0: الوقت الذي كانت فيه توالي أمريكا وتوالي وتدعي أنها مع غزة الآن تتحالف ضد اليمن. وذكر طبعا الموقف اليمني الشريف، الموقف العظيم الذي تمثل في الموقف الشعبي وموقف الجيش وموقف القيادة وموقف الحكومة، الموقف الرسمي بكل تفاصيله، والذي استطاع أن يبين أن يكون سندا قويا ويمنع الكيان الصهيوني. يعني الحصار البحري كان مهما جدا، وطبعا كان اليمن في ذلك الحين فرصة لأن يحقق الكثير من المكاسب المرتبطة باليمن. كان في إمكانه المرتبات الموقفة أن تعود، أن يغتني الناس، أن يحققوا الكثير من المصالح، ولكن وقدمت له هذه الإغراءات، ولكن اليمن الشريف أبى ذلك. وسمح سيد القائد بذكر الآيات القرآنية المنطلقات الإيمانية التي اعتمد عليها هؤلاء الشرفاء، أنهم انطلقوا من أن الله سيحاسبهم، وأن ما هم فيه هو ابتلاء واختبار. الله تعالى يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فذكر أن هذه المنطلقات، أن حرب الإسناد التي قام بها اليمن وإيران والعراق ولبنان، هؤلاء الشرفاء جميعا انطلقوا من هذه الآيات الكريمة، ولذلك أن استطاعوا أن يحققوا هذا الانتصار ويبين وحدة الأمة، وأن هذا المحور الشريف محور حقيقي. ولذلك من أكبر انتصار أن هذا الصوت، صوت الجهاد والمقاومة، عم في الأمة جميعا. ولذلك محور الجهاد والمقاومة مع كل الضربات التي وجهت له والدماء التي سفكت والشهداء الذين ارتقوا، إلا أنه الآن أقوى ما يكون، خاصة مع الانتصارات الكبرى التي يحققها اليمن على الرغم من كل الجحافل والتحالفات والأموال التي تصرف لمواجهة اليمن. ولكن يأبى الله إلا أن ينصر أولياءه، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله ينصر اليمن وينصر كل هذا المحور الشريف، لينتهي طوفان الأقصى بالنهاية الحتمية، وهي انتصار الفئة المؤمنة وتحرير الأقصى، والحمد لله رب العالمين.
1: ابن الجزائر الدكتور البروفيسور نور الدين أبو لحية مبرزا لنا أهم ما جاء في كلمة السيد القائد يحفظه الله بمناسبة الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، فله التحية والسلام.
2: من يورط نفسه مع المعتدي السعودي بكل رصيده الإجرامي الأسود في قتل الأطفال والنساء وفي ارتكاب كل أنواع الجرائم في بلدنا وبحق شعبنا، فهو يسيء إلى نفسه، يشوه نفسه، يدنس نفسه، ويسيء إلى شعبه، ويسيء إلى بلده. تشويه كبير أن تقف مع مجرم قاتل الأطفال والنساء، مرتكب لكل أشكال الجرائم، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، بكل أنواع الجرائم، ثم تذهب لتشاركه. يفترض بكل بلد مسلم، بكل نظام، بكل حكومة، بكل جيش، بكل تنظيم يريد أن يكون له موقف أو أن يتحرك في أي موقف في الساحة الإسلامية، أن يذهب لمساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، القضية الإسلامية والإنسانية الواضحة التي لا لبس فيها، لا لبس فيها بإجماع عالمي في كل الدنيا بين كل شعوب العالم. والشعب يستحق أن تناصره، أن تآزره، لأنه مظلوم وقضيته واضحة، قضية حق وقضية عادلة، ويحتاج إلى المساندة، مستضعف، بحاجة إلى أن تقف معه هذه الأمة. سعودي، ما الذي ينقصه؟ هل ينقصه المال؟ هل تنقصه الإمكانات العسكرية؟ هل ينقصه من يقف معه؟ شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل، ويتحرك تحت المظلة الأمريكية وفي النهج الصهيوني، وعنده الإمكانات الهائلة على المستوى المادي والعسكري وغير ذلك. ليس بحاجة إلى أن تذهبوا لمناصرته أو أن تقفوا معه، فمن يقف معه هو يتورط في الإثم والعدوان. حينما يتجه السعودي بهذا الهدف ضد شعبنا العزيز ويريد أن يستهدف شعبنا، فنحن كما قلنا ندافع عن حريتنا، كرامتنا، وأرضنا، وعرضنا، وديننا في مواجهة العدوان والحصار الهادف إلى السيطرة والاحتلال والاستعباد. فأي تعاون على الإثم والعدوان من أي نظام عربي أو ينتمي للإسلام في أي بلد أو دول بريطانيا، أمريكا، أي طرف، لن يحسم للعدو السعودي ما يسعى له ولن يحقق له آماله. فشعبنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، وشعب أصيل بهويته الإيمانية وتاريخه العريق، وليس كيانا طارئا على الساحة بعمر بعض المنتجات الصناعية. الشعب أصيل وشعب كبير، شعب له هذه الهوية الإيمانية المتجذرة، يعتمد على الله، يتوكل على الله، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يثق بالله جل شأنه، له رصيده الأخلاقي والقيمي، يمتلك العزة الإيمانية والشرف الإنساني والكرامة الإنسانية، لا يقبل بالإذلال ولا يقبل بالاستعباد لغير الله، ولن يخضع للطغاة والمجرمين والظالمين مهما فعلوا.

هناك أنباء تتحدث في الأخبار المتداولة، أنباء تتحدث عن المنطقة الشرقية في السعودية، مالها قالوا فيها جحدبم.

في الأخبار المتداولة الآن، انفجارات في المنطقة الشرقية بالسعودية. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك، دعوا للفخر والعزة والكرامة والسيادة والشرف والإسلام، الإسلام المقمص.

0: خذوا تحذيرات اليمن بجدية ولا تستهتروا بها. حين نقول تجنبوا المطارات السعودية عليكم أن تتجنبوها فورا، وحين نقول ابتعدوا عن المنشآت النفطية فابتعدوا عنها فورا. لسكان الرياض، لسكان الرياض وللسكان القريبين من منشآت أرامكو والقواعد العسكرية السعودية، ابتعد عنا مش لا 100 قدم، انزحوا. عبش احنا من الصدق والوضوح والصراحة للوسط. حين نقول لكم تجنبوا المطارات السعودية عليكم أن تتجنبوها فورا، حين نقول لكم ابتعدوا عن المنشآت النفطية فابتعدوا عنها فورا، وإن كان هناك أسرع من فورا فافعلوا. أبش حلا الواحد يبري من على ذمته. تحذيراتنا لكم وليست عليكم. يا قوة الله
1: طيباز شبح حسبه بالحزام المفقد تنبيه ما
0: تفادي. تردوا لما الجان الشعبية كانوا يقولوا ما هو ما كانوا يقولوا أيام ما بلاكم تذكروا. وبالحين نقول للعدو السعودي بعد 12 سنة تحذيراتنا لكم وليست عليكم.

ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليك. ما بش حاجة واضحة وصريحة، شيء اوضح من كده ما بش.

قواتنا المسلحة حذرت جميع شركات الطيران من العبور في أجواء مملكة المملكة السعودية، وأن على هذه الشركات أخذ التحذيرات على محمل الجد، وتوقيع القوات المسلحة اليمنية صنعاء. في 13 يوليو 2026، مش بعد ما بصير ثم ريته الحين باكلنا لك.

قبل أن نغادركم فاجأتكم صح؟ قدو حالتني لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى الثالثة وستاعشر دقيقة سحرا بتوقيت المجاهد مع الله.

المصيرات يوم الجمعة. تحذيرات شعبنا اليمني كانت بعالي الصوت: يا ابن سعود القادم أعظم وستندم، والله ستندم. في الساحات والميادين يوم الجمعة كان واضح وصريح، بس سعودي ما يقلش.

ابن سعود القادم اعظم، ابن سعود القادم اعظم، ابن سعود القادم اعظم، وستندم والله ستندم، وستندم والله ستندم. كيفك واضح وصريح، بس ما نقرال على ايش خطه.

عاجل. إعلام العدو السعودي ناضج العدو السعودي تركي المالكي يتحدث قال لك اعتراف بالمنطقة الشرقية. السعودي بتحرك فضل من الله. أمان ما بيعترفوا ولا بالرباع الرباع الذي بيقع فيهم ما بيتوجه صدق. أنا جاب

تحضر. وأقول لكم بحاجة، والله أن الدائرة تدور على النظام السعودي من كل جانب، والله وبالله وطالله. ما زيد أقول لكم بشارة بشارة بشارة، عشاق عشاق أسرع من زريق.

أقول لكم بحاجة، ده الحين أه، ده الحين أه في الرياض في عاصمة العدو، جاي يقول لي تركيا المالكي المنطقة الشرقية في كل بقعة.

ثلاثة العصر. وعدوان 12 سنة يا رغد سطام حسين ما نقولش ما احناش معترفين بش، احنا ما نعترف الله بميرا نزجة ميرا. والله ما لهم الا هكذا، او لو ما تتعامل معهم باحترام يستضعفك. لا هذا هين والد والدي اذكرني يعرف.

ما قال عيسى الليث نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم. عيسى الليث الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد معادلة واضحة وصريحة. يتضامن مع السعودية الجن الأحمر. ما عبش أعظم مننا جن، عبش أحلام ووضوح وشفافية ولو وسط

شركة إير كايرو المصرية تعلن عن تعليق جميع رحلاتها من مطاري القاهرة وسوهاج إلى الرياض بسبب توقف العمليات التشغيلية بمطار خالد الدولي. استشهاد طفل يوم أمس إثر انفجار عبوة من مخلفات العدوان السعودي في مديرية جبل حبشي. في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية إطلاق نار مكثف من دبابات العدو تجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. قوات العدو الإسرائيلية اعتقلت أسيرين محررين من منزليهما خلال اقتحام الحي الجنوبي في مدينة طول كرم. كل الأخبار، مطار الرياض الدولي مغلق حتى إشعار آخر. نوضح للناس كاش بالشعب يا غيدر الشعب ما بيبقى الرياض كما اتصلت اتصلت في الرياض الصوت. أم على الله الساعة ندي العالم رجال

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

0: لما قلنا لكم اسمعوا كلمات السيد القائد، استمعوا له، استمعوا إلى كلماته، إلى خطاباته، إلى محاضراته، لأنه سيد القول والفعل.
1: لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع؟

0: ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من المستحيل.
1: كلم السيد عبد الملك في البداية لا يتصور السعودي أن المسألة نزهة، بل ستكون مختلفة تماما. هلا عقل هذا حين قال ما دول بشم قالوا

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قبل 12 سنة الساعة كانت قناة العربية والحدث والجزيرة، وقبل 12 سنة غارات مكثفة على مطار صنعاء ومعسكر الصمع. قبل 12 سنة، اليوم بعد 12 سنة بفضل من الله مطار الرياض مغلق، مطار التمام توقفت حركة الملاحة الجوية فيه بفضل من الله، وناس وبيغوروا وبيغوروا العين بالعين والسن بالسن والقدار بالقدار، ولو ماش معنا قدار هيا مالكم يا سعود، عم بقول لكم ده الحين بعد 12 سنة القدار بالقدار ولو ماش معنا قدارات، حرم لا نلاحكم لا غزقية الحمش يا عيال ابستين. فان حاصر جواه

0: بان حاصر بحره ضل السعودي بان حاصر جوه ما عندنا اي خضود ومانع جاب قوه باي واجه قوه من قوه
1: نادي حلف العدوان السعودي تركي المالكي قبل ثلاث ساعات انت داري ما قال ما طلع يعلن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام سقوط مقذوف يحسسك ان احنا اليمن والسعودية ها حالتين جنب جنب رجمنا القرع على مطار الدمام وقرحت مقذوف نجحت ما عب القرع ما عبت لصيش بس بتسرج رجمنا القرع على مطار الدمام مقذوف قذفوا ولا ما عاد شاغلش ما بيحترمش الصواريخ حقنا نخليهم يحترمونا مش الا الصواريخ حقنا نخليهم يحترموا انفسهم اول حاجه نعلمهم الادب

صوصات ماضيق المسافة عندما تتكلم الصواريخ. حف تتكلم الصواريخ وتلقي قصيدة الوفاء مسيراتنا اليمانية الإيمانية. أيها الله قبل دقائق ناضق العدو السعودي تركي المالكي يتحدث عن اعتراض طائرة مسيرة فوق المنطقة الشرقية في السعودية. على فكري يا تركي المالكي مشي مسير واحدة عشان قعش يسرع من سريع وكل في وقت حالي طعيم والقادم أعظم.

اعطيك تحالف العدوان تركي المالكي قبل ساعتين اعلن انه اعترض صاروخ بالستي في محافظة الخرج. قال اطلقته الميليشيا الحوثية الارهابية. والله ما ارهابي وابن ابستيني الا انت يا هرتوع. ألمانيا، ألمانيا تنضم إلى كندا وأمريكا وإسبانيا وأستراليا و... هذي بيحضروا رعاياهم بعدم السفر عبر مطار الرياض. إنا حضروهم إنهم لا عاد يسافروش السعودية. نصيحة، اغتجت قد اغتجت السعودية. إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة.

واجه عدوا يكذب طيلة الوقت بكل وقاحة بكل وقاحة، وحتى عندما تجبره الوقائع على الاعتراف بحقيقة ما يحيطها بأكبر قدر ممكن من الأكاذيب، يظن أنه سيتوصل يوما إلى كذبة سحرية تحقق له مراده، لكن بلا جدوى. لا أمريكا، لا بريطانيا، لا كيان العدو الصهيوني، لا اليونان، لا فرنسا، لا بريطانيا، لا حزب الإصلاح، لا العفافيش، لا التواعش، لا المرتزية، لا الخونة، لا العملاء، لن يفيد النظام السعودي شيء إلا شيء واحد. أقول لهم ولا ما يحفش يعقلش. قال لي باس ما دول بشم قال ارزم ارزم.

قبل أن نغادركم من كل، بلغ عدد رحلات مطار الرياض الملغاة الغوها ليوم الأحد، اليوم الذي دخلناه الجديد، حتى الآن بلغ عدد رحلات مطار الرياض التي تم إلغاؤها ليوم الأحد يومنا هذا حتى الآن أن تدارين كام؟ 518 رحلة، 518 رحلة. يا ربي لك الحمد. راعوا، والعدد يتزايد باستمرار وسيشمل بقية الرحلات. كما اذن اذن رباك، كما اذن اذن زعساي. قبل ان نغادركم، العدو السعودي يعلن عن هجوم على مطار الدمام. لا شوانجن بعد اليوم في السعودية، انا قلت ما قلت يا اخي، لا ترفوه بعد اليوم في السعودية ولا شوانجن.

0: بزيد.
1: اللهم نصرك وتأييدك وحفظك للمجاهدين.
2: والله يا شعبنا اليمني العظيم لو تعرفوا ايش بيسووا رجال ربي، ايش ببذلوا، ايش بيضحوا، ايش بيقدموا. اقسم بالله اقسم بالله سيصيبنا الخجل من مفارق شعورنا حتى أخمص أقدامنا. حفظهم الله، نصرهم الله، أيدهم الله، دعوا لهم كل واحد يستشعر مسؤوليته. وحفظ الله لنا قائد المجاهدين السيد عبد الملك.

12 سنة السعودية حولت بلادنا اليمن إلى سجن، سجن كبير، حرمتنا من السفر حتى للعلاج الضروري والعاجل. في المطارات الواقعة تحت سيطرتها السعودية سمحت بعدد محدود جدا من الرحلات لوجهتين أو ثلاث فقط، مع تطبيق إجراءات تعسفية بالغة التعقيد. حولت هذه المطارات إلى كمائن لاختطاف الناس بناء على البطاقة الشخصية، على اللقب، على اللكنة، على كلامك، على رقم صاحب تعرفه وقد توفي بسبب الحصار والعدوان. لاختطاف الناس بناء على المنطقة، على البطاقة، على اللقب، على من هذا. حتى على مستوى التنقل داخل اليمن قامت السعودية بإغلاق وقطع العديد من الطرق الرئيسية، أجبرت الناس على اللجوء إلى طرق وعرة وطويلة تخلق معانا للناس ودفع إتاوات لمرتزقتها لأجل عبور هذه الطرق المتعبة، دون ذكر جرائم التقطع والاختطافات والسرقة التي ارتكبت بحق المسافرين عبري السبيل. إغلاق مطار الرياض ليس شيئا بالمقارنة مع ما فعلته السعودية بشعبنا اليمني، بكل يمني حتى في المحافظات المحتلة. ونقول للعدو السعودي أقسم بالله أنه ما بيوقع بكم، ما قد وقع، لا ما قد صرتم من الجمل اللذنه، وما زلنا في جزء بسيط جدا من فاتورة الحصار التي لا مفر من تصفيتها كاملة مع نظام العدو السعودي المجرم الإبستيني.

النظام السعودي، النظام السعودي عندما اشتد عليهم البلاء تبرعوا إلى ترامب، تبرعوا إلى ترامب ليمنحهم تصريحا بأنه تلقى تقريرا عن إغلاق مطار الرياض. لعنة الله على هكذا نظام، لعنة الله على ترامب. والله طه الله قبل أن نغادركم، رويترز: جميع رحلات مطار الرياض لهذا اليوم تم تحويل مسارها أو إلغائها. الله يبشرش رويترز. الخطوط الجوية الكويتية قالت السبت إنها ألغت رحلاتها من العاصمة السعودية وإليها. مشينا رحلتين. ألغت كل رحلاتها إلى الرياض منه وإليه. الخطوط الجوية الكويتية انتداري ما وصفت، قالت إغلاق مطار الرياض على خلفية الأوضاع الأمنية. ما عندهم حجة. كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض. كل سفر إلى السعودية من اللغاجة.

رويترز أكثر من 12 سيارة إسعاف شوهدت تهرع إلى مطار الملك خالد الدولي بسرواوي بتهرع. وقامت شركتا الاتحاد والقطرية بإلغاء رحلاتهما إلى الرياض. إلغوا قالوا لا يوم الاثنين صبح الثلاث يوم الاثنين. أدري يوم يقولوا هكذا ولا تخلي. وكالة فرانس بريس أفادت أن السلطات السعودية قامت بإخلاء مطار الرياض. فجروا ساعة البرك إخلوه بعد تعرضه لهجوم جديد. لا عاد

للرحلات الجوية والطيران وحالة الطيران، أظهرت مواقع التتبع للطيران تحليق طائرة مروحية فوق المطار، مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ووجود عربات إطفاء. أنا كنت أخاف إذا عربات بطاط.

0: انتو علمتوا ولا ما علمتوش؟ ضروري ما نكشف للشعب يا اخي دراما بف السعودية ليحين عنجلس مدلغمان. مملكة أرامكو تحترق بصمت. سكتوا ولا نخس، فضل من الله. كشف أحد العمال الوافدين في أرامكو عن هجوم تم التكتم عليه في إحدى منشآت بجيك بالأمس. كانت تتصاعد الأدخنة من منطقة حقل الغوار. عقبال يا زين يا زين بكوش حقل الغوار، والكل طلعت من أدخنة لانقها. عاد باقي أبو العناتر وتمينا حقل الغوار. لمن لا يعرف حقل الغوار في السعودية في بقيق، حقل الغوار الاستراتيجي هذا الأكبر في العالم. يا غارة تغيروا عليهم، فضل من الله.
1: دقوا أرامكو والعود النورة، دقوا ولد سلمان وأخو نورة.
0: قد قال لهم السيد عبد الملك الحرائق كل يوم مستمرة مستمرة وستستمر بإذن الله. جورة
1: تنورة، دقوا أرامكو والعود النورة، دقوا ولد سلمان وأخو نورة.
0: وأقول لكم بحاجة، أتصدقوا بالله يجي لك، لأنه معنا جيش مؤمن، قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة، يجي لك وكل هذا العملية لحدك والآن لا تحذيره إلا السعودي. يغور لو ما يشتط حلقه، يغور لو ما يشتط حقله، مش إلا حقل الغوار. وأقول لهم بحاجة، هذا الله مرحلة قبل ما تبدأ مرحلة الزعققة، مرحلة الزعققة الله ما عاد يقدر العدو السعودي حتى يزعقك قسما بالله، ستكون أشد وطأة وأكثر تدميرا. السعودي ما يشتي حاجة ثانية، عازم يجلس في السعودية حاجة ثانية لا ثلاث حاجة، كله حاجة ثانية، يشتي كهرباء وماء وبترول، إذا ثلاث حاجات. بترول حسب الصوالي وكهرباء وما ما يقدروش يعيشوا. إذا سارين الثلاث هؤلاء لا حد تقول لي النظام السعودي ولا الشعب المزعوت، سار من كل شيء أحسن حتى العفافيش. ما دخل العفافيش أنا داري عشاق دنيا تاع السعودة.
1: واختر سلاح الفكر يوم تحرض ضد المبادئ بعد قطعة مرابط.
0: ماذا هنقل محمد بن سلمان فتح لهم الترفيه وأنس وحرس والتعارف والسفالة والحقارة، يشتوا هذا الأمور والكل. مالك ما عاد تجي الشيرين تغني عندهم؟ كيف يعيش الشعب السعودي بغير أغنية؟
1: قال المثل من جف الباري
0: وراغب على مو التعار والمسخ والقدارة. أنا مستغرب قد أعلنوا أنهم ألغوا مهرجانات كثيرة. أنا يهمني مهرجان الكلاب ما دام والعليمي موجود يغطي ما نقص.
1: قال المثل من جف الباري بلاه، قال المثل
0: من داري أن السعودي بتتخن في الشرق من كل بقعة أقصى المملكة. حنجيبك يعني حنجيبك يا قوة الله.
2: المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم يا با

الحق والتكفيرين والدواعش والسفلة أدريبي صعبهم السعودي بالمئات يوميا تحت غطاء جوي كثيف من أجل يصوروا الفيديو واحد من داخل مضيق باب المندب، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يحققوا ذلك حتى أنه قصف بعضهم. العدو السعودي قصفهم لو مما يصوروا له. ما بلطحني.

0: للتذكير للتذكير سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. ممنوع يعني ممنوع. المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع.
1: يقبل سعود اجنب ولا منتجف ونجهب استقصى جبري واقتلاع سمرتنا الجاد حنا

0: يجعل ساد القسم لو ترجع بالقسم مرتمل.
1: عاجل عاجل ترامب يركب السعودي المطر. عاجل عاجل ترامب الكافر الصهيوني الإبستيني المجرم يركب السعودي المطر. كيف لهم يا أخ عبد الله؟ ترامب الهجمات ضد السعودي كانت فظيعة. أمانة. والسعوديون قادرون على الدفاع عن بلادهم. حالية أمان ركبهم مضر نفس ما ركب قطر والإمارات والكويت والبحرين وهم بيدافعوا على القواعد العسكرية الأمريكية. وإيران بتندف والد والديهم قال لهم دافعوا على القواعد العسكرية الأمريكية. وين متين القواعد العسكرية عندكم يا كلاب؟ هو قال لهم ما كذا ساعة ما تقول بلعين. بيقول السعودية تقدر تدافع عن نفسها بس وقع فيها هجوم فظيع. ترامب يركب السعودي مطر.

أقول لكم بحاجة، وأنا داري ما أتصدقونيش، العالم كل فارح بما يحدث في السعودية، بس أصلاً قتلوا وظلوا منهم ما يقدرش يفرحوها كذا جهارا نهارا. يجي ما يضحكني، يضحكك.

0: لكم يا حلوف الأمر.
1: اخترنا لكم قبل أن نغادركم من كل السفير البريطاني لدى السعودية يوصي مواطنيه بعدم السفر إلى منطقة الرياض إلا للضرورات القصوى، ويقول لا يزال الخطر الرئيسي يكمن في تساقط الحطام الناجم عن صواريخ وطائرات مسيرة تم اعتراضها. كذاب دقناك. اخترنا لكم السفيه البريطاني في السعودية.
2: ما عطيش حلال على شيء في السعودية. أنا نزيد نزيد بضمار أنا وإحنا في السعودية اليوم ما عاد عيشة هذا ولو واحد يفعل ما فعل. أنا نزيد نزيد نستأجر الرياض غير آمنة يا جن، بيقول يا جن المواطن البريطاني. وأقسم لكم بالله إننا ما عطينا أمان حتى في بيتي في السفارف في العمارة، وبين أفكر أجل الاثنين دكاكين ولو على شارع. بس ها اسمعوها مني، أولا أنصار الله الجن إلا ما عند حجين. قال أنصار الله الجن السفير أسفيها البريطاني بنام كلب. قال السفير البريطاني لدى السعودية أنه يوصي مواطني بعدم السفر. قال هذا راعي عن شكلك دلادلة واحد واحدة، ما بش انجليزي خيرة عندي راعي واحد واحدة. اشتيتوا هنا ترجمة مستعجل اصلا مفتجع لا يجي صاروخ ولا ما عندي حجة. انا السفير البريطاني لدى المملكة، اليوم هو الجمعة 9 اكتوبر وعقب هجمات يوم امس على الرياض والمطار، فيما يلي رسالة المواطنين البريطانيين المقيمين في السعودية ولأولئك منكم ممن يفكرون في زيارتها. التغيير الأبرز هو النصح بعدم السفر إلا للضرورة القصوى إلى منطقة الرياض والتي تشمل العاصمة ومدارها. وبالنسبة لأولئك المواطنين البريطانيين الذين يفكرون في زيارة المناطق المتضررة يرجى عدم القيام بذلك. لا تفتجعوش دون وجود. ولا يزال الخطر الرئيسي يكمن في تساقط الحطام الناجم عن صواريخ وطائرات مسيرة تم اعتراضها. كذاب لعبك يا كذاب. في المدينة أو بالقرب من المناطق. وأقول لكم بحاجة، ما عاد بش حلاء في شيء في السعودية. هذا السفيه البريطاني في السعودية.

0: كتبنا لكم. صحابيه بيسأل ترامب. عاد احنا دلنا بالهجوم الأخير. هل اتخذتم شيء؟ هل ستشاركون في الضربات؟ قد نفعل في أي وقت. لقد علمنا الفونا بأمر الهجوم الأخير. لذا سنتخذ قرارا. نحن نتحرك بسرعة كبيرة. كذاب عاشق لا يزلى ولا يشتاك. والله نحانب بروحه في مضيق هرمز. وبعدها شوف يا ترامب، أنت جربت الحماء؟ شي تجرب الحماء مرة ثانية؟ حرام ما تتنشكعة. ده أنا بين أقول لك أنا وأنا لا مذيع خلوف بكم من مؤمن مجاهد عظيم. أما أنا مسوى ولا تراب تراب تراب في أقدام مجاهد في جبهات العزة والكرامة.
1: ومثل ما يا صاحب قد اسأل ما يجرب قبل ما تسأل.
0: قبل أن نغادركم اخترنا لكم خبير التنبؤات البريطاني ديفيد مورن يشارك متابعي مستجدات الحرب على قولته ضد الحوثيين، مشيرا إلى أنه سمع دوي 7 انفجارات في محيط مطار الملك خالد الدولي في الرياض. هذا اللي هو بيتنبأ، قال سمعت بنفسه مشو تنبؤ. وقال إن هذا الوضع المستمر منذ أيام، قال بتقارح المطار بتقارح منذ أيام.
2: In another war zone, seeing it firsthand, and you won't have heard much of it in the press, but the Saudis are busy fighting.
0: السعوديين حمير بني حمير، لا بتعضوا ولا بفهموا من الدروس المستفادة ومما حصل هنا وهناك. سمعت أنا شخصيا 7 انفجارات وأنا الله خاضي من جنب المطار. أنا ساكن بالقرب من المطار، شكلي في بني حواتي أول.
3: يجي ما يضحك لا بعد سادس
0: سنة احنا بعد 12
3: الخبر نفس الخبر ما بلغ حرفهم غير النكايب يا عجايب.
0: ضيق البريطاني زي ما قال في منطقة حرب أخرى نشهد ذلك بأنفسنا، ولن تكونوا قد سمعتم كثير عن هذا في الصحافة، لكن السعوديين منشغلون بقتال الحوثيين والحوثيين منشغلون بإطلاق الصواريخ على السعودية. وصباح هذا اليوم تحديدا سمعت 7 انفجارات في محيط المطار، وفي الواقع طوال فترة وأنا جالس أنا كل وقم قح قم قم قم سمعوا بنقول بالإنجليزي قم قم قح قح قح قح قول الأيام الفائدة وأنا بقى سمع قم قح قم قم قم قم قم قم قم قح.
2: Keep it up,
0: brother.
2: We'll keep you posted.
0: Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom,
3: boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom,
2: boom, boom, boom. In another war zone, seeing it firsthand, and
0: قال ما عاد يعيش في الرياض. والله ما عنده حجه.

0: افضل بريطانيا اللي بيشتغلوها هناك في السعوديه يشلوا حكومه الصفير ويلفلفوا بدل البهدله والتبتع. نجح الغاز نجح المدري معه ما بش بضاد ما بش بصه ما فعل بريطاني في السعوديه العضل ما عندهم حجه يا اخي. فاينانشال تايمز البريطانيه بعد مقتل 6 أشخاص في هجمات على مطاراتها السعوديه امام اختبار اقامه مؤتمر الطاقه العالمي ومبادره مستقبل الاستثمار دافوس الصحراء. صواريخ الحوثيين ما عم بتخلينا نجلس سوا أن نزيد نقر في السعودي. والله ما عندهم هجة يا أخي ما عاد عيجة. وكالة سلامة الطيران الأوروبية توسع نطاق المجال الجوي السعودي الذي توصي شركات الطيران بتجنبه بعد هجوم الحوثيين على قولته على مطار الرياض. ما عاد شوي أنصار الله من مطار الرياض.
1: لا ما تنتبع الماضي وين الحق سرابا كامل أولادنا أخذ القرار المناسب.
0: السعودية عن وكالة الأناضول: السعودية تطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد التصعيد الحوثي وتحذر من تهديد الملاحة الدولية. وعليا يا أخي هو في أهين من السعودية؟ ما في. المطار المهيني مطار مهيني ونظام مهيني والذي يشتغل مع السعاء مهيني ابن مهيني. مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل عضو وصل وخلوه يصرح دعا المجلس مجلس الأمن دعا إلى وقف الهجمات الحوثية. كلم مجلس الأمن وأنا كيف أوقف مالك أنت ويبهم بها أوقفها من عندي استحوا على أنفسكم. ما أنت حجم مجلس الأمن الله صحيح
1: ويش بقي ويش يا دنيا سوى صرخة الغضب وهجمة من أفواج.
0: طبعا مندوب السعودية في مجلس الأمن الدولي ما قال أكد أن السعودية مع الحل السياسي الشامل الذي يحفظ سيادة اليمن وحدته. في ظل راية ثورتي هو هذا النشيد الذي كنا نحفظه إحنا صغار كنا نتيب في الطابور. أوه عدنا قديم يا ولد.

0: إعلامي صهيوني يهاجم السعوديين بعبارات مسيئة. ديال إعلامي الصهيوني دوداري ما قال اسمه أنيت سيغال هاجم السعودية بتصريحات مسيئة. قال عندما يقع السعوديون في أزمة حقيقية فإنهم لا يصلون باتجاه مكة بل يصلون باتجاه القدس. قصكم لنا بين مشاع هيا اسمعوا اليهودي ذي هيا اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا
1: You know what's ironic about Saudi Arabia right now? For 3 years,
0: بس تقول من السعودية بيصلى ما بيصلىوش لا خميس ولا جمعة. ما حد يصدقهم. بيهاجموا اليمن ورجعوا صلى باكستان وتركيا. هؤلاء هيان أبناء هيان.
1: Hard pass. So who are they quietly turning to now and actually getting help from? Yes, Israel.
0: يصلوا نحو إسرائيل. صدقوا بالله كب النظام المهيني بيهين النظام السعودي الطارف والصهاينة.
2: لا عجب طالما احنا في زمان
0: كل ما بيش الله وش باتجاه مكة وما يجي لهم أزمة مثل ما يأتيهم من اليمن. قال إنهم يصلون باتجاه إسرائيل يعني القدس فلسطين المحتلة.

تذكر ولي هودي الصهيوني الذي كان يجوب السعودية قبل شهرين بيصور أمس نشر مقطع وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجوب المسجد النبوي. تصدقوا بالله أوقفه أمن المسجد إلا أنه استطاع أن يخلص نفسه بكلمات عربية قليلة يعرفها كما يدعي واعترف. قال حاول الأمن السعودي أنه هذا وما أقدر وشتيت لهم ثلاث أربع كلمات ومسدين اليهود. نقول لكم يا أصحابنا ما بش فرق بين السعود واليهود. صحيفة بوليتيكو: الحكومة السعودية لا تخطط للنظر في وقف إطلاق النار مع الحوثيين لأنها لا تريد أن تظهر بمظهر ضعف، ويخشون أن يستغل الحوثي أي وقف لإطلاق النار للاستيلاء على مزيد من الأراضي. نعاد احنا نحرر مكة والمدينة منكم يا آل سعود. جاي يقول لي تسريبات في دقيقتين. عناوين: قوات صنعاء توسع خيارها العسكري باتجاه المطارات السعودية في معادلة الحصار بالحصار.

عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: إجرامكم وعدوانكم على اليمن لن يكون طريقا إلى النصر بل إلى هزيمتكم.

قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي السبت إن الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحق الشعب اليمني لن تقود إلى النصر بل ستكون طريقا إلى الهزيمة، مؤكدا أن استمرار الحرب والحصار لن يغير من هذه النتيجة. وهنأ محمد علي الحوثي أبطال القوات المسلحة والأمن بالانتصارات التي حققوها خلال الأيام الماضية، معتبرا أنها تعكس قوة إيمانهم وتوكلهم على الله. وأشار إلى أن استمرار الحرب والحصار والاستهتار بدماء اليمنيين رغم مرور 12 عاما على الحرب يؤكد أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني لم تحقق لدول العدوان أهدافها، وأضاف أن استمرار الحرب والحصار يمثل دليلا على الإجرام وانتهاك القانون والتعدي بغير حق، وأكد تمسك صنعاء بقيادتها وثقتها بتحقيق النصر، مشددا على أن ذلك سيتحقق بإذن الله مهما طال أمد الحرب عبر الصبر والتوكل على الله. وفي التسريبات بيانات ملاحية جديدة، اضطرابات جديدة، بيانات جديدة واضطرابات ملاحية جديدة بأجواء السعودية وتوقف عدد من مطاراتها. قبل أن نغادركم، السعودية تعترف بفشل دفاعاتها الجوية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

تداعيات التصعيد والحصار على بيئة الأعمال الاستراتيجية في السعودية. مقاطع فيديو تظهر أضرار داخل صالة مطار الملك خالد بالرياض وإلغاء تجاوزت أكثر من 500 رحلة بفضل من الله.

0: هذا المكتب السياسي لأنصار الله، الأستاذ حزام الأسد وعضو مجلس الشورى. صنعاء وجهت صفعة للسعودية ومفاجآت تنتظرها إذا استمر العدوان. أعلام العدو الأمريكي: الضربات اليمنية تعرقل مساعى الرياض للتحول إلى مركز مالي عالمي.
1: يا قوة الله
0: أرتاح أرتاح لما أقرب حلفاء العدو السعودي يخرج ويفضحه، يخرج أخباره، يخرج خسائره. الأمريكي أينما توجد المصلحة تجده هنا، ما يعرف شمه.
1: كدو بيقول الرئيس الأوكراني يا أخي يتنحى،
0: من يتنح؟ أنا داري
1: والله. دحين كدو مع الروسي بيدور ديزل مع مصنع دجاج. يا أخي ما فيش مصنع دجاج إلا
0: الأمريكي، مع مصنع دجاج يا أخي.

سقوط أنابيب البدائل وعجز الرياض أمام المأزق الاقتصادي، مأزق اقتصادي، مأزق سياحي، مأزق سمعة. السعودية كتير سمعتها اليوم دايما.

0: بيانات متعددة ورسمية في السعودية بإغلاق مطار الرياض. يا شماتة أبلا زازا فيك يا مطار الرياض. أخي والله إلغاء وتأخير مئات الرحلات في المطارات السعودية بسبب الحظر الجوي اليمني. إعلام صيني، نقول للإعلام الصيني يبطلوا مزغانة ومزغاجة، لا تبيعش هالسعودي صواريخ، والله لو تبيعهم الجن الأحمر عنقص في الرياض، يعني عنقص في الرياض بقوة الله.
1: وانت شوف المناسب وضعها في مكانه.
0: إحصائية مرعبة لقتلى وجرحى العمالقة ودرع الوطن خلال يومين، والصبيحي يقر بتركة ثقيلة. إخلاء طبي بصالة كبار الشخصيات بمطار الرياض عقب هجوم يمني جديد. في التسريبات، اتهامات للإصلاح بتسريع اتفاقه، اتفقوا مع من؟ مع زندبات.

0: العفاف ايش من جديد؟
1: ما هو قال لك تقوم على حل الدولتين أمريكا والإمارات تبدأان حراكا لتسويق مبادرة جديدة باليمن. العفاف ايش؟ مش غيرهم.
0: الخلافات الإماراتية السعودية تشتد مع ارتفاع الفاتورة بالمندب. أمين الانتقالي ينعي قرابة 60 قتيلا بأقل من 24 ساعة جنوب المندب. السعودية تقر لأول مرة بخسارة الحرب على اليمن وتعاود طرح مبادرة للسلام مع الحوثيين. ما نعلك وضعك الله عوض.

0: سقوم هقومس يا ملق باس فالغزوة تقماس تحرق بلاك
1: ووتر
0: تركا وفرانسا والسعودية
1: أمريكا
0: وحراسة.
1: السبت في التسريبات إعادة إغلاق ميناء تصدير النفط السعودي بالبحر الأحمر مع ضرب مركز توزيعه. يا قوة الله يا قوة الله.

اضطرابات جديدة بأجواء السعودية مع تجدد الهجمات اليمنية على مطاراتها. ممنوع يعني ممنوع. متطرفون يهاجمون السجن المركزي في تعز، وأنباء عن تهريب عناصر خطرة. إصابة خطيرة لرئيس عمليات الفرقة الأولى عمالقة. مشكلة طلعوا مش عمالقة ولا شيء. وعشرات القتلى والجرحى في مستشفيات عدن.

0: مقتل قائدين عسكريين رفيعين في قوات العمالقة.
1: دامر رفيعين مش العمالقة يعني.
2: يا قوات الله شفيت وتداوى.
0: شركتا الاتحاد وفلاي دبي الإماراتيتين تعلنان إلغاء رحلات إلى مطارات سعودية. في آخر الأخبار مطار الرياض الدولي مغلق حتى إشعار آخر. إطلاق نار مكثف من دبابات العدو تجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. قوات العدو الإسرائيلية اعتقلت أسيرين محررين من منزليهما خلال اقتحام الحي الجنوبي في مدينة طول كرم. قوات العدو الإسرائيلي دهمت أحد المنازل خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين. قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين.

آخر خبر، آخر خبر يا أستاذ يا كرام. ما قال ترامب الهجمات ضد السعودية كانت فظيعة، والسعوديون قادرون على الدفاع عن بلدهم. حرام ما يقدروا يفعلوه بتلك آية ترامب. آخر خبر ترامب يقول للمهفوف الإبستيني، يقول للإبستيني عصيدتك متنها يا محول. ادعوا للمجاهدين، قائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. والله أن رجال الله في قواتنا المسلحة اليمنية المبدعة المؤمنة المجاهدة بيواصلوا الليل بالنهار لنخجل أمام ما يقدمونه ونستشعر مسؤوليتنا. يحفظ لنا هؤلاء المؤمنين وقائد المؤمنين المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات للخون وسفلة العصر بلغ على 100 أو 199. وما بدأ عليها العميد يحيى سريع، بدينا عليه والله أن العمليات مستمرة. هيا ما تشو إن أقو عسر عميد سريع شو سابر عيب. مع الله يا مؤمنين، مع الله. المخرج حفظ الله، والمجاهد مع الله، والعبد لله.

0: أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم.

من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم.

وألح عليها بالقضوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم.

ملتك أو مجاهد جادهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن

ما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة

أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية.

0: معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله الله

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثوا اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، أمسينا وأمسى الملك لك، وأصبحنا وأصبح الملك لك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم،

يحسبون الأحزاب لم يذهبوا،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس العاشر. نبدأ من بداية الملزمة. يقول الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بالأمس كان مما تحدثنا عنه هو ما تجلى في عدة آيات من كتاب الله الكريم. الحديث في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. بالأمس كان مما تحدثنا عنه هو ما تجلى في عدة آيات من كتاب الله الكريم، تلك الحالة الرهيبة التي يمر بها كثير من الناس، ومعظمهم فيما يبدو هم من عامة الناس من الأتباع عادة، أن هناك سيكون في يوم الحساب، سيكون أيضا في داخل النار نفسها تخاصم وتشاجر ولعن متبادل وعداء شديد وحسرات كبيرة جدا تقطع القلوب. وقلنا أيضا هذا يدل على أن هذه ستكون بين أطراف كان بينها في الدنيا علاقة قوية جدا، قرين مع قرينه، تابع

0: متبوعه، مرؤوس مع رئيسه، أمة مع أمة قبلها كانت تحتذي بها وتسير على نهجها. من كانوا أخلاء في هذه الدنيا، من كانوا أصدقاء في هذه الدنيا، ولكن صداقة لا تقوم على أساس صحيح، صداقة عشوائية، صداقة قد تحكمها أو تدفع إليها أو تعزز روابطها مصالح دنيوية، لا يلتفت معها الناس إلى خطورة النتيجة. الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من كانوا في الدنيا متقين، أصدقاء مع متقين، أتباع لمتقين، قرناء لمتقين، هؤلاء هم من ستعظم فيما بينهم المودة، ويشكر بعضهم بعضا في ذلك اليوم، ويرتاح بعضهم لبعض. فلماذا تتحول كل تلك الصداقات إلى حالة عداء؟ ولماذا يتبخر في ذلك اليوم الحديث عن كل المصالح السابقة في الدنيا؟ يصبح كل التعبير هو عن خطورة الموقف الذي أصبحوا فيه، الذي لم يعد بإمكان أولئك أن يذكروا الآخرين بأنهم لكننا في الدنيا عملنا لكم كذا وكذا، وفي الدنيا صنعنا لكم كذا وكذا، لأن هذه لن تقبل إطلاقا من الطرف الآخر. لأنه عادة المضلون يجذبون، أو المتبوعين يجذبون الأتباع بمرقبات أموال، أو يتوسطون لهم، أو مقامات معنوية أو ما شابه. لكن في يوم القيامة إذا أتوا ليذكروهم بأننا عملنا لكم كذا، هذه لا تنفع ولا قيمة لها، لأن ما أعطاه في الدنيا ليس له ثمن أبدا، أوصله إلى قعر جهنم. عندما ذكر فرعون موسى عليه السلام، ألم يذكره بنعمة؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ ألم يقل هكذا فرعون؟ في يوم القيامة تنسى كل هذه تماما فيما بين الأصدقاء، إذا كان صديقا ممن يضلك، ممن هو على ضلال في سلوكه، في اعتقاداته، في مواقفه، في توجهاته. قد يعمل لك في الدنيا الشيء الكثير، لكن سترى أنه أضلك، وأنه أهلكك، وأنه بئس القرين على الرغم مما عمل لك في الدنيا، فتقول له: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أن تسمع من ذلك القرين كلمة أخرى يقول: لماذا بئس القرين؟ وأنا كنت في الدنيا أعمل لك كذا وعملت لك كذا. هذه لا قيمة لها تماما، أصبحت لا قيمة لها نهائيا، لأنه قال لك بئس القرين على الرغم مما قد عملت له في الدنيا. وهكذا بالنسبة للكبار أيضا، المتبوعين مع الأتباع، يلعن بعضهم بعضا، يتبرؤون من بعضهم بعض. وقلنا أيضا بأنه اتضح بأن معظم العذاب النفسي والحسرات هي تكون للأتباع أعظم من الكبار. في هذا الجانب: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. عداوة شديدة. أين هم الذين أضلونا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا في أسفل درك في جهنم، ندوسهم بأقدامنا؟ من العداوة، من الحقد، من الأسف، من الحسرة، من الندم، لأنه لا يدري ماذا يعمل إلا هذا. ذلك الذي أضله يتركه يدوسه بأقدامه في نار جهنم، وقد لا يحصل هذا أيضا. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، أليست أمة تابعة لأمة كانت سابقة قبلها؟ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف، لكم ضعف وهم لهم أضعاف، لكم أضعاف عذابي لأنكم كنتم تؤثرون اتباعهم وكنتم تربطون أنفسكم بهم وتنصرفون عن الحق وتنصرفون عن الهدى وأنتم متمسكون بهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الكبار تبرأوا من الصغار، والصغار هم من كانوا في الدنيا يصفقون لهم ويؤيدونهم ويدعمونهم بأموالهم وبألسنتهم وبأنفسهم، يوم القيامة يتبرؤون منهم. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كل الوسائل تتقطع فيما بينهم، تحصل حسرات عظيمة، ولكن في أي طرف حكاها الله سبحانه وتعالى وعن من؟ عن الكبار أم عن الصغار؟ الصغار هم من سيكونون أكثر أسفا وندما. وقال الذين اتبعوا، عندما رأوا أولئك تبرؤوا منهم في هذا الموقف الصعب وعرفوا بأنهم أضلوا أنفسهم لما اتبعوهم في الدنيا، يوم كانوا متبعين لهم في الدنيا بسبب اتباعهم لهم في الدنيا، ورأوا بأنهم لا يمكن أن ينفعوهم بشيء في ذلك الموقف الرهيب، بل يتبرؤون منهم، يعلنون تخليهم عنهم في ذلك الموقف الصعب، تحصل حسرات شديدة. فيقول ماذا؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، ليت لنا كرة نرجع إلى الدنيا مرة ثانية فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لا يوجد هناك رجعة نهائيا، لأنه في القيامة يأتي من كانوا يتبعونه، من كانوا يصفقون له، من كانوا يتفانون في خدمته، من كانوا يتولونه، فيتبرأ منهم، لا يواسيهم على الأقل مواساة وهم في النار جميعا أبدا، يتبرأ منهم، فيصابوا بالحسرة والندامة لأنهم اتبعوا، لأنهم صفقوا، أفنوا حياتهم في خدمة هؤلاء، ثم أتوا في القيامة ليتبرأوا منهم. وهذا لوحدها حسرة تقطع وندامة تقطع القلوب. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ستجد هكذا الحسرات للأتباع، لأن الأتباع هم من يصعد على أكتافهم الظالمون، ومن بأموالهم وتأييدهم تشتد سواعد الطغاة والمجرمين، هم الجنود، هم التجار، هم الأعوان، هم من يصفقون، هم من يؤيدون. قد يكون هناك شخص واحد فقط موقفه بالنسبة للجميع كموقف الشيطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وتلاحظ أن الحسرة تأتي بين هذه الأطراف التي كانت في الدنيا تسود ما بينها حالة من الود والتأييد والتعاون وغيره، ود وتأييد وتعاون على الباطل، ولكن تتحول إلى عداء شديد في الآخرة. نجد أنه حصل مثلها مع إبليس في موقف الناس من إبليس، نقول نستاهل لأننا كنا في الدنيا عارفين بأنه عدو، أليس كذلك؟ وعارفين بأنه يريد أن يضلنا، وعالمين بأنه يريد أن يدعونا إلى عذاب السعير، وعالمين بهذه الأشياء كلها، فنحن نستاهل أن يغوينا، أليس كذلك؟ لكن أن ترى نفسك أنك كنت تؤيد وتنصر وتدعم وتشجع وتجند نفسك ومالك مع أطراف هي ضالة، ستكون الحسرة هنا، أنك أضعت عمرك مع طرف أودى بك اتباعه وتأييده ودعمه إلى قعر جهنم، وهذا الطرف يأتي يتبرأ علنا مني في ذلك الموقف الحرج. فتكون الحسرة هنا على الأتباع أكثر. لم يتحدث القرآن عن الحسرات بالنسبة للكبار، الكبار يكفيهم حسرة أنهم يحملون أوزارا كثيرة من أوزار الذين يضلونهم، من أوزار الذين يخدعونهم، ليحملوا أوزارهم كاملتي يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. نكتفي بهذا المقدار، وقبل الختام نذكر أبرز النقاط. أولا، أن هناك سيكون في يوم الحساب في داخل النار نفسها تخاصم وتشاجر ولعن متبادل وعداء شديد وحسرة تقطع القلوب، وأن هذا اللعن المتبادل، هذه الحسرة، هذا العداء الشديد، هذا التخاصم سيكون بين أطراف كان بينها في الدنيا علاقة قوية جدا، من كانوا أصدقاء في هذه الدنيا ولكن صداقة لا تقوم على أساس صحيح. ثانيا، من كانوا في الدنيا متقين، أصدقاء مع متقين، أتباع لمتقين، قرناء لمتقين، هؤلاء هم من ستعظم فيما بينهم المودة، ويشكر بعضهم بعضا في ذلك اليوم، ويرتاح بعضهم لبعض. ثالثا، ستجد هكذا الحسرات للأتباع. لماذا؟ لأن الأتباع هم من يصعد على أكتافهم الظالمون، ومن بأموالهم وتأييدهم تشتد سواعد الطغاة والمجرمين، هم الجنود، هم التجار، هم الأعوان، هم من يصفقون، هم من يؤيدون. رابعا، أن ترى نفسك أنك كنت تؤيد وتنصر وتدعم وتشجع وتجند نفسك ومالك مع أطراف هي ضالة، ستكون الحسرة هنا أنك أضعت عمرك مع طرف أودى بك اتباعه وتأييده ودعمه إلى قعر جهنم، وهذا الطرف يأتي يتبرأ علنا مني في ذلك الموقف الحرج، فتكون الحسرة هنا على الأتباع أكثر. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لأن نكون من أتباع المتقين، من أولياء المتقين، أن يحشرنا مع المتقين، وأن يوفقنا لأن نبحث عن المضلين هنا في الدنيا، وأن نتبرأ منهم، وأن نلعنهم هنا في الدنيا حيث سينفع، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن نعم الله سبحانه وتعالى، وأعظم هذه النعم هي نعمة الهداية والتي تتمثل في القرآن والرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وصلنا إلى الحديث عن نعمة الله علينا بالقرآن، لأن الإنسان إذا لم يتعرف على نعم الله لن يشكر الله عليها، فمعرفة النعم تؤدي إلى شكر المنعم. من أعظم النعم علينا في هذه الحياة هو القرآن الكريم، أعظم الكتب الإلهية والمهيمن على كل الكتب الإلهية التي أنزلها الله قبل القرآن. الله سبحانه وتعالى عندما قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي أن القرآن له الحاكمية المطلقة، الحاكمية الثقافية المطلقة على كل ثقافة، على كل رؤية، على كل ما لدى البشر من أفكار، وحتى على ما أنزل الله سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل والزبور قبل القرآن. للقرآن الحاكمية، له الهيمنة الثقافية على كل شيء. وهكذا يجب أن نتعامل معه كمسلمين، أن ننظر إليه، أن أي شيء يخالف القرآن يجب أن نرمي به، أن نبتعد عنه، أن نتركه، حتى لو قيل أن قائله رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: فما أتاكم عني فعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فهو مني وأنا قلته، وما خالف القرآن فليس مني ولم أقل. فالقرآن نعمة من أعظم النعم، وأيضا القرآن نعمة لأن هداية القرآن هي أعظم هداية. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما معنى للتي هي أقوم؟ معناه بعيدا عن كل عوج، عن كل انحراف، عن كل التواء، عن كل المعوقات. القرآن يهدي للتي هي أقوم، معناه إلى أرقى حياة، أرقى مسار، أرقى في كل شيء، يهدي إلى المسار الأرقى في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لذا حينما نواجه العالم المستكبر وننتصر عليه ونتحرك، لأننا نتحرك وفق القرآن، وفق هداية الله سبحانه وتعالى في القرآن، لأن لدينا منهج القرآن ولدينا قرين للقرآن، فنهتدي للتي هي أقوم. نجد أن العالم اليوم في حالة صدمة، ما الذي يحدث حتى أصبحت حتى أمريكا تخشى أن تدخل في حرب في اليمن وإسرائيل وكل المجرمين الطواغيت؟ ما الذي حدث؟ ترى المحللين السياسيين وهم يفكرون ويحللون، لماذا أصبحت قوة التصنيع، لماذا قوة السلاح بهذا الشكل في اليمن، لماذا الضربات بهذا الشكل، لماذا لم يستطع أحد أن يقف أمام هذا المشروع؟ لأنه القرآن، القرآن تكفل الله سبحانه وتعالى بنصرته وتأييده، ولأنه يهدي الناس التي أقوم في الحياة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الفكرية والثقافية والتربوية، أو في الحياة العسكرية أو في حالة الصراع والمواجهة مع الأعداء، في كل جوانب الحياة يهدي للتي هي أقوم. أيضا يجب أن نعرف أن القرآن نعمة، ونتذكر أن القرآن نعمة عندما نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لا يمكن أن يكون هناك عوج في القرآن، بل ولا يمكن أن يكون هناك عوج أمام القرآن إذا ما تحرك به المؤمنون عمليا، لا يمكن أن يبقى هناك عوج. القرآن جاء ليزيل العوج، العوج في الأفكار، العوج في المشاعر، العوج في النظرات، العوج في الأعمال، في المواقف، في كل شيء، يزيل العوج ويهدي للتي هي أقوم. عندما يقول المولى سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يقول قبلها: أن هذا صراطي مستقيما. ليس هناك عوج في القرآن، ولا في هداية القرآن، ولا في ثقافة القرآن، ولا في ما يؤدي إليه القرآن. قد يكون العوج في النفوس فتأتي لتعضف القرآن على العوج الموجود. قد يكون هناك ناس لديهم عوج في أفكارهم، انحراف في مشاعرهم، انحراف في مواقفهم، في أعمالهم، فيحاولوا أن يجعلوا من القرآن دليل على انحرافهم وعلى زيغهم وعلى فسادهم وعلى ضلالهم. أما القرآن فليس فيه عوج. ولذا من الواجب على القرآن أن يعطف نفسه وفكره ومشاعره وحياته على القرآن، ويرغم نفسه على القرآن حتى لو أبت. ولا يجوز له أن يعطف القرآن على أفكاره المعوجة، أو يحاول أن يجعل من القرآن دليلا على انحرافه، بل عليه أن يطوع كل عوج موجود في النفس ليسير وفق القرآن ووفق ما هدى الله سبحانه وتعالى في القرآن. أيضا لكي نعرف أن القرآن عظيم، يجب أن نعرف عظمة من أنزله سبحانه وتعالى. يقول المولى سبحانه وتعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تشدنا إلى الله وتعرفنا على قيمة وعظمة القرآن، لنعرف أنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. قل أنزله الذي يعلم السر، كل الأسرار يعلمها الله سبحانه وتعالى، كل الغيبيات يعلمها الله سبحانه وتعالى، كل الماضي يعلمه الله، وكل الحاضر يعلمه الله، وكل المستقبل يعلمه الله. ولذا عندما يوجهنا الله في كتابه العزيز ويقول لنا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، نحن حينما نرى هذه الآية ونرى قول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، نتحرك مثلا لنواجه أمريكا، نحن نعلم أن هذه الآية قالها الله وهو من يعلم السر ويعلم الغيب ويعلم أنه ستأتي أمريكا وستصنع أمريكا وستهيمن أمريكا، وهو يعلم أنه سيكون هذا التطور الحضاري الموجود على وجه الأرض. عندما يقول إن تنصروا الله ينصركم، كأنه يقول إن تنصروا الله في أيام نوح ينصركم، في أيام موسى ينصركم، إن تنصروا الله في أيام عيسى ينصركم، إن تنصروا الله في أيام محمد ينصركم، إن تنصروا الله في هذا الزمن في مواجهة أمريكا ينصركم، وليس عاجز وعلى كل شيء قدير. ينصركم على قوم يواجهونكم بالسيوف، وينصركم على قوم يواجهونكم بالرماح، يواجهونكم بالخيول، يواجهونكم بالمعدات البسيطة في ذلك الزمن، وينصركم على قوم لديهم الطائرات ولديهم حاملات الطائرات ولديهم البوارج ولديهم الغواصات ولديهم القنابل النووية ولديهم الصواريخ العابرة للقارات، لديهم إمكانية كبيرة، ينصركم لأنه يعلم السر. من مشاكل المسلمين أنهم لم يثقوا بالله أنه يعلم السر ويعلم الغيب والشهادة. ولذلك وكأن الله سبحانه وتعالى عندما قال إن تنصروا الله ينصركم عند من لا يثقون بالله، وكأن الله سينصر الناس لكن إذا واجهوا قوم ما زالت لديهم تلك الإمكانيات البسيطة، وكأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم في زمن رسول الله وما زال الأعداء لديهم سيوف ورماح وخناجر وأشياء بسيطة، وكأن القضية أن الله لا ينصر ضد حاملات الطائرات وضد الإمكانيات الموجودة لدى الأعداء. لا، نحن نثق أن الله يعلم السر، وأن من أنزل القرآن يعلم السر ويعلم الغيب ويعلم المستقبل، وأن آيات القرآن تصلح لكل زمان ولكل مكان ويصلح للمستقبل والماضي والحاضر. الله سبحانه وتعالى الذي أنزله جعله كتاب هداية للعالمين من يوم أن أنزله إلى يوم القيامة، لم يجعله لفترة زمنية محدودة، بل هو فيه الكفاية والشفاء والدواء والحلول والمخارج من كل الأزمات منذ أن أنزله الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. أنزله الذي يعلم السر ويعلم الغيب. ونعرف عظمة القرآن من قول الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. هذه الآية عظيمة تتحدث عن القرآن. القرآن هذا ليس من تأليف البروفيسور الفلاني والفيلسوف الفلاني والمفكر الفلاني والشاعر الفلاني والكاتب الفلاني، لا، وإنه لتنزيل رب العالمين. هل نعرف أن نستوعب ما معنى رب العالمين؟ هو الذي أنزله، لا يوجد تأليف فلان مثل ما هو موجود في الكتب، أنزله الله سبحانه وتعالى. والذي نزل به من عند الله من؟ نزل به الروح الأمين، وهذا جانب من جوانب العظمة. لم ينزل به أي ملك عادي، إنما أعظم ملائكة الله سبحانه وتعالى جبريل الأمين. وأيضا جانب من جوانب العظمة عندما يقول وإنه لفي زبر الأولين، تجده معروف القرآن مبشر به في الكتب السابقة، يعرفون أنه ستأتي الرسالة الخاتمة لكل الرسالات بهذه العظمة بهذه القيمة بهذه المكانة العالية عند الله، ويجب أن تكون لها هذه المكانة العالية عند الناس في قلوبهم وفي مسار حياتهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقي مرة أخرى حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الحديد، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعتم يخبرنا الله فيها أنه قد أرسل رسوله بالبينات، ومعنى هذا أن على الناس أن يتبينوا الحق من الباطل من خلال ما جاء به الرسل. ولعل أهم صور الحق هي توحيد الله وعبادته لا سواه، فهذا هو الحق الذي بينه كل الرسل، وهذه هي الحقيقة الأولى والأساسية التي دعوا إليها: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وها هو الله يقول لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 65 وفي الآية 66 من سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا، فإن كل الرسل قد بين الله لهم هذه الحقيقة ليبينوها للناس بالقول وبالفعل وبالمعجزات والخوارق، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وهكذا تمضي الرسالات ويمضي الرسل، فلا يتخلون عن رسالتهم حتى تستبين للناس الحقيقة ويتضح الحق. ولكن كلما تقادم عليهم العهد عادوا إلى الضلال ونسوا ما ذكروا به. ومع ذلك فالله يتدارك عباده، فيرسل بين آونة وأخرى رسولا ليعيد الناس بالبينات إلى جادة الحق والهدى. ولكي لا ينسى الناس هذه البينات التي تؤكد على عبادة الله وحده، فقد أنزل الله مع الرسل الكتاب ليبقى بين أيدي الناس نورا وضياء وهدى وذكرى. ورغم أن الكتب التي أنزلها الله على رسله متعددة، فالله يسميها كلها هنا كتابا، ويطلق عليها لفظ المفرد ليؤكد لنا أن كل الكتب إنما تنطلق من منبع واحد وتدعو إلى طريق واحد، هو عبادة الله وعدم الشرك به، فهي إذن كتاب واحد مهما تعددت. وإذا كان هناك كتب حرفت، فإن القرآن قد اكتمل به وفيه ما سبقه، وهو المهيمن والمرجع فيما أنزل الله من الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهكذا، فإن ما أنزل الله لا يزال موجودا محفوظا بالقرآن، فهو إذن الميزان للناس، يحكم سيرتهم ويحدد سلوكهم ويقيم أعمالهم، وإليه يرجعون فيما اختلفوا، وإلى نوره يسارعون ولهداه يتبعون. وبهذا تأمن البشرية على نفسها من الهلاك، وتحيا حياة موزونة لا جور فيها ولا ميل ولا ظلم ولا انحراف، حياة يتنافس فيها الناس، ولكنه تنافس لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يطغى بالباطل فيه فرد أو جماعة أو أمة على آخرين، ولا يفسد فيه قوي على المستضعفين، ولا يأكل أموال الناس بالباطل طامع، لأن هناك ميزان يزن الأفعال والأقوال ويرد كل زيادة وطغيان إلى الأصل، وكل ظلم وحيف إلى الاعتدال، وكل فساد وبغي إلى الأصح، وكل باطل إلى الحق. وهكذا، فالله أنزل الكتاب والميزان لسبب هام، هو قوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، فلا يقوم معوجين ضالين، ولا ينحرفون مع العواطف والأهواء، ولا يزلون مع الشهوات والمطامع، ولا ينهبون بالربا ولا يستغلون بالقهر ولا يظلمون بالاستبداد والعصف، بل حياة تقوم على العدل والإنصاف والنظام، وتتسم بالحب والتعاون والوئام، وتمضي بالحق والالتزام، فيعمها الأمن والسلام. ذلك أنهم اتبعوا هدى الله وبيناته، وانضبطوا بميزانه الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. فإذا ما خرج الناس عن قواعد الميزان وتخلوا عن ضوابطه، اختلت الحياة واضطربت الأمم وتعطلت القيم وتعرقلت الهمم. وهذا أمر نشاهده في عالم اليوم الذي نصفه زورا بعصر النور والحضارة، ونسميه فخرا بأنه القرن العشرين، قرن العلم والتكنولوجيا، لكنه في الواقع عصر لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يمضي خطوات ويسقط عشرة، ويصح يوما ويعتل دهرا. فخطواته مخاوف وترقب وصدام، وتقدمه حروب وخصام، وقوته وهم، وعضلاته ورم. رغم ما أوتي من قوة وقدرة وثروة، ورغم ما مكنه الله من اكتشافات واختراعات، ولتستبين لنا هذه الحالة المعاصرة، نمضي لاستكمال الآية الكريمة التي نحن بصددها، ونصل إلى بقيتها، وهي قوله تعالى بعد ذلك: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ألا ترون أن الله أنزل مع الكتاب الذي ينير لنا الطريق، ومع الميزان الذي يزن ويضبط الأعمال ويقومها، أنزل مع ذلك الحديد، فهو إذن آية من آيات الله المنزلة، إذ يتمثل في الحديد أهم ما مكننا الله من قوى ومعادن وطاقات في الأرض، وكيف لا وها هو يصفه الله بقوله: فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد، كما لا نستطيع أن نحيط بكل صفات الحديد ومنافعه كما أحاطت بها تلك الكلمات القرآنية المعجزة. ولو حاولنا لقلنا إن البأس الشديد في الحديد يسير مع الإنسان منذ اكتشافه للحديد وحتى اليوم بدون انقطاع، فلولاه لما تمكن الإنسان الأول من أن يقطع خشبة أو حجرا للبناء، ولما وفر لنفسه وسائل الحماية والدفاع والزراعة ومختلف آلات الزينة والطبخ وكل آلات الحرب والسلام. ولا تزال هذه الصفة ظاهرة الآن، بل هي الآن أشد وضوحا، فبالحديد اخترق الإنسان أعماق الأرض لاستخراج الماء والمعادن والبترول، واجتاز به أجواء السماء لاكتشاف الفضاء، ومخر به البحر وأعماقه، واختصر به البر وآفاقه، وبه تمتد الجسور الضخمة في الطرقات التي تتجاوز الوديان والأنهار والشوارع ومضايق البحار، وبه تحفر الأنفاق العميقة تحت الأنهار والبحار والجبال، فتصل قارة بقارة وأرضا بأرض. وعلى أعمدة الحديد تنتصب العمارات العملاقة في كل مدينة حتى سميت بناطحات السحاب. المهم أن الحديد كان ولا يزال العمود الفقري في الصناعة والنقل والبناء والمواصلات، ويدخل عنصرا أساسيا في أدق وأضخم آلات العصر. أليس في كل هذا بأسا شديدا؟ ومعناه أن فيه بعد ذلك منافع للناس لا تحصى. ولأجل هذه الخاصية التي يختص بها الحديد جاء التعبير القرآني بقوله تعالى: وأنزلنا الحديد، فالله أنزله إنزالا تماما كما أنزل الكتاب والميزان. فالكل آية من آياته ونعمة من نعمه للإنسان. ومعنى هذا أن الكتاب والحديد شقان أساسيان لحياة الإنسان، فبالكتاب والميزان تستنير الحياة وتستقيم، وبالحديد تقوى وتتطور وتنتفع. إذن فلا بد أن يكون الانتفاع والقوة والتطور مسايرا لما أنزل في الكتاب، ومنسجما مع ضوابط الميزان، ومتسما بهدى البيان. وعليه فالآية تؤكد لنا أن الله أنزله للانتفاع والتطور والقوة، ثم: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهل استعمل الإنسان هذه الآية المنزلة في الحديد؟ هل استعمله في نصر ما أنزله الله من الكتاب والبيان والميزان؟ هل استعمل الإنسان الحديد ومشتقاته وآلاته وأجهزته في نصر الحق والنظام ونصر العدل والخير والسلام؟ هل اتخذ من هذه القوة والبأس وسيلة لتثبيت ميزان واحد يزن السلوك والأعمال في الأفراد والأمم؟ هل التزم الإنسان بميزان الله الذي وضعه؟ أسئلة حائرة لا جواب لها إلا السلب في حياة الإنسان فردا أو جماعة أو أمما، بل إن لكل فرد ميزانه الخاص، ولكل أمة ولكل دولة أو مجموعة دول ميزان خاص تزن به مصالحها على حساب خسران ميزان الأمم الأخرى الأقل قوة، بل إنها لا تزن في قضية بميزان وفي أخرى بميزان آخر حسب ما تمليه المصلحة الخاصة والاعتبارات الغير عادلة ولا موزونة، وهذا أدى إلى اختلال الحياة واضطرابها. فإذا هي تسير، نعم تسير ولكن عرجاء، وإذا هي تقوم، نعم تقوم ولكن لا بالقسط والميزان، وإنما بالجور والعسف والاستغلال، وبهذا فقيامها متوقع سقوطه ومنتظر أن يخر مغشيا عليه من الموت. ومثل ما نقول هذا في حق الأمم كلها، نقوله في حق الأمة الإسلامية التي أمرت بإقامة القسط لله وإقامة العدل بينها وبين الناس. فإذا هي ترضى بالخلل وتستسلم للجور وتخضع للاستغلال والاستضعاف، مع أن بيدها ما لم يمكن الله سواها من الإمكانيات والقوى، وفي أرضها من الثروات ما جعلها مهوى الأفئدة ومطمح الطامعين، ولو أنها نصرت الله ورسوله لنصرت، ولو أنها التزمت بميزان الله لثقل وزنها بين الأمم، ولو أنها أقامت على القسط لقامت حياتها قيام صحة وقوة ونمو ومهبة. إن الإنسان حينما ينصر الله ورسوله فهو إنما ينصر نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج لنصر أحد ولا لتأييد أحد، فلم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولهذا فإن الآية التي نحن بصددها تختم بقوله تعالى: إن الله قوي عزيز. نعم، إنه القوي العزيز، ونحن المحتاجون لقوته المضطرون لعزة من عزته إذا نصرناه وأيدنا رسله بالتزامنا بما أنزل واتباعنا لما إليه دعا. اللهم اجعلنا ممن نصرك وعبدك واعتصم بك، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
3: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
4: الحلقة 26.
5: مولاي إسماعيل، مولاي.
6: ما الخطب يا إبراهيم؟
5: أشكو إليك حسن الهبل، لقد هددني.
6: ولماذا هددك؟
5: قال إني أكثر الوشاية عليه، وأنا كما عرفتني لا أقول إلا الصدق.
6: خيرا إن شاء الله، وأنا جمعتكما هنا للمرة الثانية كي تتصافيا فيما بينكما، فكلاكما شاعر لا يشق له غبار.
7: أما أنا يا مولاي فأنت لم تسمع مني أي وشاية على أحد.
6: أنت أعظم من أن تتكلم في أحد يا حسن.
5: أنا شاعر لا أسرق شعر أحد.
7: وماذا تقصد؟ أرأيت يا مولاي كم يتطاول علي؟
6: ومن تقصد بالسرقة؟
5: ألم تقل يا حسن يهون لعمري ترك صنعاء لأجلها وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي؟
7: نعم أنا قلت.
5: أليس النصف الثاني من البيت هو من شعر أبي الطيب المتنبي؟
7: نعم هو كذلك، وهذا لا يسمى سرقة في الشعر،

0: هو شاعر فحل بحق، وإبراهيم شاعر أيضا،
1: ولكن يبدو أنه يأتيه الشعر بأسهل مما تتنفس.
0: هي سليقة تختلف من شاعر إلى آخر، ولكن لماذا لا تضع نفسك في سباق معه؟
1: وما الذي ينقصني؟
0: بل لديك ما يفيض عنك، أنت موهوب وشاعر، ولكن تنقصك صفة موجودة لدى الهبل.
1: وما هي؟
0: طفرة الشباب والطيش.

0: هل لي أن أطلب من مولاي طلبا؟
1: تفضل يا حسن.
0: هل سمحت لي يا مولاي بالعودة إلى صنعاء؟
1: ولماذا؟
0: إن باب منزلي في صنعاء يمكن أن يفتح بأي مفتاح، وإني لا أخاف على كتبي وبعض أملاكي من السرقة.
1: وهذه المرة الثانية التي تحب فيها الابتعاد عنا. حسنا، ما دام هذا قرارك فالرأي لك، ولكن
0: أنا طوع أمرك يا مولاي.
1: أنت تعتبر أمانة عندي، وضعك قائد الجيش أحمد لدي.
0: حسنا، سأستأذن منه أيضا بالمغادرة.

0: حسن يا حسن،
1: أتى رجل يبحث عنك، يقول لديه فرصة عمل لك.
2: فرصة عمل لي؟ ومن يكون ذلك؟
1: لم أعرفها، فقد كان يضع اللثام على وجهه ويتبعه حارسان مسلحان.
2: أقال شيئا آخر؟
1: نعم، أعطاني درهمين لأنقل لك رسالته.
2: وما هي رسالته؟
1: إنه سينتظرك في السمسرة وأن تحث الخطى إليه.
2: خيرا إن شاء الله، شكرا لك يا صديقي.
1: أذاهب أنت إليه الآن؟
2: نعم نعم نعم.

0: أحمل عرضا لك أيها الشاعر، لقد سببت كلماتك الكثير من المتاعب، ولكنها أثارت اهتمامي أيضا. لديك موهبة تستحق التقدير.
1: وما هذا العرض؟
0: المال، النساء، المنازل، المزارع، الخدم والحراس، وأي شيء يتمناه قلبك.
1: مقابل ماذا هذا كله؟
0: تبتعد بشعرك عن ذكر آل البيت وعن منح آل القاسم.
1: وماذا أفعل بدلا من ذلك؟
0: بدلا من ذلك اكتب الشعر مادحا غيرهم،

0: إذن لقد جعلك ذاك الرجل الغامض ممزق الفكر كما لم يحدث من قبل.
1: إن هؤلاء لم يعرفوني بعد، وإن أعدائي لم يعرفوا بعد مبادئي وديني وأخلاقي وقيمي، وهي التي أعيش بها بفخر.
0: فعلا يا حسن، لكنني أيضا أشكر ثقتك بي لأنك أخبرتني بهذا الأمر.
1: أمر كهذا كان لابد أن أطلعك عليه يا أحمد، فأنت صديقي العزيز.
0: والله يا حسن، لقد نم لي جبينك المثقل عن اضطراب في داخلك وعن ألم في قلبك يا أخي.
1: أخي، ما أجملها منك يا أحمد، فأنا ليس لي إخوة، وفقدت والدتي صغيرا ثم جدتي ووالدي، ولم يعد لي سواك في هذه الدنيا أيها الصديق والأخ العزيز.
0: شرف لي أن أكون أخا لك، أعاهدك أن أكون وفيا لك دائماً.

0: ألم تنس يا حسن أي شيء؟
1: أسأل الله ألا أكون قد نسيت شيئا.
0: ولكن أيعقل أن تحمل معك 20 كتابا في رحلة شاقة وطويلة كهذه؟
1: أنت تعرف يا أحمد أن الكتب زادي وقوتي في حلي وترحالي، ما بالك تلومني؟
0: فحذاري من أن تنشغل بها عن مالك ومتاعك فيسلبها منك، فالكتب لن تنفعك حين ذاك.
1: انتظر انتظر، ألا تلحظ يا أحمد صوت بكاء الطفل الرضيع؟
0: نعم لاحظته، وكذلك أنين أطفال آخرين من المنزل ذاته.
1: إنهم على هذا الحال منذ يومين.
0: إلى أين يا حسن؟ إلى أين؟

0: كثر الله خيركم يا ابن شيخنا، وأكل من طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله فيمن عنده.
1: خير الله يا حسن، خير الله.
2: أكرمكم الله يا ابن شيخنا، أكرمكم الله.
1: كرامة سهلة يا أحمد، وهذا موز مع العسل، تفضل.
2: هات يا محمد هات، فمن أكل وحلى فكأنما بنى وعلى.
1: هنيئا مريئا يا أحمد، ما أشد فضول لسماع شكواك من حسن.
2: ذكرتني، اسمع يا ابن شيخنا، لقد تحصل حسن على مبلغ من المال، فقرر أن ينفقه في قضاء ديونه والسفر إلى العراق لزيارة الإمام علي عليه السلام والإمام زيد.
1: خير قرار وخير تصرف.
2: وبينما كنا نحزم أمتعته فجر اليوم فرحين، قرر ألا يغادر.
1: لماذا لم تغادر يا حسن؟ ما السبب؟
0: لقد طرأ علي أمر ما ولم أستطع السفر.

0: حسنا حسنا، لقد اقتربنا من منزلي يا رسول الأمير، لقد تبقى من المسافة النصف تقريبا. هيا هيا.
1: فعلى رسلك إذن، ألم تعطي صديقك فسحة من الوقت حتى غروب الشمس؟
0: لكنني أخشى أن تسرق كتبي، فلا أخفيك أن قفل باب منزلي قد تآكل وتعطل ويمكن أن يفتح بسهولة. تحرك تحرك.
1: هذا تفريط يا شاعرنا الكبير.
0: ما هذا؟ ما هذا؟
2: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
4: خبر
5: وعلم.
3: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
4: تضرب ضربة نردها لك عشرا، وفي كل ضربة من العشر خسران يوازي ألفا.
6: سنستمر في قرع رأسك حتى تعلم أن أرضنا لا تستباح، وأن لسيادتنا ثمن باهظ لا تطيقه حساباتك ولا تحتمله حماقاتك.
4: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة قرع الطغاة، نقدمه على طبق تطهير الأرض من العصاة. والسابع من أكتوبر خير شاهد على تقريع البغاة. حياكم الله يا أيها الأبات.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: ما نقموا منه إلا أن حافظ حتى الممات على شرف باعوه أحياء وانبطحوا مختارين لكم يهودي.
1: وما كان لسان حالهم إذ يمثلون بجسد الشهيد بعد أن أسلم روحه طاهرة إلى بارئها إلا لسان حال إخوان لوط إذ قال الحق سبحانه عنهم: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
2: أما الجثة فمحض تراب وقد أهدى أشباههم رأس نبي الله يحيى إلى ساقطة، فما ضره ما فعلوه ولا انتقصوا بدناءتهم من قدره ذرة.
1: إنما هي أرواحهم التي تعرت، وما انتقموا من الشريف إلا لأنه عاش شريفا ولم يبعها مثلهم، فاستفزهم نقصهم أمام كماله.
2: كيف لا؟ وهو على خلافهم لم يكن عبدا لغلمان أبستين، ولا على شاكلتهم خريجوا مسابح.
1: وعلى أي حال فهذه أخلاقهم، وما تأمرهم به زنانيرهم تشاهدونها ماثلة أمامكم،
2: لتأخذوا فكرة بالغة الوضوح عن الوحل الذي يخرجون كالديدان منه، مخبوزون من كل عفن، لا ليقاتلوا طائفة من اليمنيين دون غيرهم، ولكن ليقتلوا كل قيمة طاهرة في كل اليمن.
1: لقد حقن المخزيون من كل عدو بوساخة حتى أصبحوا كما ترون، وإن اعتقدوا على أي حال بأنها راحت لهم فالإجابة بالتأكيد لا.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: يسرنا أن نقدمكم للعالم هؤلاء من نقاتلهم ونسعى لتحرير اليمن منهم، حفنة من المرضى مجهولي النسب ومطعوني الرجولة وفاقدي الشرف،
1: مجموعة مختلة أقصى إنجازاتها التمثيل بجثة هامدة والتفاخر بذلك. هؤلاء من يراد لهم حكم اليمن؟
2: هؤلاء أنفسهم هم من سنجتثهم عن بكرة أبيهم على مرأى ومسمع الجميع. نحن نسدي للبشرية معروفا ونقاتل نيابة عنها.
1: هي معادلة نفسية معقدة، ما لا تعظمه في نفسك من قيم يضيع وينمو فيها كل ما هو قبيح ورديء ومنجس.
2: يفاخرون بما يعيب ويتناقلون ويجاهرون بالفسالة، بئس القوم أنتم.
1: ولعمري أن ما فعلتم إنما يلهب صدور زملائهم وقاداتهم ويعجل بالنصر إن شاء الله.
3: إجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي، والكل مستقشي ثيابه لعنبه أم القروش، واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ماخشي، ما قل ما نمشي على باقي جثثهم والعروش، ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص تناقشي، هجت صقر يا موت مشيها لهم فوق النعور. يا بغمة الرشاش رشي التماتي كرعشي، هو شبطشي بطشي وكشي وقرشي الدنيا قروش، خشن بش الأرواح يا سود المنايا وانهشي، جشن عش الأحشى وقشي وهبش الأعضاء هبوش، يا بندقي غدي وعش المرتزق والداعشي، والقاذف المحشي صبح جيش أوباما وبوش، والغزو من جيشي يذوق الصبح ما ذاق العشي، لا شيء غير السحق مستفشي وطعفار المشوش، وأنا اليمن ماشي بعيشي الدل بفخر وانتشي، عرش الإباء عرشي وجيشي تعرفه كل الجيوش، أنشاني المنشي أسد مخشى ولا باهابشي، والإف حقك والأبتشي قط ما هز الرموش.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: بيدها تشعل الرياض ذاتها، وأنا أحب الرياض عندما تشتعل.
1: أعشقها إذ تستحيل بعض قوة أنكاثة، وبعد مواسم رقصها المعتادة رمادة.
2: إن الرياض علبة سجائر الشرق، وبيدنا بحمد الله كبريتها.
1: نحن الذين لا نأبه عند اشتعالها بالتحذير الصحي، فاشتعلي أرامكو حتى آخر قطرة.
2: لأن مزاجنا يعلو باشتعالك وترصده ناسا ويسمعه مع الدخان المتصاعد من تلقاء نجد سكان القمر بتوقيع صنعاء شخطة الكبريت هذه يا بترول اليمن.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: نأمل من تركيا وباكستان التضامن العاجل وتفعيل اتفاقاتهم الإقليمية ولو من باب المشاركة في عمليات الإطفاء.
1: ذكرونا يا شباب، ما هي فروع أرامكو التي تم زيارتها من قبل المتألق اليمني؟ اكتبوا لنا، شاركونا بآرائكم، يعني من باب التذكير فقط.
2: الأقمار الصناعية ترصد ارتفاع شدة الحرارة إلى 205 ميجاوات، ما يعني كارثة كبرى. فالمشهد يزداد تعقيدا والإخفاق بات أوضح من أن يغطى. لا بأس عليك أرامكو الجميلة.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: اللهم لك الحمد خضوعا واستكانة، ولك الشكر ذلة واستكانة وانكسارا.
2: ربنا لك الحمد على ما أنعمت وفتحت ونصرت، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: اللهم إن الفتح فتحك، والنصر نصرك، والفضل فضلك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك.
2: اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونعوذ بك من الكبر والغرور والعجب بصلابتنا، إنما نحن عبادك الضعفاء الأذلاء بين يديك، المقرون بعجزهم وتقصيرهم.
1: اللهم إنا نخر لعظمتك سجدا، متذللين لربوبيتك، خاضعين لجلالك، فتقبل منا بقبولك الحسن، واغفر لنا ما سلف منا من تقصير.
2: اللهم أدم علينا نعمك، واجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك مخبتين، أواهين منيبين، وأنت أرحم الراحمين.

0: هذه ليست تعز، وهؤلاء ليسوا أبناءها وإن ولدوا ونشأوا وترعرعوا فيها.
1: هؤلاء ليسوا يمنيين، وإن كانت سحنتهم ولهجتهم وهوياتهم الوطنية تقول ذلك.
0: ما ترونه هي ثقافة الارتزاق والعبودية والعمالة.
1: هذه هي السعودية والإمارات.
0: هذه هي الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: هذه هي الوهابية والصهيونية.
0: هذه هي الشرعية المزعومة التي يراد لها حكم اليمن.
1: هي ليست حالة فردية أو شاذة بالمناسبة، بل فكر سائد وإيدلوجية متجذرة فيهم أجمعين.
0: لا تخص عرقا أو منطقة أو محافظة، لكنها تمثل حالة أخلاقية عامة أجمعت عليها أحذية الاحتلال بمختلف مقاساتها وألوانها.
1: ومن يختطف المسافر في مأرب
0: ويمثل بالجثث في تعز،
1: ويغتصب النساء في الساحل،
0: ويفجر ويكذب ويرتضي هتك أرضه وعرضه،
1: ليسوا أبناء المحافظات بل أبناء العهر والخيانة وقواد المال والسلطة في شتى بقاع الأرض.
0: هؤلاء الدخلاء هم من نقاتلهم، ليسوا من نبات هذه البلدة، هل تعذرونا؟
1: أو يمكنكم ألا تفعلوا، في كل الأحوال سنقوم باقتلاعهم.
0: هذا هو نموذجكم الذي تريدونه؟
1: لا ورب البيت الكعبة، لو بقي منا ولد وبيننا الميدان.
2: تعز ستكون بإذن الله تعالى حتى وإن طال الزمن، مهما كان حجم الاستهداف ومهما كان حجم المغامرة ومهما كان حجم المعاناة التي يعانيها أبناؤها خاصة وأبناء الشعب اليمني، فستكون وستظل بإذن الله بوابة التحرير في المحافظات الجنوبية التي وضعتها قدام الاحتلال، والذين مثلوا أيضا فيها نماذجا أسوأ أيضا ربما مما يحصل في تعز أو مثلها. وهذا يدل على أن العدوان لا يملك مشروعاً، إنما يملك فوضى وقاعدة وداعش، ويريد أن يجعل اليمن ساحة لرمي جاذوراته من القاعدة وداعش والمتشددين والجماعات الإرهابية إلى اليمن ليؤمن ساحته، ولكنها سترتد في يوم من الأيام وبالاً عليه.
0: يا بني سعود، أعدوا أنفسكم لمرارة الأثر بعون الله، ستخرجون من هذه الحرب ومن هذه الأرض، وسيبقى اسم اليمن حاضرا في أذهانكم ككابوس يؤرق مضاجعكم وشاهدا حيا على أكبر خيبة وكارثة حلت بكم.
1: المرحلة القادمة ستكشف للجميع أن ما قدمته القوات المسلحة اليمنية حتى الآن لم يكن سوى نزر يسير من قدراتها، وفي جفير الميدان ما سيثلج الصدور ويقر الأعين.
0: فسر القوة والعزيمة يبدأ وينتهي عند الله، فهو وحده صاحب المنة في النصر، وهو الحصن والظهير الذي سينصر أولياءه ويخذل الجمع الظالمين.
1: السعودية على خطى إسرائيل، فكما أصبحت إسرائيل مكروها في العالم، كذلك السعودية أصبحت كيانا مبغوضا ومكروها.
0: ما يبقي إسرائيل واقفة على قدميها هو نفس ما يبقي مملكة بني سعود.
1: أمريكا،
0: شراء الذمم والضمائر،
1: والإعلام الدجال.
0: كاذب هو من يقول إننا حرمناهم من الرقص في موسم الرياض.
1: ها هم يرقصون على إيقاع موسم الصواريخ الغلاظ، وأنت قصدك من رقص.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كما هو متوقع بعد كل هزيمة وصفعة يتلقونها يردون بحملة إعلامية لبيع الوهم والانتصارات الخيالية.
3: استعادوا ذباب،
2: باب المنداب،
3: المخا،
2: باتوا على مشارف صنعاء
3: كما كانوا البارحة وكما سيكونون في الغد.
2: ليس في غثائهم رجل واحد يحترم نفسه.
3: همج،
2: رعاع،
3: سمج،
2: حمقى.
3: لا قيمة في هزيمتهم ولا حكمة من تجاهلهم.
2: إنهم مضيعة للجهد والوقت ولن يغادروا أدنى دركات الحضيض.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: على الجزيرة أن تكون حصيفة وتفهم من درس اليوم أنها بالطبع ساهمت في إسقاط دمشق، لكنها أسقطت هناك ما تبقى من سمعتها. أن تكذب فهذا سهل، ولكن السؤال، هل يصدقك الناس؟
3: الإجابة الآن لا، وبالنسبة لليمنيين بالذات فالإجابة لا منذ أمد بعيد، وما حدث للجزيرة برهان وافي.
2: سقطت المخا، هكذا قالت الحدث والعربية، ونقلت عنهما قناة الجزيرة، ودقت الموسيقى في فنادق الرياض السياحية.
3: سقطت المخا في منصة إكس الشهيرة وعلى لسان كل كاسية عارية، لكن الحقيقة لا تعرف الضجيج بالأوهام، والجبال الثابتة على الجبال لا تسمع الأنغام.
2: الحقيقة هي أن الرياض تحترق، ولا يمكن للمخا أن تسقط كرة أخرى في يد المحتل السارق. والحقيقة أن علم الجمهورية يرفرف فوق منزل خادم الملكية.
3: وما رميت إذ رميت، الحقيقة هي أن سلاحا جديدا يتم تجريبه في خونة الوطن، وعبيد عيال سلمان رخاص الثمن، وقد أصبح أسرع من الصوت وأشد فتكا من الموت.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: تحشيدات ومرتزقه المشروع الصهيوني في اليمن يفرون مع كل تقدم لاحرار اليمن رغم الاسناد الكبير والمكلف من الطائرات الحربيه الاسرائيليه والامريكيه والسعوديه والفرنسيه، يفرون مثل الفئران.
1: قرن الشيطان يضخ اكاذيب واضاليل هائله. كل الشر في العالم اشتراه ابن سلمان وسخره لحربه ضد المؤمنين.
2: فليطمئن كل الشرفاء في العالم، الأمور بخير، اليمن بإذنه تعالى سيتحرر وسيرجع سعيدا عظيما بفضل تضحيات الأطهار من أبنائه، فأعداؤنا لا يجيدون شيئا إلا الفرار.
1: عالم مقلوب، حلف يرفع اسم مكة، يجمع أمريكا، الصهاينة، تركيا وباكستان، والهدف ذبح الشعب اليمني حماية لكرسي ابن سلمان.
2: جيوش وترسانات عسكرية تستعرض عضلاتها على شعب محاصر يطالب بلقمة العيش والكرامة.
1: حين تصبح الخيانة استراتيجية يغدو الصمود اليمني معجزة تصفع وجوهكم جميعا.
2: هل تدرك كم أنت عظيم أيها اليمني، وكيف قوتك وصلابتك مرهبة لقوى الشر؟ سنلجأ إلى الله ونستعين به عليهم، وسنلقنهم دروسا قاسية لم تدركها حساباتهم.
1: 100 مقاتلة حربية غطت لاستعادة المخاوب بالمندب مع مشاركة أمريكية وإسرائيلية وفرنسية وسعودية، ومع ذلك فشلوا. والله لو 100 مقاتلة مع أنصار الله لكانت صرخة النصر تدوي في قلب القدس.
3: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام.
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: الخطو يا شيبوب.
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحب الذهب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. في مسيرة النضال الثوري ضد كيان الاحتلال الصهيوني، كان صوت إذاعة صنعاء حاضراً ومواكباً للأحداث الفلسطينية والعربية بشكل عام، من خلال الأخبار والبرامج السياسية والتحليلات، ومن خلال التغطية المستمرة لمجريات الأحداث وفي أصعب المراحل وأقساها مرارة على الأمة العربية.
7: يا شعبنا العظيم، يا مقاتلين الأبطال، إن النصر صبر ساعة، سنقاتل وسنستمر بالقتال.
8: إننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
2: صباح السبت 7 أكتوبر 2023 كتبت غزة بمقاوميها وشهدائها وشعبها حكاية فجر لتاريخ جديد وملحمة أسطورية قال فيها المقاوم الفلسطيني كلمته.
9: في ظل هذه الجرائم المتواصلة بحق أهلنا وشعبنا، وفي ظل عربدة الاحتلال وتنكره للقوانين والقرارات الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي، فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله، ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب. فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
6: أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد الضيف بدء عملية طوفان الأقصى التي أسقطت أوهام الانهزام وخرافة الخنوع والاستسلام، ولقنت كيان الاحتلال الإسرائيلي ضربة قوية ولطمة قاسية أحرقت قلب المحتل وكبدته خسائر فادحة.
10: يا جماهير شعبنا وأمتنا، يا أحرار العالم، اليوم يتفجر غضب الأقصى، غضب شعبنا، غضب أمتنا، غضب أحرار العالم. مجاهدون الأبرار، هذا يومكم لتفهموا هذا العدو المجرم أنه قد انتهى زمنه. اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. لا تقتلوا الشيوخ والأطفال، وأزيلوا هذا التنس عن أرضكم ومقدساتكم. قاتلوا، والملائكة سيقاتلون معكم مردفين، وسيمددكم الله بملائكته مسومين، وسيوفي الله بوعده لكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
11: الشباب سرايا القدس المظفرة.
2: لم يكن صباح 7 أكتوبر صباحا عاديا في عيون الفلسطينيين والعالم بأسره، كما لم ولن تكون صورة إسرائيل الدولة المجرمة بعد هذا اليوم هي نفسها في عيون أصدقائها وأعدائها.
12: هكذا تسللوا، وصلوا إلى حيث لم يتوقع أكبر المتفائلين بالفلسطينيين وأشد المتشائمين بالإسرائيليين. ضربوا بكل قوة وبالمزدوجة، فالصواريخ دوت فوق رؤوس الإسرائيليين في جنوب ووسط الدولة العبرية، والمقاتلون فاجأوهم في عقر المستوطنات، فقتلوا وأسروا واختنموا، وتركوا إسرائيل في صدمة تحاول أن تفهم ما الذي حدث للتو. هل حقا كان الفلسطينيون هنا فوق رؤوسنا؟ هل حقا اقتادوا منا الأسرى وقتلوا منا الجنود وضربونا بمقتل؟ وإن كانت الإجابة قد سبقت بالسيف العذب عبر بيان أطلقت فيه الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.
6: فار التنور وزلزلت الأرض في سبت 7 أكتوبر، واستيقظت الدولة اليهودية على مشاهد لم تتوقعها في تاريخها،
12: حيث استفاقت إسرائيل في تمام الساعة 6:30 صباحا وفي يوم السبت الذي لا يعمل به اليهود على واحدة من أكبر موجات الصواريخ التي تعرضت لها بتاريخها قادمة من غزة. آلاف الصواريخ انطلقت صوب مستوطنات الغلاف، بل لتثير الهلع والرعب في تل أبيب والقدس، وتحول المستوطنين الإسرائيليين إلى نازحين لأول مرة بتاريخهم، وتسقط القتلى والجرحى بين الإسرائيليين في حصيلة تتضارب الأنباء حولها، مع تواتر أخبار عن سقوط شخصيات إسرائيلية رفيعة، بينهم رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شعار النجف. وأمام ما اعتقد الإسرائيليون أنها صواريخ هي نهاية المطاف كما العادة، انطلقت صفارات الإنذار شمالا حتى تل أبيب لتحذر الإسرائيليين من الموت القادم من السماء، بينما كان الموت والرعب الحقيقي قادم يزحف على الأرض عبر تسلل أعداد كبيرة من مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى مستوطنات حول غزة، وهذا بالطبع ما لم تحسب له إسرائيل أي حساب.
3: سقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وداست أقدام المقاومين على هيبته وترسانته العسكرية، فانهارت القبة الحديدية أمام صواريخ المقاومة، ودوت صفارات الإنذار في أنحاء الكيان بهذا اليوم الذي اعتبره رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يوما أسودا في تاريخ الشعب اليهودي.
12: وربما هو ما جعل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ يقول إن بلاده تعيش ساعات صعبة منذ أعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل، بحيث كانت الموجة الأولى 5000 صاروخ أطلقت في 20 دقيقة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية بالدولة العبرية بهدف وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحسب البيان الفلسطيني. فيما طالبت إسرائيل سكان إسرائيل بالبقاء في منازلهم لأن القادم يبدو أكبر بكثير، إذ إن أعلن إسرائيل حالة التأهب للحرب لأول مرة منذ سنوات، مع إعلان التعبئة الاحتياطية واسعة النطاق وحالة الطوارئ لها دلائل لا تخطئها عين وتسمع كل أذن من خلالها طبول حرب مدوية، وهو ما لم يخفه وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أخبر الجبهة الداخلية بالدولة العبرية بأن استعدوا لقتال طويل الأمد مع الفلسطينيين لن ينتهي كما انتهت حروب قبله. فالأمر اليوم جلل، وبنادق الفلسطينيين وصلت فوق رؤوس الإسرائيليين.
6: انفجر الطوفان وانهار الجدار والتحصينات التي أنشأتها دولة الاحتلال لحماية نفسها أمام العشرات فقط من المقاومين الذين اقتحموا مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة وسيطروا على مناطق عدة فيها، كما انهارت العجرفة الصهيونية. وعبر عن ذلك كله الكاتب الصهيوني يؤاف ليمور بقوله:
3: إسرائيل تجثو على ركبتيها في واحدة من أصعب الأوقات في تاريخها، والأمريكيون يرسلون لنا حاملة طائرات في حالة من الذعر على مستقبلنا. إنه أمر لا يصدق.
6: ابتلع اليهود مرارة الهزيمة والذل والمهانة، وتجرع الويل مع دوي أصوات صافرات الإنذار وسماع أصوات الانفجارات في كل مكان في الكيان المحتل.
12: بينما كان المستوطنون الإسرائيليون يفرون ويركضون في كل مكان على غير هدى، ويتدافعون في الأحياء والشوارع وحتى في الأحراش والحقول، وكأنه يوم الحشر.
4: الشباب سرايا القدس المظفرة.
3: اعترفت الصحافة الإسرائيلية بأن ما حدث هو فشل ذريع على كافة المستويات العسكرية والاستخبارية والسياسية، وفشل غير مسبوق لا يمكن وصفه أو شرحه، كما قالت صحيفة يديعوت أحرنوت.
6: كلف الجدار الأمني حول غزة مليارات الدولارات، وتحت الأرض وفوقها توجد أجهزة استشعار وأحدث تكنولوجيا المراقبة. كل ذلك انهار وكأنه جدار من ورق. يا للعار الذي لحق بجيش إسرائيل. قفز مقاتلو حماس فوق الجدار وعادوا إلى غزة مع عشرات الرهائن، وتجولوا في قاعدة مدرعات وكأنها تابعة لهم.
12: ولم تتوقف المفاجآت هنا، بل بما عاد به مقاتلو الفصائل الفلسطينية من غنائم، فلم يكتفوا بإعطاب آليات عسكرية أو الاشتباك مع جنود إسرائيليين، بل عادوا مع أسرى ومدرعة اغتنموها من الإسرائيليين. إذ لم تستفق إسرائيل من الصدمة إلا وكان الفلسطينيون ينشرون صورا تظهر أسرى عدد من الجنود الإسرائيليين بعد تسلل أفرادها داخل مستوطنات غلاف غزة. كما نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صورا لعملياتها الخاصة والمباغتة داخل المستوطنات، ولمقاتلين وهم يقودون دراجات نارية لاجتياز سياج حدودي، إضافة إلى عملية اقتحام قوة النخبة القسامية ثكنة عسكرية إسرائيلية لتثبت أنها استطاعت قتل عدد من الإسرائيليين وخوض اشتباكات بداخلها. وبالصور أيضا أثبتت الفصائل الفلسطينية أسرى 4 جنود إسرائيليين جاثين على الأرض وبجانبهم مقاتلون من الفصائل. فكان رد الفعل الإسرائيلي الأول على كل هذا البداية من تفعيل إنذارات متتالية في تل أبيب الكبرى ومختلف المدن، وإعلان حالة تأهب الحرب لمواجهة طوفان الأقصى.
3: إعلام العدو الصهيوني غرق مع طوفان الأقصى في تحليلاته المتناقضة للمشهد القاتل بكل المقاييس، ولحالة الهلع والصدمة التي عاشها الشارع الصهيوني وقياداته المتناحرة، مع تزايد أعداد الأسرى والقتلى والغرق في سيل من الأكاذيب التي حاولت تلميع صورة الجيش المنهزم.
6: تخبطات الإعلام الصهيونية تتزايد بشكل هائل وفاضح حين يتعلق الأمر بالجبهة مع لبنان، وأصبح التباكي والخوف من صواريخ حزب الله أخبارا ساخرة بامتياز.
3: مشاهد البكاء والتباكي الغربي والدولي على هزيمة الكيان الصهيوني كشفت عنها هستيريا التصريحات الغربية، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وغيرها من دول الشر العالمي، التي انفجرت بكل وقاحة وانحطاط في تصريحات شيطانية عبرت عن قلقها وخوفها.
6: عندما يقول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إن لم تكن هناك إسرائيل فإننا سنخلق دولة إسرائيل، وعندما تقول وزيرة خارجية ألمانيا نحن كلنا يهود، وعندما يصرح وزير خارجية الولايات المتحدة بأنه جاء إلى تل أبيب كيهودي وليس كوزير خارجية، ويصف العمليات الفلسطينية بأنها بربرية وإرهابية ويجب القضاء على حماس كما تم القضاء على داعش، فكل هذه التصريحات وغيرها الفارغة والتي تعكس الوجه القبيح لدول الشر والطغيان العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تعد إعلانا صريحا بأن هذه الدول هي شريك مع العدو الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وضد الأمة العربية والإسلامية بشكل عام.
3: لم تخفي أمريكا قلقها ومخاوفها من انهيار الكيان الصهيوني بعد هزيمته في 7 أكتوبر، بل سارعت إلى إعلان دعمها المطلق للكيان الإسرائيلي، وفتحت مخازن السلاح، وحركت السفن والطائرات، وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب أبشع المجازر والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
12: التحريك الأمريكي لحاملة الطائرات جيرال فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط أثار تساؤلات مهمة حول الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة وتأثيره على إسرائيل والمنطقة بشكل عام. هذا التحريك قد أعطى انطباعا بأن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي للدفاع عن نفسها، ما يزلزل صورتها كقوة عسكرية في المنطقة، ويشير إلى عدم قدرتها على مواجهة التحديات بشكل مستقل. بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن عملية طوفان الأقصى حطمت أوهام بايدن المتمثلة في شرق أوسط هادئ، فقد أجبر هجوم الفصائل الفلسطينية إسرائيل على إعلان حالة الحرب للمرة الأولى منذ 50 عاما. ففي واشنطن يواجه البيت الأبيض أزمة لم يكن يتوقعها، فمنذ تولي بايدن منصبه حاولت إدارته أن تنأى بنفسها عن الصراعات الشائكة في الشرق الأوسط، وانصرفت إلى مواجهة ما تراه تحديا لهيمنتها على النظام العالمي، وهو الصعود الصاروخي من جانب الصين وقيادة الرد الغربي على روسيا في الحرب الأوكرانية. فما فعلته الفصائل الفلسطينية أدهش إسرائيل وأمريكا حقا، وقلب عليهم الطاولة.
6: التدخل العسكري الأمريكي في الحرب على غزة ودعم إسرائيل المطلق من قبل الإدارة الأمريكية ودول الشر الغربية الأخرى ليس سوى فصل جديد من فصول الإجرام والإرهاب لقوى الطغيان العالمية لتحقيق أهدافهم العنصرية المتوحشة التي لا تتحقق إلا بالقتل والإجرام والإبادة والهيمنة.
12: صدمة، فشل، كابوس. 7 أكتوبر 2023، تاريخ سيبقى عارا على إسرائيل. كارثة مهينة أرعبت بلدا بأكمله. طوفان الأقصى فضح مدى هشاشة جيش إسرائيل، أحد أكبر الجيوش تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم.
3: عقارب الساعات في تل أبيب وواشنطن ومراكزهم العسكرية والاستراتيجية ستتوقف أمام مشاهد الحجمة الحماسية القسامية، وأمام عملية طوفان الأقصى التي مثلت الهجوم الأكثر إذلالاً وهزيمة في تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب.
12: فلا يزال الخبراء يتداولون في دهشة وارتباك عمق الفشل الاستخباراتي لجهاز الأمن الإسرائيلي الذي يمتلك أعتى أدوات المراقبة في العالم، من مسيرات في السماء إلى أجهزة استشعار تكتشف الأنفاق تحت الأرض وتتجسس على قطاع غزة.
6: مشاهد الدراجات النارية والدراجات البخارية الطائرة وأبطالها من المقاومة الفلسطينية وهم يقتحمون جدار الكيان الصهيوني ويدمرونه.
3: مشاهد تصوير عملية أسر الجنود وسحبهم من على دبابات الميركافا الإسرائيلية وهروب المستوطنين اليهود ورعبهم واختبائهم.
6: مشاهد البكاء والتباكي في وسائل إعلام العدو والإعلام الغربي ستستمر مع دوي صافرات الإنذار في كافة المستوطنات والأراضي المحتلة، وحتما لا محالة سيغرق الكيان الصهيوني في المصائب والكوارث وفي صواريخ المقاومة الباسلة.
5: شعبنا اليمني العزيز كان له صوت مسموع وواضح من اليوم الأول، وحاضر أن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين وأن يذهب إلى فلسطين ويلتحق بالشعب الفلسطيني لخوض هذا الجهاد المقدس في مواجهة العدو الصهيوني.
0: من الإرشيف.
6: وإذا الدهور تصفحت تاريخها فاليوم أروع ما يرى المتصفحون.
0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف.
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة. مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نطل عليكم في حلقة جديدة من مدينة مسكونة بالحب والجمال، معالمها الدائرية الموحية بعظمة التاريخ. اسمها تعز، شهرتها هدينة، وفي فم التاريخ أحلى مدينة. تعز ابتسامة التاريخ ودلال الطبيعة وغنج الجمال. تعز العظيمة، تعز العلم، تعز الثقافة، تعز مأوى العلماء وموفد العظماء عبر الحقب.
1: تعز اليوم، تعز الأمس، هي ماضي اليمن وحاضرها ومستقبلها. تمتد من سواحل مخا وباب المندب غربا، وتحادد الحديدة والضالع ولحج، وتشكل مساحة أريافها أضعاف مساحة المدينة الحضرية المزدحمة بالسكان على السفوح الشمالية لجبل صبر.
2: كانت قبلة للعلماء وللفقهاء وللأدباء وللرحالة والمفكرين، أبرزهم الرحالة المغربي ابن بطوطة الشهير الذي أتى في عهد المقاعد الرسولي، وتم تأليف عدد من المؤلفات الفقهية والعلمية.
0: تأخذك مدينة تعز بشقها القديم إلى العصور الذهبية، تنعش بذلك ذاكرة مكان

0: تسمى عدينة، وفي أواخر القرن السادس الهجري عرفت باسم تعز بعد وصول توران شاه الأيوبي لليمن سنة 1173 ميلادية.
1: تعود نشأتها إلى القرن السادس الهجري عندما ظهر اسمها لأول مرة بعد وصول توران شاه إلى اليمن عام 1173 ميلادي. ويذكر مؤرخ التاريخ اليمني أن ظهورها قبل توران غير أن الاكتشافات والحفريات الأثرية تؤكد أنها موجودة قبل ذلك التاريخ، بدليل أن توران شاه جعل فيها أمير ينوب عنه.
0: أول من مدنها الملك المظفر الرسولي حتى أصبحت عاصمة الدولة الرسولية التي امتد حكمها إلى شتى بقاع اليمن، والتاريخ يصفها بأنها العاصمة الثانية من سلسلة الرسولي.
1: من البوابة الغربية لمدينة تعز تقود الخطى لتتجه بنا نحو الآثار التاريخية التي تحتضنها مدينة تعز، ومن منازلها تفوح رائحة الحضارة التي حملها أجدادنا على أكتافهم حجرا حجرا، كعبير تستنشقه رئتك المتضورة شوقا لعناق نسمات هواء قادمة من قديم التاريخ.
2: يعتبر العصر الذهبي لمدينة تعز هو عصر الدولة الرسولية. الدولة الرسولية حكمت اليمن 200 سنة وكانت عاصمتها تعز. كان يوجد في مدينة تعز 20 قصرا ملكيا، وكان يوجد فيها 30 مسجدا على هيئة مسجد الأشرفية والمظفر.
0: حضارة ما زالت بصمات أصابع بانيها تتجلى من خلال مبانيها المحكمة التصميم والبارزة في النقوش. للمدينة تاريخ حضاري وإسلامي بلغ أوج قوته وازدهاره عندما اتخذها الملك المظفر عاصمة الدولة الرسولية في الفترة ما بين عام 1229 إلى عام 1454 للميلاد.
1: الزائر للمدينة القديمة تستقبله العديد من المعالم التاريخية، كقبة الحسينية التي تبدو صورة مفعمة بالدفء حين تغازل أشعة الشمس سطحها، وترغم القبة أعين قلوب زائريها للدوران حولها متأملين إتقان الماضي الذي خلده تاريخ المدينة في صفحاته حتى اليوم.
0: ما تزال المدرسة الأشرفية متخمة بالفسيفساء الملونة البديعة، قبتها الشاهقة التي تغطي المساحة الوسطى للمسجد الذي يقع داخلها.
1: ومن أبرز معالمها قلعة القاهرة التاريخية التي تتربع على تلة مرتفعة وتشرف على مدينة تعز، وكانت تحرسها من هجمات الأعداء، وكذلك مسجد المظفر والمعتبية وغيرها الكثير. ما زالت المدينة تحتفظ بأسواقها الشعبية كسوق الشناني الأبرز والأقدم فيها، والمتميز بعرض بعض السلع التقليدية والحرفية، وخصوصا سلع العطارين. والحديث عن تعز لا يكفي لسرد تفاصيلها وحكايات موروثها الشعبي.
0: تزخر المدينة بمعالم أثرية جمة، أهمها السور الذي كان يحيط بالمدينة والذي تخلله 7 أبواب لم يتبقى منها سوى 2، الباب الأول وباب موسى. هذه الأبواب كانت تغلق لحماية المدينة وتحافظ على أهليها.
3: لو عدنا بذاكرتنا، لا أقول قليلا ولكن أقول كثيرا، إلى بدايات تأسيس مدينة تعز أو مدينة عدينة. بدايتها كمركز دولة، كانت عاصمة لدولة أوشان في القرن الرابع قبل الميلاد، إلى أن جاء الإسلام واتجه أبنائها بنوع من أنواع الشفافية والحب والعشق والطهارة، عشق الطهارة الذي في الدين الإسلامي وما نادى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتجهت الوفود من تعز إلى فرنسا وإلى حدود الصين، بني حمير، أبناء حمير وسباء ومعين، هؤلاء الذين هم بناة الحضارة، سواء كانت الحضارة في اليمن أو الحضارة في بلاد الرافدين أو في الشام، ولا أغالي إذا قلت وفي مصر. مدينة تعز في الذاكرة بقت منها آثار كثيرة، لكن عملت تعز بقسوة. من مساجد تعز أدركت مسجد الظاهرية، وفيه مسجد وفيه صومعة ونصر. أدركت هذا المسجد، وأدركت مسجد سويدان، وأدركت مسجد الأميرة نبيلة تخرب. باب موسى هو اسمه باب سنان باشا، أيوة هو الذي بناه سنان باشا رحمه الله. لكن

0: جاء واحد صوفي من حق تهامة من بيت الفقيه وسكن في طرف الأجينات عند مقبرة الباشوات، الباشا بهرام والباشا إبراهيم والباشا، كانت قباب ذك نذكرها احنا، طرف عند مسجد ما يسموها الآن الناصر أو بقدامه. جاء هذا الصوفي من تهامة موسى بن أحمد بن عجيل وسكن هناك، سموا باب موسى الناس.
1: شهدت عبر مراحل تاريخها جملة من الأنشطة الإنسانية التاريخية والحضارية المزدهرة، بدءا من السكن والموطن البشري المبكر في عدة مناطق، ومنها منطقة البرح ومستوطنات العصر الحجري في حمام علي.
2: عثر على الخط المسند مكتوب على ألواح مختلفة في مدن قديمة منها جبل حبشي والسواء وبقايا أسوار وآثار معابد وأسواق وقنوات سدود وقنوات مياه وصهاريج، كما عرفت المستوطنات المقابر الصخرية وقنوات للري في منطقة ماوية.
1: أغلب كتب الرحال العرب ذكرت تعز بشكل متميز، حيث زارها ابن بطوطة عام 1377 في عهد الدولة الرسولية، ووصفها بأنها من أحسن المدن اليمنية وأعظمها. أما ياقوت الحموي عام 1229 قال أنها قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورة، وقال ابن المجاور عنها في كتابه تعز قلعة حصينة، وليس في جميع اليمن أسعد منها وأكثر منها تحصينا. وقد وصفها الرحال الهولندي بيتر فاندون سنة 1618 مديرة تعز بأنها جميلة وأعجب بالأبراج والأسوار.
2: احتضنت مدينة تعز كوكبة من المثقفين من أنحاء العالم، حيث كانت بمقام الأندلس حاليا في المجال الثقافي. وبعد سقوط الدولة الرسولية عام 1454 للميلاد بدت معالمها الحضارية والتاريخية تظهر بلباس من الإيمان.

0: خلال التاريخ الحديث شهدت نشاطا زراعيا واقتصاديا متميزا نتيجة ازدهار زراعة البن وتجارته وتصديره، كما ظل ميناء المخا أكثر المواني ازدهارا حتى نهاية القرن التاسع عشر للميلاد.
1: بني حماد لا تذكر إلا ويذكر بنها الأشهر والأكثر استهلاكا في بلادنا المتميز بمذاقه ورائحته. تشكل جبال بني حماد وسفوحها ووديانها أرض زراعية لشجرة البن وبعض الفواكه والمحاصيل، وأبرز وديانها وادي الضباب المنحدر من ذبحان وبعض قرى قدس.
0: ومنطقة بني حماد كانت مركزا قديما لحكام الدولة المعافرية كما يذكر بعض المؤرخين، وتضم عزل بني حماد العديد من القرى المتجاورة في حميمية تعكس أصالة الإنسان اليمني ومعدنه الأصيل.
1: تعز لم تكن عظيمة فحسب، بل هي فاتنة أيضا، لا سيما وقد أرخت ذوائبها على صدرها وتغنجت بأحضان حبيب أشم يسمى جبل صبر، وقد منحها ذلك الحبيب جمالا ودلالا لم يكن للمدينة عدا حدائق علقت ببابل العراق. ناهيك عن سحر الطبيعة الخلابة ومناخها الفريد الذين جعلها أجمل بكثير من مدينة البندقية.
0: وحينما يهطل الجمال في مدينة تعز تتفدق الروض أزهارا وتصير القفار حدائق، فتجري الجداول وتنبت الحشائش وتظهر البراعم على عروش أغصان خضراء وأوراق خضراء، وكلاهما يتمايل طربا مع حبات الرمل المتناثرة على موجات الرياح الباردة.
1: تعرضت لعدة حروب قضت على كثير من موروثها الحضاري والثقافي والمادي والفكري، ومنها مكتبة الأشرفية التي أحرقت، وعلى الرغم من هذا تظل مدينة تعز أسطورة خالدة خلدتها كتب التاريخ وأبجدية حضارة، وما زالت شواهدها قائمة حتى الآن.

مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جفاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من قميص يوسف إلى قميص عثمان إلى قميص الكعبة، الطغيان وصناعة القمصان، إنها الحكاية العتيدة المأساوية، حكاية متسلسلة الفصول عبر الأزمنة والتواريخ والحقب منذ بواكير هذا الوجود البشري وحروبه وصراعاته التي لا تتوقف الواحدة منها إلا لتتلوها أخرى أشد وأنكى وأدمى. وإلى اليوم وحتى ما شاء الله، إنها قصة تليدة جديدة ومتجددة باستمرار، قصة جند الشيطان وسلالته الجهنمية الإجرامية الذين لهم في كل زمان وحقبة من تاريخ البشرية حضورهم المشؤوم المقيت وبصمتهم الكئيبة المظلمة والممهورة بدماء الضحايا من المظلومين والمقهورين والمستضعفين، ولهم ذراريهم المدججون بنوازع الشر والعدوان والاستعباد لخلق الله. وهكذا يمتد وتير بلائهم عبر الآزال والآباد، من النمرود المأفون والفرعون المتأله إلى نيرون المعتوه، إلى معاوية المارق ويزيده المخمور، إلى طغاة الغرب السلاب النهاب المستأثر المستكبر المتيهود والمتصهين، وصولا إلى أمريكا الإبستينية الممسوسة بالصهينة والأطماع المنفلتة، وترامبها اللص العالمي المتنمر والقاتل الأشر، وأتباعها من سماسرة البترو دولار والتطبيع والقتلة بالمنشار وأشباههم، سفاحون أفاقون متمرسون وطغاة كذابون مردة، خياطون مهرة في صناعة الذرائع والحجج والمبررات لجرائمهم وموبقاتهم وطغيانهم، لا يكفون عن التناسل الشيطاني من أجدادهم الأقصين إخوة النبي يوسف عليه السلام إلى جدهم الوسيط المؤسلب بالغدر والمكر معاوية، وحتى حفيدهم الأدنى المهفوف ابن سلمان، ويجيدون باحتراف إلى جانب القتل والهتك والقمع والاستلاب والانتهاب والانتهاز صناعة قمصان الدجل والتضليل والإفك والبهتان متعددة الأشكال والأغراض والوظائف. إنها قمصان تعددت في وظائفها وأغراضها ومآربها، كما تعدد صانعوها وكما تعددت حقب حضورها ووجودها حتى اليوم. قمصان أغطية على جرائم كقميص يوسف، وقمصان تعمية عن أطماع التسلط المستأثر الباغي كقميص عثمان، وقمصان لها مآرب شيطانية أخرى من بينها تبرير الإجرام والعدوان، وهذه الأخيرة يتحدث عنها مثالها الطري والأجد، وهو مثال مزدوج أو قميص برأسين، مكة والمدينة المنورة. وأراد به مصممه وصانعه الأفاك السعودي الفاشل تحقيق عدد من الأهداف والغايات الخبيثة، من بينها وأهمها تشويه موقف يمن الإيمان والحكمة، الموقف المشروع والمحق في مواجهة العدوان والحصار السعودي السافر والجائر وعديم المشروعية، وتحريض وتجييش الشعوب المسلمة على أبناء اليمن في موقفهم وصمودهم الفاعل والموجع بضرباته القاسمة للعدو السعودي القاتل البهات الكذاب الذي ارتد كيده في نحره وعاد إليه قميصه البائس البائر مضاعفا غصة خيبته وهزيمته وتداعي أركان عدوانه وحصاره المتسارع والتي يحاول عبثا تلافي مآلها المحتم الوشيك وهي السقوط التام بحول الله تعالى. ولا عاصم اليوم لهذا المجرم الإبستيني العربيد من أمر الله. هذا هو المصير الطبيعي والذي لا بد منه لهذا الطغيان الإجرامي الدموي كما هو مصير أمثاله عبر التاريخ الطويل ومصير قمصانهم قمصان المكر والخداع واستغفال العقول واستدراجها إلى أفخاخ القناعات الخاطئة والحقائق المزورة والوقائع المقلوبة والثقافات المغلوطة.
0: في العمق في العمق في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

0: سمعي الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في وطن تتعانق فيه الجبال مع السحاب وتمتد سهوله من دفء السواحل إلى برودة المرتفعات، وتتنوع تضاريسه بين الصحاري والوديان والهضاب. تقف الأرصاد الجوية في اليمن شاهدا على حركة الطبيعة ومتابعا لتحولات السماء ومرشدا للإنسان في رحلته اليومية. ومع الطقس والمناخ لذا سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ عبد القادر السهلي. صباح الخير أستاذ عبد القادر.
1: الله صباحكم خير فاضل، صباح كل المستمعين،
0: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة وأجواءنا اليمنية؟
1: كل سر بسم الله الرحمن الرحيم، تواصلكم خير فاضل، إذا عصنا يسعدنا، ونحب معيتكم أن نستعرض الطقس الحالي واتجاه الطقس وكذا درجات الحراره العظمى والصغرى بمشيئه الله تعالى. طبعا بالامس هطلت امطار شملت العديد من المرتفعات الجبليه وكذا الخميس وقطرة وشرق خلي عدن، حيث سجلت اعلى كميه في تعز 23 ملم وفي سقطرى 13 ملم وفي المحوي 7 ملم. ايضا ادنى درجات حراره سجلت صباح هذا اليوم في دمار 8 درجات، فيما سجلت في صنعاء 13 درجه مئويه. الأجواء الأقصي الفاضلة لا زالت غير مستقرة خاصة حول أرخبيل سقطرى وكذا شرق خلي عدن وكذا السواحل الشرقية وأجزاء من المرتفعات الجبلية خاصة خلال فترة ما بعد الظهر. لذا في مثل هذه الأجواء عادنا المركز الوطني ينبه لأخبار المواطنين في المناطق المتوقع حصول الأمطار عليها بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مجاري السيول وكذا ضرورة الاهتمام بالعواصف الرعدية. أيضا الإخوة مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وشرق خلي عدن ضروره توقي الحيطه والحذر نتيجه اضطراب البحر وارتفاع الموج. الطرقات الجبليه طبعا في فتره ما بعد الظهر اثناء هطول الامطار تشهد انخفاض في مدار الرؤيه الافقيه بسبب الضباب او هطول الامطار الغزيره، وبالتالي وجب على سائق المركبات اخذ الحيطه والحذر. اما درجات الحراره العظمى لهذا اليوم الصغرى اليوم غد بمشيئه الله تعالى متوقعه في صنعاء 27 العظمى الصغرى 11، الآن 33-27 في تعز العظمى 31-16، المكلا 30-26 في العديدة 35-28، تيبون 36-20 في سقطرى 33-26، دمار 25-8 درجات، إب 28-19 في الغيضة 32 العظمى الصغرى 25، زنجبار أبيان 34-26 في الضالع 28-16، الحوطة لحق 35-26 في البقعة 35-20 السدة 28-11 البيضاء 27-11 في الجبي الريمة العظمى 24-15 عتاق 35-21 في مهرب 35-20 صعدة 28 العظمى صغرى 13 في المحويد 28-14 عمران 28-13 وفي البيضاء بإذن الله تعالى العظمى 30-11. هذا كان كل ما لدينا حتى الساعة من اتجاهات الطقس وكذا الطقس الحالي ودرجات الحرارة العظمى. شاكرين تواصلكم، نهاركم سعيد في رعاية الله.
0: إذن هي تحية لكم الأستاذ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
1: في رعاية الله،
0: في أمان الله.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، تقرأها على حضراتكم أمل إبراهيم.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. عضو السياسي الأعلى محمد الحوثي يهني وأبطال القوات المسلحة والأمن بالانتصارات ويؤكد أن إجرام العدوان لن يكون طريقا للنصر. شهداء وجرحى جراء في تواصل غارات طيرا العدو السعودي على مناطق السكنية في عدد من المحافظات. وقفات قبلية تعلن الاستنفار في مواجهة العدوان والحصار السعودي ورفض الجبهات بالرجال والعتاد. العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ضد المدنيين في فلسطين ولبنان. أهلا بكم. هنا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أبطال القوات المسلحة والأمن بالانتصارات العظيمة التي حققوها خلال الأيام الماضية والتي تدل على قوة إيمانهم وارتباطهم بالله والتوكل عليه. وجد تأكيده على أن كل ما تمارسه دول العدوان على اليمن من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني لن يكون على الإطلاق طريقا إلى النصر، وإنما سيكون بإذن الله تعالى طريقا إلى الهزيمة النكرة لهم. وقال: لو كانت هذه الجرائم التي يرتكبونها ضد بلدنا ستحقق لدول العدوان الانتصار لتحقق ذلك بما ارتكبوه من جرائم طوال 12 عاما. وأضاف: إن استمراركم في الحرب ضد بلدنا وحصاركم له واستهتاركم بدماء أبناء شعبنا لا دليل على الإجرام وانتهاك القانون والتعدي بغير الحق. وتابع قائلا: ومع ذلك نؤمن بتوكلنا على الله وارتباطنا وتمسكنا بقيادتنا أن النصر حليفنا مهما طال أمد عدوانكم، فبصبرنا وتوكلنا على الله سيتحقق النصر لأبناء شعبنا بإذنه تعالى. شن طيران العدو السعودي فجر اليوم غارة على نقيل الزربي بمديرية حيفان محافظة تعز، كما استهدف بغارة مدينة صعدة وبست غارات مدينة مجز. ونفذ العدو السعودي عدوانا بالصواريخ استهدف مديرية سحارة. وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر غارة لطيران العدو السعودي على الخط العام في هجة العبد بمدينة التربة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، كما استشهد مواطنان وأصيب آخر باستهداف طيران العدو لمنطقة شرجب في مديرية الشمايتين. واستشهدت امرأة بغارة استهدفت منزل القاضي علي السامع بمديرية سامع. واستهدف طيران العدو بغارة منطقة الهوب في مديرية صبر الموادم والمجمع الحكومي في مديرية سامع، فيما استشهدت طفلة بقذيفتها وأطلقتها تحشيدات العدو. وأعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر 259 شهيدا وجريحا معظمهم نساء وأطفال. وأفادت وزارة الصحة أن عددا من الشهداء أن عدد الشهداء بلغ 91 شهيدا فيما بلغ عدد الجرحى 168 جريحا. وأكدت أن هذا الرقم يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، حيث تشكل النساء والأطفال ما نسبته 60% من الضحايا، ما يؤكد أن الاستهداف كان موجها للأعيان المدنية والسكان الآمنين. بث الإعلام الحربي مساء أمس مشاهد تأمين أبطال القوات المسلحة لما تبقى من مديريات السامع والصلو والمواسط بمحافظة تعز. وأظهرت المشاهد تقدم أبطال القوات المسلحة لتطهير وتأمين ما تبقى من هذه المديريات والفرار الجماعي لتحشيدات العدو السعودي رغم الإمكانيات والعتاد العسكري لديهم. ووثقت المشاهد لحظات تسليم جميع من تحشيدات العدو السعودي أنفسهم لأبطال القوات المسلحة استجابة لقرار العفو العام الذي أصدره الرئيس المشاط، كما أظهرت تعامل القوات المسلحة الأخلاقي والإنساني مع الأسرى وتقديم الطعام لهم ومعالجة المصابين وتطمينهم. وأظهرت أيضا عدم استهداف الفارين من تحشيدات العدو السعودي رغم أنهم كانوا في مرمى أبطال القوات المسلحة. وثقت المشاهد الآليات العسكرية والمسلحة
والذخائر المتنوعة التي اغتنمها أبطال القوات المسلحة. كما بثت الإعلام أو كما بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية توثق عملية استهداف مكثفة ودقيقة نفذتها القوات المسلحة ضد تجمعات وتحشيدات العدو السعودي في محوري كهبوب والوازعية، وذلك باستخدام طائرة شواظ الانقضاضية محلية الصنع. وأظهرت المشاهد لحظات انقضاض المسيرات الانقضاضية وصدامها المباشر بالأهداف العسكرية، والتي تنوعت بين آليات ومركبات عسكرية ونقاط انتشار وتحشيدات لمشاة العدو في مناطق مفتوحة وأخرى ذات غطاء شجري، مؤكدة النجاح الميداني لإدخال منظومة شواظ الجديدة إلى خط المعركة وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. أعلنت قبائل المفتاح بمحافظة حجة وقبائل مديرية دمت والحشا وجبن وقعطبة بمحافظة الضالع، قبائل مديرية جبل الشرق وخمس بني السهاقي وبني الشيعي بمديرية ضروان آنس بمحافظة ذمار، وأبناء مديرية صنعاء الجديدة النفير العام والجهوزية لإسناد القوات المسلحة في التصدي لتحشيدات العدو السعودي وتثبيت معادلات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الحقوق. وباركت القبائل في لقاءات ووقفات قبلية مسلحة الانتصارات والضربات المسددة للقوات المسلحة ضد الأهداف الحيوية في العمق السعودي والتحشيدات التابعة له في مختلف الجبهات، وعدد وجددت التقويض للقيادة والتفويض للقيادة الثورية في اتخاذ كافة الخيارات الاستراتيجية الرادعة، داعية في الوقت ذاته كافة قبائل اليمن إلى تعزيز التعبئة وتوحيد الصف لإفشال كل مخططات العدو التآمرية. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بقصف العدو الإسرائيلي على 3 دراجات كهربائية في محيط صالة عبدين على طريق صلاح الدين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف مسيرة صهيونية على مجموعة من الأهالي في شارع يافا شمال شرقي مدينة غزة، وأصيب عدد من المواطنين بينهم 2 بحالة خطيرة بقصف للعدو على مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة، وكان قد استشهد 6 مواطنين بينهم طفلة برصاص قوات العدو في مدينة غزة، كما أصيبت امرأة برصاص العدو في خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب طفلان فلسطينيان برصاص قوات العدو خلال مواجهة اندلعت في بلدة القرارة ببني زيد شمال غرب رام الله. وفي السياق ذاته اقتحمت قوات العدو بلدة بيت أريمة شمال غرب رام الله وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل الدموع، كما اقتحمت قرية دير غسانة المجاورة. واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث أضرمت قوات العدو النيران في مناطق عدة من بلدات الخيام بقضاء مرج عيون جنوب البلاد، وأغار طيران العدو على بلدة طالوسة ووادي السلوقي، ونفذت مسيرة العدو غارة بصاروخ موجه في منطقة الجربق، كما تعرضت بلدة المنصوري وبرعشيت ومفديون وبيت ححون ووادي زبقين ومجرى نهر زوتر الغربية والمنطقة بين بلدتي زوتر الشرقية ودير سريان لقصف متعين من قبل العدو، فيما نفذ العدو تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة القنطرة ومنطقة عين عرب في بلدة الوزاني. أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق هائل في ناقلة نفط عملاقة محملة بالنفط الخام إثر ارتطامها بلغم بحري أثناء محاولتها الخروج عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز. وفي السياق أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أن بلاده تفرض إشرافا كاملا على مضيق هرمز، مشددة على أن أي قطعة بحرية أمريكية لم تجرؤ أو تتمكن من دخول الخليج عبر المضيق منذ 28 فبراير حتى الآن.
واعتبر مزعم دونالد ترامب بشأن مرافقة الجيش الأمريكي لنقلة النفط وحمايتها في المنطقة خديعة سياسية وإعلامية. سمعنا الأكرم، كان ذلك هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. عضو السياسي الأعلى محمد الحوثي يهني أبطال القوات المسلحة والأمن بالانتصارات ويؤكد أن إجرام العدو لن يكون طريقا للنصر. شهداء وجرحى في تواصل غارات طيران العدو السعودي على المناطق السكنية في عدد من المحافظات. وقفة قبلية تعلن الاستنفار في مواجهة العدوان والحصار السعودي ورفض الجبهات بالرجال والعتاد، والعدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ضد المدنيين في فلسطين ولبنان. سامعني الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى، وبعد فاصل قصير نتواصل معكم ومع عناوين صحفنا المحلية.

يا فاضل أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجول السريع بين طيات صحيفة لا الصادرة يومنا هذا الأحد 11 من تشرين الأول أكتوبر للعام 2026 الموافق 30 من ربيع الثاني لسنة 1448 للهجرة. أهلا بكم إلى هذا التجول. وصبيحي والجعد ينعيان نحو 1000 قتيل في الزحوفات الأخيرة. العدو السعودي يحتطب أبناء الجنوب لمحرقة إطماعه في الساحل، والمنشار يرفع دما كذبا لوجه ضحايا مجازره في اليمن. ورواية زائفة ثالثة بعد مكة ويثرب المبنى ثلاثة، قصيص داركولا. تقرير أمريكي يكشف تعاونا سعوديا إسرائيليا ضد اليمن. إعلام دولي يؤكد المندب في قبضة صنعاء وفصائل السعودية فشلت في استعادته. شواط تنكر بتحشيدات وآليات العدو في كهبوب والوزعية. والقوات المسلحة تضيق الخناق على المرتزقة في تعز وتكسر زحوفاتهم في مارب ولحج، و12 شهيدا وجريحا بغارات لطيران العدوان على مطار صنعاء وعدد من المحافظات. والصبيحي يعترف بمصرع وإصابة نحو 900 من أبناء منطقته في معارك كهبوب الأخيرة. عراقجي نتنياهو يقمر بدماء وأموال الأمريكيين لنجاة بنفسه. عراقجي يقول نتنياهو يقامر بدماء وأموال الأمريكيين لنجاة بنفسه. وتفحم ناقلة نفط عملاقة انتهكت حظر العبور في هرمز، والجيش الإيراني ينشر أكثر من 50 وحدة قتالية وإسنادية على الحدود. وأيضا في السياسة لصوص السرديات والأدوات والفعل. وهوامش السخرية الميدانية فضيحة هانوفر، حقن الروبوترات واختطاف الإجابات. أما في قلب المحور، 17 شهيدا وجريحا في غزة والضفة بغارات الكيان واعتداءات قطعان الغاصبين، وفي لبنان غارات صهيونية بامتداد الجنوب. أما في الشأن الرياضي، كأس الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، شباب الصومعة بطلا في البيضاء والأهلي إلى نصف النهائي في الخوخة. طائرات ورقية وكرات إلغاء مباراة في الدوري الإسباني. الاتحاد البرتغالي يعاقب رونالدو. وفيرستابن ينتزع لقب سباق السرعة في سنغافورة للمرة الأولى. وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة لا، 9 قتلى بإطلاق نار في بلنسفنيا الأمريكية. ويقول الدكتور علي الشريعتي، كل من يفكر في الحق ويسير في طريقه، كلما واجه الباطل في أي ظروف من الظروف ومهما كانت المصلحة، عليه أن يقول لا. ولماذا العويل لأردوغان؟ انتهت جولتنا السريعة بين طيات صحيفتها.

0: قوة الله.
1: الصمود والتماسك يعود بالدرجة الأولى على الروحية الإيمانية التي يتسم بها شعبنا العزيز ومجاهدون الصابرون والصادقون في جبهات القتال. الله جل شأنه من على شعبنا المسلم المظلوم، على الإخوة المجاهدين المتصدين لهذا العدوان في كل الجبهات، من على الجميع برعايته الكبيرة لطفا وتأييدا وهداية، من على شعبنا في واقعه الداخلي بالتماسك رغم المعاناة الكبيرة. المعاناة على المستوى الاقتصادي بشكل كبير جدا لكثير من الناس، المعاناة نتيجة للقصف والدمار وتدمير الكثير من المساكن والمنشآت واضطرار البعض للهجرة من منطقة إلى أخرى، وكذلك المعاناة نتيجة الأذى والتضرر المباشر من القصف الجوي الذي تسبب في استشهاد الآلاف من الرجال والنساء من الأطفال والصغار والكبار، تسبب أيضا في جرح الكثير. كل أشكال المعاناة موجودة، ولكن مع ذلك هناك صمود، هناك روحية عالية أدهشت الأعداء وصدموا بها في هذه المرحلة من العدوان. نركز في هذه الفترة على حث الجميع على العناية بالتعبئة الجهادية، ونؤكد على أهمية النفير بكل ما تعنيه الكلمة بمدلولها القرآني

دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمناً في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل. دليل حماية المدنيين. إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير عاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران، خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية، توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة. دليل حماية المدنيين. بعد انتهاء الهجوم، لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشال الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة. أبلغ المختصين عنها. دليل حماية المدنيين. في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمنا للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقا، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ. استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتا تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.

تحيا اليمن حرة أبية شامخة، تحيا اليمن التي تعلمنا من جبالها الصبر ومن سهولها الكرم ومن بحرها الانتصار.

تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم. أعداداً وتقديماً سمح القوم وأمل إبراهيم.

مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار عبد الله شرغة وصيمة إبراهيم. من النظم والمعلومات هشام العيزري.

هندسة صوتية أمين السنحان. وربان سفينة اليوم من تحيا اليمن المخرجة جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم.

يا الله يا واسع الرحمة ويا عظيم القدرة، يا من إذا ضاقت بنا الأرض بما رحبت فتحت لنا من أبواب لطفك أبوابا لم تخطر لنا على بال، وإذا انقطعت بنا الأسباب كنت أنت السبب الذي لا ينقطع، والرجاء الذي لا يخيب، والملاذ الذي لا يغلق بابه في وجه عبد أقبل إليك بقلب منكسر ويقين لا يتزعزع.

رب علمنا كيف نتوكل عليك حق التوكل، وكيف نطمئن إلى تدبيرك حين تعجز بصيرتنا عن فهم ما يجري، وكيف نسلم لك أمرنا دون أن ينهش القلق قلوبنا أو تستنزف الحيرة أرواحنا أو تسرق المخاوف من أعيننا لذة الحياة. اللهم إنا توكلنا عليك وسرنا في طريقك مدافعين مجاهدين عن يمن الإيمان والحكمة. يا الله يا إلهنا، لا تجعل يقيننا بك رهينا بتحقق ما نريد، ولا تجعل رضانا عنك مشروطا بأن تسير الحياة كما نشتهي. ارزقنا يقين قول به الحمد لله حين نفهم الحكمة، وحين تغيب عنا أيضا لأننا نثق أن علمك أوسع من علمنا، ورحمتك أعظم من مخاوفنا، وتدبيرك أحكم من تدبيرنا.

تنفس الصبح بالتسبيح فابتدر ذكر الإله بقلب كله وجل. لا يستوي من بذكر الله قد بدأ يوما جديدا ومن عن ذكره غفل. صباحكم سعادة، صباحكم أمل، صباحكم انتصارات. ولنبدأ بأنفسنا لننتصر على أنفسنا أولا، ثم ننتصر على المخاوف وعلى الأشياء التي دائما ما توقفنا في طريق الحياة الحقيقي، في طريق الرضا إلى الله سبحانه وتعالى. صباحكم أمل ويومكم عمل.

والصبح بعد سكون الليل يخبرنا أن البشائر في الآفاق مرتسمة. لطالما نمت الأرواح في قلق فاستيقظت تنفض الأحزان مبتسمة، عندما تهب نسمات الصباح الباردة فيطل الصباح علينا بوجهه الجميل، وتشرق الشمس وتغرد كل العصافير. حينها يشرق الأمل في قلوبنا ونبتسم للحياة بروعة ذلك الصباح. اللهم صباحا جميلا بالتوكل عليك. الأصالة تعني الصدق، أن تكون على حقيقتك دون أي تزييف. اظهر وجهك الحقيقي مهما كان الثمن، وتذكر أن ذلك لا يعني أن تسقط أقنعة الآخرين. إذا كانوا سعداء بأكاذيبهم فالقرار يعود لهم. كن أنت صادقا مع نفسك واترك الآخرين بحالهم، إذ لست مسؤولا عما يخبئونه أو عن إصلاحهم، بل يكفي أن تصلح نفسك أنت، وأن تكون على حقيقتك يعني أن تكون صادقا مع نفسك ومع الآخرين. صباح الصدق والأمانة. كلما زاد العمر بنا أيقنا أن تلك الحياة لا تستحق كل هذا الألم، بل تستحق منا أن ننجح وننهض بهمة وعزيمة وإصرار، وبعدها نتحدث عن قصص نجاحاتنا بكل فخر. ترحل متاعب وتأتي غيرها، تموت ضحكات وتولد أخرى، يموت البعض ويولد آخرون، يفشل شخص وينجح آخر، هكذا هي الحياة. اليوم درس وغدا درس آخر.

0: هي رسالة سنوصلها إلى من يريد أن يتورط مع العدو السعودي في حربنا وفي معركتنا معركة التحرير والخروج من الوصاية السعودية. فمن يتدخل سواء الباكستاني أو التركي أو من سول له نفسه في الوقوف مع العدو السعودي سيناله النصيب الأوفر مما يناله قرن الشيطان.
1: فمن أراد أن ينخرط مع العدو السعودي في معركة تحرير بلدنا وأراد أن ينخرط مع العدو السعودي في إذلال الشعب اليمني فنقول له باب المندب مغلق عليك، نقول له مطاراتك مغلقة، نقول له أجواءك برا وبحرا وجوا مغلقا من قبل الشعب اليمني. تحالفكم هذا كان المفروض أن يكون مع أطفال غزة وليس ضد أطفال الشعب اليمني.
2: وعلى العدو السعودي أن ينتبه وأن يتراجع عن خطواته الغاشمة ضد شعبنا، فنحن بإذن الله متوكلين عليه ومنتصرين عليه، وسيرى بعثنا في العمق السعودي بإذن الله.

بما يسر بالك. وفعلا في جمعة السبعين وفي ميدان السبعين، ميدان هو ميدان الوجوه المضيئة، كل جمعة تخرج اليمن من بيوتها من قراها من جبالها من وديانها لتقول للعالم بصوت واحد: نحن هنا في ميدان السبعين. ليس مجرد أرض، بل هو قلب اليمن النابض ومرآة وجهها الجميل وسجل تاريخها الذي لا يزور، وهو الموقف المشرف الذي نفتخر به ونعتز به أيضا. فتأتي الجمعة فيأتون من كل فج عميق رجالا وشيوخا وأطفالا بأعلامهم بأصواتهم بقلوبهم ليقفوا صفا واحدا كأنهم البنيان.

تندم والله ستندم وستندم والله ستندم تتجيدك أو فسعة سعلك

رجال السبعين يقفون ليس لأنهم كثر بل لأنهم أحرار، يرفعون أصواتهم لا بالصراخ بل بالحكمة، بالقرآن، بالدعاء والشعر. في ميدان السبعين يشهد كل جمعة أن اليمن لا يهزم، وأن شعبه لا ينكسر، وأن إرادته أقوى من كل حديد ونار. في هذا الميدان تلتقي القلوب قبل الأجساد، وتتصافح الأيدي قبل الكلمات، ويقول الناس بلسان حالهم: نحن معا.

شعب اليمن كله طوفان يخرج إلى الساحات باستمرار، والحمد لله سبحانه على فضله والعون والنصر والتمكين للأنصار وخادم الصهينة وخائن القبلة هذا أرد الخصام أسعود والغدار. مهما رفع راية السيفين والنخلة معروف عند الجميع أنها أبو منشار، معروف عند الجميع أنها أبو منشار في عاصمة ناقة العدوان. هم طفلة ورد في عاصمتهم شغل الإنذار يغلق مطارات لا تقلع ولا رحلة، وأحرق النفط في المصفاه والآبار ما قد نساء الصالة الكبرى ولا الفعلة والحفل والحافلة، وحان أخذ الثار والحفل والحافلة وأخذ الثار. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.

وأيضا في مدينة تعز الباسلة في الحجرية خرجت كلها تحمل الوطن في قلوبهم والأعلام الكبيرة وتؤكد أن اليمن نبض واحد وأن اليمن هدف واحد وأن اليمن لا يريد على أرضه محتلا ولا غاز ولا عميل ولا مرتزق في أرضه. سنقف جميعا يدا واحدة لنخلص اليمن وتراب اليمن وكل المحافظات اليمنية من دنس المحتلين وأدوات وأجندات السعودية التي لن تنال من هذه الحرب الظالمة إلا البوارة والخسران، وما سينالنا نحن إلا النجاح والنصر والتوفيق بإذنه وحوله وقوته.

0: حياتي لمدة 12 عام فك الأسر عن الحجرية وعادت إلى حضن الوطن، وخلع عنها ثوب المهانة التي أراد العدو الصهيوني الأمريكي والسعودي إلباسها إياه، فلله الحمد والشكر.
1: السعود عدو الأمة.

في ميدان السبعين أنت شاهد على أن اليمن رغم الجراح ورغم الحصار ورغم كل شيء يبقى شامخا، يبقى حرا، يبقى وطنا لا يبيع كرامته. في ذلك اليوم تخرج الملايين من اليمنيين لا لترهب أحدا، بل لتقول نحن باقون، نحن صامدون، نحن من نحب هذه الأرض وسنبقى عليها حتى آخر نفس، لتحيا اليمن وليحيا شعبها، وليبقى ميدان السبعين شاهدا على عظمة وطن لا يقهر.

مع العالم وجند الله ما تغلب، لنا موعد مع العالم وجند الله ما تغلب. مسيرتنا بعون الله باتوصل مآربها، سفينة نوح باتمضي ومن يشتي النجاح يركب، وحالك ألف حالك من جلس واخطى مراكبها. قال سلكناها مع ابن البدر يا سعد الذي يركب، ركبناها مع ابن البدر يا سعد الذي يركب، وخاسر ألف خاسر من جلس واخطى مراكبها. توكلنا على الباري وبالأسباب ذي سبب مسيرتنا، سفينة نوح زره من يقاربها، بدين الله بنصدع ونردع كل من كذب. لنا غاية رسمناها وحددنا قوالبها، فلن نترك عيال سعود. قال لنا غاية رسمناها وحددنا قوالبها، معك طالوت بنمضي وحاشا يوم نتذبذب. توليناك أبو جبريل وما نخشى عواقبها، ومن نهرك خلفنا غرفة باليد ولن نشرب. لنا عبرة أخذناها وفاتتنا تجاربها، وبنهزم قوة الطاغوت على جالوت يترقب.

0: año todo cada año.
1: ميدان السبعين، الميدان الذي يشهد ولا يشهد عليه، في قلب العاصمة صنعاء، حيث تلتقي الأرض بالسماء وحيث يقف الزمان احتراما، يوجد ميدان السبعين. ميدان لم يبنى بالحجر والإسمنت فقط، بل بني بالدم، بالعرق، بالموقف، بالدموع، بالأحلام وبالصبر وبالإيمان. وليس مجرد ساحة، بل هو سجل مفتوح، ديوان لا يغلق، ومسرح لا تطفأ أنواره، ومنبر للصوت القوي والموقف المشرف.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. هنأ عضو المجلس السياسي الأعلى محمد عيحوثي أبطال القوات المسلحة والأمن بالانتصارات العظيمة التي حققوها خلال الأيام الماضية، والتي تدل على قوة إيمانهم وارتباطهم بالله والتوكل عليه. وجدت تأكيده أن كل ما تمارسه دول العدوان على اليمن من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني لن يكون على الإطلاق طريقا إلى النصر، وإنما سيكون بإذن الله تعالى طريقا إلى الهزيمة النكراء. شن طيران العدو السعودي فجر اليوم غارة على نقيل الزوربي بمديرية حيفان محافظة تعز، كما استهدف بغارة مدينة صعدة وبست غارات مديرية مجز. ونفذ العدو السعودي عدوانا بالصواريخ استهدف مديرية سحار. وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر غارة لطيران العدو السعودي على الخط العام في هجة العبد بمدينة التربة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، كما استشهد مواطنان وأصيب آخر باستهداف طيران العدو لمنطقة شرجب في مديرية الشمايتين. واستشهدت امرأة بغارة استهدفت منزل القاضي علي السامع بمديرية سامع. واستهدف طيران العدو بغارة منطقة الهب في مديرية صبر الموادم والمجمع الحكومي في مديرية سامع، فيما استشهدت طفلة بقذيفة هاون أطلقتها تحشيدات العدو. بث الإعلام الحربي مساء أمس مشاهد تأمين أبطال القوات المسلحة لما تبقى من مديريات سامع والصل والمواسط بمحافظة تعز، وأظهرت المشاهد تقدم أبطال القوات المسلحة لتطهير وتأمين ما تبقى من هذه المديريات والفرار الجماعي لتحشيدات العدو السعودي رغم الإمكانيات والعتاد العسكري لديهم. كما بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية توثق عمليات استهداف مكثفة ودقيقة نفذتها القوات المسلحة ضد تجمعات وتحشيدات العدو السعودي في محوري كهبوب والوازعية، وذلك باستخدام طائرات الشواظ الانقضاضية محلية الصنعة. وأظهرت المشاهد لحظات انقضاض المسيرات الانقضاضية وصدامها المباشر بالأهداف العسكرية، والتي تنوعت بين آليات ومركبات عسكرية ونقاط انتشار وتحشيدات لمشاة العدو في مناطق مفتوحة وأخرى ذات غطاء شجري. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بقصف العدو الإسرائيلي على 3 دراجات كهربائية في محيط صلاة عبدين على طريق صلاح الدين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من مسيرة صهيونية على مجموعة من الأهالي في شارع يافا شمال شرقي مدينة غزة، وأصيب عدد من المواطنين بينهم 2 بحالة خطيرة بقصف للعدو على مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة. النبأ الأخير. أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق هائل في ناقلة نفط عملاقة محملة بالنفط الخام إثر ارتطامها بلغم بحري أثناء محاولاتها الخروج عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: عض كلب، داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك، حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
8: عيلطف الله، ما نفعل لها.
7: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
8: نسينا،
7: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
8: وهذا ما يقع به،
7: بيتلف من دون الاستخدام أو بسبب الفيلة.
8: خلاص جل من لا يسهو،
7: السلامة تشتي الحرص.
8: وما نفعل؟
7: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
8: إن شاء الله.
7: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
8: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية. بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
9: دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمنا في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل. دليل حماية المدنيين. إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير عاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران، خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية، توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة. دليل حماية المدنيين. بعد انتهاء الهجوم، لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشال الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة. أبلغ المختصين عنها. دليل حماية المدنيين. في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمنا للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقا، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ، استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتا تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.

ويحاول أن يدخل في مثل هذه المؤامرات الخطيرة الدنيئة السيئة البالغة السوء في التآمر هو على قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة بشراكة مع الأمريكي والإسرائيلي من أجل أن يوظف ذلك في التحريض ضد شعبنا العزيز. شعبنا بريء وعزيز وشريف، يمن الإيمان والحكمة، أشرف وأزكى وأنضف وأطهر وأعز وأعظم مصداقية وانتماء إيمانيا أصيلا من أن يقبل حتى من غيره بالإساءة إلى حرمة المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى وغير ذلك من المقدسات الإسلامية. هذه في المقدمة، ما بالك أن يكون هو من يباشر أفعالا دنيئة أو يعمل أعمالا عدوانية تجاه المقدسات الإسلامية، ومن يبادر قبل غيره في حماية أي منها والدفاع عنها. المسألة تستدعي الالتفاتة الجادة من كل الأمة الإسلامية، وأن يتعامل الجميع بحزم ألا يسمحوا للعدو السعودي للتلعب والدخول في مؤامرات دنيئة بهذا المستوى من الدناءة مع العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية فترة تحيا اليمن. في مثل هذا اليوم كان هذا التحالف المجرم يطيح في أرض اليمن شمالا وجنوبا، يريد حرق كل ما هو جميل في أرضنا اليمنية. في مثل هذا اليوم 11 من أكتوبر جرائم التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي بحق اليمن. ففي مثل هذا اليوم 11 من أكتوبر استشهد وأصيب عشرات المدنيين بنيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في عدة محافظات، استشهد 30 مواطنا وأصيب أكثر من 50 آخرين في غارات لطيران العدوان على عنابر النزلاء والبوابة في السجن المركزي بمدينة البيضاء. كما شن الطيران العدواني على مفرق التوم ومنطقة عوين في مديرية الصومعة ومنزل أحد المواطنين بمنطقة الوهبية في مديرية السوادية بالمحافظة نفسها. استشهد 3 مواطنين على متن سيارة و7 آخرون من المرة وأصحاب المحلات التجارية جراء استهداف الطيران للسيارة أثناء مرورها بمدينة حيدان في محافظة صعدة، وشن أكثر من 20 غارة على سوق حيدان الشعبي ومحيطه، مما أدى إلى تدمير عشرات المحلات التجارية. في مثل هذا اليوم 11 من أكتوبر شن طيران العدوان سلسلة من الغارات على العاصمة صنعاء، استهدفت منطقة نقم الأهلة بالسكان وأدت إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين. طيران العدوان نشن غارات على مبنى سكني لموظفين أجانب بجوار المستشفى العسكري بحي الجحملية في مدينة تعز، ومنزلين في حي الكمب بجوار المبنى الجديد للبنك المركزي اليمني، أسفرت عن أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات العامة والخاصة. وشن الطيران المعادي عددا من الغارات على سوق الاثنين المركزي بمديرية المتون في محافظة الجوف، مما أدى إلى تدمير واحتراق عدد من المحلات التجارية وخسائر مادية كبيرة. استهدف بخمس غارات منطقة حباب وبعشر غارات سوق صرواح ووادي ضوار بمديرية صرواح في محافظة مارب. وفي محافظة حجة شن طيران العدوان عددا من الغارات على مديرية بكيل المير و4 غارات على مثلث عاهم وغارة على منطقة الكدف و4 غارات على وادي بن عبد الله، وألقى قنابل ضوئية على منطقة المزرق بمديرية حرض، أسفرت عن تضرر عدد من المنازل وممتلكات العامة والخاصة. وأطلقت قوات العدو السعودي صواريخ استهدفت مبنى إدارة الأمن ومكتب الزراعة والري وسوق عزمان في مديرية بكيل مير. هذا كان في نفس اليوم 11 من أكتوبر العام 2015. في نفس هذا اليوم 11 من أكتوبر من العام 2016 استشهد 5 مواطنين بينهم امرأة مسنة، وأصيب 11 آخرون في قصف للمرتزقة بقذائف الهاون على سوق سوفتيل شرقي مدينة تعز. واستشهد مواطن وأصيب 3 آخرون في غارة لطيران العدوان على شاحنة نقل بمدينة الماخة في محافظة تعز، واستهدف مزرعة أبقار مما أدى إلى نفوق أعداد من الماشية. استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارتين لطيران العدوان استهدفتا سوقا شعبيا بمنطقة مران بمديرية حيدان في محافظة صعدة.
وشن طيران العدوان غارتين على مدينة ياريم في محافظة إب أسفرت عن أضرار مادية في منازل المواطنين، كما شن غارتين على وادي رحب بمديرية صرواح في محافظة مأرب، واستهدف بغارتين حصن بيت بوس التاريخي في محافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم 11 من أكتوبر العام 2017 استشهدت امرأة وطفلان من أسرة المواطن صالح مدهش الجعيدي بغارة لطيران العدوان استهدفت مخيما للبدو بمديرية خبوشع في محافظة الجوف. شن الطيران المعادي غارتين على منزل مواطن بمديرية باق في محافظة صعدة، وغارة على منطقة البقع بمديرية كتاف، فيما تعرضت منازل ومزارع المواطنين في منطقة آل عمر بمديرية منبه لقصف مدفعي سعودي. طيران العدوان شن 16 غارة على الشرفة في نجران، وثماني غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران خلفت أضرارا في مزارع وممتلكات المواطنين. استهدف طيران العدوان بثماني غارات مديرية حرض وميدي في محافظة حجة، وبست غارات منطقة الساق بمديرية عسيلان في محافظة شبوة. وشن طيران العدوان غارة على جزيرة كمران في محافظة الحديدة، وغارة على مديرية نهمة في محافظة صنعاء، وغارة على مديرية بدبدة في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم 11 من أكتوبر العام 2018 استشهد 4 مواطنين بعدة غارات للطيران المعادي على مديرية التحيتة في محافظة الحديدة، فيما أصيبت طفلة بالنيران الملتزقة أثناء قطفها لزهرة الفل في منطقة المغرس بالمديرية. وشن الطيران غارتين على الطريق العام بمديرية التحيتة، واستهدفت سلسلة غارات وقصف البارجة مدينة الدريهمي، مما أدى إلى تدمير المستشفى العام ومستشفى الأم والطفولة وأضرار بليغة في منازل الممتلكات والمواطنين. وشن الطيران العدوان في محافظة صعدة 8 غارات على مناطق سكنية بمنطقة مران في مديرية حيدان، وغارتين على منطقة الصوح بمديرية كتاف، وثلاث غارات على منطقة بني معاذ بمديرية سحارة، محدثا أضرارا في ممتلكات المواطنين. وشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر، واستهدف قصف صاروخي مدفعي قرى أهلة بالسكان في مديرية شدة. وفي مثل هذا اليوم 11 من أكتوبر العام 2019 أصيبت 3 نساء ورجل في قصف منزل أسرة المواطن محمد دوكل بمنطقة الشعب بمديرية حرث محافظة حجة. وفي محافظة الحديدة أطلق المرتزقة 10 قذائف مدفعية على مدينة الشباب في شارع 90، واستحدثوا تحصينات قتالية شرق مدينة، وقصفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من شارع 50 وما جاوره. واستهدف المرتزقة بأكثر من 24 قذيفة مدفعية أماكن متفرقة في منطقة الفازة، وبأحد عشر قذيفة مدفعية منطقة الجبلية، كما جرى تمشيط بالرشاشات على أماكن متفرقة شمال منطقة الجبلية في مديرية الضحيتة. وقصف المرتزقة بأكثر من 20 قذيفة مدفعية قرية الزعفران ومحل الشيخ في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي. وفي نفس هذا اليوم 11 من أكتوبر العام 2020 استشهد طفل وأصيبت امرأة وطفلان آخران في قصف مدفعي مكثف لمرتزقة العدوان على مدرسة 22 من مايو بمديرية صالة في محافظة تعز.
وشن طيران العدوان 6 غارات على مديرية حبة والعبدية ومهيلية و4 غارات على مديرية مدغل في محافظة مارب. وفي مثل هذا اليوم 11 من أكتوبر العام 2021 أصيب مواطن ومهاجران أفريقيان بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. وفي محافظة مارب شن طيران العدوان 50 غارة على مديرية العبدية خلفت أضرار كبيرة في منازل المواطنين. وشن الطيران التجسسي 7 غارات على الفازة والتحيطة في محافظة الحديدة فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيص والجبلية وقصفوا بالمدفعية والأعير النارية المختلفة مناطق عديدة. وفي العام 2022 في مثل هذا اليوم 11 من أكتوبر شن الطيران التجسسي 2 غارات على مديرية حيس في محافظة الحديدة في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في التحيطة وقصفوا بالمدفعية والأعير النارية المختلفة عدة مناطق.

0: أيها الأفاضل، كما استمعتم الكم الكبير والهائل من هذه المجازر والجرائم التي ارتكبت بحق الحجرة والإنسانة والثقافة اليمنية وكل ما يمت بصلة إلى هذا الوطن العظيم، شهدت اليمن لم تشهد مجرد حرب، بل شهدت سلسلة طويلة من المجازر الممنهجة التي استهدفت الإنسان والحجرة، ارتكبتها قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بغطاء دولي مخجل. أكثر من 12 عاما مرت وما زالت الدماء اليمنية تروي فصولا من الإجرام لم يعرف التاريخ الحديث مثيلا لها. نعم، هذا ما أوردناه عليكم وعلى مسامعكم من ألم طويل مستمر حتى هذه اللحظة.
1: وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا، ما من يوم بحسب الأيام وبحسب الأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. أليس هذا من الإسراف الكبير في الدماء؟ وأصر على الاستمرار في ذلك عاما بعد عام. نحن الآن في العام 12 منذ بداية عدوانه في العام 2015 ميلادية.
2: تم تنسيق الضربات من خلال مركز التحكم في قاعدة الرياض الجوية. حيث تم توجيه 2500 طلعة جوية من هذه القاعدة ضد مواقع الحوثيين، وفي فرصة نادرة سمح لكاميراتنا بالتصوير داخل مركز التحكم.
3: بس ما طلع عندك الثنتين هذه نزل.
2: كانت غرفة العمليات تعج بالحركة على مدار الساعة.
4: الشريحة أمامكم، مواقع الطائرات الانذار المبكر.
2: شنت الغارات على مدار 24 ساعة. واستضافت القاعدة ضباطا من جميع البلدان المشاركة في التحالف ضد الحوثيين.
4: لأهداف الإسناد الجوي.
5: حددت الأهداف للتنفيذ إن شاء الله. فنبغى أعطيكم الصورة بس الأساسية، راح يكون فيه إجاز مفصل.
2: تفاديا لضرب مواقع مدنية، كانت صور الأقمار الاصطناعية تحدد مواقع أسلحة الحوثيين بدقة ليتم تدميرها.

0: بعد نهاية العملية اتصل بقائد التشكيل.
1: 100 طائرة حربية وآلاف الجنود دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. هكذا بدأت السعودية عملياتها العسكرية عام 2015 في حملتها التي سميت بعاصفة الحزم.
2: على الشعب كله أن يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء.
3: ثباتا ونصرا بإذن الله.
4: احنا مفلتين قطرة دم واحدة، ان احنا بانتها مضاعف مضاعف.
5: ما الحين من جلس الجبهة ولا هذا العيشة، اي واحد با يتاقل ويجلس في البيت با يجي له نصيبه للبيت.
2: الى الجبهة، الى الجبهة، خلاص الى الجبهة. بعد هذا خلاص انتهت الى الجبهة.
6: طائرة جوية مساء الاربعاء على منزل المواطن محمد صالح غوبة من أبناء قرية سنبان بمحافظة ذمار أثناء مراسيم حفل زفاف أولاده الثلاثة، ما أدى إلى استشهاد 54 شهيدا بينهم عروس وعروسته وعشرات الجرحى من النساء والأطفال والرجال.
2: الطائرة جزء من هنا، حومة واحدة حومت هنا، واحدة حومت من هنا، ما شفنا الصارخ بعيوننا، شفنا انطلق من الطائرة.
7: في يوم عرسهم، في يوم فرحهم، ثلاثة أخوة يقعدهم هذا الكارثة من سلمان، الله لا بارك له، من أربع قري أو خمس ضحايا بالمئات
8: قتلوا، يعني نسوان كثير من الجميمة ونسوان من الخربة مع ناس من ديجو شبعة.
9: كانت فاجأة عظيمة جدا، يعني لا ما يصدقها أي بشر.
10: قرية الجميمة وسلمان، وفي هذا البيت يوجد عرس لثلاثة أخوة من عيال محمد صالح قوبة، وتم استهدافهم من قبل الطيران السعودي، وأكثر النساء والضحايا من الأطفال.

أيها الأفاضل، عندما استمعنا إلى أولئك الشجعان وهم يقولون إلى الجبهات، فعلا هذا هو الرد الأوسع والرد الأكبر لرجال اليمنيين الأبطال الذين يصنعون المجد والنصر والفخر بمواقفهم فعلا وليس قولا فقط. هكذا هم رجال اليمن الذين سيأخذون بالثار لجميع ضحايانا الذين وقعوا، سواء كان في الصلاة أو في المنازل أو في الأعراس أو في أي مكان مدني تم استهدافهم عمدا وعدوانا من قبل هذا التحالف الإجرامي الخطير.

تخشى عواقبها. ومن نهر خلفنا غرفة باليد ولا نشرب لنا عبرة أخذناها وفاتتنا تجاربها. وما نهزم قوة الطاغوت على جالوت يترقب يمن الإيمان والحكمة ويطلع مناقبها. هدفها تحكم العالم وشرع الله لها مطلب، فيما بالك بساحلها ومندبها وماربها. قال هدفها تحكم العالم وشرع الله لها مطلب، فيما بالك بساحلها ومندبها وماربها. تحركنا على مبدأ وعاشا يوم نتقلب وحذرنا الممتوبه وتصحى من مصايبها. من تورط مع اسرائيل بايندم وبايحنب، ومن طبع مع امريكا وقعد داخل محانبها. قال من تورط مع اسرائيل بايندم وبايحنب، ومن طبع مع امريكا وقعد داخل محانبها.

0: سمعنا الأكارم ونحن نقلب صفحات التاريخ، تاريخنا المترع بالدماء، ذاكرتنا اليمنية ما زالت مترعة أيضا بهذه المجازر المخيفة والمؤلمة التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم أو أن ننساها أبدا. للحديث عن هذه المجازر وعن هذا الفصل المترع بالدموية، لدينا على خط الهاتف الأستاذ حميد الرفيق، مستشار وزارة العدل لحقوق الإنسان والخبير السياسي. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: وبالأخوة المستمعين،
0: حياكم الله أستاذ حميد. ونحن نقلب صفحات التاريخ القريب، الصفحات المترعة بالدماء، الذاكرة المسخنة بالألم والجراح والدموع والبكاء، والذاكرة المؤلمة لشعب الإيمان والحكمة. أنت حدثنا عن ما هي المسؤولية القانونية عن جميع المجازر التي ارتكبت بحق اليمن واليمنيين، ومن سينتصف لهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لابد أن نتحدث عن نوعين من الانتهاكات والجرائم المرتكبة في حق الشعب اليمني. هناك انتهاكات وجرائم مباشرة، وهناك انتهاكات وجرائم غير مباشرة. إذا تحدثنا عن الانتهاكات والجرائم المباشرة، فإن عدد الضحايا يعني قد يصل أكثر من 64,000 ما بين قتيل وجريح، وهذا تم استهدافهم بشكل مباشر ومتعمد. وقد وصفت كثير من التقارير الدولية بأنها ترجع إلى جرائم وحرب وجرائم ضد الإنسانية، ونحن نقول أنها حتى قد تصل إلى جريمة إبادة جماعية. ومن ثم فإن الجريمة الأساسية التي توصف وفق القانون الدولي بالهجمات العشوائية والمباشرة على بلادنا، وانتهاك السيادة الوطنية، وتدمير البنية التحتية، وقتل وجلب المرتزقة، هذه تعتبر جريمة عدوان مكتملة الأركان. بالنسبة إلى هناك انتهاكات وجرائم غير مباشرة، نتحدث عن أثر وانعكاسات هذه الانتهاكات المباشرة على المواطنين، على المدنيين، على الأطفال، على النساء، على البنية التحتية. لها آثار وانعكاسات كبيرة جدا، يعني نتائجها كارثية، أدت إلى يعني وفاة أكثر من 1,500,000 مواطن يمني مدني لا يشارك في العمليات العسكرية، أغلبها جراء الحصار، جراء العمليات والقيود التعصبية التي قامت بها وفرضتها دول تحالف العدوان. ومن ثم فالمسؤولية تقع بالدرجة الأولى على القيادات دول تحالف العدوان، خاصة القيادة السياسية والقيادة العسكرية، فهم مسؤولين جنائيا ويصنفوا وفق القانون الدولي الإنساني بأنهم مجرمي حرب، لابد من ملاحقتهم ومسالتهم أمام المحاكم الدولية.
0: نعم سيد الكريم، أيضا سنقف قليلا عند أحد هذه المجازر، وهي الصالة الكبرى في صنعاء. عام 2016 استشهد أكثر من 151 مدنيا في مجلس عزاء. لماذا لم تحاسب أي دولة على هذه الجريمة حتى اليوم؟ هل الدم اليمني رخيص إلى هذا الحد في ميزان القانون الدولي وعند مجلس الأمن؟
1: طبعا فيما يتعلق بهذا الإجراء الخاص بالأمم المتحدة، للأسف أن المجتمع الدولي كشفت حقيقته، كشف نفاقه مع القول المستكبرة، خاصة أمريكا وبريطانيا، وخاصة السعي إلى الأموال وليس السعي إلى تحقيق الإنسانية. ولذلك المجتمع الدولي لم نراه إلا يصدر بيانات، هذه البيانات لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني بيانات تذكر فيها القلق، بينما كان المفترض أن تسعى إلى إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم. لذلك نلاحظ أن محكمة الجنايات الدولية عجزت حتى عن ملاحقة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني، والسبب في ذلك هو الضغط الأمريكي والضغط البريطاني في مجلس الأمن، في مجلس حقوق الإنسان، في إصدار عقوبات تجاه محكمتي الدولية والآليات الدولية. إذن المجتمع الدولي أصبحت منظومة غير قادرة على تحقيق العدالة الجنائية. ومن ثم كان دور القوات المسلحة اليمنية بأن تحقق هذه العدالة من خلال استهداف البنية التحتية التابعة للدول تحالف العدوان التي تستخدم يعني كأداة عسكرية تستخدم في قتال أو في قتل الشعب اليمني.
0: نعم سيد الكريم، ونحن نتحدث عن القانون الدولي، كيف يمكن لهذا العالم المتخاذل الصامت أن يتحدث عن حقوق الإنسان والقانون الدولي بينما يمر على مجزرة ضحيان التي استشهد فيها أكثر من 40 طفل في حافلة مدرسية مرور الكرام دون محاكمة واحدة فقط؟
1: طبعا تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتقرير فريق الخبراء وتقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أشارت إلى هذه الجريمة وأكد بأنها جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ، وهذا ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أشار إلى هذه الجريمة بأنها انتهاك صارخ لحقوق الطفل وتندرج ضمن انتهاكات الحقوق يعني الانتهاكات الست الخاصة بالأطفال منها القتل المباشر والتشويه وغيرها وكذلك استهداف التعليم. لكن للأسف أنه لم يحرك حتى هذه الجريمة، يعني نتحدث عن أطفال، الأطفال يعني يقدر عدد القتلى والجرحى أكثر من 8000 ما بين قتيل وجريح، وإذا تحدثنا عن النساء بالمثل، يعني المجتمع الدولي يعرف ويدرك أن هناك انتهاكات صارخة للطفل، انتهاكات بالمرأة، الاتفاقية الدولية ذات الصلة بالطفل والمرأة لم يعني لم تعمل في اليمن بشكل كبير جدا. المجتمع الدولي ذهب بعيدا فيما يتعلق بحماية الجلاد وغض الطرف عنه وإخراجه من قائمة العار وقائمة السوداء وقائمة انتهاكات حقوق الأطفال في كثير من التقارير منذ عام 2016 حتى الآن. يعني نلاحظ أن دول تحالف العدوان تم إخراجها من القائمة السوداء ومن قائمة انتهاكات حقوق الطفل، وهذا ما ذهب به الأمين العام للأمم المتحدة. وبن كي مون كان صريحا في ذلك عندما قال بأن السعودية هددت بأن توقف دعمها للأمم المتحدة ولأطفال فلسطين، وبعدها بأيام تم يعني تغيير بن كي مون وجلب شخص آخر، هذا الشخص هو أنطوني غودريش الذي أصبح هو المنتهك لحقوق الأطفال، هو المنتهك لحقوق النساء، هو المنتهك لحقوق اليمنيين بشكل عام، وهو كان يعلم يقينا بأنه عندما كان المبعوث الأمين للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هو رأى بعيني الجرائم المرتكبة في حق الشعب اليمني في العيال المدنية، وله بيانات وتصريحات صدرت عنه في كثير من الجرائم والانتهاكات. لكن ماذا يستفيد الشعب اليمني من هذه البيانات التي لم تحقق العدالة الجنائية في ملاحقة مرتكبي الجرائم، وذلك تقع المسؤولية على الأمم المتحدة التي لم تعمل هذه القواعد والمبادئ في ملاحقة مجرمي الحد.
0: إذن ضيفنا الكريم ونحن نتذكر هذه المآسي، أي قانون دولي هذا الذي يحمي المجرم ولا يحمي الضحية؟
1: لا يوجد أي قانون يحمي المجرم ويقلب المفاهيم. المجرم هو واضح ووضع عيان للمجتمع الدولي، المجتمع الدولي هو يعلم علم اليقين فأن دول تحالف وقيادته هم من ينتهكون هذه الحقوق والحريات، هم يعلمون أن مرتزقة العدوان الموجودين في فنادق الرياض لا شرعية لهم، لكن هذه ما تريده أمريكا وما تريده بريطانيا لتحقيق أهدافها في المنطقة. ولذلك نحن نقول لابد من إعادة النظر في هذه المنظومة الدولية التي لابد أن تكون مستقلة ومحايدة وغير منحازة لأي طرف أو لأي دولة، لابد أن تنحاز للإنسانية، لابد أن تنحاز للضحية. أصبحوا الضحية يعني فقدوا العدالة وأصبحوا غير قادرين الوصول إلى حقوقهم، ليس في اليمن فقط وإنما في فلسطين، في ليبيا، في لبنان، في كثير من المناطق العربية خاصة. للأسف أن الأوروبيين الذين ينادون بحقوق الإنسان ولديهم مجلس حقوق الإنسان ولديهم محكمة خاصة بحقوق الإنسان، أصبحوا حتى هم عاجزين عن تحقيق العدالة، لأنهم أصلا محتلين، لأنهم غير مستقرين، غير مستقلين، غير أحرار لأنفسهم، لأن الأمريكا هي مسيطرة على دول أوروبا بشكل كبير جدا، ولديها قواعد أمريكية، وتهدد الأنظمة الأوروبية في حال إذا تحركت للإنسانية، إذا تحركت لحقوق الإنسان الذي هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، فبالتأكيد ستتخذ أمريكا عقوبات كما اتخذتها في كثير من الدول.
0: نعم سيدي الكريم، بعد كل هذه المجازر والتي ما زالت مستمرة في بلدنا، من الذي سيعتذر لأم يمنية فقدت ابنها وأطفالها؟ من سيعتذر؟
1: نعم طبعا نحن نعول على شيئين. أولا هذه الجرائم المرتكبة في اليمن هي لا تسقط بالتقادم، وهنا يجب علينا أن نعمل على عملية الرصد والتوثيق المباشر لكل صغيرة وكبيرة، من أصغر شيء إلى أكبر شيء، وتكون موثقة بالأدلة والإثباتات وفي تجارم معمدة، سواء كم من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أو النيابة أو البحث الجنائي. ومن ثم هذه ستكون لها دور كبير جدا في رفع الدعاوى أمام المحاكم إن شاء الله في المستقبل، عندما تستقل هذه المنظومة الدولية، وسيكون هناك ملاحقة. لا تنسى أختي العزيز بأن محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية قاموا بملاحقة مرتكبي الجرائم في الأعوام السابقة، لا ننسى قضية يوغوسلافيا، قضية راوندا، قضايا كثيرة، قضية رئيس الوزراء اللبناني الذي أنشأوا فيها محكمة خاصة به، ولذلك يقوم بعملية ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. ونحن نعول على مثل هذه الإجراءات التي ستكون في المستقبل لملاحقة مرتكبي الجرائم، خاصة القيادة السياسية والقيادة العسكرية لدول تحالف العدوان برئاسة أمريكا وبريطانيا ومن لف لفيفهم وأدواتهم السعودية والإمارات ومرتزقة العدوان. الطريقة الثانية هو الطريقة التي يقوم بها القوات المسلحة اليمنية في إنصاف المجتمع المدني، في المجتمع اليمني، في أخذ حقه من هذا النظام المتغطرس، خاصة السعودية، واستهداف البنية الاقتصادية التي يتم استخدامها عسكريا، وكذلك المطارات التي يتم استخدامها للطيران العسكري وقتل الشعب اليمني. إذن هناك أهداف تم استهدافها مشروعة للقوات المسلحة، هي كانت في حد ذاتها كإجراء من إجراءات الدفاع عن النفس.
0: نعم سيد الكريم، في نهاية هذا اللقاء هل لديكم إضافة أو كلمة أخيرة؟
1: نحن نقول لابد أن نكون مدركين لأهمية توثيق كل الجرائم والانتهاكات، لابد من عملية النزول الميداني، لابد من اتخاذ الإجراءات وفق المعايير الدولية، لابد على النيابة والبحث الجنائي وكل الجهات المعنية أن تقوم بعملية التوثيق الصحيح الذي يكون له دور كبير جدا في إقامة الحجة على دول تحالف العدوان، خاصة وأن دول تحالف العدوان هم يعملون على تغطية الجرائم والانتهاكات المرتكبة في حق الشعب اليمني بالتضليلات الإعلامية وغيرها من الإجراءات التي تضلل العالم. ومن ثم إذا قمنا بمسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام شعبنا، فهنا سيكون له تحقيق كبير جدا في إقامة العدالة الجنائية ضد مجرمي الحرب، سواء كانوا يمنيين أم قيادات سعودية وأمريكية وبريطانية والصهيونية.
0: إذن شاكرة لكم ضيفنا الكريم الأستاذ حميد الرفيق، مستشار وزارة العدل لحقوق الإنسان والخبير السياسي، شكرا جزيلا لك.
1: أياكم الله.
0: في أمان الله.

0: مو تحتاجي. ماما ماما
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: يعمل في محل بيع القات، استهدفه طيران العدوان السعودي مساء اليوم.
1: والقريح وين القريح؟
2: مواطن دوت
0: مواطن
3: هذه أيها الأكارم بعض المشاهد التي نستمع إليها الآن من هذه الجرائم والمجازر، تلك الأنات التي يأنه الأطفال توجع القلب كثيرا، وكيف نتحدث عنهم وعن تلك الآلام والأوجاع وهي تسكننا في ذاكرتنا ونشاهدها بين الحينة والأخرى ونستمع إلى تلك الأوجاع والبكاء والدموع من الأمهات والأباء والحسرة التي تملأ قلوبهم، هذا لأنهم من أبناء يمن الإيمان والحكمة، كان هذا هو الجزاء للساكنين الأمين في منازلهم، وهذا يدل على أن هذا العدو عدو مجرم وجبان وحقير لا يسوى شيء، لأنه مهزوم في ميدان، مهزوم أمام رجال الرجال، فجاء ليقتل الأطفال والنساء.
4: وهمنك آه يا حلف الخنا، وهمنك آه يا غدر الذياب،
5: تقوم الله يشلهم من بين فراشهم ودفاهم ومن بين أطفالهم، يحرق قلبهم مثل ما حرقوا قلبي على فلذة قبدي. أول فرحة دي في الدنيا.
6: أم حرمها العدو السعودي فرحتها الأولى. ابنتها الأكبر أثير سمير العامري.
5: قلبي وجيع، قلبي تعب، عندي إزالة قلبي.
6: أثير ذات 14 عاما، طالبة في الصف السابع بمدرسة حنيش بمديرية شعوب، تروي والدتها قصة انتظار بلا عودة، حينما حالت بينها وابنتها صواريخ العدو السعودي الذي استهدفت باص الطالبات في طريق العودة إلى المنزل الكائن في العشة من سعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.
5: الأستاذة اتصلت لي قالت لي بنتش وقلقها البص ما جاش، بنتش قدي قلقها البص ما جالهاش، قلت لها خلاص قولي لها دمشي، قالت لي هي عاد ريع لجنب المدرسة ما عاد مشيش، وجزت انتظرك، قالت لأني البنات مريعت لها، عاد معاها البنات الثانية هذي كاننا ثنتين، وهي مشيت جلست ريع الله وما جي الساعة 12 بالتمام، وأنا أتصل بين أقول صاحب البص ويني بنتي، قال لي ليش بدك لقيها هكذا يا أختي، إذا أنا قد أنا شابز هذا الحين وامشي، قلت له بس أنا قلقه قلقه قلبي على نار، بين أقول لها هكذا والله قلبي على نار.
6: قبل أن تصل إلى والدتها كان العدو السعودي بصواريخه أقرب إلى أثير من أمها التي لم تعلم ذات صباح أنه كان آخر عهد لها ووداع مع ابنتها. مشاعر الأم هنا حدثت نفسها عن ذلك.
5: جرحتها ضربها الأولى كانت يعني شويها، والضربها الثاني كانت قوية، وهم الناس كلهم بيبصروا الضربة عندهم حطت عطية، وأنا كنت حاسب هالوقت، كنت أقول يعني هذا الوقت بنتي قد يهانك، على يعني ما اتصلت لصاحب البص بنتي هذا الوقت قد يهانك، كنت اتصل لصاحب البص اتصل ما أردش علي.
6: لم تكمل اختباراتها وقد شارفت على الانتهاء. يوم فارغ كانت أثير تنتظره لتفرح بالإجازة، لكن قاتل الطفولة العدو السعودي قد دخر طائراته لا ليحرمها الفرحة فحسب، بل ليقضي أيضا على حقها في الحياة.
5: وعدت الاتصال يجي 15 مرة وأنا اتصل، رجع جاوبني واحد من المستشفى، مشو صاحب البص، قلت وين صاحب البص هذا، قال لي جاي للنبلاء هكذا، قلت له بنتي قعبها شيء، كان يقول لي جاي للنبلاء، ما قدرش أقولش ولا أي كلمة، جاي للنبلاء، بنتي بريئة سارت تدرس وأنا مريعة عند جيد، أقول لها كيف الاختبار يا بنتي اليوم، كيف الاختبار، كيف اختبرتي يا أثير اليوم، باقي لها اليوم بس، كل يوم دروح تسرد لي إيش الأسئلة ذي تدوهن وإيش الذي فعلت وإيش الذي سبرت، وأنا مريعة على أثر توصل، حسبي الله فيهم ونعم الوكيل. كنت أقول الحمد لله اللهم لا يعني لا اعتراض على حكمك، بس فلدت كبد، فلدت كبدي سارت مني، وأول فرحتي حسبي الله بيوم ونعم الوكيل.
6: أما هنا في مدرسة أثير حيث كانت مع رفيقتها تدرس وتلعب، صارت أثير شهيدة خالدة خارج أسوارها، وصرنا الرفيقات بلا أثير سوى من صورة معلقة في جدران المدرسة وذاكرة التاريخ، كشهيدة وشاهدة على إجرام عدوان تجاوز كل الحدود وارتكب كل الحرمات.
5: أثير بالذات الطالبة اللي نعرفها واللي درسناها واللي علمناها في مدرسة حنيش كانت طالبة خلوقة ومهذبة ومؤدبة ومجدة ومجتهدة.
7: كانت تقول للأستاذة غطوا آخر يوم اختبار، قالت لها الأستاذة إن شاء الله، مش دار إن هي آخر يوم في حياتها.
8: أول حاجة إحنا زعلنا عليها، ثاني حاجة هي شهيدة أحسن حاجة، وكم مكان إحنا نشتي أصلا نوصل هكذا نكون شهداء.
9: إن شاء الله السيد ينتقم منا، إن شاء الله يكسفهم، إن شاء الله اليمن إن شاء الله تنتصر
10: بإذن الله. وأنتم مواصلين في التعليم؟ ما
9: إن شاء الله، حتى لو ضربوا أي بقعة، حتى لو ضربوا المدرسة عشان نواصل التعليم.
6: ليست أثير فحسب ضحية هذا العدوان الدموي السعودي، بل شعب بأكمله ناله ظلم وطغيان مملكة الشيطان. هنا يطالب أهالي الشهيدة بأخذ الثأر للدماء الزكية والأرواح البرية.
11: نقول للعدو السعودي المجرم الجباء الغادر إن هذه الجرائم التي يقوم بها بحق أطفالنا ونساءنا لن يفلينا ولن يقلل من عزائمنا في دعم جيشنا ومجاهدينا وقوتنا الصاروخية.
9: قول العدو المجرم حق ما أخذ أختي، سنأخذ حقنا بيدينا.
12: سنأخذه بدار بنتي وبدار كل مظلوم في هذا البلاد وبدار الأطفال.
6: قصة من آلاف القصص وجريمة من سجن.
13: وين عسير يا ابن سلمان من غضبنا؟ وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
14: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
15: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة عبوب مثل ما عطلت حياتنا، لا من جواك مثل ما أجوعتنا.
16: على حلفة الأعداء نواصل هجوم، هجومنا دق التحالف من

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء البرنامج العام. هنأ عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أبطال القوة المسلحة والأمن بالانتصارات العظيمة التي حققوها خلال الأيام الماضية والتي تدل على قوة إيمانهم وارتباطهم بالله والتوكل عليه، وجدد تأكيده أن كل ما تمارسه دول العدوان على اليمن من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني لن يكون على الإطلاق طريقا إلى النصر، وإنما سيكون بإذن الله تعالى طريقا إلى الهزيمة النكراء. شن طيران العدو السعودي فجر اليوم غارة على نقيل الزربي بمديرية حيفان محافظة تعز، كما استهدف بغارة مدينة صعدة وبست غارات مديرية مجزة. ونفذ العدو السعودي عدوانا بصواريخ استهدف مديرية السحار. وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبح استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر غارة لطيران العدو السعودي على الخط العام في هيجة العبد بمدينة تربة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، كما استشهد مواطنان وأصيب آخر باستهداف طيران العدو لمنطقة شرجب في مديرية الشمايتين، واستشهدت امرأة بغارة استهدفت منزل القاضي علي السامع بمديرية سامع، واستهدف طيران العدو بغارة منطقة الهوب في مديرية صبر الموادم والمجمع الحكومي في مديرية سامع، فيما استشهدت طفلة بقذيفة هاون أطلقتها تحشيدات العدو. أعلنت عدد من الدول تحذيرات عاجلة لرعاياها في السعودية من إغلاق محتمل للمجال الجوي للعدو السعودي وإلغاء رحلات الجوية ومخاطر أمنية واسعة أمام عمليات القوات المسلحة وفرض الحظر الجوي على مطارات العدو. تزامن ذلك مع إعلان عشرات الخطوط الجوية الدولية إلغاء رحلات إلى الرياض. أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم جراء إطلاق نار من آليات العدو الإسرائيلية تجاه خيام النازحين عند مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة. ختام موجزنا. وصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان من خلال قصف مدفعي وتنفيذ تفجيرات ضخمة استهدفت عددا من البلدات بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة فوق سهل مرجعيون باتجاه المطلة في منطقة المطار وتمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة. كان ذلك موجزنا الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221833 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمناً في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل. دليل حماية المدنيين. إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير عاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران، خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية، توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة. دليل حماية المدنيين. بعد انتهاء الهجوم، لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشار الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة. أبلغ المختصين عنها. دليل حماية المدنيين. في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمنا للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقا، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ، استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتا تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.

0: تحيا اليمن من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: مهما كان لوم اللائمين، مهما كان حجم البيانات المدفوعة الثمن وبيانات المجاملات التي تعلنها دول من هنا أو هناك، لا قيمة لها عندنا أبدا، لأننا نعي ما نحن فيه أنه موقف حق، موقف ضروري، موقف صحيح، موقف غير متهور. ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا، أن يصل للانهيار، أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل كامل والسيطرة عليه بشكل تام، أن تصادر حرية هذا الشعب؟ نحن نعي واقع الدنيا من حولنا، نعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية، مواقف تافهة ليس لها موازين، لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل ولا قرآن ولا نبي ولا فطرة بشرية ولا شيء. مواقفهم مهما كانت المظلومية والقضية والمسألة، مواقف تأتي في المجاملات السياسية في مقابل أثمان مادية وغير ذلك، ولا نستوحش أبدا. يعني لو أصدروا في اليوم الواحد 1,000,000,000 بيان، واجتمعت منظمات هنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا، لا نعبأ بها، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا.
0: مستمعينا الكرام، إن ما يجري اليوم في المملكة السعودية ما هو إلا وجه من أوجه النفاق المجتمعي. عندما يتحدثون عن إغلاق مطار خالد الدولي، أبلغوهم أن مطار صنعاء منذ 12 عام مغلق بسبب أوامرهم وحصارهم. أبلغوهم أن أطفالنا المئات منهم استشهدوا وهم آمنين. أبلغوهم أن مئات الأطفال منا قد أصيبوا بعاهات جسدية وعاهات نفسية جراء قصفهم المتعمد لمساكنهم ومدارسهم وبنيتهم التحتية. يستهدف الطفل وتستهدف المرأة في الشارع، وتستهدف باصات الرحلات مثل ما حدث آخر استهداف لأولئك الآمنين في باص نقل، آمنين مرتحلين أصيبوا استهدفوا. هل هم قادة حوثيين؟ هل هم أعضاء بارزة في أنصار الله؟ هل أطفال ضحيان الذين استشهدوا في رحلة كشفية مدرسية كانوا يجهزون لرؤوس بالستية وغارات تشن على المهلكة؟ ما هذا النفاق؟ يعني حقيقة نريد أن نعرف منهم ما هو هذا النفاق. واليوم بعد أن جاءت السنن الإلهية بالمثل، تعلن السعودية إغلاق مطار الملك خالد في الرياض. لا يا عزيزي، هي لم تعلن، هي أجبرت أن تغلق مجالها، تغلق مطارها بأمر من اليمن العزيز، بأمر من ناطق هذا الوطن العزيز، ولا يسمح فقط إلا بالرحلات الإنسانية. حتى في خصامنا وردنا على عنجهيتهم نحن نراعي الله في ذلك، سمحنا للرحلات الإنسانية سماحا حقيقيا وليس كما كانوا يدعون. وسبحان مغير الأحوال من حال إلى حال.

0: أعلنت العديد من شركات الطيران الأجنبية العملاقة تعليق رحلاتها من وإلى السعودية عقب تعرض مطار الملك خالد بالرياض لهجمات يمنية أدت لأضرار جسيمة. المتحدث باسم قوات صنعاء يحيى سريع أعلن مساء اليوم استهداف مطار الملك خالد بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي والقاعدة الجوية في خميس مشيط، وذلك بعد ساعات من استهداف مطار الملك خالد بصاروخين باليستيين، ما تسبب بتصاعد أعمدة دخان. قالت وكالة رويترز إنها ناتجة عن إصابة طائرة كانت متوقفة. وأصدرت السعودية إشعارات رسمية للطيارين بإغلاق موقف للطائرات وأجزاء من ممرات أرضية في المطار. وذكرت رويترز أن مجموعة لوفت هانزا الألمانية العملاقة علقت رحلاتها من وإلى الرياض حتى 16 أكتوبر، فيما قامت شركة الخطوط الجوية الهندية بتعليق رحلاتها من وإلى الرياض حتى 10 أكتوبر. وذكر موقع ترافل توريستر أن شركة الخطوط الجوية الهولندية KLM علقت رحلاتها حتى 25 أكتوبر. كما أعلنت شركة كاثي باسيفيك عن تعليق رحلاتها من وإلى الرياض حتى 26 أكتوبر. وحتى الساعة 7 مساء بلغ عدد رحلات الخميس الملغات في مطار الملك خالد بالرياض 328 رحلة، فيما تم تأجيل 200 رحلة. ولا يزال المطار مصنفا كواحد من أكثر المطارات اضطرابا في العالم، وتشير البيانات إلى إلغاء 65 رحلة من وإلى المطار ليوم غد الجمعة. وفي مطار جدة تم إلغاء 100 رحلة جوية ليوم الخميس وتأجيل 236 رحلة، كما تم إلغاء 22 رحلة في مطار الدمام وتأجيل 78 رحلة. وترتفع هذه الأرقام بشكل مستمر، ومن المرجح أن تشهد زيادة ملحوظة بحلول نهاية اليوم. وتوقفت حركة مطاري نجران وجيزان بشكل كامل منذ أيام، فيما شهد مطار أبها إلغاء وتأجيل معظم رحلاته، وكان مطار ينبع اليوم الخميس شبه متوقف.
1: قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياتنا.

0: هذا العالم الوغد قام ولم يقعد لقصف مطار الرياض، بينما 12 سنة واليمن تقصف ليل نهار، وكل يوم نصحو على مجازر ونبيت على مجازر مروعة بحق المدنيين، ولا أحد منهم حرك ساكنا، يتعاطفون فقط مع الغني ومع دولة البترودولار. ما هذا يعني بميزان الله بشيء؟ ما حدث في حقل الغوار النفطي ومطار الرياض اليوم ليس كل شيء، وإنما مجرد تحذير بالنار. القادم سيكون أكبر مما تتوقعونه جميعا، فالتصعيد ما زال في مراحله الأولى ولم يصل بعد إلى الحدود الكبرى. على المملكة أن تتفادى القادم بالذهاب مباشرة نحو السلام، فلن يجديها نفعا تحالفاتها ومرتزقتها. واليوم السعودية تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور فيها، بعدما طبعا تجاهلت التحذيرات اليمنية المتكررة بشأن ضرورة إخلاء المطارات والمنشآت الحيوية. فاليمن لم يخفي تحذيراته، بل نادى مرارا بضرورة إخلاء هذه المواقع تجنبا لما قد تؤول إليه المواجهة. لكن التعنت السعودي والاستهانة بهذه الإنذارات أوصلهم إلى الاستهانة بتلك الأرواح التي حتى في إزهاقها لديهم معايير فيها. السعودي يذكر في نشرة الأخبار أنه استشهد، بينما غير السعودي وغير ذي جنسية المهلكة يذكر في نشرة الأخبار توفي. يعني انظروا إلى أين وصل بهم الحال، إلى جانب طبعا التقصير في اتخاذ إجراءات الإخلاء اللازمة أدي إلى تعريض هذه المنشآت والمتواجدين فيها للخطر والاستهداف. فحين توجه التحذيرات بوضوح يصبح تجاهلها قرارا تتحمل السلطات تبعاته. لقد اختارت الرياض المكابرة بدلا من الاحتياط، وعليها أن تتحمل مسؤولية هذا الخيار، لا أن تتعامل مع نتائجه وكأنها الضحية، عكس ما كان يحدث في اليمن. كنا نصحو على ضربات ونمسي على ضربات ودون أي إنذار، وفي الأخير يبررونها ويبررون استهدافهم للمدنيين بأنهم استهدفوا قادة لأنصار الله. أرأيتم كيف؟
1: لم تعد الحرب تقاس بخطوط التماس، بل بما يصل إلى قلب الاقتصاد السعودي. وهنا تغيرت المعادلة. صنعاء لم تعد تكتفي بمواجهة الأدوات في الداخل، بل تنقل المعركة إلى شرايين الطاقة والاقتصاد السعودي، بقيق، خطوط الأنابيب، الموانئ والمطارات، ومنشآت اقتصادية في عمق الرياض باتت في دائرة الاستهداف. والرسالة واضحة، لا حصانة لمنشأة تدعم آلة الحرب على اليمنيين.
2: تطوير اليمن وقدراتها الصاروخية والجوية تمكنها اليوم من ضرب السعودية في البحر وفرض الحصار عليها، وأيضا ضرب العمق السعودي، وأصبح اليمن لديه القدرة على إغلاق كل موانئ ومطارات السعودية.
1: خلال الشهرين الماضيين كشفت الاستهدافات الأولية للمنشآت النفطية السعودية هشاشة منظومات الدفاع، رغم ما أنفقته الرياض عليها طوال عقود. ثم بدأت الفاتورة الاقتصادية بالظهور، تراجع بنسبة 26% في إنتاج النفط، وانكماش اقتصادي بلغ 4.8%. تكاليف التأمين والنقل ترتفع والضغوط تتصاعد، ومشاريع رؤية 2030 تقترب من المجهول.
3: وداعا السعودية العظمى، وداعا رؤية السعودية 2030. محمد الجدعان وزير المالية السعودي طلع في تصريح وصفته شبكة بلومبرج الأمريكية أنه من أقوى التصريحات على الإطلاق، بيقول فيها أن السعودية حتتراجع عن بعض المشروعات أو بعض مشروعات رؤية السعودية 2030.
1: وصنعاء تقول للرياض بوضوح، ما حدث ليس إلا البداية. استمرار السعودية في تدخلاتها وعدوانها وحصارها يعني استمرار التصعيد، وكل جولة قادمة قد تحمل فاتورة أكبر. المعادلة باتت مكشوفة، أنهوا الحرب والحصار أو تحملوا كلفة استمرارهما. فلا يمكن للرياض أن تواصل الحرب على اليمن ثم تتوقع أن يبقى اقتصادها وأمنها خارج دائرة النار.
4: صلّي النساء سعودي،
5: صلّبوا وأمان حسّبوا،
4: صلّي النساء سعودي اللي محاصر، صلّي النساء سعودي.

0: يلا نقلع.
1: استني، باقي الإبرة من صنعاء، حتى العجلات ما تتحركش.
2: السلام عليكم، نطلب الإذن لرحلة جوية من وإلى مطار الرياض.
3: يسمح للرحلات الإنسانية فقط من وإلى مطار الرياض.

0: هو الله هو الله سبحانه. يمكن للعدو السعودي اليوم الخروج من المأزق بوقف العدوان ورفع الحصار وتنفيذ خارطة الطريق كاملة غير منقوصة والخروج من كل اليمن بعد الرياض، توقف مدى مطار الدمام بالسعودية والقادم أعظم. حول هذا الموضوع والسيادة اليمنية المنتزعة من أيدي مملكة العهر سنتحدث مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء. السلام الله عليكم دكتور أحمد. سنعود التواصل بضيفنا، ولكن عودة إلى موضوعنا المهم، توسع القوات المسلحة اليمنية عملياتها. تتوسع عملياته النوعية في إطار معادلة الحصار بالحصار عبر توسيع السعودية عبر توسيع الحظر الجوي المفروض على السعودية أو على مملكة العهر هذه. وأظهرت بيانات فلايت رادار توقف الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي السعودية دون أن يشير الموقع إلى أسباب هذا التوقف، غير أن نشطاء وسائل إعلام دولية تناولت أخبارا تشير إلى وجود تهديدات على المطار في السياق ذاته. ونقلت وسائل إعلام سعودية تصريحات لما يسمى متحدث وزارة الدفاع السعودية لفت فيها إلى تعرض مطار الدمام لهجوم صاروخي اليوم الدمام بعد الرياض والقادم وأعظم. معنا عبر الهاتف دكتور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء. صباحكم خير، صباحكم عزة، صباحكم انتصار دكتور أحمد.
1: والخير والعافية،
0: حياكم الله سيدي الكريم. في ظل المشهد وتطوراته الأخيرة كيف ترون الصورة اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نحن نعلم بأن السعودية هي من بدأت العدوان على اليمن تحت مبررات واهية وضعيفة ولا أساس لها، وهي خدمة الكيان العدو الصهيوني والحلف الصهيوني الأمريكي.
0: نعم.
1: وأن المعادلة تغيرت منذ خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه في ليلة جمعة التحذير والنفير، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والميناء بالميناء والبنك بالبنك والمطار بالمطار، وهذا هو ما تم بعد خطاب سيد القول والفعل.
0: نعم طبعا شهدت جبهات باب المندب تزامنا مع العمليات، عمليات قواتنا المسلحة في العمق السعودي خلال الساعات القليلة الماضية، مواجهات دامية سقط فيها قادة كبار بقوات العمالقة الجنوبية بينهم قائد لواء واركان حرب رتب كثيرة إثر محاولة التقدم من أطراف مديرية الذباب المحاذية لرأس العارة في لحج نحو مضيق باب المندب وجزيرة ميون، لكنها منيت بمجزرة عظيمة. شرحتم لنا حاليا الآن وما زالت مستمرة حتى دكتور أحمد إلى هذه اللحظة، قواتنا المسلحة جددت تحذيرا لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات. بالتزامن مع ذلك تحذيراتها لتلك الحشود المتقدمة ومحاولتها المستمرة في العودة للسيطرة على ذباب. السؤال يكمن في ذات الخبر، ألا يعتبرون من المجازر التي منيوا بها من قبل قواتنا المسلحة وجيشنا البطل؟
1: إن التنظيمات الوهابية والتكفيرية التي أنشأتها السعودية في المحافظات الجنوبية والشرقية ما هي إلا استمرار للنهج السعودي الذي يقوم على تكفير الأمة بكل مشاربها ومن كل مذاهبها، ونحن على رأس هؤلاء. وقد استغلت السعودية ونظامها الفاجر الهدنة في محاولة لإقامة هذه الميليشيات من أجل نشر الفوضى والتفجير والقتل والذبح الذي هو دينهم وديدنهم، مفكرين أنهم يستطيعون اختراق القوات المسلحة اليمنية. لله الحمد والشكر إن المعجزات التي تتجلى أمامنا من ثبات وانتصارات تدل على الرعاية والعناية الإلهية التي يحظى بها شعبنا. ونتمنى من الله عز وجل أن يستفيق أخوتنا وأهلنا في المحافظات الجنوبية وأن ينفضوا عنهم غبار هذه التنظيمات التي لا تمثل بأي شكل من الأشكال أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية. وإنما تمثل تيار تكفيري قائم على الارتزاق والتمويل ونتيجة عمل مخابراتي. أما دحر التعشيدات السعودية في باب المندب والساحل فقد رأينا آيات الله تتجلى في هذه الانتصارات وأن المعايير البشرية والقوى المادية كانت توحي بأنهم هم من سينتصر ولكن حذلهم الله سبحانه وتعالى. وإن الهجوم المعاكسر بيحاول يقومون به مسنود بالطيران لم يغير أي شيء إلا في سقوط ضحايا منهم وهم تربية هذه المخابرات.
0: طبعا هناك 200 من المستشارين الأمريكيين في السعودية اليوم، و40 مستشار منهم عسكري تركي، و40 باكستاني، ومستشارين عسكريين من 14 دولة داخل غرفة العمليات. ومع ذلك صاروخ باليستي يمني واحد بعثر أوراق هؤلاء جميعا. كيف ترون تجليات المشهد مقارنة بالأمس؟
1: إن دقة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش اليمني تدل على أن هناك عمل استخباراتي دقيق. وإن دقة الضربات تدل على أن الطيران المسير والقوة الصاروخية

0: الرجال هي قوة، تثبت أن اليمن هو المحور ورأس الحربة في محور الجهاد والمقاومة، وأنه سيكون الرقم الصعب الذي يغير المعادلات التي تسعى إلى إقامة ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى، وأن اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى وكل الشرفاء في محور الجهاد والمقاومة سيفشلون هذا المشروع الذي يسعى إلى تهويد المنطقة ونشر التطبيع واستهداف الإسلام بما يسمى بالإبراهيمية
1: بإذنه تعالى. سيد الكريم دكتور أحمد، صنعاء طبعا بعد استهداف مطار الرياض الدولي، هل ترون أن في الساعات القادمة يا دكتور أحمد أن ماضية في استهداف بقية المطارات في الدمام وجدة، هل سنترقب الساعات القادمة إعلانا بذلك؟
0: بإذن الله تعالى، وهو تجسيد حي لقول السيد المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، فهم من أغلبوا أجواءنا وهم من نهبوا ثرواتنا وهم من تدخلوا في شؤوننا، وما نقوم به ما هو إلا ردا ودفاعا عن النفس، وهو ردف حق المشروع لكل الشعوب الحرة في مواجهة هذا الغطرسة وهذا الكبر وهذه الغطرسة. ونحن نعلم جميعا بأن النظام السعودي منذ نشأته وحتى اليوم وهو في خدمة الصهيونية وأمريكا واستهداف كل محاولة الاستقلال ومحاولة الحرية في الأمة أيا كان شكلها أو نوعها في خدمة جلية واضحة للعدو الصهيوني منذ أن تنازل عبد العزيز بن سعود بخطه وختمه لمن أسماهم اليهود المساكين بفلسطين.
1: وزير خارجية أمريكا يطالب بوقف الهجمات على السعودية فورا، وصنعاء أجابت هذا التحذير بتنفيذ هجوم يستهدف العمق السعودي في هذه الأثناء بالمملكة. ليخرج غوتيريش يدين بشدة هذا الهجوم المميت على حد تعبيره الذي شنه أنصار الله على مطار الملك خالد الدولي. أين هم من مطار صنعاء لإثني عشر عام؟ كيف ترون هذه الإزدواجية في معايير الأمم المتحدة والقائمين عليها؟
0: الأمم المتحدة هي نتيجة الحرب العالمية الثانية، وهي تعبير عن مراكز القوى والمتنفذين، ولا يوجد شيء اسمه القانون الدولي أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان، وهي مجرد شماعة تستخدم للتدخل في شؤون الشعوب. أين الحقوق الإنسان في غزة؟ الآن لاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من انتهكت القانون الدولي وفرضت عقوبات على المحكمة العدل الدولية. القانون الدولي هو مجرد عصا تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصالحها ورغباتها وغرائزها.
1: نعم دكتور، طبعا في ظل هذا التصعيد وتنفيذ هذه المعادلة لسيد القول والفعل، التصعيد بالتصعيد، الغنائم التي حصل عليها جيشنا في محافظة تعز هي أكثر من 80,000 قطعة آلي كلاشنكوف وأكثر من 2,000 مدرعة ونحو 5,000 طقم عسكري. كيف نرد على أكاذيبهم، أو كيف يسهم ذلك في تفنيد أكاذيبهم بأننا نتعامل مع إيران وفي ظل حصارنا هذا ونأخذ أسلحتنا منها؟ كيف يفند ذلك أكاذيبهم؟ كيف يسهم في ذلك؟
0: هم يكذبون ويصدقون الكذبة، وهم امتداد لوزير الدعاية الألماني النازي جوستاف لوبون الذي كان يقول اكذب ثم اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق كذب كذا، وهذا هو حالهم.
1: صحيح.
0: إيران في حالة دفاع عن نفسها، لا نخفي ولا نستحي من علاقات بهم، ولكنها علاقة ندية، وهم أكثر من مرة عندما يطلب منهم الوساطة يقولوا توجهوا إلى صنعاء، فنحن لا ندخل في جهود. نجتمع مع إيران في مقاومة الاستكبار فالجهاد ضد العدو الصهيوني، أما المدد بالسلاح فنحن على كما قال رئيس الصمد هو رحمة الله عليه، نحن على استعداد للشراء من أي مكان، وبنعمة الله أصبح التصنيع محلي والاكتفاء الذاتي قائم، ولكنهم يحاولون المغالطة. أما ما حصلنا عليه من غنائم فهي أؤكد أن السعودية استغلت الهدنة لمحاولة التحشيد تحت ما يسمى بالتنظيمات المتعددة والميليشيات الكثيرة لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار وتفجير الأوضاع في المحافظات الحرة.
1: نعم دكتور أحمد، حتى لا نطيل عليكم، نريد فقط أن نخلص من هذا اللقاء، يعني اليوم بتنا نسمع

0: مع صراخ النظام السعودي ووجعه من خلال استصراخه للعالم كي يقوم بدور الوسيط. بالأمس عمان واليوم الصين، حقيقة اليوم يترجى لهدنة ولو لخمسة أيام. وهل ترون أن السعودية يعني جادة هذه المرة في البحث عن سلام لنفسها، لأنها لا تحتمل الوجع كما احتمله الشعب اليمني الكريم لهذه
1: النظام السعودي؟
0: نعم،
1: لديه عقيدة بأن قوة اليمن ضعف له وضعف اليمن قوة له.
0: هل هذه المعادلة ما زالت قائمة حتى اليوم؟ هل ما زالوا مقتنعين بها؟
1: لا، أنا على المستوى الشخصي لا أثق بالنظام السعودي، وهو نظام مكار، وهو بنيانه من النظام المخابرات البريطاني، وهو يشبه العدو الإسرائيلي في التفاوض والتنسل من عدو. أين كان طوال 4 سنوات منذ بدء الهدنة؟
0: إذا كانت الإشكالية أصلا قائمة على تنفيذ ما اتفق عليه قبل 4 أعوام،
1: وماذا نفذ منها؟
0: لا شيء، لا شيء.
1: هل خلال 5 أيام سينفذ؟ إن نفذ يمكن أن تقام الهدنة.
0: نعم، إذن المعادلة الآن في مفاوضاتنا، هل ترون أن القائمة الآن في مفاوضاتنا المعادلة نفذ ثم نتوقف؟
1: بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. إذن هي عاصفة جو صاروخية ضربت المملكة وتضرب المملكة وستضرب المملكة، مملكة الرمال، وتعزلها عن العالم حتى تستفيء إلى أمر ربها. دكتور أحمد العرامي، لديكم كلمة تودون أن تختموا بها؟
1: نسأل من الله أن يحفظ السيد القائد عبد الملك قدرت للحظوظ صمام أمان الأمة،
0: نعم،
1: وأن ينصر شعبنا وقواتنا المصالحة، وأن يفك أسرانا والشفاء للأسرى والرحمة والخلود للشهداء.
0: نعم، المنبع اليمن والمصب فلسطين، معادلة الشعب والقائد ربان الله. شكرا لكم دكتور أحمد العرامي رئيس جامعة ألم البيضاء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
2: مطار بالمطار، وهي معادلة أعلنتها القوات المسلحة اليمنية، يبدو أنها تسير في منحى متصاعد وتترك تبعاتها الاقتصادية. كيف ذلك وماذا في المعطيات والأرقام؟ ما سنتابعه. وفي تموز يوليو الماضي ردت القوات المسلحة اليمنية على استهداف مطار صنعاء بقصف مطارات وقواعد عسكرية سعودية. حين ذاك بدأ عمليا تفعيل معادلة الحصار الجوي المعاكس، وكان هو التحذير التالي:
3: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا، وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد.
2: اليوم عمليا باتت الأجواء السعودية باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة، باتت عمليا مسرحا لعمليات القوات اليمنية. تتركز الهجمات على مطارين رئيسين: أولا مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهو المطار الرئيس في العاصمة السعودية، ثاني أكثر مطارات البلاد ازدحاما بعد مطار جدة. وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إلى أن المطار تعامل مع 296,800 رحلة في عام 2025، أي بما يعادل نحو 813 رحلة يومية. المطار الثاني الذي يتعرض للهجمات اليمنية هو مطار أبها الدولي، يقع في منطقة عسير جنوب غربي السعودية، ويبعد نحو 18 كيلومترا عن مدينتي أبها وخميس مشيط. وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أعلنت توسيع نطاق المنطقة التي أوصت شركات الطيران بعدم التحليق فيها داخل المجال الجوي السعودي، حيث أضافت منطقة جديدة في شمال غربي البلاد إلى التحذيرات. وأرسلت أوبس جروب، أرسلت هذه المنظمة القائمة على العضوية تضم ما يقارب من 10,000 متخصص بمجال الطيران، وتتبادل معلومات عن مخاطر تحليق الرحلات تحذيرا لأعضائها بعدم الطيران فوق السعودية، مشيرة إلى مخاطر هجمات صاروخية بشكل متواصل. في ضوء الهجمات ألغيت عشرات الرحلات الجوية إلى الرياض، وذلك وفقا لموقع فلايت أوير، وألغي أكثر من 235 رحلة في مطار الملك خالد الدولي يوم الخميس، أي ما يعادل 40% من الرحلات القادمة و30% من الرحلات المغادرة. وأعلن شركات طيران عديدة بينها شركة أوروبية تعليق رحلاتها إلى الرياض بسبب التطورات الحالية في الشرق الأوسط. الأمر انسحب على شركات طيران خليجية، حيث قامت هي أيضا بإلغاء رحلات عديدة إلى الرياض وأبها.
4: سلم الله من حسن.

لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي من استعدادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

مستمعينا الكرام، عندما تأتي الريادة من أهل السيادة، أبناء اليمن بتفويض منهم جاء هذا القرار الأخير، ولكنه يستثني شيئا إنسانيا على لسان متحدث القوة المسلحة اليمنية. اليوم باتت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد فرض عين، وهذا يتمثل في بيان يحيى سريع الذي يؤكد فيه منع الرحلات التي تتمتع بها السعودية من وإلى العالم وعزله تماما كما تم عزلنا قبل 12 عام.

0: إذن مستمعينا الكرام، اليوم الحصار الجوي الذي كان مفروضا على اليمن تعاد الترجمة من جديد، ولكن هذه المرة على مملكة العهر وهذا النظام الفاسد المدمر الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة والجزيرة العربية بهذه الأسرة الفاسدة التي كانت تمول كل خراب وكل فتنة دائرة بين الإخوة العرب والمسلمين. اليوم باتت مطاراتها مضروب عليها حصار مطبق عدا الرحلات الإنسانية. القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، لأنها معرضة للاستهداف ولأنها مسرحا للعمليات من قبل قواتنا، باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتهب بالجميع أخذ تحذيراتنا على محمل الجد، وتتحمل السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة، وتؤكد القوات المسلحة أنها ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة، معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها. وأيضا اليوم الشعب يقول والجروح قصاص.
1: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا، وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد.
0: هذا حق مشروع، حق إنساني، واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. هذا أمر إلهي، لا يجب أن تمروا وتصموا أذانكم، تمروا من جنبه ومحاذاته مرور الكرام. هذا أمر إلهي، كنا قد صبرنا وتحملنا بحق العيش، بحق الجيرة، بحق الدين، بحق العروبة، صبرنا صبرنا صبرنا وتحملنا ظلم هذه الجارة، جارة السوء، لكنها ظنت حلمنا عليها ضعفا. فجاء الرد اليمني اليوم ليؤكد أننا ما زلنا في بداية الإيلام والإنجاع لمملكة العهر. إما أن تلوذ بعقلها وإلى مصلحتها وترشد إلى أن تلك المعادلة أو ذلك العهد أو تلك النصيحة التي قام بها جدهم المؤسس الأول لمملكة العهر الثالثة ما عادت سارية المفعول اليوم، عليهم أن يدركوا ذلك.
2: هي رسالة سنوصلها إلى من يريد أن يتورط مع العدو السعودي في حربنا وفي معركتنا، معركة التحرير والخروج من الوصاية السعودية. فمن يتدخل سواء الباكستاني أو التركي أو من تسول له نفسه في الوقوف مع العدو السعودي سيناله النصيب الأوفر مما يناله قرن الشيطان.
3: فمن أراد أن ينخرط مع العدو السعودي في معركة تحرير بلدنا وأراد أن ينخرط مع العدو السعودي في إذلال الشعب اليمني، فنقول له باب المندب مغلق عليك، نقول له مطاراتك مغلقة، نقول له أجواءك برا وبحرا وجوا مغلقا من قبل الشعب اليمني. تحالفكم هذا كان المفروض أن يكون مع أطفال غزة وليس ضد أطفال الشعب اليمني.
4: وعلى العدو السعودي أن ينتبه وأن يتراجع عن خطواته الغاشمة ضد شعبنا. فنحن بإذن الله متوكل عليه ومنتصرين عليه، وسيرى بعثنا في العمق السعودي بإذن الله.

وفق المعطيات الحالية مستمعين الكرام، تشير التطورات إلى توسع العمليات اليمنية في عمق العدو السعودي، بما يهدف إلى توسيع رقعة الاستهداف في المطارات نحو تشديد الخناق الجوي، وهذا طبعا ردا على الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ 2015. ويأتي هذا التطور في ظل توقف مستمر للرحلات من وإلى مطار الرياض الدولي جراء الاستهدافات المتكررة له بالصواريخ والمسيرات من قبل قواتنا المسلحة اليمنية، محققة إصابات مباشرة أدت إلى اندلاع حرائق واسعة داخل المطار ومرافقه. وفي سياق متصل، أعزائنا يرى مراقبون أن توقف حركة مطار الملك فهد الدولي قد يقود العدو السعودي لمزيد من الخسائر، سيما بعد أن كانت خطط المملكة تهدف لتحويل الرياض وباقي المناطق الاستراتيجية والاقتصادية السعودية إلى وجهات سياحية، إلى وجهات استثمارية عالمية اقتصادية. ويؤكد المراقبون أن الحظر الجوي اليمني يدفع نحو عزوف المستثمرين ووقوف عجلة السياحة والحركة الاقتصادية السعودية، خصوصا أن العدو السعودي يعتمد في استثماراته على ترسيخ خطط النقل الجوي، غير أن تداعيات استمرار العدو والحصار يحق بحق الشعب الإيمان والحكمة، يعني تنقل هذه المعاناة إلى الداخل السعودي وتحول دون تنفيذ أي من الرؤى والخطط الاقتصادية السعودية، لا سيما خطة نيوم 2030. وبهذه المعطيات يتأكد للجميع أن استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني سيقود القوات المسلحة اليمنية إلى توسيع بنك الأهداف، بما يحدث شللا كاملا في الحركة الحيوية والاقتصادية السعودية، خصوصا وأن المؤشرات الراهنة تؤكد توسع معادلة الحصار بالحصار لتستهدف إيقاف الحركة الجوية في أهم وأكبر المطارات السعودية. وتتزامن هذه الضربات مع استمرار القوات المسلحة في استهداف المنشآت النفطية السعودية العملاقة، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج والتصدير بشكل كامل في ظل الحظر البحري المفروض على العدو السعودي. وتعمد هذه التطورات إلى تعميق مأزق العدو السعودي الاقتصادي والعسكري والسياسي، وتضعه أمام خيار وحيد لتجاوز المأزق، يتمثل في وقف العدوان، رفع الحصار عن الشعب اليمني، رفع يده عن ثرواتنا المنهوبة، فيما يقود استمرار التعنت إلى تصاعد الردع اليمني ورفع كلفة العربدة السعودية. وعلى الباغي تدور الدوائر.

0: مستمعين، إنما يحدث اليوم من طرد تحشيدات العدو في باب المندب ما هو إلا معجزة من معجزات الله، تجليات الله على هذه الأرض. شهدت جبهات باب المندب خلال الساعات القليلة الماضية مواجهات دامية سقط فيها قادة كبار بقوات العمالقة الجنوبية، بينهم قادة ألوية وأركانات حرب ألوية، إثر محاولة التقدم من أطراف ذباب المحاذية لرأس العارة في لحج نحو مضيق باب المندب وجزيرة ميون لإنهاء سيطرة قوات صنعاء عليها. أكدت هذا مصادر عسكرية وميدانية متطابقة، أفادت بأن وحدات من قوات العمالقة ودرع الوطن حاولت التقدم للمرة الثانية باتجاه باب المندب، وتم إجبارها على التوقف أمام تكثيف قوات صنعاء قصفها بالصواريخ الفلسطينية والطائرات المسيرة المتشظية، ما أوقع العشرات بينهم قائد اللواء 16 عمالقة جنوبية وأركان حرب اللواء، وبالإضافة إلى من سبقوهم من أولئك الملفلفين من شذاذ الآثاق. ألا يعتبرون من تلك المجازر التي قدمناها قرابين للبحر الأحمر؟
1: يا قاع الصرواح احشريهم وانشري، يا قاع الصرواح احشريهم وانشري، والقج جثثهم في الشعاب مضعفرة وتمشقريهم يا جبال العشقري، وتلحميهم يا ذياب المخدرة، يا نهم يا نهم قشي كل غازي وعصري، يا نهم قشي كل غازي وعصري، جيش العمالة والقوى المستعمرة.

0: ولا أدريات تحديدات عندي.
1: العودة إلى صف الوطن.
2: نكون نحن يمنيين أخوة ننتمي يدا واحدة ضد أي عدو أجنبي، كان السعودية أمريكا إسرائيل.
0: أكرمكم أجولكم الأكل.
3: أكرمون إحنا عندنا قائد عندنا كل شيء. وإن إحنا أخوة
4: عادي الصدق طرحنا في الروس.
3: والله طرحنا في الروس.
0: كيف كان التعامل؟
5: بأخلاق وتعامل بإنسانية حسب العفو العام، حسب العفو العام اللي صدر من الرئيس المشاط، تم تعاملنا بذلك. والسلام.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطاب صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. القوات المسلحة تجدد تحذيرها للشركات الملاحية والمسافرين من استخدام المطارات السعودية. عضو السياسي الأعلى محمد الحوثي يهنئ أبطال القوات المسلحة والأمن بالانتصارات ويؤكد أن إجرام العدوان لن يكون طريقا إلى النصر. شهداء وجرحى جراء تواصل غارات طيران العدو السعودي على المناطق السكنية في عدد من المحافظات. في تفاصيل هذه النشرة، جددت القوات المسلحة تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. وأوضحت في بيان صدر عنها اليوم أن المطارات السعودية معرضة للاستهداف ومسرح للعمليات من قبل قواتنا المسلحة، باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأهابت بالجميع أخذ تحذيراتها على محمل الجد، محملة السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة. وأكدت القوات المسلحة أنها ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة، معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها. أظهرت بيانات ملاحية توقف الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي السعودية دون الإشارة إلى أسباب هذا التوقف، غير أن نشطاء ووسائل إعلام دولية تناولت أخبارا تشير إلى وجود تهديدات على المطار. هذا وأعلن عدد من الدول تحذيرات عاجلة لرعاياها في السعودية من إغلاق محتمل للمجال الجوي السعودي وإلغاء الرحلات الجوية ومخاطر أمنية واسعة أمام عمليات القوات المسلحة اليمنية وفرض الحظر الجوي على مطارات العدو السعودي. تزامن ذلك مع إعلان عشرات الخطوط الجوية الدولية إلغاء رحلات من وإلى الرياض، وتأتي هذه الاستجابة مع تحذيرات مركز تنسيق العمليات الإنسانية بصنعاء الموجه إلى شركات الطيران مطلع الأسبوع الجاري، وبعد حالة الشلل في حركة الملاحة الجوية لمطارات العدو السعودي إثر إعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة استهداف مطار خالد بالرياض ومطار نجران والقاعدة الجوية في خميس مشيط. هنأ عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أبطال القوات المسلحة والأمن بالانتصارات العظيمة التي حققوها خلال الأيام الماضية، والتي تدل على قوة إيمانهم وارتباطهم بالله والتوكل عليه، وجدد تأكيده أن كل ما تمارسه دول العدوان على اليمن من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني لن يكون على الإطلاق طريقا إلى النصر، وإنما سيكون بإذن الله تعالى طريقا إلى الهزيمة النكراء. وقال الحوثي

0: لو كانت هذه الجرائم التي يرتكبونها ضد بلدنا ستحقق لدول العدوان الانتصار لتحقق ذلك بما ارتكبوه من جرائم طوال 12 عاما. وأضاف إن استمراركم في الحرب ضد بلدنا وحصاركم له واستهتاركم بدماء أبناء شعبنا لدليل على الإجرام وانتهاك القانون والتعدي بغير حق. وتابع قائلا: مع ذلك نؤمن وبتوكلنا على الله وارتباطنا بالله وتمسكنا بقيادتنا أن النصر حليفنا مهما طال أمد عدوانكم، فبصبرنا وتوكلنا على الله سيتحقق النصر لأبناء شعبنا بإذن الله تعالى. شن طيران العدو السعودي فجر اليوم غارة على نقيل الزربي بمديرية حيفان محافظة تعز. وفي محافظة صعدة استهدف العدو السعودي بغارة مدينة صعدة وبست غارات مديرية مجز، ونفذ عدوانا بالصواريخ استهدف مديرية سحار. وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر غارة لطيران العدو السعودي على الخط العام في هيجة العبد بمدينة التربة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز. كما قضى مواطنان شهيدين وأصيب آخر باستهداف طيران العدو لمنطقة شرجب. هذا وأعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر 259 شهيدا وجريحا معظمهم نساء وأطفال. وأفادت أن عدد الشهداء بلغ 91 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 168 جريحا. وأكدت أن هذا الرقم يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، حيث تشكل النساء والأطفال ما نسبته 60% من الضحايا، ما يؤكد أن الاستهداف العدواني الإجرامي السعودي كان موجها عمدا وقصدا للأعيان المدنية والسكان الآمنين. أنباؤنا هذه تتولى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. بث الإعلام الحربي مساء أمس مشاهد تأمين أبطال القوات المسلحة لما تبقى من مديريات سامع والصلو والمواسط بمحافظة تعز. وأظهرت المشاهد تقدم أبطال القوات المسلحة لتطهير وتأمين ما تبقى من هذه المديريات والفرار الجماعي لتحشيدات العدو السعودي رغم الإمكانيات والعتاد العسكري لديهم. ووثقت عدسات الإعلام الحربي لحظات تسليم مجاميع من تحشيدات العدو السعودي أنفسهم لأبطال القوات المسلحة استجابة لقرار العفو العام الذي أصدره الرئيس المشاط. كما أظهرت تعامل القوات المسلحة الأخلاقي والإنساني والقرآني مع الأسرى وتقديم الطعام لهم ومعالجة المصابين وتطمينهم. وأظهرت أيضا عدم استهداف الفارين من تحشيدات العدو السعودي رغم أنهم كانوا في مرمى أبطال القوات المسلحة. كما بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية توثق عمليات استهداف مكثفة ودقيقة نفذت القوات المسلحة ضد تجمعات وتحشيدات العدو السعودي في محوري كهبوب والوازعية، وذلك باستخدام طائرات شواظ الانقضاضية محلية الصنع. وأظهرت المشاهد لحظات انقضاض المسيرات واصطدامها المباشر بالأهداف العسكرية التي تنوعت بين آليات ومركبات عسكرية ونقاط انتشار وتحشيدات لمشاة العدو في مناطق مفتوحة وأخرى ذات غطاء شجري. في الشأن الفلسطيني، أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم جراء إطلاق نار من آليات العدو تجاه خيام النازحين عند مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة، وأطلقت آليات العدو النار بكثافة تجاه المناطق القريبة من الخط الأصفر شرقي حي التفاح، فيما استهدف قصف مدفعي للعدو مناطق شرقي المدينة. وفي وسط القطاع أطلقت قوات العدو النار من آلياتها على مخيم البريج، وأطلقت قنابل إنارة في المنطقة ذاتها، كما طال قصف مدفعي للعدو مدينة رفح جنوبي القطاع، واعتقلت قوات العدو 21 فلسطينيا خلال اقتحام عدة مناطق في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون، فيما أصيب مواطن فلسطيني بجروح متوسطة خلال مداهمة أحد المنازل في بلدة قباطية جنوب جنين. واصل العدو الصهيوني عدوانه على جنوب لبنان من خلال قصف مدفعي وتنفيذ تفجيرات ضخمة استهدفت عددا من البلدات، بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة فوق سهل مرج عيون باتجاه المطلة في منطقة المطار، وتمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية تعرضت لقصف مدفعي عنيف ومركز، فيما قصفت مدفعية العدو أطراف بلدة عيت الجبل بعدد من القذائف الثقيلة، واستهدفت أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل بالقصف المدفعي، ونفذ العدو عملية تفجير ضخمة في بلدة حداثة بقضاء بنت جبيل تسببت بارتجاجات وأصوات قوية في القرى المحيطة، فيما نفذ العدو تفجيرين متتاليين في بلدة الخيام جنوب لبنان. رفعت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون الحصيلة الرسمية للعسكريين الأمريكيين الذين هلكوا منذ بدء العمليات العسكرية المرتبطة بالعدوان على إيران في 28 من فبراير إلى 22 قتيلا، بعد تحديث بيانات الخسائر وإضافة حالات وفاة خارج العمليات القتالية، في خطوة جاءت عقب تقرير لصحيفة واشنطن بوست كشف أن العدد الفعلي للقتلى يتجاوز الأرقام المعلنة رسميا بكثير. وأظهرت البيانات المحدثة إصابة 865 عسكريا أمريكيا، فيما أدرج البنتاغون حالتي وفاة إضافيتين ضمن حصيلة القتلى المرتبطين بالعمليات. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد كشفت الشهر الماضي، وهي من كبريات الصحف الأمريكية استنادا إلى معلومات من مسؤولين أمريكيين، أن عدد العسكريين القتلى أكبر بكثير مما يظهر في قاعدة البيانات العامة التابعة لوزارة الحرب البنتاغون والمعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع، قالت إنها أكبر بكثير. في نبأنا الأخير، أعلن الجيش في النيجر مقتل 36 مسلحا وإنقاذ أكثر من 50 مختطفا خلال عمليات عسكرية نفذتها قواته في عدة مناطق في البلاد. وقال بيان للجيش إن قوات النيجر قتلت 36 مسلحا وأنقذت ما لا يقل عن 50 مختطفا، وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم والمتعاونين معهم خلال العمليات. وتشهد مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب البلاد تصاعدا في أعمال العنف التي تنفذها مجموعات مسلحة تنشط في عمليات الخطف مقابل الفدية وسرقة الماشية وفرض الإتاوات على السكان. هذا كان النبأ الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تجدد تحذيرها للشركات الملاحية والمسافرين من استخدام المطارات السعودية. عضو السياسي الأعلى محمد الحوثي يهنئ أبطال القوات المسلحة والأمن بالانتصارات ويؤكد أن إجرام العدو لن يكون طريقا إلى النصر. شهداء وجرحى جراء تواصل غارات طيران العدو السعودي على المناطق السكنية في عدد من المحافظات. بذا تنتهي نشرتنا الإخبارية وكانت الثانية لهذا اليوم، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: اسمي أحمد والغالب المشلي، أنا أشتغل في شركة خاصة قاعدت لي حوالي أكثر من شهر ثاني، يؤمنوا ويقولوا المؤسسة يستلموا معاشاتهم. أستلم معاشاتي باستمرار ولا في وقت محدد، يعني في خلال أسبوع من الشهر أستلم. والآن أنصح أخواني الذي هم يشتغلوا بشراية القطاع الخاص، أنصحهم أنهم يأمنوا على أنفسهم ويستعملوا التأمين هذا، لأنه يعيد الإنسان الحياة بالنسبة للناس وأسرهم، ويستفيدوا استفادة زي ما استفدنا إحنا.

0: البرنامج العام مستمعينا الكرام. هذا الشعب اليمني العزيز الكريم المهيب الذي يقف حاضنة شعبية لقيادتنا الثورية وقواتنا المسلحة اليوم يجدد عهده ويجدد أيضا وقوفه إلى جانب كل الإجراءات وكل القرارات التي تأتي بها قيادتنا الثورية الحكيمة الرشيدة وكذلك تنفذها قواتنا المسلحة. هذه وقفة قبلية لأبناء عطمة في محافظة دمار لتؤكد وقوف هذا الشعب خلف قيادته وتمثيله كصمام أمان فيما يخص القبيلة ودور القبيلة في مجتمعنا اليمني. الزميل محمد صالح الكليبي وفينا بهذه الصورة الصوتية.
1: تحية للقبيلة اليمنية ولرجالها الأبطال الذين يسطرون أبهى الصور في التلاحم والتآزر والتماسك في وجه كل معتدي على هذا الوطن الغالي. اليوم نلتقيكم بالتحديد من مديرية عتمة أبناء قبائل عتمة في وقفة قبلية مسلحة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. هذه الوقفة التي أتى جميع أبناء القبائل من كل القرى إلى عاصمة أو مديرية العتمة عاصمة المديرية منطقة عتمة اليوم بتوافد كبير من أبناء القبائل لإعلان النفير العام وكذلك النكف والاستعداد للتصدي والتصعيد لكل من أراد الاعتداء على وطننا الغالي. اليوم في هذه الوقفة حيث ننقل لكم عبر أثير إذاعة صنعاء كل الوقفات وكل النكف القبلي في جميع مديريات محافظة دمار كغيرها من محافظة الجمهورية. اليوم بالتحديد نلتقيكم من مديرية عتمة وفي هذا الوقفة القبلية والنكف القبلي ألقى الشيخ عصام السمحي ألقى كلمة عن أبناء القبائل جاء فيها
2: وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين على قصيح جمال مولك المحافظة الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعلانا للنفير العام، ها هم اليوم قبائل عتمة الأبية يهبون للمشاركة في إقامة هذه الوقفة القبلية المسلحة الكبرى لقبائل المديرية وبهذا الحضور المشرف والكبير الذي يعكس الجهودية العالية والاستعداد التام لقبائل المديرية للتحرك وقت الطلب لرفض الجبهات بالمال والسلاح والرجال المقاتلين تلبية لدعوة سماحة السيد العالم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وكواجب ديني ووطني ملزم لجميع قبائل اليمن في إسناد ودعم قواتنا المسلحة الذي تخوض اليوم أقدس معركة تحرم الأرض والإنسان ضد العدو السعودي ومن يقف خلفه من شداد الآفاق الذي يستعين بهم لغرض حمايته من الضربات الحيدرية الموجعة التي يتلقاها في هذه المعركة والتي سترغمه على إنهاء عدوانه ورفع حصاره المفروض على أبناء الشعب اليمني العظيم منذ عام 2015 مقابل إيقاف عملياتنا العسكرية ضده والتي كان آخرها ضربة أمس الحيدرية الذي نتج عنها إغلاق مطار خالد بن رياض نهائيا وخروجه عن الخدمة باعتراف قنوات إعلامهم المضللة فضلا عن إغلاق وتعطيل العمل في عدة مطارات في المملكة الهالكة والذي يدل على نجاح فرض معادلة الحصار بالحصار بامتياز وكحق مشروع لأبناء الشعب اليمني العظيم. الحضور الكريم، لا شك بأن التحرك الجماعي له أثره الفاعل في الإسهام في الإسراع بحسم المعركة وجعل العدو السعودي ومرتزقته ينصاعون رغما عنهم لصوت الحق والسلام العادل والشامل الذي لم يكون إلا بترك العدو السعودي للصفعات الحيدرية المتتالية حتى يفوق من غية ويعرف بأن استمرار عدوانه وحصاره على من الشعب اليمني العظيم لن يجلب له إلا الخراب والدمار ويسارع في سقوط نظامه العنيم. لذلك فالتفاف الجميع في دعم وإسناد قواتنا المسلحة بكل وحداتها بالمال والسلاح والرجال هو الطريق الأمثل للإسراع بحسم هذه المعركة المقدسة. والجميع مطالب بعقد وإقامات المزيد والمزيد من دورات التعبئة العامة في كل القرى والعزل على مستوى المديرية والدفع بأبنائنا وشبابنا إلى مراكز التأهيل والبناء لكسب العلوم والمهارات القتالية ليكون الجميع في جهوزية عالية لمواجهة أي تطورات. الحاضرون جميعا من ها هنا ومن هذه الساحة لا ننسى أن ندعو المغرر بهم من أبناء قبيلة عتبة الأبية والمنخرطين في صوف العدوان السعودي بأن يعودوا إلى جادة الصواب وإلى حر الوطن ويستفيدوا من العفو الرئاسي قبل فوات الأوان. كما نبارك لأخواننا في مديرية معافى التعز التي حررت برجوعها إلى حر الوطن ونيل حريتها واستقلالها ونجدد تفوهنا لقيادتنا الخيرية والسياسية في اتخاذ كافة التحركات لردع العدو السعودي ومرتزقته وصولا إلى تحرير كافة المحافظات اليمنية. حفظ الله اليمن وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر. الموت أمريكا. الموت إسرائيل. الموت
4: الموت الأمريكا.
1: البيان الختامي ألقاه الشيخ أمين الغورة أمين عام المجلس المحلي حيث جاء فيه
5: بيان وقفة مسلحة بعنوان تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد والتصعيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية شعبنا اليمني العظيم ورفضا للعدوان والحصار المفروض عليه منذ 12 عاما من قبل العدوان السعودي واستنكار الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا اليمني وأطفاله ونسائه خرجنا اليوم جهادا في سبيل الله تعبئة ونفيرا لمواجهة هذا العدوان والحصار لرفع الظلم عن شعبنا وبلدنا. ولنؤكد على ما يلي. أولا إعلان النفير العام من كل قبائل اليمن الإيمان والحكمة بسلاحنا ورجالنا وعبتنا وعتادنا في مواجهة الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي منذ 12 عاما وآخرها استهداف سوق تعز المركزي في مفرق ماوية قبل أيام وغيرها من الجرائم في مختلف المحافظات واستمرار الحصار بحق شعبنا لتنهيه عن مواقفه الإيمانية والثابتة في قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية خدمة للعدو الصهيوني وسعيا لإعادة شعبنا وبلدنا للوصاية والتعبئة والارتهان للعدو الأجنبي. ثانيا تعلن قبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام متوكلين على الله واثقين بنصره مجددين المضي قدما خلف قيادتهم الثورية القرآنية وجيشهم المجاهد وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء الحصار والعدوان وكل أشكال الظلم والوصاية واستعادة حقوق شعبنا العزيز وثرواته المنهوبة وتحقيق النصر بإذن الله. ثالثا نجدد الدعوة للمغرر بهم بالعودة إلى صف الوطن والاستفادة بالعفو الرئاسي والكف عن استمرار تورطهم في سفك دماء أبناء شعبنا ومشاركته والمشاركة في معاناته خدمة للعدو السعودي وأسياده ومشغليه اليهود الصهاينة. رابعا نؤكد تمسكنا المطلق والثابت بمواقفنا الإيمانية والقرآنية والإخلاقية المشرفة تجاه قضايا أمتنا وفي مقدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما نؤكد مجددا موقفنا نصرة للأقصى المبارك الذي يدنسه قطعان الصهاينة جهارا ونهارا على مرأى ومسمع من أمة المليارين المسلم في فضيحة مدوية للأنظمة المطبعة والعميلة وفي مقدمة النظام السعودي الذين رفعوا شعار حماية

0: المؤمنين والعاقبة للمتقين. خامسا، اننا بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد شهيد القدس والتضحية الشهيد القائد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغمالي رئيس هيئة الأركان العامة رضوان الله عليه، نجدد العهد والولاء والولاء والوفاء بأن تبقى دماؤه حية في نفوسنا، وأن نواصل الدرب الذي استشهد عليه وصولا إلى القدس بإذن الله تعالى، وطرد المحتلين ومواجهة الطغاة والمستكبرين، وأن نكون الشعب الوفي لدمائه التي سفكت دماء دفاعا عن شعبنا وعن أمتنا وعن مقدساتنا وفي مقدمتها القدس الشريف. سادسا، نبارك لأهلنا في غزة وللمقاومة الفلسطينية الباسلة الذكرى السنوية الثالثة للعملية البطولية التاريخية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، والتي كشفت هشاشة العدو الصهيوني المجرم وضعف ديونه المؤقت والزائل حتما وقريبا بإذن الله، ونجدد عهدنا ووفائنا ونؤكد ثباتنا معهم ومع أحرار محور الجهاد والمقاومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويخرج على الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء صادر عن الوقفة المسلحة بعنوان تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد بمدينة عتمة بتاريخ 30 ربيع الآخر 1448 للهجرة الموافق 11/10/2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم، النصر الإسلام. هيهات منا بالله، هيهات منا بالله، هيهات منا بالله.
2: هكذا مستمعينا الكرام، كنا معكم بهذه الرسالة بالتحديد من النكف القبلي لأبناء قبيلة عتمة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. هذه تحياتي، محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.
3: قدم لباقي الصفنات الأصايل

0: محافظة دمار إلى تعز الحالمة تعز العز والتي تشاركنا هذه اللحظات تعانق صنعاء في أثيرها. زميلنا بسام العميسي ينقل لنا هذه الرسالة الصوتية تغطية لتلك الأحداث وتوطين الحياة هناك.
1: أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة من محافظة تعز. تعز الإباء، تعز الشموخ، تعز الصمود التي سطرت أروع البطولات والتضحيات في مواجهة تحشيدات العدو السعودي. طبعا العديد من المديريات تم تحريرها، معظم المناطق أيضا، تبقى القليل القليل جدا. طبعا نقول لكم ما يتم في هذه المدينة، وأيضا الفرحة العامرة لأبناء محافظة تعز لاستقبال قوات الجيش والتعبئة العامة من أجل تحرير المناطق من عصابات تحشيدات العدو السعودي التي عبثت فسادا وقتلت وارتكبت العديد من الجرائم في محافظة تعز. عن الصورة الواضحة للانتصارات التي سطرها قواتنا المسلحة والتابعة العامة ضرب فصائل العدو السعودي والإماراتي من محافظة تعز وتحريرها وتحرير العديد من المديريات التي عاد لها الأمن والاستقرار. اليوم سيكون ضيفي دكتور عبد الخالق الجنيد، مدير عام مديرية تعزية محافظة تعز. مرحبا بكم أفندم.
2: أهلا وسهلا بكم وفي محافظة تعز.
1: دكتور، لو نعطي صورة واضحة للمستمع الكريم عن الانتصارات في محافظة تعز وتحرير العديد من المناطق، يعني أعتقد 11 سنة مش شيء قليل، يعني 11 سنة والمواطن في محافظة تعز يتجرع بسبب مرتزقة العدو السعودي، فيه قنص، فيه قتل، فيه جرائم داخل المدينة. لهذا أعتقد أنه قبل يومين أو ثلاثة أيام خرجوا مواطنين بالظهر وداخل المدينة يخرجوا العصابات الموجودة في المدينة. قراءتكم

0: هذا المشهد في مدينة أو في محافظة تعز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، محافظة تعز اليوم تعيش فرحة منقطعة النظير في المديريات المحررة من قبل قواتنا المسلحة، والتي انتظر أبنائها طويلا لهذا الوقت وانتظار، وخصوصا أنهم يقبعون تحت ظلم ووطأة تلك المجاميع التكفيرية، والتي يدعمها حزب الإصلاح والمدعومة خارجيا من قبل النظام السعودي والإماراتي، وأيضا التحالف الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني. نعم، أبناء محافظة تعز في هذه المناطق عاشوا الويلات تحت وطأة هذه المجاميع، والتي كل مجموعة من تلك المجاميع لها نظامها الخاص بها، ويتجرع المواطن ينتقل من عصابة إلى عصابة، وأيضا خلال الفترة هذه الفترة أيضا حركتهم أيضا محدودة، حركتهم دخلوا في كل الحياة للمواطن، إضافة إلى الجرائم اليومية التي يرتكبها، جرائم بشعة بحق المواطنين في تلك المناطق هؤلاء تلك العصابات المجرمة. واليوم مع استقبال القوات المسلحة اليمنية ترى هذه الفرحة من خلال ما تشاهد في تلك المناطق المحررة، ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى على مشارف الانتهاء من هذه العملية المباركة إن شاء الله، لم يبقى إلا القليل، والأمل معقود بأبناء القوات المسلحة والقيادة الثورية في إن شاء الله لاستكمال ما تبقى من تحرير تلك المناطق. حررت كثير يعني من المديريات، لم يبقى إلا بقايا مديريتي صبر الثلاث، أجزاء منها باقي يعني مديرية مشرعة وحدنان، وأجزاء من مديرية صبر الموادم والمسراخ، لا هذه المناطق ريفية يعني حول المدينة، وأيضا مديرية المدينة المظفر والقاهرة وأجزاء من صالة، هذا ما تبقى.
2: أما البقية كلها مؤمنة؟
1: الحمد لله، البقية الآن كلها مؤمنة من قبل القوات المسلحة وأبطال القوى الأمن البواسل وقوات التعبئة العامة. نعم،
2: هل تم زيارة إلى هذه المديريات والتقيتم بالمواطنين هناك وفرحتهم واستقبالهم لقواتنا المسلحة؟
1: نعم، بالتأكيد تم زيارات تلك المناطق التي تم تحريرها من تحت قبضة تلك العصابات المجرمة من قبل كل الشخصيات الاجتماعية وكل المكاتب أيضا الرسمية، التي بادرت كل مكتب رسمي بادر لزيارة المكاتب التابعة له، وأيضا لمساندة المواطنين في تلك المناطق وتقديم لهم يد العون من قبل السلطة المحلية بمحافظة تعز أيضا، ومن أبناء القوات المسلحة والتعبئة العامة والأمن، وكل أبناء المحافظة تفاعلوا مع ذلك، ذهبوا إلى تلك المناطق وقدموا كثير يد العون، ووقفوا إلى جانب وكانوا إلى جانب القوات المسلحة أيضا في تحركها والأمن والتعبئة العامة، وقدموا كل يد العون وما زالوا في يقدموا يد العون في تلك المناطق.
2: تحشيدة العدو، قدموا على إغلاق المنفذ الوحيد بين الحوبان والمدينة، مما زاد العبء أكثر. يعني في ناس بيدرسوا في جامعة تعز في الحوبان، في ناس بيخرجوا يتقضوا من الحوبان ويرجعوا المدينة، يعني ما صعوبة الإغلاق على المواطنين لهذا الطريق؟
1: نعم، منذ فترة استخدم العدو تلك العصابات مرتزقة العدوان، استخدموا هذه الورقة الإنسانية منذ فترة طويلة جدا، ولما تم الاستجابة من قبل القيادة السياسية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة لفتح تلك الطرق التي كانت هي مغلقة من قبلهم فقط، أيوة 11 سنة وهم من يغلقون الطريق، ثم وكانت مفتوحة محافظة تعز على الجانب الآخر كلها مفتوحة، لكن كانوا يصروا على إغلاق تلك المنافذ، وحينما تم فتح منافذ وكان مفتوحة من قبلنا، وكانت المبادرة من قبل السلطة المحلية أيضا بالفتح تلك المنافذ، وتم فعلا فتح تلك المنافذ، وبدأ المواطنون يدخلون ويخرجون أيضا، إلا أنه مع بداية هذه التحشيدات السعودية التي بدأت على بلادنا خلال هذه الفترة تحشيدات وبشكل أكثر، كان أول ما تم إجراء من قبل هذا النظام السعودي المجرم أن ضرب المنفذ بالطيران، وحتى يجعل المواطنين أبناءنا وإخواننا داخل المدينة في مديرية المدينة محاصرين، أراد أن يحاصرهم، وهذه منهجية. نعم، دروع بشرية، وهذه منهجية يعتمد عليها هذا النظام السعودي المجرم من أول يوم من العدوان، قتل المدنيين والأعيان واستهداف الأعيان المدنية والإغال، قتل كل اليمن فيما فيهم مرتزقته، يضربهم أيضا بالطيران، حتى مرتزقة العدوان الذين يعملون معه تلك الأدوات الرخيصة التي يعتبرها رخيصة يستهدفهم أيضا. إذن فهذا النظام المجرم يستهدف كل أبناء الشعب اليمني ويعمل الإغال بالقتل كمنهجية ينتهجها لقتل الأطفال والنساء والشيوخ، لا يعني أن يكون حتى من كان معه، المهم أنه يقتل هذا الشعب اليمني. وهنا نعمل وندعو كل المنظمات الحقوقية وندعو العقلاء وندعو المختصين إلى فضح تلك الجرائم البشعة التي يرتكبها هذا النظام السعودي بحق أبناء شعبنا في كل المناطق، ليس فقط في الآن في محافظة تعز بشكل خاص، وفي كل المناطق اليمنية أيضا المحتلة، وأيضا في المناطق المحررة أيضا تلك الجرائم التي يرتكبها يوميا بحق الأطفال والنساء ومن خلال القصف واستهداف الأعيان المدنية. أراد هذا العدو أن يضع أبناء محافظة تعز كدروع بشرية ويضعهم في سجن مغلق، وهذه منهجية تتقاطع مع العدو الصهيوني الذي يعتبر هذا النظام السعودي المجرم جزء من تلك المنظومة الدولية التي نرى وحشيتها أيضا في غزة ولبنان والعراق وفي إيران وفي كل المناطق الحرة التي ترفض الخضوع والإملاءات لهذا المجرم ولقوى الاستكبار العالمي. اليوم هذه المنهجية أيضا تطبق على أبناء محافظة تعز الذين يريدون الحرية والذين أرادوا أن يخرجوا، كان سيخرج كل أبناء المدينة من خلال المنفذ. نعم نعم، كان فأراد أن يمنعهم ويحبسهم داخل سجن صغير وأيضا لاستهدافهم.
0: أتمنى من أبناء محافظة تعز أن لا يسمحوا للعدو السعودي أن يعبث بهذه المدينة، أتمنى أن المغرر بهم قد صدر العفو العام الرئاسي ليعودوا ينخرطوا كمواطنين عاديين، يجلسوا بسلاحهم عادي، ما حد يقول لهم ليش، ما حد يشيل عليهم سلاحهم، أنت قاع مواطن عادي وكل الناس بسلاحهم في بيتهم، ما حد قال لك ادي سلاحك وانت في بيتك. فأتمنى من أبناء محافظة تعز أن يسلموا للقيادة السياسية والثورية لكي يعيشوا بالأمن والاستقرار. وما لاحظنا أزمة غذائية داخل المدينة جراء الحصار من قبل العدوان السعودي، عدم دخول القاطرات من محافظة عدن إلى مدينة تعز، حصار كبير عليهم، وهذا ضغط عشان يكونوا دروع بشرية لهذا العدوان. لك تعليق حول هذا الموضوع؟
1: نعم، حتى كانت تدخل كل المؤن الغذائية من الحوبان إلى المدينة، ففرض عليهم حصار مفروض أراد هذا النظام السعودي المجرم أيضا لاستهدافهم بشكل عام. وندعو كل أبناءنا وإخواننا داخل المناطق التي ما زالت محتلة إلى الاستفادة من قرار العفو العام لفخامة الأخ الرئيس مهدي المشاط، وأيضا من خلال ما تقوم به أيضا تواصل مع قيادة السلطة المحلية هنا لتسهل لهم كل ما يريدون حسب توجيهات القيادة السياسية والثورية والسياسية، ونحن على استعداد كامل إلى أن نقف معهم وأن نسهل لهم كل ما يريدون ونوفر لهم كل ما يريدون، وإن شاء الله نعم وإن شاء الله نحن إلى جانبهم، لن نترك هذا العدو السعودي المجرم أن يقتل أبناءنا وإخواننا داخل تلك المناطق المحتلة، فإن أبناء قواتنا المسلحة سيكون والقوة الأمنية سيكونون إلى جانبهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ندعي العقلاء وندعي كل والحقوقيين وندعو كل المعنيين لفضح تلك الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي وأدواته بحق أبنائنا في المناطق المحتلة، وأيضا ندعو كل من هم من العقلاء والمشايخ والحقوقيين والأكاديميين وكل شرائح المجتمع في تلك المناطق المحتلة إلى أن يغتنموا ويحكموا العقل وأن يغتنموا فرصة هذا العفو العام، وأن يكون لهم صوت لإيقاف هذا العبث من قبل بعض تلك التنظيمات الإجرامية الموجودة والتي عمل على إنشائها القوى الصهيونية والأمريكية، وممثلة أيضا بهذا المجرم العدو السعودي التي أنشأ تلك الجماعات لقتل وأبناء محافظة تعز وأيضا واحتلال أرضهم من أجل أن يحقق أهدافه التي بإذن الله سبحانه وتعالى لن نستطيع أن نحقق تلك الأهداف، وبإذن الله سبحانه وتعالى النصر سيكون حليفنا بإذن الله، وسيقصر قرن الشيطان بإذن الله على يد هذا الشعب اليمني الصامد وأبناء قوته المسلحة والأمنية وأيضا التعبية العامة.
0: أشتري منك رسائل للمواطنين.

0: هنا صنعاء وهذه قمة الفخر، هذه الجملة أن نقولها بملء الفيه، هنا صنعاء، هنا السيادة، هنا الريادة، هنا قاهرة الأعداء، مهما حاولوا وتجبروا ونكلوا في هذا الوطن المحب المعطاء يظل دائما عنوانا لكل ما هو جميل في هذه الحياة، عنوانا للصبر. كان اليمن عنوانا للصبر، عنوانا للحلم، عنوانا للأخلاق، عنوانا للإيمان، عنوانا للحكمة، عنوانا للمبادرة، عنوانا لنجدة الملهوف، عنوانا لنصرة المستضعفين، عنوانا للمظلومية، مظلومية القرن، مشاطرة مع فلسطين، عنوانا لكل شيء جميل في هذه الحياة وللألم أيضا. وما بعد الجمال والألم إلا النصر بإذن الله.
1: ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي، وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

0: يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي من استعدادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. فجر قيود الصمت
1: إنك عاصف. وتلك الأيام نداولها بينكم، نداولها بين الناس. من كان بالأمس يستصرخ العالم، اليوم يندد العالم برده العنيف. هذا العالم الوغد قام ولم يقعد لقص في مطار الرياض بينما 12 عام، واليمن محاصر منذ عام 2015 وهو يقصف حتى هذه اللحظة، ويتعمد في استهداف هذا العدو السعودي الأحياء السكنية كما حدث قبل قليل، ولكن سيعود عليه نكال.
0: المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
2: يا موطن الأنصار
1: كم اللقاء في موعد انتصار السيف على الدم.
2: جمعوا لخنقك بالحصار وأجلبوا.
1: هذا ما يقوله العدو، ولكن ما نقوله نحن انتصار الدم على السيف. أحبتنا، لا نريد أن نودعكم، ولكن لكل نهاية بداية، ولكل بعد كل وداع لقاء بإذن تعالى، وسنلتقي وفي جعبتنا كل يوم حكاية، حكاية شعب مظلوم، حكاية قيادة تقود الأمة، قيادة شابة وجديدة. لهذا من ورائها نقول تحيا اليمن دوما وأبدا. شرف بصحبتكم في أثير اليوم في فترتنا الصمودية. تحيا اليمن، هذه إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وسماح القوم. من الإشراف العام على الفترة طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران، ومن الإدارة العامة للأخبار صايمة إبراهيم وعبد الله شرغة. كل التحايا من النظم والمعلومات هشام العيزري، ومن المكتبات والتنسيق بسام الحمامي. هي لكم من الصيانة أحمد عامر، ومن التنفيذ على الهواء أمين السنحاني. تحية اليمن من إخراج جميلة الورافي.

ناموس الجبال. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها.

إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى الجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، رفعنا لكم من الجامع الكبير في صنعاء أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. جددت القوات المسلحة تحضيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. وأوضحت أن المطارات السعودية معرضة للاستهداف ومسرحا للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطار مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأهبت بالجميع أخذ تحذيراتها على محمل الجد، محملة السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة. شن طيران العدو السعودي اليوم غارتين على مدينة نهم بمحافظة صنعاء، كما شن غارة على نقيل الزربي بمديرية حيفان محافظة تعز. وفي محافظة صعدة استهدف العدو السعودي بغارة مدينة صعدة وبست غارات مديرية مجز، ونفذ عدوانا بالصواريخ استهدف مديرية سحار. أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم جراء إطلاق نار من آليات العدو الإسرائيلي تجاه خيام النازحين عند مفترق الشجاعية الشرقي مدينة غزة. وأطلقت آليات العدو النار بكثافة تجاه المناطق القريبة من الخط الأصفر شرقي حي التفاح. هذا اعتقلت قوات العدو 21 مواطنا فلسطينيا خلال اقتحام عدة مناطق في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون. واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان من خلال قصف مدفعي وتنفيذ تفجيرات ضخمة استهدفت عددا من البلدات بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة فوق سهل مرج عيون باتجاه المطلة في منطقة المطار وتمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة. رفعت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون الحصيلة الرسمية للعسكريين الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم في منذ بدء العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب مع إيران إلى 22 قتيلا بعد تحديث بيانات الخسائر وإضافة حالات وفاة خارج العمليات القتالية، في خطوة جاءت عقب تقرير لصحيفة واشنطن بوست كشف أن العدد الفعلي للقتلى يتجاوز الأرقام المعلنة رسميا بكثير. النبأ الأخير. أعلن الجيش في نيجيريا مقتل 36 مسلحا وإنقاذ أكثر من 50 مختطفا خلال عمليات عسكرية نفذتها قواته في عدة مناطق في البلاد. سامعني الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
0: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير. تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: اسمي أحمد بالغالب المشلي، أنا أشتغل في شركة خاصة قاعدت فيها حوالي أكثر من 7 سنين، يأمنوا ويجوا المؤسسة يشتريوا معاشاتهم. أستلم معاشاتي باستمرار ولا في وقت محدد، يعني في خلال أسبوع من الشهر أستلم. والآن أنصح أخواني الذين هم يشتغلوا بشراية القطاع الخاص، أنصحهم أنهم يأمنوا على أنفسهم ويستعملوا التأمين هذا، لأنه يعيد الإنسان الحياة بالنسبة للناس وأسرهم، ويستفيدوا استفادة زي ما استفدنا إحنا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن نعم الله سبحانه وتعالى، وأعظم هذه النعم هي نعمة الهداية والتي تتمثل في القرآن والرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وصلنا إلى الحديث عن نعمة الله علينا بالقرآن، لأن الإنسان إذا لم يتعرف على نعم الله لن يشكر الله عليها، فمعرفة النعم تؤدي إلى شكر المنعم. من أعظم النعم علينا في هذه الحياة هو القرآن الكريم، أعظم الكتب الإلهية والمهيمن على كل الكتب الإلهية التي أنزلها الله قبل القرآن. الله سبحانه وتعالى عندما قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي أن القرآن له الحاكمية المطلقة، الحاكمية الثقافية المطلقة على كل ثقافة، على كل رؤية، على كل ما لدى البشر من أفكار، وحتى على ما أنزل الله سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل والزبور قبل القرآن. للقرآن الحاكمية، له الهيمنة الثقافية على كل شيء. وهكذا يجب أن نتعامل معه كمسلمين، أن ننظر إليه، أن أي شيء يخالف القرآن يجب أن نرمي به، أن نبتعد عنه، أن نتركه، حتى لو قيل أن قائله رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: فما أتاكم عني فعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فهو مني وأنا قلته، وما خالف القرآن فليس مني ولم أقل. فالقرآن نعمة من أعظم النعم، وأيضا القرآن نعمة لأن هداية القرآن هي أعظم هداية. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما معنى للتي هي أقوم؟ معناه بعيدا عن كل عوج، عن كل انحراف، عن كل التواء، عن كل المعوقات. القرآن يهدي للتي هي أقوم، معناه إلى أرقى حياة، أرقى مسار، أرقى في كل شيء، يهدي إلى المسار الأرقى في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لذا حينما نواجه العالم المستكبر وننتصر عليه ونتحرك، لأننا نتحرك وفق القرآن، وفق هداية الله سبحانه وتعالى في القرآن، لأن لدينا منهج القرآن ولدينا قرين للقرآن، فنهتدي للتي هي أقوم. نجد أن العالم اليوم في حالة صدمة، ما الذي يحدث حتى أصبحت حتى أمريكا تخشى أن تدخل في حرب في اليمن وإسرائيل وكل المجرمين الطواغيت؟ ما الذي حدث؟ ترى المحللين السياسيين وهم يفكرون ويحللون، لماذا أصبحت قوة التصنيع؟ لماذا قوة السلاح بهذا الشكل في اليمن؟ لماذا الضربات بهذا الشكل؟ لماذا لم يستطع أحد أن يقف أمام هذا المشروع؟ لأنه القرآن. القرآن تكفل الله سبحانه وتعالى بنصرته وتأييده، ولأنه يهدي الناس التي أقوم في الحياة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الفكرية والثقافية والتربوية، أو في الحياة العسكرية، أو في حالة الصراع والمواجهة مع الأعداء، في كل جوانب الحياة يهدي للتي هي أقوم. أيضا يجب أن نعرف أن القرآن نعمة، ونتذكر أن القرآن نعمة عندما نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لا يمكن أن يكون هناك عوج في القرآن، بل ولا يمكن أن يكون هناك عوج أمام القرآن إذا ما تحرك به المؤمنون عمليا. لا يمكن أن يبقى هناك عوج. القرآن جاء ليزيل العوج، العوج في الأفكار، العوج في المشاعر، العوج في النظرات، العوج في الأعمال، في المواقف، في كل شيء، يزيل العوج ويهدي للتي هي أقوم. عندما يقول المولى سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يقول قبلها: وأن هذا صراطي مستقيما. ليس هناك عوج في القرآن، ولا في هداية القرآن، ولا في ثقافة القرآن، ولا في ما يؤدي إليه القرآن. قد يكون العوج في النفوس فتأتي لتعضف القرآن على العوج الموجود، قد يكون هناك ناس لديهم عوج في أفكارهم، انحراف في مشاعرهم، انحراف في مواقفهم، في أعمالهم، فيحاولوا أن يجعلوا من القرآن دليل على انحرافهم وعلى زيغهم وعلى فسادهم وعلى ضلالهم. أما القرآن فليس فيه عوج، ولذا من الواجب على القرآن أن يعطف نفسه وفكره ومشاعره وحياته على القرآن، ويرغم نفسه على القرآن حتى لو أبت. ولا يجوز له أن يعطف القرآن على أفكاره المعوجة، أو يحاول أن يجعل من القرآن دليلا على انحرافه، بل عليه أن يطوع كل عوج موجود في النفس ليسير وفق القرآن ووفق ما هدى الله سبحانه وتعالى في القرآن. أيضا لكي نعرف أن القرآن عظيم، يجب أن نعرف عظمة من أنزله سبحانه وتعالى. يقول المولى سبحانه وتعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تشدنا إلى الله وتعرفنا على قيمة وعظمة القرآن، لنعرف أنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. قل أنزله الذي يعلم السر، كل الأسرار يعلمها الله سبحانه وتعالى، كل الغيبيات يعلمها الله سبحانه وتعالى، كل الماضي يعلمه الله، وكل الحاضر يعلمه الله، وكل المستقبل يعلمه الله. ولذا عندما يوجهنا الله في كتابه العزيز ويقول لنا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، نحن حينما نرى هذه الآية ونرى قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، نتحرك مثلا لنواجه أمريكا. نحن نعلم أن هذه الآية قالها الله، وهو من يعلم السر ويعلم الغيب، ويعلم أنه ستأتي أمريكا وستصنع أمريكا وستهيمن أمريكا، وهو يعلم أنه سيكون هذا التطور الحضاري الموجود على وجه الأرض. عندما يقول إن تنصروا الله ينصركم، كأنه يقول: إن تنصروا الله في أيام نوح ينصركم، في أيام موسى ينصركم، إن تنصروا الله في أيام عيسى ينصركم، إن تنصروا الله في أيام محمد ينصركم، إن تنصروا الله في هذا الزمن في مواجهة أمريكا ينصركم، وليس عاجز وعلى كل شيء قدير. ينصركم على قوم يواجهونكم بالسيوف، وينصركم على قوم يواجهونكم بالرماح، يواجهونكم بالخيول، يواجهونكم بالمعدات البسيطة في ذلك الزمن، وينصركم على قوم لديهم الطائرات ولديهم حاملات الطائرات ولديهم البوارج ولديهم الغواصات ولديهم القنابل النووية ولديهم الصواريخ العابرة للقارات، لديهم إمكانية كبيرة، ينصركم لأنه يعلم السر. من مشاكل المسلمين أنهم لم يثقوا بالله أنه يعلم السر ويعلم الغيب والشهادة. ولذلك وكأن الله سبحانه وتعالى عندما قال إن تنصروا الله ينصركم عند من لا يثقون بالله، وكأن الله سينصر الناس لكن إذا واجهوا قوم ما زالت لديهم تلك الإمكانيات البسيطة، وكأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم في زمن رسول الله وما زال الأعداء لديهم سيوف ورماح وخناجر وأشياء بسيطة، وكأن القضية أن الله لا ينصر ضد حاملات الطائرات وضد الإمكانيات الموجودة لدى الأعداء. لا، نحن نثق أن الله يعلم السر، وأن من أنزل القرآن يعلم السر ويعلم الغيب ويعلم المستقبل، وأن آيات القرآن تصلح لكل زمان ولكل مكان، ويصلح للمستقبل والماضي والحاضر. الله سبحانه وتعالى الذي أنزله جعله كتاب هداية للعالمين من يوم أن أنزله إلى يوم القيامة، لم يجعله لفترة زمنية محدودة، بل هو فيه الكفاية والشفاء والدواء والحلول والمخارج من كل الأزمات منذ أن أنزله الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. أنزله الذي يعلم السر ويعلم الغيب. ونعرف عظمة القرآن من قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. هذه الآية عظيمة تتحدث عن القرآن. القرآن هذا ليس من تأليف البروفيسور الفلاني والفيلسوف الفلاني والمفكر الفلاني والشاعر الفلاني والكاتب الفلاني، لا، وإنه لتنزيل رب العالمين. هل نعرف، هل نستوعب ما معنى رب العالمين؟ هو الذي أنزله، لا يوجد تأليف فلان مثل ما هو موجود في الكتب، أنزله الله سبحانه وتعالى. والذي نزل به من عند الله من؟ نزل به الروح الأمين، وهذا جانب من جوانب العظمة. لم ينزل به أي ملك عادي، إنما أعظم ملائكة الله سبحانه وتعالى جبريل الأمين. وأيضا جانب من جوانب العظم عندما يقول: وإنه لفي زبر الأولين، تجده معروف القرآن مبشر به في الكتب السابقة، يعرفون أنه ستأتي الرسالة الخاتمة لكل الرسالات بهذه العظمة بهذه القيمة بهذه المكانة العالية عند الله، ويجب أن تكون لها هذه المكانة العالية عند الناس في قلوبهم وفي مسار حياتهم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

الذي ثكنا الشباب تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤابا ولو خلقت

فلم أرى غير حكم الله حكمان، ولم أرى دون باب الله بابا،

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقي مرة أخرى حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الحديد، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعتم يخبرنا الله فيها أنه قد أرسل رسوله بالبينات، ومعنى هذا أن على الناس أن يتبينوا الحق من الباطل من خلال ما جاء به الرسل. ولعل أهم صور الحق هي توحيد الله وعبادته لا سواه، فهذا هو الحق الذي بينه كل الرسل، وهذه هي الحقيقة الأولى والأساسية التي دعوا إليها: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وها هو الله يقول لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 65 وفي الآية 66 من سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا فإن كل الرسل قد بين الله لهم هذه الحقيقة ليبينوها للناس بالقول وبالفعل وبالمعجزات والخوارق، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وهكذا تمضي الرسالات ويمضي الرسل، فلا يتخلون عن رسالتهم حتى تستبين للناس الحقيقة ويتضح الحق. ولكن كلما تقادم عليهم العهد عادوا إلى الضلال ونسوا ما ذكروا به، ومع ذلك فالله يتدارك عباده فيرسل بين آونة وأخرى رسولا ليعيد الناس بالبينات إلى جادة الحق والهدى. ولكي لا ينسى الناس هذه البينات التي تؤكد على عبادة الله وحده، فقد أنزل الله مع الرسل الكتاب ليبقى بين أيدي الناس نورا وضياء وهدى وذكرى. ورغم أن الكتب التي أنزلها الله على رسله متعددة، فالله يسميها كلها هنا كتابا، ويطلق عليها لفظ المفرد ليؤكد لنا أن كل الكتب إنما تنطلق من منبع واحد وتدعو إلى طريق واحد، هو عبادة الله وعدم الشرك به، فهي إذن كتاب واحد مهما تعددت. وإذا كان هناك كتب حرفت، فإن القرآن قد اكتمل به وفيه ما سبقه، وهو المهيمن والمرجع فيما أنزل الله من الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهكذا فإن ما أنزل الله لا يزال موجودا محفوظا بالقرآن، فهو إذن الميزان للناس، يحكم سيرتهم ويحدد سلوكهم ويقيم أعمالهم، وإليه يرجعون فيما اختلفوا، وإلى نوره يسارعون ولهداه يتبعون. وبهذا تأمن البشرية على نفسها من الهلاك، وتحيا حياة موزونة لا جور فيها ولا ميل ولا ظلم ولا انحراف، حياة يتنافس فيها الناس، ولكنه تنافس لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يطغى بالباطل فيه فرد أو جماعة أو أمة على آخرين، ولا يفسد فيه قوي على المستضعفين، ولا يأكل أموال الناس بالباطل طامع، لأن هناك ميزان يزن الأفعال والأقوال ويرد كل زيادة وطغيان إلى الأصل، وكل ظلم وحيف إلى الاعتدال، وكل فساد وبغي إلى الأصح، وكل باطل إلى الحق. وهكذا فالله أنزل الكتاب والميزان لسبب هام، هو قوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، فلا يقوم معوجين ضالين، ولا ينحرفون مع العواطف والأهواء، ولا يزلون مع الشهوات والمطامع، ولا ينهبون بالربا، ولا يستغلون بالقهر، ولا يظلمون بالاستبداد والعصف، بل حياة تقوم على العدل والإنصاف والنظام، وتتسم بالحب والتعاون والوئام، وتمضي بالحق والالتزام، فيعمها الأمن والسلام. ذلك أنهم اتبعوا هدى الله وبيناته، وانضبطوا بميزانه

0: الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. فإذا ما خرج الناس عن قواعد الميزان وتخلوا عن ضوابطه اختلت الحياة واضطربت الأمم وتعطلت القيم وتعرقلت الهمم. وهذا أمر نشاهده في عالم اليوم الذي نصفه زورا بعصر النور والحضارة، ونسميه فخرا بأنه القرن العشرين، قرن العلم والتكنولوجيا، لكنه في الواقع عصر لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يمضي خطوات ويسقط عشرة، ويصح يوما ويعتل دهرا. فخطواته مخاوف وترقب وصدام، وتقدمه حروب وخصام، وقوته وهم، وعضلاته ورم. رغم ما أوتي من قوة وقدرة وثروة، ورغم ما مكنه الله من اكتشافات واختراعات. ولتستبين لنا هذه الحالة المعاصرة، نمضي لاستكمال الآية الكريمة التي نحن بصددها، ونصل إلى بقيتها، وهي قوله تعالى بعد ذلك: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ألا ترون أن الله أنزل مع الكتاب الذي ينير لنا الطريق، ومع الميزان الذي يزن ويضبط الأعمال ويقومها، أنزل مع ذلك الحديد، فهو إذن آية من آيات الله المنزلة، إذ يتمثل في الحديد أهم ما مكننا الله من قوى ومعادن وطاقات في الأرض. وكيف لا وها هو يصفه الله بقوله: فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد، كما لا نستطيع أن نحيط بكل صفات الحديد ومنافعه كما أحاطت بها تلك الكلمات القرآنية المعجزة. ولو حاولنا لقلنا إن البأس الشديد في الحديد يسير مع الإنسان منذ اكتشافه للحديد وحتى اليوم بدون انقطاع، فلولاه لما تمكن الإنسان الأول من أن يقطع خشبة أو حجرا للبناء، ولما وفر لنفسه وسائل الحماية والدفاع والزراعة ومختلف آلات الزينة والطبخ وكل آلات الحرب والسلام. ولا تزال هذه الصفة ظاهرة الآن، بل هي الآن أشد وضوحا. فبالحديد اخترق الإنسان أعماق الأرض لاستخراج الماء والمعادن والبترول، واجتاز به أجواء السماء لاكتشاف الفضاء، ومخر به البحر وأعماقه، واختصر به البر وآفاقه، وبه تمتد الجسور الضخمة في الطرقات التي تتجاوز الوديان والأنهار والشوارع ومضايق البحار، وبه تحفر الأنفاق العميقة تحت الأنهار والبحار والجبال، فتصل قارة بقارة وأرضا بأرض. وعلى أعمدة الحديد تنتصب العمارات العملاقة في كل مدينة حتى سميت بناطحات السحاب. المهم أن الحديد كان ولا يزال العمود الفقري في الصناعة والنقل والبناء والمواصلات، ويدخل عنصرا أساسيا في أدق وأضخم آلات العصر. أليس في كل هذا بأسا شديدا؟ ومعناه أن فيه بعد ذلك منافع للناس لا تحصى. ولأجل هذه الخاصية التي يختص بها الحديد جاء التعبير القرآني بقوله تعالى: وأنزلنا الحديد. فالله أنزله إنزالا تماما كما أنزل الكتاب والميزان. فالكل آية من آياته ونعمة من نعمه للإنسان. ومعنى هذا أن الكتاب والحديد شقان أساسيان لحياة الإنسان، فبالكتاب والميزان تستنير الحياة وتستقيم، وبالحديد تقوى وتتطور وتنتفع. إذن فلا بد أن يكون الانتفاع والقوة والتطور مسايرا لما أنزل في الكتاب، ومنسجما مع ضوابط الميزان، ومتسما بهدى البيان. وعليه فالآية تؤكد لنا أن الله أنزله للانتفاع والتطور والقوة، ثم: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهل استعمل الإنسان هذه الآية المنزلة في الحديد؟ هل استعمله في نصر ما أنزله الله من الكتاب والبيان والميزان؟ هل استعمل الإنسان الحديد ومشتقاته وآلاته وأجهزته في نصر الحق والنظام ونصر العدل والخير والسلام؟ هل اتخذ من هذه القوة والبأس وسيلة لتثبيت ميزان واحد يزن السلوك والأعمال في الأفراد والأمم؟ هل التزم الإنسان بميزان الله الذي وضعه؟ أسئلة حائرة لا جواب لها إلا السلب في حياة الإنسان فردا أو جماعة أو أمما. بل إن لكل فرد ميزانه الخاص ولكل أمة ولكل دولة أو مجموعة دول ميزان خاص تزن به مصالحها على حساب خسران ميزان الأمم الأخرى الأقل قوة، بل إنها لا تزن في قضية بميزان وفي أخرى بميزان آخر حسب ما تمليه المصلحة الخاصة والاعتبارات الغير عادلة ولا موزونة، وهذا أدى إلى اختلال الحياة واضطرابها. فإذا هي تسير، نعم تسير ولكن عرجاء، وإذا هي تقوم، نعم تقوم ولكن لا بالقسط والميزان، وإنما بالجور والعسف والاستغلال، وبهذا فقيامها متوقع سقوطه ومنتظر أن يخر مغشيا عليه من الموت. ومثل ما نقول هذا في حق الأمم كلها، نقوله في حق الأمة الإسلامية التي أمرت بإقامة القسط لله وإقامة العدل بينها وبين الناس. فإذا هي ترضى بالخلل وتستسلم للجور وتخضع للاستغلال والاستضعاف، مع أن بيدها ما لم يمكن الله سواها من الإمكانيات والقوى، وفي أرضها من الثروات ما جعلها مهوى الأفئدة ومطمح الطامعين، ولو أنها نصرت الله ورسوله لنصرت، ولو أنها التزمت بميزان الله لثقل وزنها بين الأمم، ولو أنها أقامت على القسط لقامت حياتها قيام صحة وقوة ونمو ومهبة. إن الإنسان حينما ينصر الله ورسوله فهو إنما ينصر نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج لنصر أحد ولا لتأييد أحد، فلم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولهذا فإن الآية التي نحن بصددها تختم بقوله تعالى: إن الله قوي عزيز. نعم، إنه القوي العزيز، ونحن المحتاجون لقوته المضطرون لعزة من عزته إذا نصرناه وأيدنا رسله بالتزامنا بما أنزل واتباعنا لما إليه دعا. اللهم اجعلنا ممن نصرك وعبدك واعتصم بك، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
3: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 26.
2: مولاي إسماعيل، مولاي.
3: ما الخطب يا إبراهيم؟
2: أشكو إليك حسن الهبل، لقد هددني.
3: ولماذا هددك؟
2: قال إني أكثر الوشاية عليه، وأنا كما عرفتني لا أقول إلا الصدق.
3: خيرا إن شاء الله، وأنا جمعتكما هنا للمرة الثانية كي تتصافيا فيما بينكما، فكلاكما شاعر لا يشق له غبار.
4: أما أنا يا مولاي فأنت لم تسمع مني أي وشاية على أحد.
3: أنت أعظم من أن تتكلم في أحد يا حسن.
2: أنا شاعر، لا أسرق شعر أحد.
4: وماذا تقصد؟ أرأيت يا مولاي كم يتطاول علي؟
3: ومن تقصد بالسرقة؟
2: ألم تقل يا حسن يهون لعمري ترك صنعاء لأجلها وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي؟
4: نعم أنا قلت.
2: أليس النصف الثاني من البيت هو من شعر أبي الطيب المتنبي؟
4: نعم هو كذلك، وهذا لا يسمى سرقة في الشعر.

0: هو شاعر فحل بحق، وإبراهيم شاعر أيضا،
1: ولكن يبدو أنه يأتيه الشعر بأسهل مما تتنفس.
0: هي سليقة تختلف من شاعر إلى آخر، ولكن لماذا لا تضع نفسك في سباق معه؟
1: وما الذي ينقصني؟
0: بل لديك ما يفيض عنك، أنت موهوب وشاعر، ولكن تنقصك صفة موجودة لدى الهبل.
1: وما هي؟
0: طفرة الشباب والطيش.

0: هل لي أن أطلب من مولاي طلبا؟
1: تفضل يا حسن.
0: هل سمحت لي يا مولاي بالعودة إلى صنعاء؟
1: ولماذا؟
0: إن باب منزلي في صنعاء يمكن أن يفتح بأي مفتاح، وإني لا أخاف على كتبي وبعض أملاكي من السرقة.
1: وهذه المرة الثانية التي تحب فيها الابتعاد عنا. حسنا، ما دام هذا قرارك فالرأي لك، ولكن
0: أنا طوع أمرك يا مولاي.
1: أنت تعتبر أمانة عندي، وضعك قائد الجيش أحمد لدي.
0: حسنا، سأستأذن منه أيضا بالمغادرة.

0: حسن يا حسن،
1: أتى رجل يبحث عنك، يقول لديه فرصة عمل لك.
2: فرصة عمل لي؟ ومن يكون ذلك؟
1: لم أعرفها، فقد كان يضع اللثام على وجهه ويتبعه حارسان مسلحان.
2: أقال شيئا آخر؟
1: نعم، أعطاني درهمين لأنقل لك رسالته.
2: وما هي رسالته؟
1: إنه سينتظرك في السمسرة وأن تحث الخطى إليه.
2: خير إن شاء الله، شكرا لك يا صديقي.
1: أذاهب أنت إليه الآن؟
2: نعم نعم نعم.

0: أحمل عرضا لك أيها الشاعر، لقد سببت كلماتك الكثير من المتاعب، ولكنها أثارت اهتمامي أيضا. لديك موهبة تستحق التقدير.
1: وما هذا العرض؟
0: المال، النساء، المنازل، المزارع، الخدم والحراس، وأي شيء يتمناه قلبك.
1: مقابل ماذا هذا كله؟
0: تبتعد بشعرك عن ذكر آل البيت وعن مدح آل القاسم.
1: وماذا أفعل بدلا من ذلك؟
0: بدلا من ذلك اكتب الشعر مادحا غيرهم، وسنجعلك من أغنى الرجال في اليمن.
1: بمعنى أنك تعرض علي أن أبيع روحي ومبادئي وأخلاقي وديني.
0: لا تحمل الأمر أكثر مما يستحق.
1: ولكن لما لا تنزع اللثام عن وجهك؟
0: ليس الآن.
1: حسنا، أتريد ردي الآن؟
0: كلا، اذهب وفكر في العرض.

0: إذن لقد جعلك ذاك الرجل الغامض ممزق الفكر كما لم يحدث من قبل.
1: إن هؤلاء لم يعرفوني بعد، وإن أعدائي لم يعرفوا بعد مبادئي وديني وأخلاقي وقيمي، وهي التي أعيش بها بفخر.
2: فعلا يا حسن، لكنني أيضا أشكر ثقتك بي لأنك أخبرتني بهذا الأمر.
1: أمر كهذا كان لابد أن أطلعك عليه يا أحمد، فأنت صديقي العزيز.
0: والله يا حسن، لقد نم لي جبينك المثقل عن اضطراب في داخلك وعن ألم في قلبك يا أخي.
1: أخي، ما أجملها منك يا أحمد، فأنا ليس لي إخوة، وفقدت والدتي صغيرا ثم جدتي ووالدي، ولم يعد لي سواك في هذه الدنيا أيها الصديق والأخ العزيز.
0: شرف لي أن أكون أخا لك، أعاهدك أن أكون وفيا لك دائماً.

0: ألم تنسى يا حسن أي شيء؟
1: أسأل الله ألا أكون قد نسيت شيئا.
0: ولكن أيعقل أن تحمل معك 20 كتابا في رحلة شاقة وطويلة كهذه؟
1: أنت تعرف يا أحمد أن الكتب زادي وقوتي في حلي وترحالي، ما بالك تلومني؟
0: فحذاري من أن تنشغل بها عن مالك ومتاعك فيسلبها منك، فالكتب لن تنفعك حين ذاك.
1: انتظر انتظر، ألا تلحظ يا أحمد صوت بكاء الطفل الرضيع؟
0: نعم لاحظته، وكذلك أنين أطفال آخرين من المنزل ذاته.
1: إنهم على هذا الحال منذ يومين.
0: إلى أين يا حسن؟ إلى أين؟

0: كثر الله خيركم ابن شيخنا، وأكل من طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده.
1: خير الله يا حسن، خير الله.
2: أكرمكم الله يا ابن شيخنا، أكرمكم الله.
1: كرامة سهلة يا أحمد، وهذا موز مع العسل، تفضل.
2: هات يا محمد هات، فمن أكل وحلى فكأنما بنى وعلى.
1: هنيئا مريئا يا أحمد، ما أشد فضولي لسماع شكواك من حسن.
2: آه ذكرتني، اسمع يا ابن شيخنا، لقد تحصل حسن على مبلغ من المال، فقرر أن ينفقه في قضاء ديونه والسفر إلى العراق لزيارة الإمام علي عليه السلام والإمام زيد.
1: خير قرار وخير تصرف.
2: وبينما كنا نحزم أمتعته فجر اليوم فرحين، قرر أن لا يغادر.
1: لماذا لم تغادر يا حسن؟ ما السبب؟
0: لقد طرأ علي أمر ما ولم أستطع السفر. اللهم تقبل مني ما أنفقته من مال الزيارة إلى ذاك الطفل الجائع وأسرته.

0: حسنا، لقد اقتربنا من منزلي يا رسول الأمير. لقد تبقى من المسافة النصف تقريبا. هيا
1: فعلى رسلك. إذن ألم تعطي صديقك فسحة من الوقت حتى غروب الشمس؟
0: لكنني أخشى أن تسرق كتبي، فلا أخفيك أن قفل باب منزلي قد تآكل وتعطل ويمكن أن يفتح بسهولة. تحرك.
1: هذا تفريط يا شاعرنا الكبير.
0: ما هذا؟
2: قدمنا لكم أمير الشعراء.

أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. جددت القوات المسلحة تحضيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. وأوضحت أن المطارات السعودية معرضة للاستهداف ومسرحا للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطار مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأهابت بالجميع أخذ تحذيراتها على محمل الجد، محملة السعودية مسؤولية أي اعتراضات فشلة. شن طيران العدو السعودي اليوم غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما شن غارة على نقيل الزربي بمديرية حيفان محافظة تعز. وفي محافظة صعدة استهدف العدو السعودي بغارة مدينة صعدة وبست غارات مديرية مجز، ونفذ عدوانا بالصواريخ استهدف مديرية سحار. أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم جراء إطلاق نار من آليات العدو الإسرائيلي تجاه خيام النازحين عند مفترق الشجاعية الشرقي مدينة غزة. وأطلقت آليات العدو النار بكثافة تجاه المناطق القريبة من الخط الأصفر شرقي حي التفاح. هذا اعتقلت قوات العدو 21 مواطنا فلسطينيا خلال اقتحام عدة مناطق في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون. واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان من خلال قصف مدفعي وتنفيذ تفجيرات ضخمة استهدفت عددا من البلدات بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة فوق سهل مرجعيون باتجاه المطلة في منطقة المطار وتمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة. رفعت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون الحصيلة الرسمية للعسكريين الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم في منذ بدء العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب مع إيران إلى 22 قتيلا بعد تحديث بيانات الخسائر وإضافة حالات وفاة خارج العمليات القتالية، في خطوة جاءت عقب تقرير لصحيفة واشنطن بوست كشف أن العدد الفعلي للقتلى يتجاوز الأرقام المعلنة رسميا بكثير. النبأ الأخير. أعلن الجيش في نيجيريا مقتل 36 مسلحا وإنقاذ أكثر من 50 مختطفا خلال عمليات عسكرية نفذتها قواته في عدة مناطق في البلاد. سامعني الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17 و18 و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221833 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
1: إعلانية.
3: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم:
7: خبر
8: وعلم.
6: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
10: تضرب ضربة نردها لك 10، وفي كل ضربة من 10 خسران يوازي 1000.
9: سنستمر في قرع رأسك حتى تعلم أن أرضنا لا تستباح، وأن لسيادتنا ثمن باهظ لا تطيقه حساباتك ولا تحتمله حماقاتك.
10: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة قرع الطغاة، نقدمها على طبق تطهير الأرض من العصاة. والسابع من أكتوبر خير شاهد على تقريع البغاة. حياكم الله يا أيها الأبات.

0: دائما منزه.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: ما نقموا منه إلا أن حافظ حتى الممات على شرف باعوه أحياء وانبطحوا مختارين لكم من يهودي.
2: وما كان لسان حالهم إذ يمثلون بجسد الشهيد بعد أن أسلم روحه طاهرة إلى بارئها إلا لسان حال إخوان لوط إذ قال الحق سبحانه عنهم: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
3: أما الجثة فمحض تراب وقد أهدى أشباههم رأس نبي الله يحيى إلى ساقطة، فما ضره ما فعلوه ولا انتقصوا بدناءتهم من قدره ذرة.
2: إنما هي أرواحهم التي تعرت، وما انتقموا من الشريف إلا لأنه عاش شريفا ولم يبعها مثلهم، واستفزهم نقصهم أمام كماله.
3: كيف لا؟ وهو على خلافهم لم يكن عبدا لغلمان أبستين، ولا على شاكلتهم خريجوا مسابح.
2: وعلى أي حال فهذه أخلاقهم، وما تأمرهم به زنانيرهم تشاهدونها ماثلة أمامكم،
3: لتأخذوا فكرة بالغة الوضوح عن الوحل الذي يخرجون كالديدان منه، مخبوزون من كل عفن، لا ليقاتلوا طائفة من اليمنيين دون غيرهم، ولكن ليقتلوا كل قيمة طاهرة في كل اليمن.
2: لقد حقن المخزيون من كل عدو بوساخة حتى أصبحوا كما ترون، وإن اعتقدوا على أي حال بأنها راحت لهم فالإجابة بالتأكيد لا.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: يسرنا أن نقدمكم للعالم هؤلاء من نقاتلهم ونسعى لتحرير اليمن منهم، حفنة من المرضى مجهولي النسب ومطعوني الرجولة وفاقدي الشرف.
2: مجموعة مختلة أقصى إنجازاتها التمثيل بجثة هامدة والتفاخر بذلك. هؤلاء من يراد لهم حكم اليمن؟
3: هؤلاء أنفسهم هم من سنجتثهم عن بكرة أبيهم على مرأى ومسمع الجميع. نحن نسدي للبشرية معروفا ونقاتل نيابة عنها.
2: هي معادلة نفسية معقدة، ما لا تعظمه في نفسك من قيم يضيع وينمو فيها كل ما هو قبيح ورديء ومنجس.
3: يفاخرون بما يعيب ويتناقلون ويجاهرون بالفسالة، بئس القوم أنتم.
2: ولعمري أن ما فعلتم إنما يلهب صدور زملائهم وقاداتهم ويعجل بالنصر إن شاء الله.
4: إجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي، والكل مستقشي ثيابه لعنبو أم القروش، واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ماخشي، ما قل ما نمشي على باقي جثثم والعروش، ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص تناقشي، هجت صقر يا موت مشيها لهم فوق النعوش. يا بغمة الرشاش رشي التماتي كرعشي، هو شبطشي بطشي وكشي وقرش الدنيا قروش، خش بش الأرواح يا سود المنايا وانهشي، جش عش الأحشى وقشي وهبش الأعضاء هبوش. يا بندقي غدي وعش المرتزق والداعشي، والقاذف المحشي صبح جيش أوباما وبوش، والغزو من جيشي يذوق الصبح ما ذاق العشي، لا شيء غير السحق مستفشي وطعفار المشوش. وانا اليمن ماشي بعيشي دل بفقر وانتشي، عرش الإباء عرشي وجيشي تعرفه كل الجيوش، انشان يلمنشي اسد مخشى ولا باهابشي، والاف حقك والابتشي قط ما هز الرموش.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: بيدها تشعل الرياض ذاتها، وأنا أحب الرياض عندما تشتعل.
2: أعشقها إذ تستحيل بعض قوة أنكاثة، وبعد مواسم رقصها المعتادة رمادة.
3: إن الرياض علبة سجائر الشرق، وبيدنا بحمد الله كبريتها.
2: نحن الذين لا نأبه عند اشتعالها بالتحذير الصحي، فاشتعلي أرامكو حتى آخر قطرة.
3: لأن مزاجنا يعلو باشتعالك وترصده ناسا ويسمعه مع الدخان المتصاعد من تلقاء نجد سكان القمر لتوقيع صنعاء شخطة الكبريت هذه يا بترول اليمن.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: نأمل من تركيا وباكستان التضامن العاجل وتفعيل اتفاقاتهم الإقليمية ولو من باب المشاركة في عمليات الإطفاء.
1: ذكرونا يا شباب، ما هي فروع أرامكو التي تم زيارتها من قبل المتألق اليمني؟ اكتبوا لنا، شاركونا بآرائكم، يعني من باب التذكير فقط.
2: الأقمار الصناعية ترصد ارتفاع شدة الحرارة إلى 205 ميجاوات، ما يعني كارثة كبرى. فالمشهد يزداد تعقيدا والإخفاق بات أوضح من أن يغطى. لا بأس عليك أرامكو الجميلة.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: اللهم لك الحمد خضوعا واستكانة، ولك الشكر ذلة واستكانة وانكسارا.
2: ربنا لك الحمد على ما أنعمت وفتحت ونصرت، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: اللهم إن الفتح فتحك، والنصر نصرك، والفضل فضلك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك.
2: اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونعوذ بك من الكبر والغرور والعجب بصلابتنا، إنما نحن عبادك الضعفاء الأذلاء بين يديك، المقرون بعجزهم وتقصيرهم.
1: اللهم إنا نخر لعظمتك سجدا، متذللين لربوبيتك، خاضعين لجلالك، فتقبل منا بقبولك الحسن، واغفر لنا ما سلف منا من تقصير.
2: اللهم أدم علينا نعمك، واجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك مخبتين، أواهين منيبين، وأنت أرحم الراحمين.

0: هذه ليست تعز، وهؤلاء ليسوا أبناءها وإن ولدوا ونشأوا وترعرعوا فيها.
1: هؤلاء ليسوا يمنيين، وإن كانت سحنتهم ولهجتهم وهوياتهم الوطنية تقول ذلك.
0: ما ترونه هي ثقافة الارتزاق والعبودية والعمالة.
1: هذه هي السعودية والإمارات.
0: هذه هي الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: هذه هي الوهابية والصهيونية.
0: هذه هي الشرعية المزعومة التي يراد لها حكم اليمن.
1: هي ليست حالة فردية أو شاذة بالمناسبة، بل فكر سائد وإيدلوجية متجذرة فيهم أجمعين.
0: لا تخص عرقا أو منطقة أو محافظة، لكنها تمثل حالة أخلاقية عامة أجمعت عليها أحذية الاحتلال بمختلف مقاساتها وألوانها.
1: ومن يختطف المسافر في مأرب
0: ويمثل بالجثث في تعز،
1: ويغتصب النساء في الساحل،
0: ويفجر ويكذب ويرتضي هتك أرضه وعرضه،
1: ليسوا أبناء المحافظات بل أبناء العهر والخيانة وقوادي المال والسلطة في شتى بقاع الأرض.
0: هؤلاء الدخلاء هم من نقاتلهم، ليسوا من نبات هذه البلدة، هل تعذرونا؟
1: أو يمكنكم ألا تفعلوا، في كل الأحوال سنقوم باقتلاعهم.
0: هذا هو نموذجكم الذي تريدونه؟
1: لا ورب البيت الكعبة، لو بقي منا ولد وبيننا الميدان.
2: تعز ستكون بإذن الله تعالى حتى وإن طال الزمن، مهما كان حجم الاستهداف ومهما كان حجم المغامرة ومهما كان حجم المعاناة التي يعانيها أبناءها خاصة وأبناء الشعب اليمني، فستكون وستظل بإذن الله بوابة التحرير في المحافظات الجنوبية التي وضعتها قدام الاحتلال، والذين مثلوا أيضا فيها نماذجا أسوأ أيضا ربما مما يحصل في تعز أو مثلها. وهذا يدل على أن العدوان لا يملك مشروعاً، إنما يملك فوضى وقاعدة وداعش، ويريد أن يجعل اليمن ساحة لرمي قاذوراته من القاعدة وداعش والمتشددين والجماعات الإرهابية إلى اليمن ليؤمن ساحته، ولكنها سترتد في يوم من الأيام وبالاً عليه.
0: يا بني سعود، أعدوا أنفسكم لمرارة الأثر بعون الله، ستخرجون من هذه الحرب ومن هذه الأرض، وسيبقى اسم اليمن حاضرا في أذهانكم ككابوس يؤرق مضاجعكم وشاهدا حيا على أكبر خيبة وكارثة حلت بكم.
1: المرحلة القادمة ستكشف للجميع أن ما قدمته القوات المسلحة اليمنية حتى الآن لم يكن سوى نزر يسير من قدراتها، وفي جفير الميدان ما سيثلج الصدور ويقر الأعين.
0: فسر القوة والعزيمة يبدأ وينتهي عند الله، فهو وحده صاحب المنة في النصر، وهو الحصن والظهير الذي سينصر أولياءه ويخذل الجمع الظالمين.
1: السعودية على خطى إسرائيل، فكما أصبحت إسرائيل مكروها في العالم، كذلك السعودية أصبحت كيانا مبغوضا ومكروها.
0: ما يبقي إسرائيل واقفة على قدميها هو نفس ما يبقي مملكة بني سعود.
1: أمريكا،
0: شراء الذمم والضمائر،
1: والإعلام الدجال.
0: كاذب هو من يقول إننا حرمناهم من الرقص في موسم الرياض.
1: ها هم يرقصون على إيقاع موسم الصواريخ الغلاظ، وأنت قصدك من رقص؟

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كما هو متوقع بعد كل هزيمة وصفعة يتلقونها يردون بحملة إعلامية لبيع الوهم والانتصارات الخيالية.
3: استعادوا ذباب،
2: باب المنداب،
3: المخا،
2: باتوا على مشارف صنعاء
3: كما كانوا البارحة وكما سيكونون في الغد.
2: ليس في غثائهم رجل واحد يحترم نفسه.
3: همج،
2: رعاع،
3: سمج،
2: حمقى.
3: لا قيمة في هزيمتهم ولا حكمة من تجاهلهم.
2: إنهم مضيعة للجهد والوقت ولن يغادروا أدنى دركات الحضيض.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: على الجزيرة أن تكون حصيفة وتفهم من درس اليوم أنها بالطبع ساهمت في إسقاط دمشق، لكنها أسقطت هناك ما تبقى من سمعتها. أن تكذب فهذا سهل، ولكن السؤال، هل يصدقك الناس؟
3: الإجابة الآن لا، وبالنسبة لليمنيين بالذات فالإجابة لا منذ أمد بعيد، وما حدث للجزيرة برهان وافي.
2: سقطت المخا، هكذا قالت الحدث والعربية، ونقلت عنهما قناة الجزيرة، ودقت الموسيقى في فنادق الرياض السياحية.
3: سقطت المخا في منصة إكس الشهيرة وعلى لسان كل كاسية عارية، لكن الحقيقة لا تعرف الضجيج بالأوهام، والجبال الثابتة على الجبال لا تسمع الأنغام.
2: الحقيقة هي أن الرياض تحترق، ولا يمكن للمخا أن تسقط كرة أخرى في يد المحتل السارق. والحقيقة أن علم الجمهورية يرفرف فوق منزل خادم الملكية.
3: وما رميت إذ رميت، الحقيقة هي أن سلاحا جديدا يتم تجريبه في خونة الوطن، وعبيد عيال سلمان رخاص الثمن، وقد أصبح أسرع من الصوت وأشد فتكا من الموت.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: تحشيدات ومرتزقة المشروع الصهيوني في اليمن يفرون مع كل تقدم لأحرار اليمن رغم الإسناد الكبير والمكلف من الطائرات الحربية الإسرائيلية والأمريكية والسعودية والفرنسية، يفرون مثل الفئران.
1: قرن الشيطان يضخ أكاذيب وأضاليل هائلة. كل الشر في العالم اشتراه ابن سلمان وسخره لحربه ضد المؤمنين.
2: فليطمئن كل الشرفاء في العالم، الأمور بخير، اليمن بإذنه تعالى سيتحرر وسيرجع سعيدا عظيما بفضل تضحيات الأطهار من أبنائه، فأعداؤنا لا يجيدون شيئا إلا الفرار.
1: عالم مقلوب، حلف يرفع اسم مكة، يجمع أمريكا، الصهاينة، تركيا وباكستان، والهدف ذبح الشعب اليمني حماية لكرسي ابن سلمان.
2: جيوش وترسانات عسكرية تستعرض عضلاتها على شعب محاصر يطالب بلقمة العيش والكرامة.
1: حين تصبح الخيانة استراتيجية يغدو الصمود اليمني معجزة تصفع وجوهكم جميعا.
2: هل تدرك كم أنت عظيم أيها اليمني، وكيف قوتك وصلابتك مرهبة لقوى الشر؟ سنلجأ إلى الله ونستعين به عليهم، وسنلقنهم دروسا قاسية لم تدركها حساباتهم.
1: 100 مقاتلة حربية غطت لاستعادة المخاوب بالمندب مع مشاركة أمريكية وإسرائيلية وفرنسية وسعودية، ومع ذلك فشلوا. والله لو 100 مقاتلة مع أنصار الله لكانت صرخة النصر تدوي في قلب القدس.
0: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال،
3: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: مستمعين الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج صانعة الأجيال لننقل لكم الصورة الحية والمؤلمة من محافظة تعز.

0: ضعز التي لم تعد ساحة للمواجهة العسكرية بفعل التحشيدات الأخيرة وحسب، بل تحولت إلى مسرح لأكبر مأساة إنسانية، حيث يطبق الحصار الخانق أنيابه على أجساد الأبرياء بعد إغلاق 19 منفذاً وطريقاً حيوياً، لعل أبرزها إغلاق منفذ جولة القصر تعسفاً ليتضاعف العبء على كاهل المدنيين. وفي قلب هذه المعاناة وفي الصفوف الأولى لدفع ضريبة هذا التصعيد والتحشيد السعودي والمدفوع خارجياً، تقف المرأة التعزية. المرأة في تعز ليست مجرد شاهدا على الحرب، بل هي الضحية الأبرز. إنها الأم التي تبكي طفلها، والزوجة التي فقدت معيلها، والمكافحة التي تقطع الجبال الوعرة مشيا على الأقدام لساعات طويلة لتجلب شربة ماء أو كيس دقيق بعد أن قطعت الطرق المستوية. كيف تصف الكلمات حال تلك الأم التي تعجز عن إيصال طفلها المريض إلى المستشفى لأن المنافذ مغلقة؟ أو أولئك النسوة اللواتي طالهن الاستهداف المباشر تماما، كما حدث في منطقة البرح بمقبنة، حيث تحولت المنازل الآمنة إلى ركام وأصيبت النساء والأطفال بجراح غائرة. المرأة في تعز باتت تعيش رعب الفقد اليومي وتحمل فوق طاقتها لتأمين لقمة العيش في ظل أزمة معيشية وصحية طاحنة بفعل العدوان السعودي وحصاره. رغم هذا الألم ورغم وطأة الحصار والتحشيد المستمر الذي يهدد السلم الاجتماعي في مناطق الحجرية، يرتفع اليوم صوت أحرار وأبناء تعز في لقاءاتهم وقبائلهم ليعلنوا للعالم أجمع بأن تعز لن تكون وقودا للمعارك السعودية، ولن ينكسر كبرياء هذه المحافظة، وأنهم مع القوات المسلحة اليمنية يدافعون عن الأرض والعرض. وهناك دعوة مستمرة لكل من انجر وراء هذه التحشيدات بأن يعود إلى رشده لحقن الدماء. مستمعين الأكارم، ستبقى تعز صامدة، وستظل المرأة هناك رمزا للتضحية التي تعري قسوة الحصار. أما من تقاريرنا الإخبارية لهذه الحلقة سامعين الكرام، فنحن أيضا نتحدث عن تقرير إخباري يتحدث عن خناق الحصار يشتد على تعز من خلال إغلاق المنافذ الذي ينذر بكارثة صحية. المرأة والنازحون يدفعون الضريبة الأكبر. توجه محافظة تعز موجة جديدة ومتصاعدة من الضيق الإنساني والعسكري جراء التحشيدات العسكرية السعودية الأخيرة المدفوعة من قبل الجانب السعودي وأدواته على الأرض، والتي أفضت مؤخرا إلى إغلاق نحو 19 منفذا وطريقا حيويا، مما أدى إلى عزل المحافظة من الداخل وتهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين وسط تحذيرات رسمية وأممية من تداعيات كارثية على الوضعين الصحي والمعيشي. ورقة الطرق والمنافذ سلاح الحصار المتجدد، حيث أعلنت فصائل التحالف المدفوع سعوديا عن إغلاق شامل للمنافذ الرئيسية والطرق الفرعية لمدينة تعز لأسباب أمنية وعسكرية، كما بررت ذلك. شمل ذلك الإغلاق إغلاق منفذ جولة القصر الكمب تعسفيا، وهو الشريان الإنساني الذي كان يربط المدينة بضواحيها. أيضا قطع البوابة الشرقية للمدينة وطريق عدن تعز الحيوي إلى جانب مسارات رئيسة أخرى تربط تعز بالمحافظات المجاورة. هذه الإجراءات حولت مناطق مهولة مثل الحجرية وأرياف المحافظة إلى ثكنات ومسارح للتحشيدات السعودية، مسببة شللا تاما لحركة التنقل، أيضا ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد الأساسية. ناهيك عن الكارثة الصحية، مئات المرضى يواجهون خطر الموت. وزارة الصحة والبيئة أطلقت نداء استغاثة عاجل يحذر من كارثة صحية وشيكة بحق المئات من مرضى الفشل الكلوي والأورام في محافظة تعز. أيضا الحرمان من الرعاية، السيطرة العسكرية للمرتزقة على مراكز الغسيل الكلوي ومراكز الأورام داخل المدينة منعت مرضى الضواحي والمديريات الأخرى من الوصول لتلقي العلاج. أيضا حركة النزوح، اضطر المئات من المرضى للنزوح نحو العاصمة صنعاء مما شكل ضغطا هائلا فاق الطاقة الاستيعابية لمركز الغسيل الكلوي الحكومي المتواجد في العاصمة. أيضا أدى التصعيد إلى إغلاق ما لا يقل عن 18 مرفقا صحيا بشكل كامل وتعليق الخدمات الطبية في عشرات المرافق الأخرى بسبب نفاد الأدوية والوقود.
1: بتوجيهات عدوانية سعودية تغلق طرق إنسانية في وجه أبناء مدينة تعز، ويستيقظ أبناء المدينة على حصار فرض عليهم من قبل مرتزقة العدو ليعود من جديد شبح المعاناة الإنسانية الذي لا يكاد ينتهي حتى يعود.
2: هذا الطريق، طريق جولة القصر الكمب المدينة، مغلق بالإضافة إلى 18 طريقا آخر، أعلن التحالف عبر مرتزقته إغلاقها ابتداء من صبيحة هذا اليوم السبت 3 أكتوبر. تعز محاصرة من الداخل إذن، والورقة الإنسانية على المحك.
1: تصعيد عدواني يقطع شرايين الحياة في هذه المدينة المثقلة بالجراح. يوظف أدوات الاحتلال قطع الطرق والمنافذ لتوضع مجددا على طاولة التسول والابتزاز المالي والسياسي.
3: هم بدأوا منعوا
2: يعني، والثمن يدفعه المواطن.
3: والمواطن
2: هناك الذي الضعيف المحتاج للحركة ممنوع الآن.
3: ممنوع. هذا الإجراء يهدف إلى التضييق على المواطنين، وكيف لو هم على 19 طريق من يمر فيها يقتل، لم يميزوا بين من هم هو معهم مغرر عليه وبينه والطرف الآخر. 19 طريق رئيسي أعلنوا أنه خط أحمر سيتم قصفه من قبل ولي أمرهم محمد بن سلمان. هذا هو هدفهم، وليس لهم هدف غيره إلا أنهم ينفذوا أجندة مقابل مال.
2: يحاصرون تعز وبنفس الوقت يحاصرون هزائمهم،
3: وهذه هي هزائمهم تدفعهم إلى هذا. والله يدفعهم إلى الأخطاء وتكاثر الأخطاء حتى تكون حجة عليهم ويسقطوا في وحل أعمالهم.
4: وهي تعتبرنا أعتبر بأنها جريمة حرب بحد ذاتها قبل أن يوجد حتى أي مجاهد، جريمة حرب متكاملة الأركان على أنك تغلق منفذ ما يخدم الأمة، ما يخدمش لا جهة ولا جماعة ولا هذا، يخدم الأمة ويخدم أبناء مش محافظة تعز، أيضا أبناء محافظة تعز المنتشرين في جميع عموم المحافظات.
1: قيادة السلطة المحلية بتعز أدانت هذه الجريمة وحملت العدو السعودي وأدواته المحلية المسؤولية الكاملة إزاء هذا العبث والمتاجرة بحقوق المواطنين وما يترتب عليه من آثار كارثية، فيما عبر الأهالي وهم المتضرر الأول من هذا القرار عن استنكارهم الشديد لهذه الخطوة، وطالبوا بسرعة كسر الحصار والرد الحازم على العدوان.
5: نريد هذه الجريمة النكراء التي أقدم عليها مرتزقة العدوان ومن ورائهم العدو السعودي على إغلاق هذه الطرق التي تمثل شرايين حياة لمحافظة بأكملها ل6 مليون نسمة. هذه الجريمة تؤكد للجميع بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام عدو إجرامي، عدو لا يرعى في المواطنين إلا ولا ذمة.
6: إغلاق المنفذ هو عمل منهج العصابات، ليس لديهم مشروع. إذا كان معهم مشروع كان المفروض أنهم يعالجوا مشاكل المحافظة ويبحثوا عن حلول لفتح طرق أكثر، لا لإغلاق المحافظة. وهذا كله فقط استجابة لدعوة العدو السعودي لإغلاق 19 طريق عن أبناء محافظة تعز. ما الذي جنوه في تعز؟ ما الذي فعله بكم أبناء محافظة تعز؟ نداء إنساني. إذا كان عندكم قليل ذرة إنسانية، إذا كنتم تعتقدون أنكم من أبناء محافظة هذه المحافظة وتهمكم أوضاع هذه المحافظة، اعملوا على فتح الطرقات، اعملوا على معالجة الوضع الإنساني، اعملوا على حل قضايا هذه المحافظة. اليوم 12 عام والمحافظة ترزح تحت وطأة عصابات تقوم بالقتل والنهب وكل وسائل الإجرام.
5: هو يريد أن يتمت برأس خلف المواطنين من خلال العمل هذا، هو عبارة عن إضراب المواطنين والتمترس خلف المواطنين، والأصل أن تنقل الجبهات إلى خارج أماكن بعيدة عن المواطنين وبيوت الناس ومحلات الناس حتى لا لكن أرادوا أنهم كأنهم يرادوا أن يتمترسوا خلف الناس.
1: وفيما يرى كثيرون إقدام مرتزقة العدو السعودي على إغلاق المنافذ الإنسانية خطوة على طريق عسكرة المدينة والتمترس بسكانها انتقاما لهزائم العدو السعودي وأدواته المتلاحقة لا سيما في الساحل الغربي والمديريات المجاورة له، فإنهم دعوا كل شرفاء وأحرار المحافظة إلى الوقوف صفا في وجه المشروع الإجرامي الذي يستهدف المحافظة وكل أبنائها على حد سواء.
0: المرأة التعزية الضحية الأبرز، حيث تقف المرأة في تعز في صدارة الفئات المتضررة من هذا التصعيد والتحشيد السعودي، إذ تواجه تحديات وجودية ترتبط بالبقاء والحماية الإنجابية. الحمل والولادة تحت القصف، حيث حذرت تقارير أممية من انقطاع الطرق وانهيار الخدمات الأساسية بات يهدد سلامة أكثر من 30,000 امرأة في سن الإنجاب بريف وجنوب تعز، مما تضطر مئات النساء الحوامل والنازحات للولادة في ظروف بدائية دون رعاية طبية مؤهلة. إذا تضاعف العبء النفسي والمعيشي على النساء اللواتي يمثلن مع الأطفال النسبة الأكبر من قوام النازحين في مدينة تعز. أيضا لا ننسى بأن هناك الاستهداف المباشر، لم تسلم النساء من آلة الحرب، حيث أسفرت الغارات الأخيرة مثل غارة منطقة البرح في مديرية مقبنة عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بينهم 3 نساء وطفل وتدمير منازل. في الجهة المقابلة أو مقابل هذه الصورة، هناك رفض مجتمعي وقبلي وتحركات شعبية في مواجهة هذه التحشيدات السعودية، حيث تشهد المحافظة حركا شعبيا وقبليا واسعا، إذ عقدت اللقاءات العلمائية والقبلية لإدانة استخدام المحافظة وورقتها الإنسانية كورقة ضغط سياسي وعسكري. وهناك العديد من الدعوات القبلية التي أصدرت بيانات متكررة تدعو أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف أدوات التحالف إلى إلقاء السلاح وتحكيم العقل والاستفادة من قرار العفو العام، حقنا لدماء اليمنيين وحماية لتعز من مخططات التمزيق الساعية لتدمير لحمتها الاجتماعية. في الخلاصة مستمعين الأكارم، يؤكد التطورات الميدانية الأخيرة في تعز أن المدنيين وفي مقدمتهم النساء والمرضى والنازحون هم الهدف الأول والمباشر لتشديد الحصار من قبل العدو السعودي، مما يجعل التدخل الحقوقي وفتح الطرقات بشكل فوري ضرورة إنسانية لا تقبل التأجيل والمساومة. وفي جانب آخر سامعينا الكرام، التقينا بالأستاذة أمل الماخذي نائب رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات، وطلبنا منها أن تضعنا في صورة معاناة المرأة اليمنية جراء العدوان والحصار.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص 12 سنة من العدوان، لم تكن سنوات عادية أبدا. العدوان بدأ أولا بالقصف العنيف على المدن على القرى، لم تسلم أي منطقة أي مدينة أي سماء في سماء اليمن من هذا القصف. استهدفوا المنازل، استهدفوا المصانع، حتى المصانع كيماني وغيرها وفيها عاملات من النساء وغيرها، وهناك أيضا أسر تسكن في الحراسة وغيرها، حتى لم تسلم عزاء النساء مثلا في أرحب وغيره. تم استهداف النساء وعانت النساء من خوف وهلع عزيز الطائرات والقصف العنيف الذي لم مثلا حتى المدن صنعاء وغيرها التي توجد فيها حتى الأمم المتحدة الصليب الأحمر، لم يكن هناك شارع أو حي لم يناله القصف المباشر، القصف الصاروخي العنيف. ولهذا كان هناك رعب شديد عانت منه المرأة، الهلع، لا تدري هل تخاف على نفسها أم على أطفالها الذي كانت تسمع صراخهم وتسمع خوفهم وترى خوفهم بعينها، هلعهم، ترى المعاناة كيف عاشوا، غير أن هناك أسر تم قصفها وتم استهدافها تماما، فقدت النساء أطفالهم، وفي أسر فقدت أمهاتهم وهكذا، بالإضافة إلى النزوح الذي عانت منه المرأة، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي والنساء العالقات في الدول الأخرى والذي لم يستطعن الذهاب للعلاج والذي كانوا في الخارج لم يستطيعوا العودة. الموضوع ليس موضوع أرقام كم نساء استشهدين ولا كم نساء نزحين، المسألة هناك معاناة، هناك قصة خلف كل رقم، هناك حكاية تروى خلف نفسية كل طفل، خلف رجل رب بيت، خلف امرأة عاشت معاناة كاملة. صحيح. وهي في الوسط ما بين أطفالها وبين ما يحدث من إجرام من دول التحالف وما بين الحياة التي فرضت عليها.
0: أثر العدوان والحصار على المرأة اليمنية التي عانت طيلة 12 عاما وما زالت تعاني نتيجة التصعيد السعودي.
7: أولا عندما نتحدث عن الاستهداف المباشر الذي كان الذي استهدف الحق في الحياة وهو القتل، هناك أطفال إلى الآن عايشين حياة اليتم. شاهدنا قريبا فيلم وثائقي للطفلة بثينة الذي تصدرت ترند في تلك الفترة، الذي الآن تعيش من دون أم، من دون إخوة. صح. من دون أب، وكم مثلها عائلة كثير. نعرف أيضا في جريمة عطان، قنبلة عطان، هناك أسر فقدت كاملة ما عدا فتاة كأسرة بيت شجاع الدين. صحيح. والعديد منهم، هناك أطفال إلى الآن ما زالوا يعيشون مرحلة مهمة وهم في سن الآن مثلا 14 عام، فترة انتقالية يجب فيها أو يلتزم فيها حضور الأهل معهم، أمهاتهم خاصة، لكن هم في هذه المرحلة يعيشوا من غير أم، من غير أسرة، معاناة كبيرة. لو تقصنا في حياتهم، هم ليسوا كأي طفل أو كالبقية. كذلك هناك أمهات ما زالن يعانين ألم فراق أبنائهن. لما إذا استرجعنا مثلا قافلة ضحيان، باص ضحيان الذي تم استهدافه في صعدة، جميعهم أطفال، ما حجم الألم والمعاناة الذي ما زالت تعيشه أمهاتهم إلى حد اليوم. إحنا كأمهات أحيانا لا ننسى إذا مرضوا أبنائنا فترة وخفنا عليهم، ونحمد الله كثيرا أن تعافوا، كيف ما في حالة أنهم هناك من عندهم عاقات مستمرة، وهناك من فقدوا، وهناك من سببت لهم حالة نفسية وحالة هلع وغيرها. الأم تعاني معاناة كثيرة، كما قلت كل بيت، كل أسرة هناك قصة، هناك مأساة، هناك قصة ألم تحدث. هناك أمهات مرضين وتوفين ومش قادرة يخرجين يتعالجن خارج البلد، حتى لم تسلم المرأة من الاستهداف والاعتقال بسبب بطاقة عندما كانت تحاول أن تسافر.
0: ضروت الحرب الاقتصادية التي فرضت علينا من خلال الحصار السعودي لم توهن عزيمة المرأة اليمنية.
7: نحن تكلمنا عن جانب مهم الذي هو جانب القصف والاستهداف المباشر، هناك جانب لم نتطرق إلا له والذي هو الحرب الاقتصادية. نعم. المرأة تأثرت بشكل مباشر من الحرب الاقتصادية. إذا كانت هناك نساء نجيين أو لم يصابين بالقصف أو غيره أو تجاوزين هذه المرحلة، لكن جميع النساء بدون استثناء، الشعب اليمني كاملاً عانى معاناة كبيرة من الحرب الاقتصادية التي تمثلت في نقل البنك المركزي إلى عدن. نعم. وقطع المرتبات، وتمثلت في الحصار الجوي والبري والبحري، كل ذلك سبب أزمة اقتصادية كبيرة تعيشها الأسر اليمنية. لم يبقى بيت لم يتضرر من هذه الحرب التي ما زالت مستمرة إلى اليوم، وما تداعيات الآن الذي هي معادلة الحصار بالحصار إلا نتيجة الوضع الاقتصادي الذي وصل له الشعب اليمني.
8: صحيح.
7: المرأة تعتبر هي البطلة، هي البطلة هذه المرحلة. حقيقة المرأة تجاوزت كل الأزمات، تجاوزت كل شيء، حتى في فترة القصف الشديد المرأة لم تترك أعمالها، ما زال كانت الإعلامية تظل في أماكنها بالرغم استهداف أماكن الإعلام. صحيح. تم استهداف الفضائية اليمنية، تم استهداف مكاتب الصحف وغيرها. صحيح. ومع ذلك ظلت المرأة الصامتة ومتواجدة في أماكنها. كان هناك القصف بالقرب الشديد من المستشفيات كما حصل في مستشفى 70 وغيره، ولكن كانت النساء متواجدات كممرضة وطبيبة وعاملة، لم يغادرن أماكنهن. حتى لما إذا يعني نستذكر في ضحيان عندما كان هناك قصف شديد، فكان هناك طفل يقول هل سأموت أنا عد أموت؟ ما الذي كانت ترد عليه في حينها؟ كانت طبيبة وتطمنه.
0: العدو يراهن على ضعف مشاعر المرأة، لكن الصورة كانت مختلفة ومغايرة. إذن أستاذة أمل الماخذي تحدثت عن صمود المرأة اليمنية.
7: طبعا بعد أولا في بداية العدوان كانت هناك القوافل من الهيئة النسائية، شاركت فيها النساء بشكل كبير. النساء أنفقين ذهبهن، أنفقين أموالهن لدعم الجبهات ورفد الجبهات.
8: نعم.
7: كذلك شجعين الرجال وقامن هن بدور الرجال، هن من ساند الأسرة ووقف الأسرة ودفع عين بالرجال إلى الجبهات. كل مجاهد، كل من هو في الجبهات خلفه امرأة تقف صامتة في بيتها في أولادها. الآن وبعد 12 سنة من العدوان وبعد هذا وفي الانتصارات التي الآن تتحقق في المخا والساحل الغربي وغيرها، المجاهدون الآن هم في عمر كانوا فيه قبل 12 سنة أطفال. منين حصلوا على القوة؟ من الذي أنشأهم هذا التنشئة القوية؟ من الذي ربى فيهم تربية الجهاد وحب الاستشهاد وبيع النفس لله؟ هي براءهم امرأة، سواء كانت أم أو زوجة أو أخت أو غير ذلك. وأحب أيضا أتكلم عن دور المرأة في الجانب الاقتصادي الذي كانت الفكرة التي قبل هذا. في فترة العدوان أو الحرب الاقتصادية على اليمن، المرأة كان لها الدور الكبير في الصمود الاقتصادي. كانت مشاركتها فاعلة ودعمت الأسرة، وهي الذي من أوجدت البدائل.
8: صحيح.
7: لولا الأسرة لكان ظهر جدا يعني الوضع الاقتصادي المتردى، لكن ما زال الأطفال يدرسون وأغلبتهم في المدارس الخاصة، وما زالت الأسرة تحصل على الأغذية الرئيسية. وكل ذلك بسبب ماذا؟ صمود الأسرة ودور المرأة في إيجاد البدائل والعمل وتعويض النقص الحاصل.
0: ماذا عن أهمية عمل المنظمات الحقوقية وتوثيق الجرائم ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم؟
7: المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المنظمات الحقوقية من توثيق ومن إصدار التقارير ومن إعلام العالم بها. حتى الجهات الإعلامية من إذاعات ومواصل التواقع الاجتماعي وغيرها، هي على ماذا تعتمد في الغالب؟ هي تعتمد على تقارير المنظمات الحقوقية، لأنها تقارير قامت على الرصد والتحقق والتوثيق وغيرها. ولا يجب أن يقتصر فقط دور المنظمة على الرصد والتوثيق وإصدار التقارير وانتهى. يجب أن تذكر دائما وتعمل الفعاليات للتذكير بالمجازر والجرائم، طالما وأنها مرتكبي هذه المجازر ومرتكبين هذه الجنايات لم يتم محاسبتهم ولم يتم معاقبتهم، وما زال العدوان مستمر وما زالت الجرائم والمجازر مستمرة.
8: صحيح.
7: فيجب أن لا تكون هناك الذاكرة المثقوبة. عادة المجتمع أو الشعوب تندم يعني تغوص في المشاكل الجديدة والأحداث الجديدة، لا تنسى كما يقولون ذاكرة مثقوبة، ولكن يجب هنا على دور المنظمات المجتمع المدني بالعمل بالتوازي مع الإعلام لتذكير المجتمع بالجرائم والمآسي. ويجب على المجتمع كامل وخاصة أن احنا في مرحلة كل مواطن فيها وكل فرد هو وسيلة تواصل أو هو وسيلة إعلامية بحد ذاتها، ليكون الضغط كبير على الهيئات الأممية وعلى المحاكم الدولية في الاستجابة على الأقل في تخفيف الضغط على انتهاك المجازر وغيرها. على الأقل يعرف العالم أنه من يدعوا أنهم رعاة حقوق الإنسان هم المجرمون، هم المنتهكين، هم من ينتهك هذه القوانين. هنا الدور الأكبر يكون على المنظمات الحقوقية، ويجب أن يكون هناك تعاون من قبل الأجهزة الإعلامية وكذلك الضحايا معهم.
0: ما هي الرسالة الأخيرة التي وجهتها الأستاذة أمل الماخاذي نائب رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات؟
7: أولا هي رسالتي للجميع العالم، أو إذا رأوا دول الاستكبار أمريكا وأذنابها من السعودية الإمارات وغيرها تقف ضد طرف، فليعرفوا أن ذلك الطرف هو المستهدف، هو الذي من يعاني من انتهاكات حقوق الإنسان عامة والقانون الإنساني الدولي خاصة. هذه الدول هي المنتهكة الكبيرة بشكل أساسي للقانون الدولي الإنساني، وهي من ترتكب الجرائم والمجازر ضد البشرية، جميع المجازر التي ارتكبتها في الحرب العالمية الثانية، ومن ارتكب هذه المجازر هم إلى الآن ما زالوا يرتكبون هذه المجازر. صحيح. في اليمن وفي غزة وغيرها، ولهذا يجب على العالم أجمع إذا كان يريد أن يعيش بعزة وكرامة أن يكونوا يدا واحدة مع المظلومين وضد هذه الدول التي دائما تجعل من استهداف المدنيين ومن قتل المدنيين وسيلتها الوحيدة لتحقيق الأهداف العسكرية من أجل الضغط أو ضغط على الجهات التي لا تتحمل رؤية مثلا كحكوماتنا وغيرها أن تتحمل رؤية المدنيين يعانوا. ليس الجميع صامت كما اليمنيون صامتون ويعرفون أنهم في طريق الحق مع الله، ولهذا يجب على الدول أجمع أن تقف ضد هذه المكنة، مكنة القتل، آلة القتل التي هي أمريكا وجميع أذنابها.
0: في ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذة أمل على رحابة صدرها وعلى إجابتها على هذه الأسئلة التي وضعت في هذه الحلقة. شكرا جزيلا الأستاذة أمل الماخاذي. إلى هنا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
8: صانعة الأجيال،
9: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أنا اسمي ناصر أحمد علي عبد الله نادي البعداني، اشتغلت 20 سنة، لمدة 20 سنة في قطاع خاص، قدمت دالحين في المؤسسة ودالحين جالس أسلم راتبي لا مدى الحياة. بنستفيد من المعاش هذا أنا وعيالي عيالي.

التأمينات لآخر الزمن. ولد مطيع لك، ولد صالح، أنا أنصح كل العمال اللي هم في قطاع خاص يشتركوا في التأمين، مستقبلهم لمستقبل عيالهم.

0: للطبقة الفقيرة للوضع السريع للتعليم والتعليمية.
1: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: إلى المغرر بهم في مختلف الجبهات. الطريق الذي يحقن الدم ويصون الكرامة هو قرار العفو العام. قرار العفو العام يمنحك فرصة العودة. قرار العفو العام يمنحك فرصة لم الشمل بأسرتك.
1: إضاءة ثورية.
2: المعادلة: المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل، لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا؟ لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار يا أسود الميدان، ورجال الله البواسل في كل جبهة وثغر، سلام على ثباتكم في مواقع الشرف والبطولة، سلام على الجباه الشامخة التي منحنت إلا لله، وعلى السواعد السمراء التي تطاول السماء عزا وكراما. أيها المجاهدون الأحرار، إنما تسطرونه اليوم في الميدان هو العزة الحقيقية لهذه الأمة. لقد أثبتتم للعالم أجمع أن من يعتمد على الله لا يقهر، وأن الإيمان أقوى من كل أسلحة الاستكبار. على وقع أقدامكم أيها الأبطال تهاوت أوهام الغزاة، وتحت ضرباتكم تحطمت هيبة العدو، لتؤكدوا للجميع أن أرض اليمن عصية على الانكسار، وأن صاحب الحق هو من يمسك اليوم بزمام المعركة ويفرض معادلاتها. أيها الأبطال، يا حماة الثغور وجند الله المرابطين، لقد تغيرت قواعد اللعبة وإلى الأبد، فزمن استباحة أرضنا ومطاراتنا وحصار شعبنا دون رد زاجر قد مضى وطويت صفحته إلى الأبد. فاليوم أصبحت صواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة تصل إلى أقصى عمق للعدو، وتصيب أهدافها بدقة متناهية، فارضين عليه الواقع الجديد: العين بالعين، والحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد. أيها الأبطال، نحن لسنا هواة حرب ولا دعاة اعتداء، لكننا رجال عقيدة لا يقبلون الضيم ولا يرضخون لقوة في هذا العالم. وإذا حشد الأعداء وراهنوا على خنوعنا، فإن خيارنا الميداني والمبدئي والوحيد هو القتال بشرف ورفع الرأس حتى النصر أو الشهادة. أرض اليمن محرمة على كل غاز، وما إنجازاتكم وانتصاراتكم المتوالية في مختلف خطوط المواجهة إلا الدليل القاطع على أن الباطل يتهاوى أمام بأسكم وجرأتكم. أيها الشجعان المرابطون، واصلوا طريقكم بكل يقين وثبات، فأنتم أمل الأمة ودرعها الحصين، وبتضحياتكم يصنع الفتح المبين وتصان السيادة. اثبتوا أيها الأبطال في مواقعكم، واعلموا أن الشعب والأمة يدعون لكم بالتأييد والتمكين. اثبتوا فإن وعد الله صادق والنصر قريب يتجلى على أيديكم المخلصة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10622 بالريال اليمني، أو حساب رقم 011-10118-10262 بالدولار، أو على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: عين على الأحداث.
2: أبطال قواتنا المسلحة البواسل، أيها الأبطال المجاهدون، إن مشاهد دهس الجرحى والأسرى في ساحل رأس العارة المحاذي لمديرية ذباب من جهة لحج لا تشبه اليمن واليمنيين في شيء، وإنما تشبه العدو السعودي من منبع الفكر الوهابي وممارسات السحق والسحل وقطع الرقاب التي تحمل العداء لأهل اليمن والصلاح والتولي الصادق منذ تأسيسها. وهذا العداء التكفيري لشعب اليمن والحكمة أكبر وأكبر من العداء لأعداء الله اليهود والنصارى، ومن اعترف بأن تمويله للفكر الإرهابي والتكفيري وتنظيمات القاعدة وداعش في المنطقة كان استجابة لتوجيهات أمريكية، لا يعجزه أن يستمر في تنمية هذه العقائد الباطلة واستغلالها وتوجيهها لقطع رقاب شعوب الأمة بالسكاكين والخناجر في أي أرض وتحت أي سماء يواجهه الأمريكي. أيها البواسل، يا أبطالنا المجاهدين، ما يجري اليوم في اليمن هو جولة جديدة من حرب قديمة واختبار صعب للسعودية مستمر منذ عام 2015 للميلاد، وعليه سيحدد مكانها في المنطقة. وما يؤكد صعوبته ملامح الهجوم الفاشل للتحشيدات السعودية على أكثر من محور تمتد من جبهات الساحل الغربي إلى مأرب، وصولا إلى شبوة والبيضاء والحدود المتاخمة لصعدة والجوف وحجة. وبرغم ذلك نجحت القوات المسلحة اليمنية في امتصاص الضربة الأولى والحفاظ على مواقع أساسية مع تحقيق تقدمات في تعز، وهذا مؤشر استراتيجي يشير إلى أن الحسم العسكري الذي تدعيه السعودية هو مغامرة غير محسوبة ومستحيلة النتائج.

إلى أهلنا وإخواننا في تعز العزة، اعلموا أننا ندرك تماما حجم المعاناة التي يكابدها الشرفاء، ونؤكد لكم أن قيادتنا الثورية وقواتنا المسلحة قد وضعت نصب أعينها تحرير كل شبر من تراب هذا الوطن، وذلك من أجل حماية سيادته وصون أبنائه من عبث العابثين ومشاريع الوصاية والارتزاق. أما أنتم يا من ما زلتم تحملون السلاح في صفوف الخصوم، ويا من غرر بكم وظل بكم الطريق في جبهات القتال، نقول لكم إلى متى الاستمرار في هذا العبث؟ إلى متى تبقون وقودا لمشاريع أعداء اليمن والوطن؟ إن إخوانكم في القوات المسلحة يمدون إليكم يد العفو والصفح، مستندين إلى قرار العفو العام الذي يمثل فرصة حقيقية ومسارا آمنا للعودة إلى جادة الصواب وحضن الوطن الدافئ قبل فوات الأوان. فالبندقية الشريفة لا تتوجه إلا إلى صدور الغزاة والمحتلين، لا إلى صدور الأخوة وأبناء الوطن الواحد. تعز يا منجما للثقافة والفكر والسياسة وموئل العلماء والمثقفين والقادة، إنكم لستم هامشا في تاريخ اليمن، بل أنتم جوهره وثقافته النابضة، وجزءا أساسيا لا يتجزأ من عزة اليمن الكبير وكرامته. وقريبا بعد أن تتحرر كل المديريات ممن ما زال العدو يدفع بهم إلى مهالك الموت، ستعود تعز الباسلة كما كانت قلعة للبناء والسلام والحرية.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس العاشر للسيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. قبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أن هناك سيكون في يوم الحساب في داخل النار نفسها تخاصم وتشاجر ولعن متبادل وعداء شديد وحسرة تقطع القلوب، وأن هذا العذاب، هذه الحسرات، هذا الألم سيكون، هذا العداء وهذا اللعن المتبادل سيكون بين أطراف كان بينها في الدنيا علاقة قوية جدا، من كانوا أصدقاء في هذه الدنيا ولكن صداقة لا تقوم على أساس صحيح. ثانيا أن من كانوا في الدنيا متقين، أصدقاء مع متقين، أتباع لمتقين، قرناء لمتقين، هؤلاء هم من ستعظم فيما بينهم المودة، ويشكر بعضهم بعضا في ذلك اليوم، ويرتاح بعضهم لبعض. ثالثا قال ستجد هكذا الحسرات للأتباع، لأن الأتباع هم من يصعد على أكتافهم الظالمون، ومن بأموالهم وتأييدهم تشتد سواعد الطغاة والمجرمون، سواعد الطغاة والمجرمين هم الجنود، هم التجار، هم الأعوان، هم من يصفقون وهم من يؤيدون، وهؤلاء ستكون الحسرات عليهم. رابعا أن ترى نفسك أنك كنت تؤيد وتنصر وتدعم وتشجع وتجند نفسك ومالك مع أطراف هي ضالة، ستكون الحسرة هنا، أنك أضعت عمرك مع طرف أودى بك اتباعه وتأييده ودعمه إلى قعر جهنم، وهذا الطرف يأتي يتبرأ علنا مني في ذلك الموقف الحرج، فتكون الحسرة هنا على الأتباع أكثر. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: تأتي الخصومة هناك في يوم القيامة أو في النار، فنرى بأن تلك الخصومة لا يحصل من ورائها شيء إيجابي بالنسبة لهؤلاء المتحسرين النادمين، أن يتحولوا إلى كتل من العداء والمباينة لأولئك الذين كانوا في الدنيا كتلا من الولاء والمعاونة لهم، لن تقبل هذه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، لن تقبل، لا قيمة لها. يأتي ليتبرأ ويعلن العداوة لهم في النار في القيامة، لا تجدي ولا قيمة لها. ألم يظهروا في حالة عداء لأعداء الله، وعداء من ذلك النوع الشديد الذي لو حصل منه جزء في الدنيا هنا لنفعهم. فيعرضه القرآن الكريم لنا لأن تلك الخصومة أيضا ليست خصومة بين أطراف عند طرف ثالث، هو سيقضي بشيء لهذا الطرف الذي اكتشف بأنه مظلوم وأنه كان مخدوعا وأنه كان مغرورا، لا، لكل ضعف. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، لأنها في النار ستحصل خصومات بين الأتباع والمتبوعين، هذه الخصومة لن تكون عند طرف ثالث لينظر من هو المظلوم فيحكم له بشيء، لا، في النار تخاصموا تلاعنوا فعلوا ما فعلوا، لا يجدي ذلك، وكل تلك العداوة والمباينة لا قيمة لها عند الله. وبالنسبة للعذاب لكل ضعف تتظلم، أليس هنا تظلم؟ ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، أليس هذا تظلما؟ لا يجابون إطلاقا في تظلمهم، ولا يقدر لهم ذلك الموقف أنهم أصبحوا يكرهون ويبغضون ويباينون أعداء الله. هؤلاء الكبار الذين كانوا في الدنيا معهم فقد تصححت وضعيتهم، لا لا، انتهى كل شيء. وما ذلك كله إلا نوع من العذاب النفسي لهم أيضا، عذاب نفسي يعانون منه. مسألة الولاء مسألة مهمة في هذه الحياة، من تتولى، خلف من تسير، من تتبع. فإذا اتبع الإنسان أشخاص أضلوه سيتبرأ منهم، إذا لم يتبرأ منهم هنا عاجلا في الدنيا سيتبرأ منهم في الآخرة، سيعلن العداوة والبراءة من أعداء الله، لكن في الوقت الذي لا ينفع، ولن يكون لإعلانه البراءة أي قيمة وأي دور في نار جهنم. انتهى كل شيء. والعداء والتظلم والحسرات نوع من أنواع العذاب النفسي يعانون منه. فقلنا ما هو الموقف الصحيح من خلال ما نفهمه من مجموع هذه الآيات التي تتحدث عن مواقف خطيرة من هذا النوع. الموقف الصحيح ما هو؟ هو أنك وأنت هنا في الدنيا ذلك الموقف الذي يمكن أن تقفه، وذلك الكلام الذي يمكن أن تقوله، وتلك المباينة، وذلك العداء، وذلك اللعن، مكانه هنا في الدنيا حيث سينفعك. فقرين السوء ابتعد عنه، ولا تقول أنا فاهم وعارف لكل شيء وليس باستطاعته أن يخدعني، وأنا عارف كيف هو، وأنا واثق من نفسي، وعبارات من هذا. هذا غير صحيح. أنت من حيث المبدأ لا يصح لك أن تجالسه وتصادقه وتكون على علاقة مستمرة معه وتنادمه فتسمع منه الباطل وهو يحاول أن يخدعك ويضلك فتحاول أن تسكت عنه. قد تحصل هذا، تسكت عنه وتجامله ثم تقول أنت في الأخير إنك لن تتأثر. قد تتأثر، وحتى لو لم تتأثر فهذا موقف غير صحيح، لا يجوز لك أن تقفه. إن كان سيكون كلاما باطلا هل أنت سترد عليه وتوضح بطلان ما يقول؟ وإن كان سيقف موقفا باطلا هل أنت سترد عليه وتقول لا في هذا الموقف لن أكون معك؟ هل إذا كان سيبذل ماله في الصد عن سبيل الله هل أنت ستمنعه وتقول لا لن أقف معك وسأقطع علاقتي معك؟ لا بأس إن كنت من هذا النوع، لكن ما الذي سيحصل؟ مجاملات متبادلة، وسكوت عن باطل، عن مواقف باطلة.

هكذا قد ضللت، أصبحت في ضلال، وأصبحت علاقتك به أغلى من الدين كله. لأنك إن كنت متدينا فالدين مواقف، فإذا لم يكن لك مواقف أمام باطل يصدر من صديقك فهذا يكشف بأنك لست ملتزما. لا يجوز لك أن تجلس مع من يتكلمون بكلام باطل إلا إذا كان باستطاعتك أن تبين الحق أو تخرج. أما أن ترتبط بهم وتحسن علاقتك معهم وأنت تعرف توجهاتهم الخاطئة، مواقفهم الباطلة، فقد جعلتهم أخلاء، ستكون معهم يوم القيامة. وفي يوم القيامة ستكون العداوة بينك وبينهم شديدة، وتتأسف وتندم على علاقتك التي كانت معهم في الدنيا، كيف أودت بك إلى هذا المصير المظلم. تبرأ هنا في الدنيا، تبرأ هنا في الدنيا من الكبار المجرمين قبل أن يتبرأوا منك في الآخرة. إلعن المضلين وإن كان بينك وبينهم آلاف السنين، الذين هم سبب لإضلالك وإضلال الأمة التي أنت تعيش فيها. تبرأ منهم، إلعنهم، أظهر مباينتك لهم، لكل أولئك الأطراف، لكل تلك الأطراف التي قد تتبرأ منها أو تلعنها أو تندم على علاقتك بها وتتحسر يوم القيامة هنا في الدنيا حيث سينفعك، أما في الآخرة فلن ينفعك. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط التي وردت في المقطع الذي قرأناه من ملزمة الدرس العاشر من معرفة الله وعده ووعيده. أولا، أن تلك الخصومة في النار بين الأتباع والمتبوعين لا يحصل من ورائها شيء إيجابي بالنسبة لهؤلاء المتحسرين النادمين أن يتحولوا إلى كتل من العداء والمباينة لأولئك الذين كانوا في الدنيا كتلا من الولاء والمعاونة لهم. لن تقبل هذه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، لن تقبل، لا قيمة لها. أن البعض لا يريد أن يتبرأ، أن يعلن براءته من المضلين من أعداء الله، في الآخرة سيتبرأ في الوقت الذي لن تقبل منه براءته ولا عداوته لأعداء الله. ثانيا، أن الموقف الصحيح من خلال هذه الآيات التي تتحدث عن مواقف خطيرة هو الموقف الصحيح هو أنك وأنت هنا في الدنيا ذلك الموقف الذي يمكن أن تقفه، وذلك الكلام الذي يمكن أن تقوله، وتلك المباينة، وذلك العداء، وذلك اللعن مكانه هنا في الدنيا حيث سينفعك. تبرأ هنا، العنهم هنا حيث سينفعك. ثالثا، قال قرين السوء ابتعد عنه، ولا تقول أنا فاهم وعارف لكل شيء وما باستطاعته أن يخدعني وعبارات من هذا، هذا غير صحيح. أنت من حيث المبدأ لا يصح لك أن تجالسه وتصادقه وتكون على علاقة مستمرة معه وتنادمه فتسمع منه الباطل وهو يحاول أن يخدعك ويضلك فتحاول أن تسكت عنه. لأن عادة الشيء الغالب من يجالسون بعضا، هذا الذي يعتقد أن من يجالسه إن كان من أهل الباطل أو قرين سوء ويعتقد هذا أنه لن يؤثر عليه ولن يضله، إذا ما تجالس فالحالة القائمة بينهم هي حالة المجاملة والمداهنة، لا ينصحه، لا يقف في وجهه، لا يقاطعه إن تحرك في باطل أو قال باطلا أو دعم باطل، وبالتالي سيؤثر عليك، وإذا لم يؤثر عليك فأنت تقبل بالباطل وتشاركه في الجرم. رابعا، قال تبرأ هنا في الدنيا من الكبار المجرمين قبل أن يتبرأوا منك في الآخرة. إلعن المضلين وإن كان بينك وبينهم آلاف السنين، الذين هم سبب لإضلالك وإضلال الأمة التي أنت تعيش فيها. تبرأ منهم، إلعنهم، أظهر مباينتك لهم، لكل أولئك الأطراف، لكل تلك الأطراف التي قد تتبرأ منها أو تلعنها أو تندم على علاقتك بها وتتحسر يوم القيامة هنا في الدنيا حيث سينفعك، أما في الآخرة فلن ينفعك. نسأل الله العلي القدير.

0: أن يوفقنا لإعلان الولاء لأوليائه والبراءة من أعدائه. نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: عض كلب، داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها.
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز،
5: وهذا ما يقع به،
4: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص، جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص،
5: وما نفعل.
4: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. كما رأينا في وقفة الأمس في العمق، ليس النظام السعودي نسيج وحده ولا فريد شاكلته بين أنظمة العدوان والبغي وطغم الإجرام المتفرعنة المستكبرة في حياكة لبوس التضليل والخداع والاحتيال وقمصان الافتراء والبهتان الساتيرة لقبحه وبشاعته والملطية لنواياه وأفعاله الإجرامية. وهذا حاله على الدوام، وحاله خصوصا مع الشعب اليمني المبتلى بعدوانه الغشوم وحصاره الظلوم وبهتانه الساقط المفلس المعنون بفرية الاستهداف للمقدسات في مكة المكرمة والمدينة المنورة. فعبر التاريخ كما هو واضح لكل باحث ومفتش بين سطوره وزواياه، صنعت مئات وربما آلاف القمصان لتلبيس جرائم الطغاة والطغيان وتجميل قبح أطماعهم ومشاريعهم ومخططاتهم الظلامية المدمرة. ولو طالعنا فقط حقب ما يسمى التاريخ الحديث وتاليه المعاصر، سنرى كيف أن الاستعمار الغربي الأوروبي وفي ذروة نشاطه وتفشيه عبر القرنين التاسع عشر والعشرين الفائتين، عربد وعاث ولاث بالغزو والاحتلال والسلب والنهب والمذابح والإبادات وتجريف الكيانات والهويات في عشرات البلدان الضحايا على مستوى العالم وفي منطقتنا العربية والإسلامية. كان مركز ذلك الطغيان والعبث الدموي التدميري، مستعينا في كل حالة بقميص تبريري تضليلي حاكت عقلية أولئك الشياطين الغزاة اللصوص القتلة. فالاستعمار الفرنسي للجزائر الذي دام 130 عاما من القتل والإبادات والفظاعات التي التهمت ملايين من الجزائريين شهداء، كل ذلك كان بذريعة مختلقة هي إهانة الداي أو الحاكم المحلي الجزائري آنذاك للسفير الفرنسي لديه، وهي حجة تمزق قميصها الذرائعي وثبت بطلانها منذ لحظة ولادتها الكاذبة، ومثلها مبرر الذئب الاحتلالي البريطاني الماكر في احتلاله لمدينة عدن في العام 1839 وبقية المناطق التي احتلها من جنوب يمننا العزيز على مدى 128 عاما، وهو مبرر مكذوب مفضوح ومشوه منذ لحظته الجنينية تمثل في كذبة الهجوم على سفينة مملوكة لشركة الهند الشرقية التابعة للإمبراطورية الاستعمارية البريطانية آنذاك. وكثيرة عدا هذين المثالين أمثلة التمرس الاستعماري الإجرامي في إبداع المبررات الكاذبة وقمصان التضليل والخداع المواربة لأطماعهم ومآربهم وعدواناتهم التوسعية الاحتلالية الاستلابية الظلامية الخبيثة بعناوين التمدين والتحضير وسواها من العناوين المفترات المكذوبة وقمصان عثمان البالية الممجوجة. وغير بعيدة في طورنا التاريخي المعاصر قمصان وحجج أمريكا وبوشها الصغير المجرم المكذوبة المأفوكة وسيئة الحوك في احتلال وتدمير العراق وأفغانستان كأكذوبة السلاح الكيماوي وقميص البرجين في نيويورك، وقبل ذلك قصة الغرب الصهيوني وعلى رأسه بريطانيا في حياكة قميص ضحايا الهولوكوست لتبرير جريمتهم الكبرى في السطو على فلسطين وذبح وتهجير شعبها وإعطائها لقطعان اليهود المحتلين. ولا ننسى في السياق الشيطان الأكبر الأمريكي وقميص البارجة يو اس اس كول في العام 2001 الذي أريد له أن يكون بوابة خداعية تبريرية لاحتلال اليمن، وقبله في هذه المتوالية الإجرامية المحترفة للإفك والتضليل يذكر كيان الإجرام الصهيوني المحتل في فلسطين الذي خاط كذبة أو قميص محاولة اغتيال سفيره المزعومة بلندن عام 1982 لتبرير جريمة غزوه للبنان في العام ذاته. وأخيرا وليس آخرا، العدوان الكوني الثلاثيني على اليمن برباعي رأس حربته الشيطانية القاتلة الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني وقمصانه الذرائعية المتعددة كالشرعية والحضن العربي وسواها، وصولا إلى قميص الكعبة ومكة والمدينة، والله العالم ما هي قمصانهم لغد. والملاحظ بكل جلاء أننا أمام حياكات تضليلية بائسة مسفة صدئة وقمصان سريعة البلا والتمزق والاهتراء كهذه التي يلقمها العدو السعودي وبقية الضالعين معه في العدوان الخبيث المأزوم والمستمر على اليمن آلتهم الدعائية التضليلية المتهاوية أمام الحقائق الناصعة، وخصوصا قصة الاستهداف المزعوم المفترى على الكعبة والمقدسات. وهنا تنهض التساؤلات المفعمة بالمزيد من الضوء الكاشف والمحطم لبهتان المعتدين الكذابين العظيم. فمن قصف الحرم والكعبة وسفك الدماء في قلب الحرم المكي الشريف بمشاركة فعلية من وحدات نخبوية من الجيش الفرنسي العام 1979، ومن سفك دماء أكثر من 1500 حاج إيراني في المكان المقدس ذاته العام 1986، ومن الذي أقدم جده الفكري يزيد وفي سابقة لا تخطئها عين التاريخ المدون الثابت على قصف الكعبة المشرفة بالمنجنيق، من دمر آثار الإسلام في مكة والبقيع وفي الوقت نفسه يحافظ على آثار يهود خيبر والدرعية وسروال المؤسس، بل من يقصفها اليوم من يقصف الكعبة بما هو أسوأ من النار والصواريخ بالراقصات العاريات والإباحيين والإباحيات وحفلات الترفيه وعروض الأزياء والتعري. إنه النظام المارق الكهنوتي الوهابي الدموي المتصهين الفاجر، نظام بني سعود، وإن شئت سمهم محقا بني سموم. في عالم الطغيان والإجرام إذن، وفي الخلاصة والإجمال، نجد أن صناعة قمصان الدجل والخداع والافتراء والبهتان صناعة مزدهرة عبر التاريخ ولا تعرف الركود والبوار. ويبقى السؤال في كل الأحوال ليس حول من يصمم ويفصل ويروج قمصان السوء هذا، بل حول من يلبسها ويقع في أحابيلها وأفخاخها الخطيرة، حول ضحايا التضليل والاستغفال والتزوير والتزييف والخداع الذين تخلع عليهم قمصان هذه الآفات القاتلة للحقائق والمبيدة لمعالم الحق والجاعلة من الجلاد ضحية والقاتل مقتولا والمدان بريئا.
7: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
9: تشير ساعتنا الآن إلى الثالثة في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

تحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تجدد تحذيرها للشركات الملاحية والمسافرين من استخدام المطارات السعودية. إصابة 6 مواطنين بغارة لطيران كيان العدو السعودي على منزل في شعوب بأمانة العاصمة صنعاء، إلى جانب غارة أخرى على عدد من المحافظات. وزارة الخارجية تؤكد أنه إذا لم يكف كيان العدو السعودي من عدوانه فإن صراخه سيكون عنوانه وعنوان للمرحلة القادمة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، جددت القوات المسلحة تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين العاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. وأوضحت في بيان صدر عنها اليوم أن المطارات السعودية معرضة للاستهداف، وهي عبارة عن مسرح للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأهبت بالجميع بأخذ تحذيراتها على محمل الجد، محملة السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة. وأكدت القوات المسلحة أنها ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة، المطار بالمطار، الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق الأهداف. هذا وكانت أظهرت بيانات ملاحية توقف الرحلات الجوية من مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام شرقي السعودية دون الإشارة إلى أسباب هذا التوقف، غير أن نشطاء وسائل إعلام دولية تناولت أخبارا تشير إلى وجود تهديدات على المطار. وقد أعلنت عدد من الدول تحذيرات عاجلة لرعاياها في السعودية من إغلاق محتمل للمجال الجوي لكيان العدو السعودي، وبإلغاء الرحلات الجوية ومخاطر أمنية واسعة أمام عمليات القوات المسلحة اليمنية، وبفرض الحظر الجوي على مطارات العدو. تزامن ذلك مع إعلان عشرات الخطوط الجوية الدولية إلغاء رحلات من وإلى الرياض. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي إصابة 6 مواطنين بينهم امرأة وطفلة جراء استهداف كيان العدو السعودي لمنزل في حي سكني في منطقة باب شعوب بأمانة العاصمة صنعاء. وشن طيران العدو السعودي غارتين على مديريتهم في محافظة صنعاء، كما شن عدة غارات على شبكة الاتصالات في منطقة النقيلين في مديرية السياني في محافظة إب، وشن غارة على نقيل الزربي في مديرية حيفان في محافظة تعز. وفي محافظة صعدة استهدف كيان العدو السعودي بغارة مدينة صعدة وب6 غارات مديرية ميزة، ونفذ عدوانا بالصواريخ استهدف مديرية سحار. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مبدأ المعاملة بالمثل هو المبدأ الذي يحدد طبيعة الرد العسكري على كيان العدو السعودي في هذه المرحلة. وأشارت الوزارة إلى أن عشرات الشهداء ومئات الجرحى والتدمير الممنهج لما تبقى من بنية تحتية في اليمن منذ استهداف مطار صنعاء في منتصف هذا العام، وضع القوات المسلحة اليمنية أمام مسؤولية الرد على تلك الجرائم. وذكرت بتجاهل العدو السعودي لكل المطالبات برفع الحصار ووقف استهداف مطار صنعاء الدولي على مدى 12 عام بما فيها المطالب الأممية. وأشارت إلى تعرض مطار صنعاء لمئات الغارات وتعرض البنية التحتية للاستهداف حتى قبل الاستكمال الصهيوني لاستهداف المطار. وأوضحت أن رفع الحصار وإنهاء العدو السعودي لكافة أنشطته العدائية تجاه اليمن أقل كلفة عليه من مغامراته التي ستلحق به ضررا استراتيجيا. كما أكدت أن ما يمارسه النظام القطري من أنشطة عدائية سياسية وإعلامية يجعل منه شريكا في دماء ومعاناة الشعب اليمني. ولفتت إلى التراجع الكبير للدور القطري المعروف بالتوسط في حل الصراعات والاصطفاف الخاطئ مع العدو السعودي الظالم
الذي يشكل خطورة عليه، داعية إياه إلى مراجعة موقفه الشريك في الاستهداف للشعب اليمني إعلاميا وسياسيا. ولفتت إلى أن العور الذي يعتري الأمم المتحدة ومبعوثها إلى بلادنا يكشف جزءا من هذه الأنشطة المشبوهة والتي تشرعن الجرائم السعودية على بلادنا. وقالت ما لما يرعوي العدو السعودي ويعود إلى رشده ويكف عدوانه وتدخله في الشأن اليمني، فإن القادم بإذن الله سيكون أعظم وأعظم. وعلى أصحاب البيانات والإدانات مدفوعات الثمن أن يدفعوا بالمجرم السعودي للكف عن إجرامه وعدوانه وتدخله في الشأن اليمني، وإلا فإن القائمة ستطول، وصراخ وعويل كيان العدو السعودي سيكون هو عنوان المرحلة القادمة. وقد اختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن تحويل العدو السعودي لباب المندب إلى ساحة مواجهة عسكرية دون أن يبدي المجتمع الدولي قلقه يكشف حقيقة النوايا والدوافع لمن رفعوا الأصوات عندما بسط اليمن سيادته على أراضيه. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم جراء إطلاق نار من آليات كيان العدو الصهيوني تجاه خيام النازحين عند مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأطلقت آليات كيان العدو الصهيوني النار بكثافة تجاه المناطق القريبة من الخط الأصفر شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما استهدف قصف مدفعي لكيان العدو مناطق شرقي المدينة. وفي وسط القطاع أطلقت قوات كيان العدو النار من آليتها شرقي مخيم البريج، وأطلقت قنابل إنارة في المنطقة ذاتها. كما طال قصف مدفعي للعدو مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. واعتقلت أيضا 21 مواطنا فلسطيني خلال اقتحام عدة مناطق في الضفة الغربية بينهم أسرى محررون، فيما أصيب مواطن فلسطيني بجروح متوسطة خلال مداهمة أحد المنازل في بلدة قبطية جنوب جنين. وصل كيان العدو الصهيوني عدوانه على جنوب لبنان من خلال قصف مدفعي وتنفيذ تفجيرات ضخمة استهدفت عددا من البلدات بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة فوق سهل مرجعيون باتجاه المطلة في منطقة المطار، إلى جانب تمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة. هذا وقد نفذ العدو عملية تفجير ضخمة في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل تسببت بارتجاجات وأصوات قوية في القرى المحيطة، فيما تم تنفيذ تفجيرين متتاليين في بلدة الخيام. رفعت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون الحصيلة الرسمية للعسكريين الأمريكيين الذين لقوا مصارعهم منذ بدء العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب مع إيران في 28 من فبراير إلى 22 قتيل بعد تحديث بيانات الخسائر، وإضافة حالات وفاة خارج العمليات القتالية في خطوة جاءت عقب تقرير لصحيفة واشنطن بوست كشف أن العدد الفعلي للقتل يتجاوز الأرقام المعلنة رسميا بكثير. وأظهرت البيانات المحدثة إصابة 865 عسكريا أمريكي، فيما أدرج البنتاغون حالتي وفاة إضافيتين ضمن حصيلة القتلى المرتبطين بالعمليات. وكانت واشنطن بوست كشفت الشهر الماضي استنادا إلى معلومات من مسؤولين أمريكيين أن عدد العسكريين القتلى أكبر مما يتم إظهاره في قاعدة البيانات العامة التابعة للبنتاغون المعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع بكثير. أعلن الجيش في نيجيريا مقتل 36 مسلحا وإنقاذ أكثر من 50 مختطف خلال عمليات عسكرية نفذتها قواته في عدة مناطق في البلاد.
وقال بيان للجيش إن القوات النيجيرية قتلت 36 مسلحا وأنقذت ما لا يقل عن 50 مختطف، وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم والمتعاونين معهم خلال العمليات. هذا وتشهد مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب نيجيريا تصاعدا في أعمال العنف التي تنفذها مجموعات مسلحة تنشط في عمليات الخطف مقابل الفدية وسرقة الماشية وفرض الأتوات على السكان. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. القوات المسلحة تجدد تحذيرها للشركات الملاحية والمسافرين من استخدام المطارات السعودية. إصابة 6 مواطنين بغارة لطيران كيان العدو السعودي على منزل في شعوب بأمانة العاصمة صنعاء وغارة أخرى على عدد من المحافظات. وزارة الخارجية تؤكد أنه إذا لم يكف العدو السعودي عدوانه فإن صراخه سيكون عنوان للمرحلة القادمة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها. القوات المسلحة توسع من أهدافها في معادلة الحصار بالحصار، وأحيا الذكرى 49 لاغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. أهلا بكم. في إطار معركة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، توسع القوات المسلحة اليمنية عملياتها النوعية في إطار معادلة الحصار بالحصار عبر توسيع الحظر الجوي المفروض على العدو السعودي، حيث أظهرت وسائل الإعلام السعودي توقف الرحلات الجوية مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي السعودية دون أن يشار إلى أسباب هذا التوقف، غير أن نشطاء وسائل إعلام دولية تناولت أخبارا تشير إلى وجود تهديدات على المطار. وفي السياق ذاته، نقل الإعلام السعودي تصريحات لما يسمى متحدث وزارة الدفاع السعودية، لفت فيها إلى تعرض مطار الدمام لهجوم صاروخي، معترفا بأن ما أسماه الهجوم الصاروخي حقق إصابة مباشرة داخل المطار. وفق المعطيات الحالية، تشير التطورات إلى توسع العمليات اليمنية في عمق العدو السعودي، مما يهدف إلى توسيع رقعة الاستهداف للمطارات نحو تشديد الخناق الجوي ردا على الحصار السعودي المفروض على اليمن. ويأتي هذا التطور في ظل توقف مستمر للرحلات من وإلى مطار الرياض الدولي جراء الاستهدافات المتكررة له بالصواريخ والمسيرات من قبل القوات المسلحة اليمنية، محققة إصابات مباشرة أدت إلى اندلاع حرائق واسعة داخل المطار ومرافقه. وفي ذات السياق، يرى مراقبون أن توقف حركة مطار الملك فهد الدولي قد يقود العدو السعودي لمزيد من الخسائر، سيما بعد أن كانت خطط المملكة تهدف إلى تحويل الرياض وباقي المناطق الاستراتيجية والاقتصادية السعودية إلى وجهات سياحية واستثمارية عالمية. ويؤكد المراقبون أن الحظر الجوي اليمني يدفع نحو عزوف المستثمرين وقف عجلة السياحة والحركة الاقتصادية السعودية، خصوصا وأن العدو السعودي يعتمد على استثماراته على ترسيخ خطة النقل الجوي، غير أن تداعيات استمرار العدوان والحصار بحق الشعب اليمني تنقل المعاناة إلى الداخل السعودي وتحول دون تنفيذ أي من الرؤى والخطط الاقتصادية السعودية. وبهذه المعطيات، يتأكد الجميع أن استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني سيقود القوات المسلحة اليمنية إلى توسيع بنك الأهداف، بما يحدث شللا كاملا في الحركة الحيوية والاقتصادية السعودية، خصوصا وأن المؤشرات الراهنة تؤكد توسع معادلة الحصار بالحصار لتستهدف إيقاف الحركة الجوية في أهم وأكبر المطارات السعودية. وتتزامن هذه الضربات مع استمرار القوات المسلحة في استهداف المنشآت النفطية السعودية العملاقة، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج والتصدير بشكل كامل في ظل الحظر الجوي المفروض على العدو السعودي. يتعمق هذه التطورات مأزق العدو السعودي الاقتصادي والعسكري والسياسي، وتضعه أيضا أمام خيار وجود لتجاوز المأزق يتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني، فيما يقود استمرار التعنت إلى تصاعد الردع اليمني ورفع كلفة العربدة السعودية. أحيا تنظيم التصحيح الديمقراطي الشعبي اليوم في العاصمة صنعاء الذكرى 49 لاغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. وفي الفعالية، أكد رئيس حزب التصحيح العميد مجاهد القهالي أن اغتيال الحمدي عام 1977 مثل استهدافا للدولة اليمنية ومشروع الوحدة، محملا النظام السعودي مسؤولية الجريمة وما ترتب عليها من تداعيات سياسية وصراعات أضرت باليمن وشعبه. وقال القهالي إن عملية اغتيال الرئيس الحمدي ورفاقه التي نفذت عبر عملاء بتمويل وإدارة مباشرة من النظام السعودي المجرم استهدفت إجهاض مشروع بناء الدولة اليمنية وإفشال التوجه نحو تحقيق الوحدة اليمنية، مشيرا إلى أن الجريمة أسهمت في تعميق الانقسام بين شطري اليمن ومهدت لصراعات لاحقة سقط خلالها آلاف الضحايا
ودعا رئيس حزب التصحيح القيادة السياسية إلى فتح تحقيق جاد في جريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وكشف ملابساتها والجهات المتورطة فيها، بما يضمن إنصاف الضحايا وإطلاع الشعب اليمني على حقيقة ما جرى في واحدة من أبرز الجرائم السياسية التي شهدها تاريخ البلاد الحديث. وأوضح القهالي أن اغتيال الحمدي يأتي في سياق مشروع استهدف إبقاء اليمن ضعيفا وممزقا، لافتا إلى أن اغتيال الرئيس صالح الصماد لا ينفصل عن المساعي الرامية إلى إعاقة استقلال القرار اليمني والحيلولة دون امتلاك البلاد مقومة القوة والسيادة. وأشار إلى أن التطورات الراهنة وما تشهده الساحة اليمنية من تحشيدات سعودية معادية لبلادنا تستدعي قراءة واعية لطبيعة المخططات التي تستهدف اليمن والمنطقة، محذرا من تداعية زج أبناء اليمن في مواجهة تخدم أطرافا خارجية على حساب مصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره، داعيا أبناء المحافظات الجنوبية إلى التنبه للمؤامرات السعودية وعدم السماح بزج أبنائهم في معارك خاسرة، مؤكدا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على وحدة اليمن ورفض كل أشكال الاستغلال السياسي والعسكري لأبناء البلاد. وتطرق رئيس حزب التصحيح إلى مشاهد الاعتداء على الأسرى والتحشيدات التي تضم عناصر تكفيرية إرهابية والتي تكشف طبيعة الحال والمشروع السعودي في اليمن والمنطقة، مشددا على أهمية مواجهة تلك السياسات بموقف وطني يحمي الشعب اليمني ويصون كرامته وحقوقه، موضحا وقوف الحزب خلف القيادة الثورية والسياسية بقيادة السيد العالم القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وذلك في مواجهة العدوان والحصار، معلنا دعمه لمعادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان السعودي الإجرامي ورفع الحصار عن اليمن وانتزاع حقوق الشعب اليمني ومشروعه. وأيضا في هذا وقد صدر عن الحزب بيانا أكد فيه تأييده للموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني، مشيدا بصمود الشعب اليمني والقوات المسلحة في مواجهة التحديات، وشدد البيان على استمرار دعم الحزب للحقوق الوطنية اليمنية وفي مقدمتها إنهاء الحصار ووقف العدوان، مؤكدا أن استحضار ذكرى اغتيال الحمدي يمثل مناسبة لاستعادة الدروس المستفادة من تلك المرحلة وتعزيز الوعي بأهمية بناء دولة مستقلة تمتلك قرارها وتحافظ على وحدة أراضيها. وطالب الحزب القيادة السياسية بفتح ملف اغتيال الرئيس الحمدي بصورة رسمية والعمل على كشف الحقائق المتعلقة بالجريمة ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكدا أن معرفة ملابسات الاغتيال تمثل مطلبا وطنيا وتاريخيا بالنظر إلى ما تركته الحادثة من أثار عميقة على مسار الدولة اليمنية ومشروع الوحدة.

أيها الأفضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم التي استمعتم فيها. القوات المسلحة توسع من أهدافها في معادلة الحصار بالحصار، وأيضا أحياء الذكرى 49 لاغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. لكم أجمل تحية من الإدارة العامة للأخبار ومن الأعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، تنفيذ أمين السلحاني، وهي لكم مني أمل إبراهيم. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77-9-470-470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجوان.

الذي ثكنا الشباب تسربت الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤابا ولو خلقت

ذلك الليث عليون ونعم هذا الفداء حصروه فمر عنهم ولم يأتوا

أبو بكر رفيقا إذ عزت الرفقاء واقتفاه فتيانهم وذوي الناجدات منهم وقبح الاقتفاء واستكن البدر المنير بثور لم يضره من العدا أواء شرف الله غار ثور فغار الكهف منه واستشرف

والنبي الأمين أغفى لبعد الله.

وهو أرض فسيحة فيحاء وقريشون

واقتفاها سراقة لاستراق النور منها كأنه الحرباء. وعد النفس بالثراء ولكن رب فقر أشر منه الثراء. سير الخصف تحته الأرض بحران غرقت فيه

الأنوار فيها من شوقهم أنضاء. وهناك المهاجرون لديهم مهج برحت بها البراء.

أحسنوا أحسنوا بغير حساب.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الحدث والقصة والخبر بصورة شاملة كاملة. معكم في هذه الدقائق من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. في عناوين 60 دقيقة، موضوع الساعة: القوات المسلحة تجدد تحذيرها للشركات الملاحية الجوية من استخدام مطارات السعودية. صنعاء تربك الملاحة السعودية وتحول مطار الرياض إلى أكثر المطارات اضطرابا في العالم. أي مسار جديد ترسمه معادلة اليمن في واقع المنطقة؟ استهداف تحشيدات كيان العدو السعودي في كهبوب والوازعية، مشاهد ورسائل في وراء الأحداث. في المرصد: قطر تدخل الحرب على اليمن من بوابة الجزيرة، والسيد القائد يحذرها قبل فوات الأوان. بعد استهداف مطار الرياض، المجرم ترامب يلوح بالانضمام عسكريا إلى السعودية ضد صنعاء حول العالم. وفي موضوع الساعة: القوات المسلحة تجدد تحذيرها للشركات الملاحية الجوية من استخدام مطارات السعودية.
2: نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثل المطار، مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.
1: جددت القوات المسلحة تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. وأوضحت في بيان صدر عنها اليوم أن المطارات السعودية معرضة للاستهداف، وهي عبارة عن مسرح للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأهابت بالجميع بأخذ تحذيراتها على محمل الجدة، محملة السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة. وأكدت القوات المسلحة أنها ماضية في تثبيت المعادلة المعلنة: المطار بالمطار، الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد، حتى تحقيق أهدافها.
3: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

0: وفي موضوع الساعة أيضا، صنعاء تربك الملاحة السعودية وتحول مطار الرياض إلى أكثر المطارات اضطرابا في العالم. أي مسار جديد ترسمه معادلة اليمن في واقع المنطقة؟
1: إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى.
0: صنعاء تنقل المعركة إلى العمق السعودي مرة جديدة. مطار الرياض تحت القصف اليمني في خطوة تعتبرها صنعاء جزءا من معادلتها المشروعات أن الحصار يقابل بالحصار. الحصار ليس في البحر فقط بل أيضا في الجو. توسع القوات المسلحة اليمنية عملياتها النوعية على كيان العدو السعودي، حيث نقلت وسائل إعلام سعودية تصريحات لما يسمى بمتحدث وزارة الدفاع السعودية لفت فيها إلى تعرض مطار الدمام لهجوم صاروخي، معترفا أن ما أسمعه بالهجوم الصاروخي حقق إصابة مباشرة داخل المطار. وفق المعطيات الحالية تشير التطورات إلى توسع العمليات اليمنية في عمق العدو السعودي، بما يهدف إلى توسيع رقعة الاستهداف للمطارات نحو تجديد الخناق الجوي ردا على الحصار السعودي المفروض على بلادنا. يأتي هذا التطور في ظل توقف مستمر للرحلات من وإلى مطار الرياض الدولي جراء الاستهدافات المتكررة له بالصواريخ والمسيرات من قبل قواتنا المسلحة، محققة إصابات مباشرة أدت إلى اندلاع حرائق واسعة داخل المطار ومرافقه.
2: تعرض مطار الملك خالد الدولي اليوم السبت لهجمات جديدة فاقمت الاضطرابات غير المسبوقة التي يشهدها منذ أيام. ونقلت وكالة رويترز عصر اليوم عن مصادر مطلعة وشهود عيان قولهم أن انفجارا قويا سمع في مطار الرياض. وكتب مستشار بريطاني يتواجد في الرياض أمس الجمعة أن 7 صواريخ سقطت في منطقة المطار. وأضاف على منصة أكس: نسمع دويها كل يوم، ربما لم تقرأ عنها لكن هذا لا ينفي وقوعها. وكان المتحدث باسم قوات صنعاء يحيى سريع أعلن أمس أنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض جميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء، في إشارة إلى فرض سيطرة فعلية على أجواء وحركة مطار العاصمة السعودية. وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لحكومة صنعاء إنه وجه تحذيرا ثانيا لشركات الطيران بشأن خطورة الملاحة الجوية في الأجواء السعودية. وجاء في التحذير: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن على جميع شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية أخذ الحيطة والحذر، كون أجواء السعودية تعتبر مسرحا لعمليات قواتنا الصاروخية باستثناء الأجواء المقدسة فوق مكة والمدينة حتى انتهاء العدوان والحصار على بلدنا. وأظهرت مواقع تتبع الملاحة الجوية اضطرابا كبيرا في حركة مطار الرياض والكثير من المطارات السعودية، وأظهرت البيانات إلغاء 22 رحلة وتأجيل 77 رحلة من وإلى مطار الدمام ليوم السبت حتى 17:00 عصرا، وإلغاء 70 رحلة وتأجيل 267 أخرى من وإلى مطار جدة. ولا يزال نشاط مطاري نجران وجيزان متوقفا بالكامل منذ أيام، فيما تشهد مطارات أخرى كأبها وينبع اضطرابات متكررة. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية يوم الجمعة عن تعرض مرافق مطار الرياض وطائرة تابعة للخطوط السعودية للاستهداف بهجمات يوم الخميس.
0: يلا نقلع.
3: استنى، باقي العجلة من صنعاء، حتى العجلات ما تتحركش.
4: السلام عليكم، نطلب الإذن لرحلة جوية من وإلى مطار الرياض.
5: يسمح للرحلات الإنسانية فقط من وإلى مطار الرياض.
0: إلى ذلك عمدت وكالة وشركة طيران دولية وأوروبية إلى توسيع نطاق التحذيرات وتعديل مسارة الطيران لتجنب الأجواء المضخمة بالتوترات. هذا الارتباك في حركة الملاحة وتراجع رحلات الأعمال والسياحة يعمق حالة الحذر لدى الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من عواصم المنطقة مراكز إقليمية لعملياتها، مترافقاً مع تفاقم المخاطر في مياه البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب التي فرضت قفزات غير مسبوقة في رسوم التأمين البحري وبتكاليف الشحن التجاري، لتلقي بأعباء تشغيلية هائلة على سلاسل التوريد السلعية والغذائية وتنعكس سلبا على مؤشرات التضخم وتكلفة ممارسة الأعمال. وباستمرار هذا النزيف وتأجيل الاستحقاقات الكفيلة بإنهاء حالة الحصار والتوتر، يجعل الاستقرار التنموي في المنطقة رهينا لمعادلات الميدان العسكرية. تعليقا على هذا الموضوع، يقول الخبير العسكري العميد عمر معربوني: اضطراب المجال الجوي السعودي يؤشر إلى أن استراتيجية الحصار بالحصار تلقي بظلالها على قطاع الطيران، تضغط باتجاه إعادة التفكير في مسار المواجهة.
6: منذ يومين يعني حتى لحظة الاضطراب وصل إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة يعني بشكل واضح، وتم تأجيل يعني بحدود 300 رحلة أخرى، وبالتالي هذا مستجد كبير وخطير يعني. يجب أن يقرأ القيادة السعودية بشكل دقيق، ويجب أن يدفع القيادة السعودية إلى التفكير الجدي يعني بتوجه مرة جديدة إلى الحوار، مدخل حقيقي لتجنيب السعودية يعني ما يمكن أن يحدث فيها أضرار كبيرة. هذه المسألة في الحقيقة يعني لها آثار خطيرة جدا على الموقع يعني الاقتصادي يعني السعودي، ستؤدي في لحظة من اللحظات إلى تراجعات كبيرة في برامج رحلات يعني شركات الطيران، وستؤدي طبعا إلى فقدان الثقة، وهو الأمر يعني يعطي حتى اللحظة آثار سلبية جدا لم تقرأ حتى اللحظة، بسبب طبعا القتل الذي يدير يعني هذه الهجمة على اليمن، والذي بدنا يعني على خبرة واسعة ودراية واسعة بطريقته في تقدير الموقف واتخاذ القرارات. لذلك للأسف الشديد المواجهة مستمرة. ما يحصل الآن أن الحصار بالحصار مستمر، ويعني وصل إلى مرحلة كبيرة جدا بما يرتبط يعني بالمطارات وبما يرتبط أيضا بالمنشآت النفطية، بعامل التصعيد بالتصعيد الذي طرح بعد عامل الحصار بالحصار. لأنه عندما أعلنت القوات المسلحة اليمنية والقيادة اليمنية مبدأ الحصار بالحصار، كان الجواب السعودي باستهداف أهداف في منطقة الحديدة. وللتذكير فقط يعني من بادر إلى إشمال هذه المواجهة من جديد هو قصف مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط على أرض المطار. إذن نحن أمام تحول للأسف الشديد سيكون له أثار يعني خطيرة وكبيرة جدا. لا أعرف يعني كيف يمكن أن تتم معالجته، خصوصا في غياب يعني وسطاء نزيهين قادرين على الدخول يعني في وساطة لإنهاء هذه الحرب الدائرة.
0: أما الكاتب والباحث محمد يعقوب فيؤكد استراتيجية الحصار بالحصار تفرض معادلة جديدة فيما يجري في مطار الرياض من إخلاء وتحويل لرحلات، يؤشر إلى أن الاعتداء على اليمن لم يعد دون كلفة.
7: يعني كما نقول جنت على نفسها براقش، هني من جنوا على نفسهم، اعتدوا على بلد عربي شقيق يدافع عن حقه، واليوم نتكلم باستراتيجية يعني 30 مليار دولار شراء سلاح لزمهم فيه ترامب، وأخذ منهم 7 تريليون دولار أيضا بحجة الحماية. اليوم يعتدون على اليمن، 12 سنة الاعتداء على اليمن والقتال بهذا البلد، واليمن لم تعتدي على أحد بحجة شيء. لا، إلى الآن لا نعرف السبب ولا نعرفه. يعني صدقني نتكلم بكل عقلانية وبكل وجدانية، نريد أن نعلم لماذا هذا الهجوم على اليمن. هل لحماية أمنك الذاتي، ما أمنك كان مأمن ومحمي سنوات وسنوات وسنوات، أنت تنفذ أجندة خارجية، أنت تنفذ مشروع إسرائيل الكبرى، ولن يحصل. اليوم أنت تطبع من تحت الطاولة وليس من فوق الطاولة، أنت تطبع وتنفذ الأجندة الأمريكية الإسرائيلية ولن تنجح. راجع تاريخ اليمن يا سيد العزيز. اليوم ذلك القائد عبد الملك الحوثي الذي وراءه الملايين وكانت الملايين تجتمع وتهتف وتدافع عن أرضها وشعبها، ماذا فعل الآن محمد بن سلمان؟ اليوم نحن كنا نريد أن يكون يد واحدة ضد الجميع، يجب علينا أن نكون قلب واحد. تفضلت حضرتك وقلت أنه سعي إلى السلام، طب أنا أذهبت إلى السلام، أنت تريد أن تعادي وتريد أن تأخذ خيرات بلادي وتريد أن تقتل وتريد أن تدمر، وكل هذا ولا نعرف أقول لك لماذا. اليوم اليمنيين ووحدة الساحات من اليمن إلى إيران إلى لبنان إلى فلسطين الحبيبة إلى العراق، كلنا سنقف يد واحدة، واليمن هي من دافعت وأمطرت مطار بن غوريوم آنذاك بصواريخ فلسطينية. ومعروف عن هذا الشعب وعن اليمنيين كيف يقاتلون بشراسة، وهذا حق مشروع سيد العزيز. هم يعتدون على دولة ولا يعلمون إلى أين ذاهبين، يعني 12 سنة من العدوان ولم يكتفوا ولم يكترثوا من شيء، وكل هذا ولم يصنعوا أي إنجاز. وأيضا يدعمهم الأمريكي ويعطيهم سلاح، وأيضا هذه معلومة لك على الهواء، من ما طائرين يعني طيارين يقاتلون بطائرات سعودية هم أمريكان. نعم، كل هذه الهجمة ونفس الشعار ونفس هي زيت المعزوفة، هي حماية الأمن. أي أمن تتكلمون عنه؟ أي أمن؟ والآتي أعظم سيد العزيز، والآتي أعظم. أنت من حربت وأنت من قصفت من أكثر من شهر مطار صنعاء، أنت من أقدمت على هذه الحرب بدون أي مبرر، وكانت طائرة إيرانية ومعها ركاب يمنيين يذهبون إلى هذا المطار وكأنهم استشهاديين. يجب علينا جميعا أن نوجه كلمتنا كلمة واحدة هي وحدة الساحات، ونقول لهذا العدو أنت من أقدمت على هذا الشيء، فتحمل عاقبة نفسك وتحمل إلى أين ستصل النتائج. لن نبقى مكتوفي الأيدي بعد اليوم، ولا بعمرنا كنا مكتوفي الأيدي سيدي. كل هالتضحيات التي قدمناها من بلش من الشهيد السيد حسن نصر الله إلى السنوار إلى أيضا عبد الملك الحوثي حفظه الله، يتهدد كل يوم وكل ساعة وهو واقف في الساحات وهو يخاطب الجماهير الحبيبة ويخاطب شعب اليمن. نعم، سوف نوقف الملاحة ونوقف الحصار بالحصار، النار بالنار والدم بالدم والحديد بالحديد. لا أحد يعتدي علينا، نحن لسنا مكسر عصا لأحد ولن نكون يوما مكسر عصا لأحد. فليعلم آل سعود والجميع، نحن لن ننفذ أجندة أمريكية أو إسرائيلية على بلادنا.
8: رسالة سنوصلها إلى من يريد أن يتورط مع العدو السعودي في حربنا وفي معركتنا معركة التحرير والخروج من الوصاية السعودية. فمن يتدخل سواء الباكستاني أو التركي أو من سول له نفسه في الوقوف مع العدو السعودي سيناله النصيب الأوفر مما يناله قرن الشيطان.
9: فمن أراد أن ينخرط مع العدو السعودي في معركة تحرير بلدنا وأراد أن ينخرط مع العدو السعودي في إذلال الشعب اليمني فنقول له باب المندب مغلق عليك، نقول له مطاراتك مغلقة، نقول له أجواءك برا وبحرا وجوا مغلقا من قبل الشعب اليمني. تحالفكم هذا كان المفروض أن يكون مع أطفال غزة وليس ضد أطفال الشعب اليمني.
10: وعلى العدو السعودي أن ينتبه وأن يتراجع عن خطواته الغاشمة ضد شعبنا، فنحن بإذن الله متوكلين عليه ومنتصرين عليه، وسيرى بعثنا في العمق السعودي بإذن الله.

0: 60 دقيقة ووراء الأحداث. استهداف تحشيدات كيان العدو السعودي في كهبوب والوازعية، مشاهد ورسائل.
1: عندما يتحشدون مع العدو السعودي،
2: العودة
3: إلى صف الوطن،
2: إلى صف الوطن، العودة إلى صف الوطن،
3: نعود إلى صف الوطن،
2: إلى صف الوطن، نكون نحن يمنيين أخوة، ننتمي يدا واحدة ضد أي عدو أجنبي، كان السعودية، أمريكا، إسرائيل.
1: أكرمكم، أدوا لكم
3: طرحنا فوق الرؤوس،
4: والله طرحنا فوق الرؤوس.
1: كيف كان التعامل؟
5: بأخلاق وتعامل بإنسانية، وحسب العفو العام، حسب العفو العام اللي صدر من الرئيس المشاط، تم تعاملنا بذلك. والسلام.
0: وزع الإعلام الحربي مساء أمس مشاهد نوعية جديدة توثق بدقة عالية عمليات استهداف تجمعات القوات المدعومة سعوديا في جبهة كهبوب والوازعية باستخدام طائرة شواظ الانقضاضية. أظهرت المشاهد المصورة كفاءة واحترافية عالية للوحدات المعنية في رصد الأهداف المعادية وتحديدها بدقة قبل أن تطالها طائرة شواظ المسيرة وتدكها بشكل مباشر، مسفرة عن خسائر فادحة في صفوف الأفراد والآليات والمعدات العسكرية للتشكيلات المستهدفة.
6: أمجاد فراس، يا ربي لك الحمد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تم السيطرة على جبل سامع بالكامل، يا ربي لك الحمد.
8: فضل الله سبحانه وتعالى، تم تنكيل تحشيدات العدو السعودي الأمريكي الصهيوني.
0: وتأتي هذه المشاهد امتدادا لمشاهد الإعلام الحربي الممثلة لتؤكد مستوى الجاهزية العالية والقدرات الميدانية المتطورة التي تمتلكها قواتنا المسلحة في التعامل مع أي تحركات هجومية أو استطلاعية للقوات الموالية لكيان بني سعود في مختلف الجبهات. تعليقا على هذه المشاهد، يقول مدير مركز الدراسات الانتروستراتيجية العميد نضال زهوي، توثيق العمليات العسكرية بالمسيرات الانقضاضية يسقط سردية العدو السعودي عن السيطرة ويجبر قواته على التراجع في عمق الميدان.
9: العمليات التي شاهدناها عن الحقيقة تحيي بثلاث نقاط على الأقل. النقطة الأولى هو لا يوجد في هذه المناطق تحشيدات هجومية، إنما هي تحشيدات دفاعية، وأصلا بهذه الحالات يعني عند وجود هكذا سلاح كمسيرات الانقضاضية شواظ أو غيرها لا يمكن أصلا التحشيد الجبهوي، إنما التفرق والتشتت هو الظاهرة المنطقية، وبهذه الحالة لا يمكن أن يكون لا للعدوان السعودي ولا لمرتزقته قدرة على أو الإمكانية على الهجوم بأي جبهة من هذه الجبهات، لأن الفارق الحقيقي هو التشتت وليس التجميع وليس التحشيد. النقطة الثانية حقيقة بأن هذه النوع من المسيرات هي أكثر دقة، وهي قادرة ليس فقط على إخراج بعض المنظومات القتالية من الخدمة بالكامل، وكما شهدنا بملاحقة حتى بعض يعني الأفراد، ولكن أيضا هي قادرة على تشتيت الذهن من بين ما بين الدفاع، دفاع بالعمق والدفاع من قبل ضد إمكانيات بشرية قادمة، أو من خلال النظر إلى السماء، وهذه مهم جدا الانتباه إليها من ناحية القدرة الدفاعية إذا كان هناك انتشار دفاعي. النقطة الثالثة وحقيقة هي الأهم من ناحية هذا الاستخدام للتصوير مع العملية بحد ذاتها، لأنها تعطي مسألتين، حرب نفسية وحرب إدراكية، وتكذيب السردية، سردية العدوان بهذا عن هذه السيطرة الكاملة أو عن سيطرات معينة في نقاط أخرى ونقاط إضافية. هنا هذه تكمن الأهمية الثالثة. الحرب النفسية هي فعلا يعني تكبد العدو خسائر كبيرة من ناحية الحالة النفسية، لأنها مباشرة أي هجوم باتجاهه هو سيضطر إلى الانسحاب بسبب هذه هذا النشاط النفسي المعاكس يعني ضده. الحرب الإدراكية حقيقة يفهم مجاميع البشر الذين تلقوا الرسائل والسرديات الخاصة بالإعلام المعادي إعلام العدوان بأن هناك سيطرة أو هناك قدرات قادر على تحقيق والانتصار والوصول إلى صنعاء كما كان يدعي العدوان. أعتقد بهذا القدر يعني يمكن أن نكون قد يعني فصلنا المشاهد التي شاهدناها قبل قليل.

0: أما البحث والخبير العسكري فيؤكد أن صنعاء تتعمد استدراج تحشيدات العدو إلى مناطق القتل المحددة مسبقاً، وتمتلك معلومات لحظية تجعل المسرح العمليات شفافاً مكشوفاً أمامها.
1: طبعاً نحن أمام صورة متكاملة، على اعتبار أن هذه المشاهد التي بثها الإعلام الحربي وتتناول استهداف تحشيدات العدو في منطقة في جبال تهبوب، في جبهة كهبوب، بطائرة شواظ التي هي طائرة الـFPV. اليوم هذه الطائرة تحولت إلى كابوس، وهي أشبه ما يكون إذا ما جاز لنا التوصيف أو التعبير وكأنما قناصة تقوم بعمل القناص ولكن بأسلوب آخر وبطريقة أخرى. تحولت فيها مهام الدروع وأصبح الاستهداف دقيقا إلى درجة مرعبة. شاهدنا أنها تطارد فرد وتجمعهم تحت شجرة واحدة وتم استهدافهم متى ما كانت الخسارة أكبر على العدو تم استهدافهم. تعطيل آليات العدو وتعطيل تحركاته، كل نقطة ستصبح خطر وأن العدو مكشوف في كل الأماكن، لا توجد نقطة يستطيع أن يختبئ بها. هذه الصورة ليست مفصولة عن الصورة المتعلقة باستهدافات القوة الصاروخية وأيضا سلاح الجو المسير الآخر. بمعنى نحن أمام تكامل في الوسائل ترسم أمامنا صورة واحدة. الضربات المتتالية التي استنزفت قدرات العدو وزحوفاته المستمرة على هذه المنطقة ووهم السيطرة على باب المندب، حجم الخسائر أكبر بكثير مما يتم تناوله والحديث عنه، سواء العدو الذي يزرع الأوهام بأنه سيطر على منطقة مكشوفة وهو يكرر نفس الأساليب ونفس المقدمات ويريد الحصول على نتائج جديدة. بمعنى أنه إذا كان يراقب المشهد سيلاحظ بأن قوات صنعاء تحتفظ بالمواقع الحاكمة وهي ليست بحاجة لمراقبة نارية طالما إلى الحضور الميداني طالما ولديها قدرة نارية للمراقبة والإطلال إلى مضيق باب المندب، وكانت عند عملية الإسناد لغزة على بعد مئات الكيلومترات ومع ذلك فرضت حصارا خانقا على الأمريكي وعلى الكيان الصهيوني. أن يمتد العدو بتلك الزحوفات المتكررة ويحاول الحديث عن اختراقات وعن تقدمات وعن سيطرات ويكرر نفس الخطأ ولا يراجع تلك الحسابات بأن استراتيجية صنعاء هي قائمة على هذا الأمر، استدراج العدو المتكرر واستهدافه بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. سمعنا أو قرأنا بيانات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في أكثر من بيان، وهو يتحدث عن استهدافات طالت تحشيدات العدو في محاولاته المتكررة للزحف نحو باب المندب ومحاولة إحداث أي اختراق. بمعنى أن هذه الاستهدافات كيف يتم اختيار الوسيلة؟ أن يكون الضرر أكبر بكثير من خلال الصاروخية، تتم استهدافهم من خلال مثل هذه الصواريخ، سواء الصواريخ المتشظية كصاروخ بدر بأجياله المتنوعة أو وصولا إلى بدر إف واحد الذي يحمل 14,000 شظية، هنا تكون الخسائر كارثية على العدو، أو صواريخ نقطوية باستهداف قيادات وتحركات لقيادة تلك التحشيدات. لاحظنا بأن هناك سقوط متكرر لقيادات تلك التحشيدات التابعة للعدو السعودي، وكان آخرها بالأمس الذي يسمى المعدة أو الذي تم إسقاطه أيضا من تلك قيادة تلك التحشيدات. بمعنى أن صنعاء لديها المعلومة ولديها الرؤية والمسرح العمليات أمامها شفاف ومكشوف، وبالتالي هي في حالة أريحية تختار الوسيلة الأنسب لاستهداف تلك التحشيدات، سواء عبر طائرة رجوم أو عبر طائرة شواظ، عبر الصواريخ والطائرات المسيرة الأخرى. اليوم تكررت تلك الزحوفات في أكثر من مرة وتم استهزافها، حجم الاستنزاف هائل جدا لتلك القوات ولتلك القدرات، ومع ذلك من يدير المعركة يبدو أنه فاقد القدرة على قراءة الموقف وتقديره بشكل جيد، لذلك يكرر نفس المقدمات ويريد الحصول على نتائج جديدة، وهذه الكارثة بعينها، لأن ربما من هو في أبسط مستوى من قراءة الموقف العسكري وتقديره لن يكرر نفس التجربة، لأن من يسيطر على المواقع الحاكمة هو يسيطر على خطوط العبور، على طرق الإمداد، على كل التحركات بالنسبة للعدو، وبالتالي ليس بإمكان العدو أن يحقق ذلك الاختراق وهو بعيد عن رقابة صنعاء. لماذا نقول ذلك؟ أولا، إذا كانت صنعاء قد وصلت إليها المعلومات الدقيقة التفصيلية حول القوات التي وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن، بمجرد وصول الطائرة تم استهدافها. إذا كانت قد استهدفت تحشيدات العدو في المنطقة الشمالية الشرقية في الرويك وفي الثنية وفي العبر وفي الوديعة، بمجرد وصول تلك الإمدادات تم استهدافها، استهداف التحشيدات في لحظة الاجتماع، استهداف لقاء لقيادات في الثلاث الآليات والمدرعات التي تم استهدافها، هذه معلومات لحظية لا يمكن أن يكون مستقرا أو مستديما، بل هو لقاء لحظي ربما دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق، على اعتبار أن هناك حالة استنفار وبالتالي سيغادر الاجتماع، ومع ذلك المعلومة لم تتأخر ولم يتأخر القرار في. فكيف لصنعاء أن يغيب عنها مشاهدة تلك الزحوفات والتحركات في منطقة مشتعلة نحن نتحدث عن كهبوب أو عن رأس العارة أو عن المضاربة أو عن غيرها من هذه المناطق. بمعنى أن صنعاء تراقب هذا المشهد وهي تقرأ تماما ما الذي يريده العدو، لذلك تركت العبور لتلك التحشيدات إلى أن تصل إلى منطقة القتل التي رسمتها لتلك التحشيد، وبالتالي بمجرد وصولها إلى تلك الأماكن كانت الاستهدافات الدقيقة والكثيفة من قبل الصاروخية وسلاح القوة المسير، وكان الهروب لتلك التحشيدات.
2: هذا الطقم الثاني فكوا هربوا يا ربي لك الحمد.
3: تم فضل الله سبحانه وتعالى اغتنام هذا المعدل في جبل مدران وقمة قطر ومدران، فضل الله سبحانه وتعالى بان بحل فوقهم الآن، فضل الله سبحانه وتعالى.
0: ويؤكد الخبير العسكري العميد أكرم كمال سيروي أن المعركة متعددة الاتجاهات ليست محصورة في سلاح واحد، فالكفاءة القتالية للمقاتل

0: هي استباقية نجحت من خلالها في تحقيق تقدم مهم جدا والسيطرة على مناطق واسعة ومهمة جدا. الآن يحاولون بمساعدة الطيران وسلاح الجو السعودي طبعا وهذا القصف الكثيف أن يصلوا إلى خرق ما في نقطة ما تحديدا باتجاه باب المندب. لكن المسألة التي يجب أن يلحظها أي مخبير عسكري هي أن المعركة لا تقتصر فقط على سلاح أو نوع من الأسلحة أو أنه يوجد لدى هذه القوات المدعومة من السعودية دعم بالطيران السعودي وقصف مكثف من السعودية. المعركة متعددة الاتجاهات. أولا تبدأ المعركة بالكفاءة الفردية للمقاتل وبإرادة القتال التي هي تجدها بشكل مرتفع جدا وعالي جدا لدى القوات اليمنية، إضافة إلى القدرة على تنسيق العمليات، التنظيم، الدقة في التوجيه والتكتيك الحديث، استخدام وسائل بشكل مكثف وناجح جدا، خاصة مسألة المسيرات وإصابة الأهداف، هذه الدقة في إصابة الأهداف أكان من المسيرات أو من الصواريخ، إضافة إلى عامل مهم جدا آخر وهو عامل الأرض. المنطقة بغالبيتها خاصة في محور تعز مثلا هي مناطق جبلية، ممرات ضيقة، القتال يحتاج إلى يعني كفاءة عالية من المقاتلين ولا تكون الآليات فعالة بشكل كبير ولا حتى سلاح الجو. يعني هنا تعتمد المسألة أكثر والمعركة أكثر على القدرات الفردية للمقاتلين، ولهذا السبب هنا يوجد تفوق لدى قوات أنصار الله اليمنية، في حين أن المقاتل الذي جاء من السودان أو جاء من السعودي من سوريا أو من غيرها، يعني بعض هؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون، هؤلاء أولا ليس لديهم خبرة في الأرض، هؤلاء ليسوا أصحاب الأرض، ثانيا هؤلاء ليس لديهم الإرادة الكافية للقتال والشجاعة الكافية للقتال. وبالتالي أنا أعتقد يعني في إذا كنت أريد أن أقيم هذه المعركة فلا شك أن الكفة سترجح لقوات اليمن، وخاصة في مسألة أساسية عندما يقول يعني السيد الحوثي نحن نبسط السيادة اليمنية على أراضي يمنية، القتال هو من أجل تحرير اليمن، من أجل تحرير الأراضي اليمنية، ومن أجل القرار اليمني الحر المستقل، ومن أجل الدفاع عن كرامة اليمنيين. إذن هذه مسألة جوهرية ومهمة جدا، أولا في الحق ووجود الحق ونصرة هذا الحق اليمني، ثانيا في حق الشعب اليمني في تقرير مصيره وإرادته الحرة في مواجهة أي عدو أو أي تدخل خارجي، ثالثا هناك عامل آخر يجب أخذه في الحسبان أن المسألة بين عام 2015 و2026 انقلبت رأسا على عقب. يعني اليوم نتحدث عن مسألة قدرة يمنية كبيرة جدا على مستوى المسيرات والصواريخ الدقيقة والصواريخ الفرد صوتية التي تصيب أهداف مهمة جدا. إذا نظرت إلى ما يحصل الآن في السعودية أكان في مطار الملك خالد أو غيره، يعني من قواعد عسكرية وقواعد مدنية ومطارات ومنشآت وأرامكو وغيرها، هذا التأثير. واليوم أمام إلغاء هذا الكم من الرحلات، الحظر السفر إلى السعودية، أعتقد هذا الضرر كبير جدا ويقلب الموازين رأسا على عقب. نحن نتحدث عن مشهد مختلف كليا عما كان عام 2015.
1: أن الموقف السعودي مرتبط بالصهيونية، مرتبط بالعدو الإسرائيلي، بخدمة هدف أمريكي بريطاني إسرائيلي، ووضع هذا البلد اليمن تحت الاحتلال المباشر، تحت السيطرة المباشرة لعميل تابع لأمريكا، سيمكن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي من فعل أي شيء في هذا البلد ويعطيهم أي شيء في هذا البلد. والله والله لو تمكن العدو السعودي من السيطرة الكاملة على بلدنا لا أعطى لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أي شيء تريده في هذا البلد. قواعد، نفوذ، سيطرة، تدخل، جزر، أي شيء يريدونه لا أعطاهم، ولا ما مانع من ذلك أبدا. أما مرتزقته فليسوا شيئا، يعني هم مجرد متلقين أوامر، مأمورين، خاضعين وبشكل عبيد للسعودي، لا يترددون عن أي شيء يريده أو يأمر.

0: به أو يوجه به يتركون له المجال في فعل أي شيء. خائنون لوطنهم ولشعبهم. خائن هل يمكن أن يتحفظ عن شيء؟ قد رضي على نفسه بالخيانة العظمى. على كل، هذه هي الحقيقة في الموقف السعودي. لأن البعض يحاول أن يصوره موقفا هناك وكأنه في اتجاه بعيد عن الأمريكي وعن الصهيونية، بل البعض يحاول أن يسيء إلى شعبنا ويقدم اتهامات وافتراءات سخيفة للغاية في هذا السياق نفسه، في من هو المرتبط بالأمريكي والإسرائيلي، من يخدم الأمريكي والإسرائيلي، من له ارتباط بالموقف الصهيوني. السعودي شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل في كل مؤامراتها وأجنداتها في المنطقة، وما يفعله ضد بلدنا هو في هذا السياق وليس له أي سياق آخر. ومنذ البداية، منذ العام 2015 وإلى اليوم، مرحلة حظ التصعيد استثمرها في خدمة الصهيونية بأقصى ما استطيع.
1: في اليمن روايتان، سردية وضخ عالمي يقول: نتصدى، استعدنا وصمدنا، وواقع موثق بمشاهد ومعطيات تثبت صدق القول والفعل والاقتدار. في جديد القوات اليمنية تدخل المحلقات الانقضاضية الميدان وتعود بمشاهد لاستهداف تحشيدات قوى العدوان الموالية للسعودية، والنتيجة جنود وآليات يهيمون في سهول كهبوبة والوازعية جنوب غربي اليمن. هنا آلية يهرب أفرادها أمامها، وهنا آلية أخرى لم تستطع الفرار.

0: وتستمر هذه الدقائق عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفي المرصد. قطر تدخل الحرب على اليمن من بوابة الجزيرة، والسيد القائد يحذرها قبل فوات الأوان.
1: الموقف القطري الذي تبنى سياسيا وإعلاميا العدوان على شعبنا وما يفعله العدو السعودي المعتدي ضد بلدنا، مثل ما فعل حينما تورط في بداية العام 2015. عليه أن يتذكر كيف غدر به النظام السعودي ولم يقدر له ذلك، وما فعله ضده المعتدي السعودي على بلدنا من إجراءات ظالمة. غدر به، حاصره، حضر عليه الأجواء، منع منه حتى لبن المراعي، وبدون سبب يبرر له ذلك. هكذا هو السعودي، ولا تظنوا بأنه وفي سيقدر لكم ما تفعلونه معه الآن. قناة الجزيرة التي هبطت لتكون كأي قناة سعودية، كالعربية والحدث، العبرية والحدث، تقدم تمارس التضليل الإعلامي وتقدم الأكاذيب وتسعى لتشويه موقف شعبنا العزيز وتغطي على الإجرام السعودي على بلدنا. هي في سياق الموقف القطري، ولكن السعودي في يوم من الأيام لن يتحاشى أن يغدر من جديد بالقطري كما غدر به آنذاك، وأن يفعل معه ما فعله آنذاك. السعودي ليس وفيا مع أحد ولا يقدر أحدا، لهذا يجب أن يكون الجميع على وعي بحقيقة السعودي، طبيعته، غروره، استكباره، ما هو معروف عنه.
0: وجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الخميس الماضي رسالة جديدة هي الثانية إلى القيادة القطرية، دعا فيها الدوحة إلى إعادة حساباتها تجاه مواقفها السياسية والإعلامية مع السعودية ضد أبناء الشعب اليمني.
2: وجه قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحذيرا مباشرا إلى قطر، داعيا إياها إلى الاستفادة من دروس الأزمات الخليجية السابقة وترك الرهان على التحالفات الإقليمية الهشة، وذلك في إشارة منه إلى أن الدوحة من خلال ما وصفه بالموقف القطري بدأت تسلك المسار نفسه الذي قاد أبو ظبي إلى مواجهة صنعاء. ولم يأتي التحذير منفصلا عن توصيفه لدور قناة الجزيرة حين قال إن القناة هبطت إلى مستوى قنوات العبرية والحدث، معتبرا أداءها في سياق الموقف الرسمي القطري على ذات المنوال. وبذلك بدا أن الرسالة ليست مجرد نقد إعلامي، بل هي تنبيه إلى انتقال قطر من موقف المراقب أو الوسيط إلى موقف الشريك في معركة تستهدف اليمن. الوقائع التي سبقت التحذير وتلته تعطي هذا الكلام أساسه، ففي الخامس من أكتوبر الجاري دفعت الجزيرة بقوة رواية السيطرة على ذباب وباب المندب والمخا، وقدمتها باعتبارها تحولا عسكريا كبيرا، وعززتها عبر مراسليها ومحلليها وحساباتها الرقمية. لكن واقع الميدان أظهر عدم صحة الرواية، ومع ذلك واصلت القناة التمسك بها حتى السابع من أكتوبر في وقت بدأت فيه منابر أخرى تتراجع عن ذلك. وهنا تتضح دلالة الربط بين الموقف القطري والجزيرة، فالقناة لم تكن تنقل فقط رواية عسكرية خاطئة، بل أصرت على تثبيتها في الوعي العام رغم تغير المعطيات الميدانية. ثم جاء التحرك السياسي القطري بالتزامن مع الحملة الإعلامية، ففي الخامس من أكتوبر بعث أمير قطر برسالة إلى العميل الخائن رشاد العليمي، أكد فيها دعمه لما أسماه بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. أهمية هذه الرسالة تكمن في توقيتها وفي ظرفها، إذ جاءت بينما كانت وسائل الإعلام القطرية تروج لرواية تقدم فيها قوات المرتزقة موجهة إلى شخصية سياسية مرتبطة بالسعودية، هذا يجعلها من الناحية السياسية جزءا من اصطفاف يتجاوز الحياد المعلن. في اليوم التالي أعلنت قطر إدانتها لما وصفته باستهداف المقدسات الإسلامية والأعيان المدنية في السعودية، واعتبرت ذلك انتهاكا لسيادة المملكة. وهنا انتقل الموقف من الإعلام إلى السياسة بصورة أوضح. الدوحة لم تكتفي بتغطية الحرب، بل أعلنت اصطفافها إلى أحد أطرافها ووجهت الإدانة إلى صنعاء. أما التطور الأكثر حساسية فيتمثل فيما أثير حول اجتماع أبو ظبي أواخر سبتمبر، والذي قيل إنه جمع أطرافا سعودية وقطرية وإماراتية وإسرائيلية، وتم بحث التعاون الأمني والحرب على إيران واليمن. ودلالة ذلك تتجاوز التنسيق السياسي والإعلامي، إلى أنها تضع قطر داخل نقاش أمني إقليمي يرتبط مباشرة بمواجهة صنعاء. وعند جمع تلك الوقائع تتشكل لدينا الصورة من ثلاثة مستويات مترابطة. الجزيرة تتولى صناعة الرواية، القيادة القطرية تعلن مواقف سياسية منسجمة مع الرياض، بينما التحركات الإقليمية تفتح الباب أمام تنسيق أمني تشارك فيه الدوحة إلى جانب السعودية والإمارات وإسرائيل، وهذا يقدم مؤشرات واضحة على تقارب متزايد في الأدوار. وهنا يصبح تحذير قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لقطر أكثر دلالة، فالإمارات سبقت الدوحة إلى الانخراط المباشر في الحرب على اليمن، ثم تحولت المواجهة معها إلى صراع استهدف مصالحها وأدواتها داخل المنطقة. ومن ثم فإن الرسالة القطرية الأهم في هذا السياق ليس ما تقوله الدوحة عن وحدة اليمن، بل ما إذا كانت قد قرأت بالفعل الدرس الإماراتي. من هنا تبدو رسالة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى قطر بمثابة إنذار مبكر، أن الانتقال من دور الوسيط إلى دور الشريك في الحرب يعني انتقال قطر أيضا إلى دائرة التداعيات والكلفة الباهظة. السؤال الذي يفرض نفسه الآن ليس ما إذا كانت الدوحة قد اقتربت من هذا المسار، بل ما إذا كانت ستتعلم من دروس من سبقها قبل أن يصبح الانخراط في الحرب على اليمن خيارا مكلفا يصعب التراجع عنه.
3: قبيل إعلان الحصار ضد قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وتزامنا مع انعقاد القمة الخليجية الأمريكية في الرياض، شنت وسائل إعلام سعودية وإماراتية حملة ضد قطر ركزت على اتهام الدوحة بدعم الإرهاب. في ساعة متأخرة من ليلة 23 مايو تعرض موقع وكالة الأنباء القطرية قانا للاختراق، وبثت تصريحات ملفقة نسبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سرعان ما كذبتها الدوحة وأعلنت عن تعرض موقع الوكالة وحساباتها للاختراق. تزامن ذلك مع حملة مبرمجة شنتها وسائل إعلام سعودية وإماراتية ومصرية ضد قطر، إضافة إلى نشر 13 مقال رأي تستهدف قطر في الصحافة الأمريكية. تحقيقات وزارة الداخلية القطرية كشفت أنه في 19 إبريل 2017 تسلل مخترق إلى موقع الوكالة متخفيا باستخدام برامج VPN وأجرى كشفا على الموقع. بعد عدة أيام استغل المخترق ثغرة في الموقع للدخول إلى الشبكة وتثبيت برامج خبيثة، وشاركها لاحقا مع شخص آخر عن طريق برنامج سكايب الذي دخله من عنواني IP عبر جوال آيفون من إحدى دول الحصار.
0: في هذا السياق يؤكد الخبير في الشؤون السياسية وسيم بزي أن نصيحة السيد القائد للقطريين هي رسالة توضيح مخاطر الانخراط في المرحلة الحالية، وعليهم إدراك أن اليمن ليست سوريا.
4: القطريين تخصيص بالاسم برسالة من السيد القائد بإطلالته له معنى بسياق منفصل عن سياق الآخرين، لأن القطريين سبق ولعبوا دورا في مرحلة ما سمي بالحروب الستة بين 2004 و2009، كانوا فيه أكثر فهما وتفهما رغم وجود النظام البائد في ذاك الوقت، لكن حينما كان دورهم الإقليمي يملك هوامش وقدرة على التأثير الإيجابي الذي يبنى عليه في ذاك الوقت، هون تذكير السيد تحديدا بمرحلة الأمير حمد ينبه القطريين إلى مخاطر الانخراط بالمرحلة الحالية، سواء من حيث موقعهم الأساسي كممول، ثانيا من حيث التعاضد السياسي مع الأتراك بموضوع مشروع معين تبنوه في أكثر من مكان ومحطة من سوريا، وبرأيي هون التذكير مباشر بالرسالة من خلال العمق أن اليمن ليست سوريا، وأنه عليكم أن تدركوا معاني الخصوصيات. ثلاثة، القطريين عليهم في حال انخرطوا، وهذا مبني أكيد على معطيات ومعلومات ملموسة دفعت السيد القائد لتوجيه هذا التحذير غير المألوف بالشكل المباشر الذي قدم به. وما بدنا ننسى هون الأداء الإعلامي التحريضي، والذي يحاول أن يتلاعب بالحقائق القائمة على الأرض من خلال بعض القنوات الأساسية في هذا الإطار، وعم نحكي عن أكثر من قناة تعبر عن الموقف القطري بشكل مباشر أو غير مباشر. وبرأيي أن القطريين معنيين أمام هذه الرسالة بإعادة مراجعة سريعة، خاصة أن القرب الجغرافي يجعل قطر ليست بمنأى عما نشهده الآن من عمل مركز وحثيث لفرض الحصار الجوي استكمالا للحصار البحري على دولة تمتد مساحتها بما يتجاوز 2,100,000 كيلومتر مربع. لك أن تقارن بين الجغرافيا القطرية والسعودية وتفهم مسألة بنك الأهداف إذا ذهبوا بعيدا بهذا الخيار الخطر.
5: يلا يا جماعة جاهزين؟
6: عقدان من الزمان ونحن في عين العاصفة، وما زلنا سنظل، لم تتغير رسالتنا.
7: عندما ألتفت ورائي كم كانت تجربة الجزيرة ثرية.
8: نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر.
9: الجزيرة هي المنتوج العربي الوحيد الذي وصل إلى العالمية وبجدار.
10: أهلا بمن خبى ودبى وتسابقت في مدحه الأمم.
11: أينما وجد وفد إسرائيلي فثمة عين قطرية تترصد تحركاته، شريطة ألا يذكر اسم الدوحة. فالعلاقات القطرية الإسرائيلية خارج التغطية، ولا تستدعي على كثرة شواهدها فضول قناة الجزيرة وصحفيها ممن لا تغيب عنهم شاردة ولا واردة. فقناة الجزيرة تستفيق كما يحلو لها معلنة مشاركة وفد إسرائيلي بمؤتمر دولي في البحرين يناقش أمن الملاحة البحرية والجوية في المنطقة بمشاركة أكثر من 60 دولة، لتسهب في تحليل المغزى والدلالات متناسية المشاركة القطرية في النسخة الأولى من هذا المؤتمر في مدينة وارسو البولندية جنبا إلى جنب مع دولتها.

0: حول العالم. بعد استهداف مطار الرياض، ترامب يلوح بالانضمام عسكريا إلى السعودية ضد صنعاء. هذا الموضوع تطرق إليه المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
1: مطار الرياض أخرج عن الخدمة حاليا نتيجة للهجمات اليمنية أولا، وبنتيجة الهجمات اليمنية تم تعليق من قبل السلطات السعودية تعليق العمل بالمطار. طيب، مطار الرياض مطار مهم ومطار حيوي جدا، ويعني مطار الملك خالد، ويؤثر بالحركة التنقلات، حركة تجارية، مسائل كثيرة جدا سواء بالداخل المملكة العربية السعودية أو مع الخارج، وبالتالي نحن أمام تطور كبير جدا. يعني يمكن القول بالتوصيف، نجحت صنعاء بإخراج المطار عن الخدمة حاليا أو عن استقبال الطائرات، والمملكة العربية السعودية تقوم بإجراءات، لكن يبدو أن هذه الإجراءات بمواجهة صنعاء غير رادعة، هذا واضح جدا. هون بيجي العامل الجديد اللي هو اسمه العامل الأمريكي، يعني شوفوا حلف مكي وكله ما قدر يغير بالمشهد، حتى لو أخذ معدات المشهد ما عم يتغير. فالترامب ماذا يقول؟ طبعا هو بالأول من أمس حكي عن موضوع الرياض، حكي عن استهداف المطار وقال تلقي تقرير، اليوم قال علمت للتو بوقوع هجوم على مطار الرياض وسأتخذ قرارا. كلمة سأتخذ قرارا كلمة كبيرة، يعني نحن ما عم نحكي عن مسألة بسيطة، كلمة كبيرة جدا. الأسئلة المطروحة الآن، رغم المحاذير الأمريكية واحتمال توسع الصراع وربما دخول إيران على الخط بمواجهة الأمريكيين، هل سيذهب إلى حملة عسكرية شاملة على اليمن؟ هذا سؤال كبير. إذا ذهب إلى هذه الحملة تحت عنوان استهداف مطار الرياض، ماذا ستكون النتيجة؟ طيب شو ممكن تكون النتيجة إذا اليوم السعودية أمريكا راحت عملت حملة موسعة على اليمن وضربات مكثفة؟ هل أمريكا تضمن عدم توسع المسألة بالمنطقة ودخول العامل الإيراني وبالتالي اشتعال جبهات؟ في كثير من المؤشرات، إذا منشوف كيف عم تتعاطى طهران وحلفائها بالمنطقة، منقول إنه احتمال كثير كبير مفتاح عودة الحرب بالمنطقة قد يكون اليمن. طيب اثنين، منلاحظ الأمريكي له شهر متردد بموضوع اليمن، هل سيتخذ قرار الآن؟ يعني هل ترامب الآن قال سأتخذ قرارا وهو ينوي ما يعني لديه نوايا بما سيقوم به، أم لا قد يعود كما فعل في السابق وينصح بعدم الانخراط وإلى آخره بهذا الصراع، لحسابات مرتبطة بالدرجة الأولى بالإعداد لشيء ما متعلق بإيران؟ أيضا هذا احتمال، لأنه ممكن أن يقول شيء الآن ولا يفعل شيء. لكن أيضا أنا أعتقد أنه الوضع بالمملكة العربية السعودية نتيجة الهجمات من اليمن كل يوم بعد يوم، كل المؤشرات تقول أنه يزداد سوءا، يزداد سوءا بشكل كبير جدا، وهذا يستدعي بمكان معين نتيجة الشراكة بين الأمريكيين، الاتفاقات الأمنية مع الأمريكي بين الأمريكيين والسعوديين، يحتم على الأمريكيين في مكان معين أنه الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية. طيب إذا بظل هذا المشهد المعقد في المنطقة كيف ستكون الأمور؟ هذا سؤال، هذا سؤال، سؤال كبير جدا. لذلك أنا أعتقد اليوم أنه نحن أمام تحول، نقطة تحول مهمة جدا إذا ذهب ترامب إلى شن ضربات في اليمن. بدنا نشوف هلا قاعد تشاركوا اسرائيل كيف سيكون المشهد، يعني هناك مسائل كبيره ومهمه جدا تتعلق بهذه النقطه. لذلك انا اعتقد بانه يجب ان ننتظر الساعات ربما والايام المقبله لنرى كيف سيتصرف، هل سيذهب مثلا ربما الى شيء ما شكلي ام لا.
2: راينا ايزنهاور هربت،
3: وهي امريكا تهرب
2: وهربت. راينا كذلك ابراهام هربت،
3: وهي امريكا تهرب
2: وهربت. راينا روزفلت
3: والاخرى هربت،
2: وهي امريكا تهرب
3: وهربت.
2: هربت.
3: ولت الى خلف العالم،
4: فليشهد العالم نحن لا نخاف امريكا، هيبتكم ضاعف،
5: هيبتك ضاعف وجيش كل يبهتان،
6: ذهبت المدرسة والهيمنة والهنجمة والكب،
7: ذهب وانتهى،
6: ذهب وانتهى.
0: 60 دقيقة،
8: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
8: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
8: والحدث
0: والقصة،
8: نقرأها
0: ونحللها
8: في
0: 60 دقيقة
8: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. التحية لكم، وهذا موجز بأهم الأنباء. جددت القوات المسلحة تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. وأوضحت في بيان صدر عنها أن المطارات السعودية معرضة للاستهداف ومسرح للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأهبت بالجميع أخذ تحذيراتها على محمل الجد، محملة السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة. وأكدت القوات المسلحة أنها ماضية في تثبيت المعادلة المعلنة، معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي إصابة 6 مواطنين بينهم امرأة وطفل جراء استهداف كيان العدو السعودي لمنزل في حي سكني في منطقة باب شعوب بأمانة العاصمة صنعاء. وشن الطيران العدو السعودي غارة على مطار صنعاء الدولي وغارتين على مديرية نهم في محافظة صنعاء وسبع غارات على محافظة عمران على مزارع المواطنين ودمر مزرعة للدواجن بشكل كامل. وأيضا شن عدة غارات على شبكة الاتصالات في منطقة النقيلين في مديرية السياني في محافظة إب وغارة على نقيل الزربي في مديرية حيفان في محافظة تعز. وفي محافظة صعدة استهدف بغارة مدينة صعدة وبست غارات أيضا مديرية مجزة ونفذ عدوانا بالصواريخ استهدف مديرية سحار وبغارة استهدف مديرية الصفراء. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مبدأ المعاملة بالمثل هو المبدأ الذي يحدد طبيعة الرد العسكري على العدو السعودي في هذه المرحلة. وجددت التأكيد على أن تحويل العدو السعودي لباب المندب إلى ساحة مواجهة عسكرية دون أن يبدي المجتمع الدولي قلقه يكشف حقيقة النوايا والدوافع لمن رفعوا الأصوات عندما بسط اليمن سيادته على أراضيه. أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم جراء إطلاق نار من آليات العدو الصهيونية تجاه خيام النازحين عند مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة. واعتقلت قوات كيان العدو 21 مواطنا فلسطيني خلال اقتحام عدة مناطق في الضفة الغربية بينهم أسرى محررون. وصل كيان العدو الصهيوني عدوانه على جنوب لبنان من خلال قصف مدفعي وتنفيذ تفجيرات ضخمة استهدفت عددا من البلدات بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة فوق سهل مرج عيون باتجاه المطلة في منطقة المطار وتمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. نص المادة 41 من قانون الزكاة. تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
3: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
4: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
3: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
4: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة؟ صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
3: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار. هناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-43-43-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org. أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حديثنا مستمر عن عظمة نعمة الهداية، وعظمة نعمة الهداية بالقرآن الذي هو أجل وأعظم الكتب الإلهية السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عباده. يجب أن نعرف عظمة القرآن لنعرف نعمة الله علينا بالقرآن، لنشكر الله على هذه النعمة وننطلق عمليا فيما يرضيه سبحانه وتعالى. من الآيات التي تحدثت عن عظمة القرآن قول الله سبحانه وتعالى تنزيل العزيز الرحيم. هذه الآية من الآيات التي تبين عظمة القرآن، لأننا لكي نعرف أن القرآن نعمة علينا أن نعرف عظمته، وإذا أردنا أن نعرف عظمة القرآن علينا أن نعرف عظمة من أنزل القرآن. تنزيل العزيز الرحيم بمعنى أن هذا القرآن نزل به أو أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو عزيز وسيكسب من تمسك به العزة، فهو رحيم وسيكسب من تمسك به الرحمة وسيحظى بالرحمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وفي قول الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، معنى أنت لا تتلقى القرآن من جهة عادية، أنت تتلقى القرآن من الله، من الخالق، من البارئ، من القاهر، ممن يملك هذا الكون، ممن يدير هذا الملكوت، ممن خلقه، ممن يديره، ممن يملكه سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: والقرآن العظيم، وهو قسم من الله سبحانه وتعالى، والمقسم الله، والمقسم به هو القرآن، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم. وقول الله تعالى: والقرآن الحكيم. وقول الله تعالى: صاد، والقرآن ذي الذكر. قول الله تعالى: قاف، والقرآن المجيد. كل هذه الآيات تبين عظمة القرآن وتدلنا على عظمة القرآن، لنعرف أنها نعمة كبيرة جدا أن يكون الكتاب الذي نسير عليه. نعرف من خلاله كيف يجب أن نتخلق بالأخلاق، كيف يجب أن نتأدب بالآداب، كيف يجب أن نتكلم، كيف يجب أن نمشي، كيف يجب أن نتعامل مع أنفسنا، مع الله، كيف نتعامل مع أسرنا، مع أقاربنا، كيف نتعامل مع المجتمع المؤمن، كيف نتعامل مع المجتمع المنافق، كيف نتعامل مع اليهود، كيف نتعامل مع النصارى، مع الأعداء، مع الكافرين، كيف نتعامل مع النباتات، كيف نتعامل مع الجمادات، مع الكائنات الحية، مع المياه، مع البحار، مع كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي نسير عليه لم يؤلفه بروفيسور لديه فهم مثلا في الزراعة وليس لديه فهم في جانب آخر، أو ألفه إنسان تاجر لديه فهم في الاقتصاد والجانب التجاري وليس لديه فهم في هذا الجانب، لا، أنزله الله، بينه الله، صاغه الله سبحانه وتعالى، الذي خلقنا ويعرف بواطن نفوسنا ويعرف حاجتنا ويعرف كل تفاصيل هذه الحياة ويعرف ما الذي يصلحنا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يرشدنا وأن يدلنا. أيضا نعرف عظمة القرآن من الشهر الذي نزل فيه القرآن. الله سبحانه وتعالى لم ينزل أو يجعل بداية نزول القرآن في أي شهر، إنما في أعظم شهر، وفي داخل هذا الشهر في أعظم ليلة. يعرف الناس عظمة القرآن، يعرفوا أنهم في نعمة، أنهم في نعمة عندما يسيرون على منهج وضعه لهم الله سبحانه وتعالى، بينه، فصله الله الحكيم العليم الرحيم القوي الجبار. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، عندما يقول المولى تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فهو كتاب مبارك أنزل في ليلة مباركة في شهر مبارك ليكسب كل من تحرك به البركة، البركة في أقواله، البركة في أعماله، البركة في مواقفه. عندما نواجه الأعداء، نواجه أولئك المجرمين أمريكا وإسرائيل والسعودية وكل أذنابهم، ونرى أننا نمتلك القليل من الإمكانيات بجانب إمكانياتهم، مثلا في الجانب الإعلامي، إعلامنا وسائله وأساليبه أقل من إمكانياتهم وأقل من وسائلهم، ولكن لأننا نتمسك بكتاب مبارك يجعل الله بركة، فكلمة حق تمسح وتنسف ألف كلمة باطل، وسيلة حق تنسف وتواجه وتكشف زيف ألف وسيلة باطل، وهذا ما نشاهده في الواقع. حتى في سلاحنا نجد أن كل العالم يحشد ضدنا ويتآمر علينا، ونصنع سلاحنا بأيدينا فيأتي فيه بركة ويأتي فيه بأس شديد من الله سبحانه وتعالى، ونجد أن صاروخ واحد يغلب آلاف الصواريخ التي يتآمر بها علينا الأعداء. لماذا؟ لأننا نسير على كتاب مبارك باركه الله، أنزله الله، فيجعل بركة في كل حياة من يسير على أساس هذا الكتاب. هذه نعمة، نعم الله سبحانه وتعالى. أيضا عندما نأتي إلى القرآن وتأثير القرآن، فيقول المولى سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هنا نقف إعظاما للقرآن، إجلالا للقرآن، ونعرف جانب القصور الموجود لدينا. الله تعالى يقول في هذه الآية: هذا القرآن لو أنزل على جبل، جبل جماد، صخور صماء، لكن لو كان لهذا الجبل ربما قليل من المدارك الموجودة لدى الإنسان، من الفهم الموجود لدى الإنسان، من خاصية التعقل الموجودة لدى الإنسان، وفهم هذا الجبل أن هذا القرآن أنزل عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، وعرف مضامين هذا الكتاب وعرف معاني هذا الكتاب، ما الذي سيحدث لهذا الجبل الذي يتكون من صخور صلبة؟ ما الذي سيحدث؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، معنى لرأيته يتمزق، يتفلق، يتكسر، لرأيته يتصدع، لرأيته يتحول إلى إضع صغيرة من خوفه من الله، من خشيته من الله، من إجلاله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. عندما يقرأ الإنسان هذه الآية ونجد أنفسنا ونحن نقرأ القرآن لا تكشعر جلودنا ولا تخشع قلوبنا ولا نزداد إيمانا ولا نرجع إلى الله ولا نعرف عظمة القرآن ولا نعرف عظمة الله سبحانه وتعالى ولا نعرف تقصيرنا وتفريطنا ولا نخاف من الله سبحانه وتعالى. عندها نجد أن قلوبنا قد أصبحت أقسى من الصخرات الموجودة في ذلك الجبل، لأن هذا مثال لنا. الله بعد أن قال لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس لماذا؟ لعلهم يتفكرون. كي يتفكروا؟ يتأملوا، يقارنوا واقعهم مع واقع هذا الجبل، يلاحظوا كيف حالهم، هل هم في طريق هداية، في طريق ارتقاء، في طريق نجاة وفلاح وفوز، من هم في طريق قسوة وغفلة وإعراض. ولذا عندما يضرب الله لنا الأمثال يجب أن نستعرض هذه الأمثال ونتأمل هذه الأمثال، لأنها أمثال لنا تفيدنا، تعرفنا كيف يجب أن نتعامل وأن نتحرك في هذه الحياة. نتفكر كما قال الله لعلهم يتفكرون، يتأملون، يصغون، ينتبهون، يراجعون حسابهم، يفهمون ويعقلون ويستوعبون ويستوعبون دروس هذه الحياة. أيضا نجد ذلك في قول الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، لاحظوا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، كأن الله تعالى يقول لو كان هناك قرآن تسير به الجبال، تسير الجبال، تتحرك من مكانها، تسافر، تقطع المسافات، أو قطعت به الأرض، معنى الله سبحانه وتعالى يأتي بأشياء عظيمة تحتاج إلى جهد كبير جدا، تحتاج إلى قدرة هائلة، تحتاج إلى قدرة الله سبحانه وتعالى أن تسير الجبال، أن تقطع الأرض. من هو الذي بإمكانه أن يفعل ذلك إلا الله؟ فالله تعالى يقول لو كان هناك كتاب يقطع الأرض يسير الجبال، معنى الآية لكان هذا القرآن. أيضا أو كلم به الموتى ليخبرك عن معاني القرآن وعظمة القرآن وكبير نعمة الله علينا بالقرآن. لو كان هناك كتاب يكلم الموتى يسير الجبال يقطع الأرض كان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. من كل هذا نعرف عظمة القرآن، ومن خلال معرفتنا لذلك نعرف نعمة الله علينا بالقرآن، فنذكره ونشكره ونسير على أساس هذه النعمة التي أسداها إلينا وأرادها لنا وفضلنا بها عندما جعل القرآن بلغتنا، فضلنا بها على العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
7: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

وتصبح ليلا في خاطري.

وأنت على شفا النيران إلا يغثك بعفوه الرب الغفور. تنبأ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.

نحن نقص عليك أحسن القصص.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل

وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأو

يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض.

نفسه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

ودخل معه السجن فتيان.

تأكل الطير منه نبئنا بتأويله

غريبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟

0: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان صدق الله العظيم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد خير العارفين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين، والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 29 و30 من سورة فاطر، وهي سورة المكية، والآيتان تأتيان بعد أن أكد الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم أن من كذبوا الرسل وكفروا قد أخذهم الله بالتدمير، رغم أنهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ذلك أن الناس فيهم من هو مستعد للهدى ويخشى الله، ومنهم من هو مشغول بالدنيا ومتبع للهوى، فلا يسمع نذيرا ولا نداء، فقد أصمه الكبر وأعمى وصرفته الشهوات عن الهدى، فلا ينتظرن أحد منه إلا الاستكبار والطغوى. هكذا الناس مختلفون وفي الفهم متفاوتون، فمنهم من طغى وآثر الحياة الدنيا، ومنهم من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وهؤلاء الأخيرون هم العلماء الذين يستجيبون الأنبياء ويخشون الله الأعلى، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. من هم هؤلاء العلماء؟ من هم هؤلاء المستحقون للمغفرة؟ هذا ما تؤكده وتوضحه الآيات التي نقبس منها. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء هم المفلحون الرابحون، فهم يتلون كتاب الله، يتلونه باللسان ويتلونه بالأركان، أي يتبعون هداه ويقتفون سناه ويعملون بمحتواه. فالتلاوة لا تعني القراءة بالمد والإدغام والترانيم المترنحة بالأنغام، ولكنها تعني الفهم للبيان وللأحكام والاتباع لذلك بالاهتمام والقيام بها خير قيام، وتطبيقها في كل الأمور والمهام وفي كل الأزمنة والأيام بلا تكاسل ولا كتمان ولا تراجع ولا إدهان ولا تأويل بما يتفق وأهواء الطغيان. إن التلاوة تعني أخذ ما في الكتاب بقوة تفوق الهوى والشهوة،

وهو المدعو المقصود وهو المحبوب على وقبل كل محبوب، بل هو وحده المحبوب. حبه أهم من حب الأهل والعشيرة ومن المال والميرة ومن التجارة، وأغلى من كل ما في الأرض من ثروة وثيرة. إن إقامة الصلاة يعني الاستغناء بالله عن الدنيا وما فيها، والتوكل عليه في كل الأعمال، والاعتماد عليه في كل حال، والانقطاع إليه لا إلى الأطماع. إن إقامة الصلاة يعني أن تبقى الصلاة مع المصلي قائمة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حاضرة في كل مسعى ومستقر، فهو يعمل وقلبه مشع بذكر الله، ولذكر الله أكبر، وهو يسعى وكلما ذكر اسم ربه تزكى وله كبر وصلى. إنه يمارس أعمال الدنيا ولكنه لربه لا ينسى. هكذا هي إقامة الصلاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وعلى هذا الأساس وعلى هذا الفهم لإقامة الصلاة، فإن النتيجة هي وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. نعم، فماذا يريدون من الدنيا وهي إلى زوال، والباقي هو الله ذو الجلال وهم عبيده الفقراء إليه. ولماذا يبخلون بالمال والله هو الذي عنده الأرزاق، وما عند الناس يفنى وما عند الله باق. إن من يبخل بالمال فإنما يبخل على نفسه وهو عين الحمق، ومن يشح بما رزقه الله فإنما يأبى رحمة الله ويشذ عن صراطه ويشك في عطائه. إذن فهم ينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية. سرا لأنهم لا يريدون الرياء والخيلاء، ولكن يبتغون وجه ربهم الأعلى. لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، بل يريدون رضا الله الذي يضاعف العطاء كثيرا، وعنده القليل يصير وفيرا. وهم لا يطمعون في الدنيا ولا تغرهم زينتها غرورا، بل يتطلعون إلى أن يأمنوا من ربهم يوما عبوسا قمطريرا، ويطمعون إلى أن ينالوا منه جنة وحريرا. فهم ينفقون مما رزقهم الله سرا ليلا ونهارا، بدون أن تدري الشمال ما أنفقت اليمين، بل الله وحده هو العليم، وهذا هو المهم. كما أنهم ينفقون مما رزقهم الله علانية ليكونوا قدوة للناس في الأعمال الخيرية التي تخرج الناس من ذل المسكنة إلى كرامة العمل، ومن عنابر الفقر والعناء إلى نقاء الإنتاج والعطاء. هم يبادرون في أعمال الخير صادقين، ويقودون المتحاضين على طعام المسكين، ليوفروا لكل عاطل عملا، ولكل جاهل علما، ولكل يتيم أبا وأما، ولكل مريض بلسما، ولكل مضطر وغارم مأمنا، ولكل عائل مكسبا دائما. نعم، إنهم يعملون هذا بحيث يختفي من المجتمع كل ذليل سائل، وكل مسكين عائل، وكل مؤهل عاطل. هذا هو ما يعنيه الإنفاق علانية. إنه لا يعني الرياء والخيلاء، ولكنه يعني الدعوة إلى العطاء ورفع القدوة الحسنة لكل قادر على الإسهام في التنمية والرخاء، ولكل الناس على السواء. إن الإنفاق علانية يعني قيادة المجتمع إلى حياة مطمئنة كريمة آمنة، وإشاعة روح البذل والسخاء في كل حال بلا منة ولا أذى. إنهم يعملون هذا لماذا؟ لأنهم يتلون كتاب الله، ويعرفون الله حق معرفته، ويقدرونه حق قدره، وهم لا يشركون به شيئا ولا يعدلون به أحدا. إنه هو الرزاق، ويجب أن ينفق في رضاه ما يرزقنا. وعلموا أيضا أن الشح بالمال شك في الواهب في الكريم، وارتياب فيما عنده من فضل عظيم، وأن الفخر بالمال والاعتزاز به والاختيال شرك بذي الجلال. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نعم، عرفوا أن الإخلاد إلى الأرض هو الخسران، وأن رضاء الله هو الأمان والاطمئنان. عرفوا أن كل ما في الأرض لا يساوي شر ونقير، وكل تجارة في الدنيا تبور. إذن فما هي التجارة التي لا تبور؟

0: عند الله، عند الله العليم القدير، فإليه يجب أن يتجهوا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. هذه هي التجارة الرابحة التي لا تبور، وهذا هو المتجه المضمون، وإليه يتسابق المتسابقون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وأيقنوا، ومن الذين يرجون تجارة لن تبور. والسلام عليكم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
3: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 27.
2: حسنا، لقد اقتربنا من منزلي يا رسول الأمير. لقد تبقى من المسافة النصف تقريبا. هيا.
3: فعلى رسلك إذن، ألم تعطي صديقك فسحة من الوقت حتى غروب الشمس؟
2: لكنني أخشى أن تسرق كتبي، فلا أخفيك أن قفل باب منزلي قد تآكل وتعطل ويمكن أن يفتح بسهولة. تحرك.
3: هذا تفريط يا شاعرنا الكبير.
2: ما هذا؟
3: انتبه يا حسن، انتبه.
2: انتظر. لعنة الله عليك، لا تدعه يهرب.
3: الحمد لله أنه أخطأك.
2: نعم، أتظن أنه كان عامدا إلى قتلي؟
3: من يدري، ربما أنك
4: قتل. حسين الوارم، قد قتل حسين الوارم.
2: ماذا يقول هذا الرجل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: ومن يكون الوارم؟
2: هو أحد الذين يحرسون أسواق صنعاء من اللصوص، ويسمى كل حارس محتسبا.
3: رحمة الله تغشاه.
2: قتلوا الوارم ظلما وأتوا بمقال منه نقضي عجبا، حين قالوا يدخل النار وقد قتلوه صابرا محتسبا.

0: لقد حاول قتلي، لولا أن حارس المدينة حسينا كان متنبها لقضي علي.
1: ومن كان ذلك؟ ألم تعرف؟
0: لا، لقد كان ملثما.
1: ولكن ألم يكن يشبه ذلك الذي لقيته في السمسرة وعرض عليك عرضه؟
0: لا أدري يا صديقي، فأنا الآن مشتت الذهن.
1: ولكن لماذا يقتلك وبهذه الطريقة في وضح النهار؟
0: ربما أنه عجز عن ترغيبي فاستخدم هذا الأسلوب.
1: ولكن ألم يلقى القبض على المجرم أو عرف من يكون؟
0: مع الأسف لا.
1: إذن فلا أترك صديقي وحيدا في هذه الظروف، سأبيت عندك الليلة.
0: لا داعي يا أحمد، فمنزلي لن يروق بعد الآن لمن كان سينام في إحدى غرف قصر الإمام ضيفا مكرما.
1: منزلك بالنسبة لي ما دمت فيه هو قصر، وأنت ستكرمني شهرا كعادتك.
0: حفظك الله يا أوفى الأصدقاء، يا أحمد المخلافي الحيمي.

0: أهكذا إذن؟
1: هذا ما حدث يا سيدي الأمير، وقد طلب أن أسلمكم هذه الرسالة.
0: إلي بها.
1: تفضل سيدي.
0: يا لها من أفكار عظيمة لا تصدر إلا من شاعر كالهبل.

0: حسن، حسن يا حسن، ولكن لماذا الباب مفتوح هكذا؟ هل أنت هنا يا حسن؟ أهكذا تترك بابك مفتوحا يا صديقي؟ إيه يا حسن.
1: من؟ محمد ابن شيخ العزيز، أهلا وسهلا بك، تفضل تفضل.
0: جئتك لأطمئن على صحتك، فلم أجدك بصحة جيدة قبل يومين.
1: مرحبا يا عزيزي، مرحبا، على الرحب والسعة.
0: هيا يا حسن، هيا نخرج لنشاهد ما يقوم به العمال في المسجد من أعمال.
1: ولكن أنا...
0: هيا يا حسن هيا.

0: بارك الله في أهل حضرموت، وحمدا لله على توفيقه لك يا صفي الدين أحمد.
1: الحمد لله، هناك أمر أريد أن أطرحه عليكم، أيأذن لي مولاي الإمام؟
0: بالطبع، تفضل.
1: في الحقيقة هي أفكار عرضها علي الشاعر الهبل.
0: فلنسمع إذن.
1: إنه يقترح اختيار شعراء جدد من الفتية الواعدين وتدريبهم تدريبا جيدا ليكونوا أصوات الدولة داخل اليمن وخارجه.
0: عظيم، ماذا أيضا؟
1: ويقول أيضا من المهم أن يكون لشعراء اليمن المجيدين فرص للتواصل مع أبرز معاصريهم من الشعراء العرب والمسلمين.
0: عظيم عظيم، ماذا أيضا؟
1: ويتمنى أيضا أن يكون هناك اهتمام خاص بتجميع قصائد الشعراء المجيدين في دواوين وكتب لتوصيل رسالتهم النافعة إلى الأجيال في المستقبل.
0: إنها حقا أفكار جميلة، ليت أن كل الشعراء يحملون ما يحمله الهبل من حرص على رسالة الشعر.
1: هل أكمل يا مولاي عرض أفكاره التي أرسلها إلي؟
0: زدنا إن كان هناك المزيد من هذه الأفكار الجميلة.

0: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: سبحان الله
0: والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: انظر يا حسن، لقد أمر مولاي المتوكل ببناء مدرسة علمية خاصة بتعليم الشعر والأدب.
3: حقا أمر عظيم.
2: وقد أمر كما تلاحظ بأن تكون العمارة بالطراز المعماري الصنعاني الفريد،
3: والغاية الحفاظ على الهوية اليمنية الإيمانية.
2: وقد أمر أيضا بجمع الكتب في مكتبة عظيمة في صنعاء تتفرغ منها مكتبات في ذمارة وشهارة وصعدة.
3: لله درك يا قائد الجيش.
2: إنه الإمام المتوكل يا حسن.
3: ليتني أكون عونا لمولاي الإمام.
2: إنك تعينه بشعرك يا حسن، وتقدم للأمة خدمة جليلة قد لا تدرك قيمتها إلا في المستقبل.
3: أرجو أن تفهم قصدي يا صديقي، أنا أريد أن أكون ناصحا له في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: وهل تراه لا يقوم بذلك؟
3: لا يا صديقي، ولكن
2: ولكن ماذا؟
3: لقد اقترب الكثير من أدعياء حب أهل البيت من الإمام، ولا أظنهم يصدقونه الرأي أو يسدونه المشورة الصحيحة.
2: بالتأكيد يا حسن، فالتاريخ مليء بأمثالهم، لذا عليك أن تسارع إلى العمل مع الأمير أحمد قائد الجيش، فهو بمثابة يد الإمام وأقرب الناس إليه.
3: ولكن
2: لقد سمعت أنه يريد جعلك مستشاره الخاص.
3: ولكن

0: ولكن يا مولاي فكرته هذه لا تخص الشعر والأدب.
1: لا ضير لا ضير،
0: إن الشاعر الهبل يوصي فيها بإيلاء السعي إلى إصلاح ذات البين داخل أبناء المذهب اهتماما كبيرا، وجمع المتباينين معا درءا للانقسامات.
1: إنها فكرة كسابقاتها تنم عن نضج الهبل، وتنبئ أنه قد صار حكيما أيضا، أليس كذلك يا أبا محمد؟
2: بلى يا مولاي بلى، ولكن هناك من يقولون إن الهبل يسب الصحابة وأمهات المؤمنين في شعره.
1: قد قيل عنه هذا سابقا، ولكنه أنكر هذا بنفسه عندي.
0: إنه يطرح فقط عن طريق الشعر رؤيته للوقائع التي حدثت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويوضح الحقيقة فقط.
2: ولكن يا مولاي قد يكون طيش شباب يدفعه إلى هذا، لقد بات هناك من يقول إنه قد صار جاروديا، وهذا ما قد يستغله النواصب للإساءة لكم ولعهدكم كونه مقربا منكم.
1: لا لا، ليس الأمر كما ترى.
3: لا أدري ما الذي فعله بكم الهبل حتى أصبحتم تحبونه إلى هذه الدرجة.

مالي وللدهر الخؤون لم يزل علي للأعداء للأعداء للأعداء سيفا علي للأعداء سيفا منتضى كم ذا أغض مقلتي على الأذى منه وكم أحمل ما يوهي القوى وهكذا كل جواد كل جواد سابق من الورى تعيده إلى الورى يا طالما عللت نفسي بالمنى وما عسى تجدي لعل وعسى لأجعلن الصبر لي خلقا ومن يصبر ينل بصبره بصبره أقصى المنى ومن يصبر ينل بصبره أقصى

0: أنت؟ ما الذي جاء بك؟
1: نعم، فضلت أن أفاجئك. ألم تفاجئك زيارتي؟
0: ماذا تريد مني؟
1: أعتقد أن وجودي لا يزعجك.
0: وجود منافق مثلك في منزلي وبهذه الطريقة اللصوصية دون سلام أو استئذان، كيف لا يكون مزعجا؟
1: منافق؟ أتتهم ضيفا لك هكذا دون سبب؟
0: ومن قال أني أتهمك دون سبب؟ فأنا أعرف حركاتك وأعرف حتى من أرسلك.
1: وكيف عرفت؟
0: ألم تكن عند الإمام المتوكل على الله إسماعيل حين افتري علي وقيل أنني أحرف مجموع الإمام زيد عليه السلام؟
1: بلى كنت.
0: أولست أنت من وشاب عند الإمام؟
1: لا، لست أنا.
0: أولست أنت من رآني في السوق ذات يوم وأخذ يسخر مني ويستفزني على مرأى ومسمع من الناس؟
1: بلى أنا.
0: على كل، فأنا حتى الآن لم أقم ضدك بشيء، الأفضل لك أن تكف سوءك عني.
1: إنما كنت أريد أن أتفاوض معك.
0: تتفاوض معي أنت؟ الأفضل لك أن تغادر منزلي الآن.
1: يبدو أن التفاوض معك لا ينفع. سأتفاوض معك ولكن بطريقة أخرى.
0: إذن فلتجرب أي خيار لديك. هيا

0: ولكن يا حضرة السلطان العثماني الموقر، الكثير من أتباعكم في اليمن لا يفهمون السبب الذي يجعلكم لا تعودون إلى اليمن مرة أخرى.
1: ما الذي تقوله يا أبله؟ نغزو اليمن وفي هذا الوضع؟ لا لا
0: مولاي مولاي.
1: ولكن قل لي أنت وغيرك، ما الذي صنعتموه لنا في اليمن لنعود؟ ها؟
0: إن سياسة المتوكل وحكمته حالتا دون كل شباكنا.
1: أتيت من اليمن إلى اسطنبول لتخبرني هذه الأخبار المزعجة؟ عد إلى اليمن أيها الغبي وقم بما عليك فعله. هيا اغرب عن وجهي، هيا.
0: حسنا يا سيد.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: أعزائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع بيان القوات المسلحة اليمنية.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر، نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية بستة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: كان ذلك هو بيان قواتنا المسلحة، ونواصل بقية الأخبار. أحيا تنظيم التصحيح الشعبي الناصري اليوم بساحة مقبرة الشهداء بالعاصمة صنعاء الذكرى 49 لاستشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه المقدم عبدالله الحمدي بحضور كبير من أفراد أسرة آل الحمدي وجمع من الشخصيات الوطنية والاجتماعية والقيادات السياسية. وفي الفعاليات أشار نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام إلى أهمية إحياء الذكرى لإبراز التاريخ التآمري على اليمن وأبعاده، معتبرا الرئيس الشهيد الحمدي رمزا من رموز اليمن وتاريخه المشرق ومشروعا وطنيا مدنيا حضاري أجهضه النظام السعودي بحياكة مؤامرة اغتياله، ومؤكدا ضرورة استلهام الدروس لتعزيز وحدة الصف في مواجهة أعداء الوطن وحماية ثرواته وسيادته. من جانبه أكد رئيس تنظيم التصحيح مجاهد القهالي أن اغتيال الحمدي مثل استهدافا للدولة اليمنية ومشروع الوحدة، محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن الجريمة وما ترتب عليها من تداعيات وصراعات ضرت باليمن وشعبه، ومطالبا القيادة السياسية بفتح تحقيق جاد لكشف ملابسات الجريمة والجهات المتورطة فيها لإنصاف الضحايا. وأشار إلى أن التطورات الراهنة وما تشهده الساحة اليمنية من تحشيدات سعودية معادية تستلزم قراءة واعية لمخططات استهداف اليمن والمنطقة. وتخللت الفعالية قراءة البيان الصادر عن تنظيم التصحيح مستعرضا العناصر الرئيسة لمشروع الحمد الحضاري وفي مقدمتها تصحيح الفساد المالي والإداري عبر لجان الانتخابات الانتخاب الحر وإزالة مراكز القوى والنفوذ وبناء الدولة المدنية الحديثة ومؤسساتها على أسس الكفاءة والعدالة، إلى جانب بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية حديثة وتحصين مضيق باب المندب. كما جدد البيان التأكيد على وقوف تنظيم التصحيح إلى جانب القيادة الثورية في مواجهة العدوان والحصار ودعم معادلة الحصار بالحصار ومساندة الشعب الفلسطيني وقواته المسلحة حتى تحقيق النصر. واختتمت الفعالية اختتمت بقصيدة شعرية ووضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد الحمدي وشقيقه ورفاقهما وقراءة الفاتحة على أرواحهم. تفقد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ونائبه الدكتور ناشر القعود أحوال الجرحى الذين أصيبوا جراء غارات العدو السعودي الإجرامية على العاصمة صنعاء، واطلع الوزير ونائبه على طبيعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى في المستشفيات والهيئات والجهود التي تبذلها الطواقم الطبية لرعايتهم، موجهين بتكثيف الجهود لتقديم الرعاية الكاملة للجرحى حتى يتماثلوا للشفاء. وأكد شيبان والقعود أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص والمتابعة المستمرة لضمان حصول الجرحى على الرعاية الصحية التامة، مشيرين إلى أن استهداف العدو السعودي للأعيان المدنية والمواطنين لن يزيد الشعب اليمني إلا صمودا وثباتا في مواجهة العدوان، ومثمنين جهود الكوادر الطبية والإخلاص في رسالتهم النبيلة لإنقاذ الأرواح. إلى ذلك تفقد محافظ إب عبد الواحد صلاح وعضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي ووكيل وزارة المالية لقطاع تنمية الموارد الدكتور يحيى السقاف وعضو المكتب السياسي لأنصار الله محمود الجنيد أحوال الجرحى بهيئة مستشفى الثور العام بمدينة إب ومستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية وكذلك المقدمة لهم، واستمعوا من رئيس ليا دكتور عبد الغني غباشة إلى شرح حول طبيعة الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والتجهيزات والمستلزمات المتوفرة وجهود الكوادر الطبية في متابعة حالاتهم. وخلال الزيارة قدم المحافظ ومرافقه مبالغ مالية رمزية للجرحى، مؤكدين أهمية توفير الرعاية الكاملة والاهتمام بأسرهم وفاة لتضحياتهم في ميادين الشرف والعزة. نظمت التعبئة العامة بمديرية آزال في أمانة العاصمة وقفة مسلحة حاشدة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد، أكد خلالها رئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية عادل الشعيثمي ثبات الشعب اليمني وجاهزيته لمواجهة العدو السعودي ومساندة القوات المسلحة لفرض معادلة الحصار بالحصار، مباركين الانتصارات العظيمة بدحر تحشيدات العدو في الساحل الغربي وتعز. إلى ذلك شهدت مديريات خدير بتعز وملحان بالمحويت والمحابشة بحجة لقاءات ونكفات قبلية مسلحة حاشدة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد بحضور عضو مجلس النواب محمد بكير ووكيل محافظة المحويت العزكي الشجاف. أعلنت القبائل النفير العام والجاهزية العالية لمواجهة العدوان والحصار السعودي ورفض الجبهات بالرجال والمال، معلنة التفويض المطلق للقيادة الثورية والقوات المسلحة لتثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد، ومباركة الانتصارات الميدانية في الساحل الغربي. ناقشت لجنة الهيكلة والدمج بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في اجتماعها برئاسة القائم بأعمال الوزير عمار الكريم وبحضور وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات مراد الشايف ووكيل وزارة المالية لقطاع النفقات عقيل المؤيد آلية استكمال إجراءات الدمج وإعداد اللائحة التفصيلية المنظمة للعمل وتوحيد الإجراءات الإدارية والمالية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. بدأت بالعاصمة صنعاء أعمال المؤتمر الوطني الأول للعلاج الطبيعي في اليمن الذي تنظمه نقابة المعالجين الفيزيائيين اليمنية الطبية بشراكة مع كلية العلوم الطبية والتطبيقية بجامعة صنعاء تحت شعار من التشخيص إلى الوظيفة تكامل الطب والعلاج الطبيعي بمشاركة 400 استشاري وأكاديمي وباحث. وفي الافتتاح أشار رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي وعميد الكلية الدكتور خالد الخميسي ورئيس النقابة الدكتور أبو الفضل المنتصر ورئيس المؤتمر الدكتور خالد السياني إلى أهمية تعزيز هذا التخصيص الطبي بل هذا التخصص الطبي الحيوي ودوره في رعاية المرضى واستعادة الوظائف الحركية. وتخلل افتتاح معرض العلاج الطبيعي. دشن محافظ إب عبد الواحد صلاح سير العمل في مشروع إعادة تأهيل المقطع الأول من طريق شبام بمديرية جبلة بقيمة 300 مليون ريال بتمويل من صندوق صيانة الطرق وبرفقة عضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي ومسؤول قطاع الأشغال المهندس إبراهيم الشامي، مؤكدا أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية لتسهيل حركة التنقل وتعزيز السلامة المرورية. ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء برئاسة أمين عام المجلس المحلي عبد القادر الجيلاني بحضور أعضاء الهيئة الإدارية ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر مصفوفة المشاريع المتعثرة لخطط وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية والبالغ عددها 11 مشروعا بتكلفة تقديرية تصل إلى 263 مليونا و335 ألف ريال، مشددا على ضرورة استكمال القدرات وكذلك الدراسات الفنية للنهوض بالبنية التحتية الزراعية. عقدت كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء ندوة فكرية بعنوان طوفان الأقصى والرابع عشر من أكتوبر تكامل الساحات الإقليمية والعالمية في مواجهة السردية الصهيونية بحضور رئيس الجامعة دكتور محمد البخيتي ونائبه للشؤون الأكاديمية دكتور إبراهيم المطاع وعميد الكلية دكتور محمد نجاد. وناقشت الندوة أوراق عمل قدمها الباحث الفلسطيني دكتور محمد البحيصي والدكتور عبد السبيع والدكتور عبد العزيز أبو طالب، مسلطة الضوء على تحولات الرأي العالمي وسقوط السردية الصهيونية وتكامل الساحات في مواجهة الاحتلال. نظم مركز التنمية الشاملة بجامعة صنعاء ندوة علمية حول دور حاضنات ومسرعات الأعمال في تعزيز نمو المشاريع الصغيرة والأصغر بحضور عضو مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية أحمد شماخ ووكيل وزارة الاقتصاد سامي مقبولي ومديرة المركز الدكتورة حليمة جحاف وعدد من الباحثين ورواد الأعمال، متضمنة تقييم أوراق عمل ومعرض مصغر لتجارب رواد الأعمال وتكريم المشاركين. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وقفة إعلانية.
6: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
7: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً لأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
9: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
8: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
9: نسينا،
8: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتجة،
9: وهذا ما يقع به،
8: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
9: خلاص جل من لا يسهو،
8: السلامة تشتي الحرص،
9: وما نفعل؟
8: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة
9: إن شاء الله.
8: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
9: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
10: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
11: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
12: سواء كنت صاحب عمل أو عامل في القطاع الخاص، من المهم أن تعرف هذه المعلومة. سداد صاحب العمل للاشتراكات التأمينية المتمثلة بنسبة 18% من إجمالي الأجر الشامل للمؤمن عليه يضمن حصول المؤمن عليه العامل على معاشات تقاعدية له ولمن يعول من بعده في حال تعرضه لأحد المخاطر الاجتماعية أثناء العمل، مثل فقدان القدرة على الكسب بسبب الشيخوخة والعجز غير المهني وإصابة العمل، أو فقدان مصدر الدخل، أو فقدان العائل بسبب الوفاة أو السجن أو الفقد.
13: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعون الله مستقبلك مضمون.
14: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة. تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
15: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج. الله

0: إلى المغرر بهم في مختلف الجبهات. الطريق الذي يحقن الدم ويصون الكرامة هو قرار العفو العام. قرار العفو العام يمنحك فرصة العودة. قرار العفو العام يمنحك فرصة لم الشمل بأسرتك.
1: إضاءة ثورية.
2: المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائدات المال؟
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار يا أسود الميدان ورجال الله البواسل في كل جبهة وثغر، سلام على ثباتكم في مواقع الشرف والبطولة، سلام على الجباه الشامخة التي منحنت إلا لله، وعلى السواعد السمراء التي تطاول السماء عزا وكراما. أيها المجاهدون الأحرار، إنما تسطرونه اليوم في الميدان هو العزة الحقيقية لهذه الأمة. لقد أثبتتم للعالم أجمع أن من يعتمد على الله لا يقهر، وأن الإيمان أقوى من كل أسلحة الاستكبار. على وقع أقدامكم أيها الأبطال تهاوت أوهام الغزاة، وتحت ضرباتكم تحطمت هيبة العدو، لتؤكدوا للجميع أن أرض اليمن عصية على الانكسار، وأن صاحب الحق هو من يمسك اليوم بزمام المعركة ويفرض معادلاتها. أيها الأبطال، يا حماة الثغور وجند الله المرابطين، لقد تغيرت قواعد اللعبة وإلى الأبد، فزمن استباحة أرضنا ومطاراتنا وحصار شعبنا دون رد زاجر قد مضى وطويت صفحته إلى الأبد. فاليوم أصبح صواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة تصل إلى أقصى عمق للعدو وتصيب أهدافها بدقة متناهية، فارضين عليه الواقع الجديد، العين بالعين والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أيها الأبطال، نحن لسنا هواة حرب ولا دعاة اعتداء، لكننا رجال عقيدة لا يقبلون الضيم ولا يرضخون لقوة في هذا العالم. وإذا حشد الأعداء وراهنوا على خنوعنا، فإن خيارنا الميداني والمبدئي والوحيد هو القتال بشرف ورفع الرأس حتى النصر أو الشهادة. أرض اليمن محرمة على كل غاز، وما إنجازاتكم وانتصاراتكم المتوالية في مختلف خطوط المواجهة إلا الدليل القاطع على أن الباطل يتهاوى أمام بأسكم وجرأتكم. أيها الشجعان المرابطون، واصلوا طريقكم بكل يقين وثبات، فأنتم أمل الأمة ودرعها الحصين، وبتضحياتكم يصنع الفتح المبين وتصان السيادة. اثبتوا أيها الأبطال في مواقعكم، واعلموا أن الشعب والأمة يدعون لكم بالتأييد والتمكين. اثبتوا فإن وعد الله صادق والنصر قريب يتجلى على أيديكم المخلصة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
4: إذا

0: معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، أو حساب رقم 011-10118-10262 بالدولار، أو على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: عين على الأحداث.
2: أبطال قواتنا المسلحة البواسل، أيها الأبطال المجاهدون، إن مشاهد دهس الجرحى والأسرى في ساحل رأس العارة المحاذي لمديرية ذوباب من جهة لحج لا تشبه اليمن واليمنيين في شيء، وإنما تشبه العدو السعودي من منبع الفكر الوهابي وممارسات السحق والسحل وقطع الرقاب التي تحمل العداء لأهل اليمن والصلاح والتولي الصادق منذ تأسيسها. وهذا العداء التكفيري لشعب اليمن والحكمة أكبر وأكبر من العداء لأعداء الله اليهود والنصارى، ومن اعترف بأن تمويله للفكر الإرهابي والتكفيري وتنظيمات القاعدة وداعش في المنطقة كان استجابة لتوجيهات أمريكية لا يعجزه أن يستمر في تنمية هذه العقائد الباطلة واستغلالها وتوجيهها لقطع رقاب شعوب الأمة بالسكاكين والخناجر في أي أرض وتحت أي سماء يواجهه الأمريكي. أيها البواسل، يا أبطالنا المجاهدين، ما يجري اليوم في اليمن هو جولة جديدة من حرب قديمة واختبار صعب للسعودية مستمر منذ عام 2015 للميلاد، وعليه سيحدد مكانها في المنطقة، وما يؤكد صعوبته ملامح الهجوم الفاشل للتحشيدات السعودية على أكثر من محور تمتد من جبهات الساحل الغربي إلى مأرب وصولا إلى شبوة والبيضاء والحدود المتاخمة لصعدة والجوف وحجة. وبرغم ذلك نجحت القوات المسلحة اليمنية في امتصاص الضربة الأولى والحفاظ على مواقع أساسية مع تحقيق تقدمات في تعز، وهذا مؤشر استراتيجي يشير إلى أن الحسم العسكري الذي تدعيه السعودية هو مغامرة غير محسوبة ومستحيلة النتائج.

إلى أهلنا وإخواننا في تعز العزة، اعلموا أننا ندرك تماما حجم المعاناة التي يكابدها الشرفاء، ونؤكد لكم أن قيادتنا الثورية وقواتنا المسلحة قد وضعت نصب أعينها تحرير كل شبر من تراب هذا الوطن، وذلك من أجل حماية سيادته وصون أبنائه من عبث العابثين ومشاريع الوصاية والارتزاق. أما أنتم يا من ما زلتم تحملون السلاح في صفوف الخصوم، ويا من غرر بكم وظل بكم الطريق في جبهات القتال، نقول لكم إلى متى الاستمرار في هذا العبث؟ إلى متى تبقون وقودا لمشاريع أعداء اليمن والوطن؟ إن إخوانكم في القوات المسلحة يمدون إليكم يد العفو والصفح، مستندين إلى قرار العفو العام الذي يمثل فرصة حقيقية ومسارا آمنا للعودة إلى جادة الصواب وحضن الوطن الدافئ قبل فوات الأوان. فالبندقية الشريفة لا تتوجه إلا إلى صدور الغزاة والمحتلين، لا إلى صدور الأخوة وأبناء الوطن الواحد. تعز يا منجما للثقافة والفكر والسياسة وموئل العلماء والمثقفين والقادة، إنكم لستم هامشا في تاريخ اليمن، بل أنتم جوهره وثقافته النابضة، وجزءا أساسيا لا يتجزأ من عزة اليمن الكبير وكرامته. وقريبا بعد أن تتحرر كل المديريات ممن ما زال العدو يدفع بهم إلى مهالك الموت، ستعود تعز الباسلة كما كانت قلعة للبناء والسلام والحرية.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى الذي كان يوم أمس طبعا، وكذلك خطاب السيد القائد اليوم بمناسبة ذكرى الصالة الكبرى وحول آخر المستجدات. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي والإعلامي القدير الأستاذ أحمد داود. مرحبا بك أستاذ أحمد.
4: أهلا ومرحبا بكم.
3: نبدأ أولا بخطاب أمس الذي كان بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى. خطب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطابا تاريخيا، وكان الخطاب موسعا وشاملا لكل الأحداث على الساحة المحلية والعربية والإقليمية والعالمية، وخاطب الأمتين العربية والعالم الإسلامي كمان، وأكمل والعالم أكمل طبعا. وكان الخطاب بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة طوفان الأقصى، وتوقف السيد القائد عند نتائجها لتقييم واقع الأمة وتذكير من حولنا بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية الفلسطينية والموقف من العدو الإسرائيلي. أستاذ أحمد، كيف قيم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بذكرى طوفان الأقصى الثالثة نتائج العملية، وما الذي ذكر به الأمة حول مسؤوليتها تجاه فلسطين والموقف من العدو الإسرائيلي؟
4: أولا التحية لك والأستاذ المستمعين، وحقيقة الأمر للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتحدث في هذه المحاضرة ووضع الكثير من النقاط على الحروف، ويعني شخص المشكلة وأوجد لديها وشخص المشكلة بشكل دقيق جدا. تحدث عن الأمة العربية والإسلامية وهي تتفرج على معاناة إخواننا في قطاع غزة.
3: نعم.
4: نتيجة للمظلومية الكبيرة التي يتعرض لها قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني المستمر.
3: نعم.
4: على القطاع، ويعني تحدث وأسهب في هذا الموضوع بأن طوفان الأقصى يعني كان مرحلة مهمة جدا في تاريخ هذه الأمة، وأنه يعني أوجد هذه الأمة يعني أوجد حالة من الفرز بين المواقف هذه الأمة نحو المؤيد لهذا الطوفان وآخر المعارض لهذا الطوفان، وتحدث عن المواقف العربية والإسلامية وكذلك المواقف الدولية، ويعني أوجد أن النظام السعودي هو كان يعمل ويتمهى بشكل كبير ومتواصل مع العدو السعودي مع العدو الصهيوني من حيث الدعم الاقتصادي والدعم العسكري وما إلى ذلك، إضافة إلى الدول الأخرى التي

0: تعرض الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة لهجوم كبير وعنيف وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني، ومحاولة تهجير أخواننا في قطاع غزة في ظل الصمت العربي والإسلامي المطبق وكذلك الصمت العالمي، كان لابد لمحور المقاومة، ومحور المقاومة وعلى رأس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله أن يتحرك بشكل كبير أو بخطوات منظمة متصاعدة لدفع البلاء عن أخواننا في قطاع غزة. ولذلك تحرك هذا المحور ضمن خطة معدة، يعني قد نتفق عليها أو قد لا نتفق، ولكنه تحرك في إطار المساندة لأخواننا في قطاع غزة. وكانت نتيجة هذا التحرك أنه استطاع أن يدفع العدو الصهيوني من تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل الهدف الأول في تهجير أخواننا في قطاع غزة إلى بلدان أخرى، وفي الهدف الثاني لمساندة أخواننا في قطاع غزة بالكثير من السلاح، أو يعني في تزويدهم بالمعلومات أو للدفع يعني المعنوياتهم لمواجهة العدو الصهيوني الذي لم يحقق الانتصار الكبير في هذه المعركة.
1: نعم، عندما طبعا أستاذ أحمد عندما بدأ طوفان الأقصى حدث فرز كبير في واقعنا العربي والإسلامي، أظهر دول من تظهرت بأنها في مستوى التمثيل الأول للأمة دينيا، ولا سيما النظام السعودي الذي أنشأه البريطاني لخدمة أعداء الأمة الإسلامية. ومن الحقائق المهمة التي يجب أن تستفيد منها الأمة منها في هذا الفرز أن أن أن أن يعرفوا دور النظام السعودي. طيب أستاذ أحمد، هكذا وصف السيد القائد أو وضح السيد القائد في خطابه بهذه المناسبة، ما حقيقة الفرز الكبير الذي أحدثه طوفان الأقصى، وما الدور الذي كشفه السيد القائد للنظام السعودي باعتباره نظاما أنشأه النظام البريطاني لخدمة أعداء الإسلام والمسلمين وخاصة الكيان الصهيوني؟
0: نعم، هو طوفان الأقصى وفضح الأنظمة العربية والإسلامية، ووضح من الذي يقف مع القضية الفلسطينية ومن الذي يقف ضدها، واتضح أنه للأسف الشديد أن معظم الدول العربية والإسلامية تفرجت على الشعب الفلسطيني، كثير منها هي فضلت الحياد، وبعضها لم يعني انتقلت إلى مرحلة أخرى تتجاوز مرحلة الحياد عن طريق الدعم والمساندة للكيان الصهيوني ضد القضية الفلسطينية، وعلى رأس هؤلاء هو النظام السعودي والنظام الإماراتي وكذلك النظام الأردني والنظام المصري، كل هؤلاء اشتغلوا في خانة تخدم العدو الإسرائيلي ولا تخدم القضية الفلسطينية. المواقف المشرفة والمساندة لأخواننا في قطاع غزة كانت محدودة وواضحة للعيان، هي تمثلت في موقف حزب الله اللبناني والفصائل العراقية، وأكبر موقف مساند لأخواننا في قطاع غزة كان الموقف اليمني المشرف.
1: نعم، طيب السيد القائد ألمح إلى أن المنظومة الصهيونية انكشفت مع طوفان الأقصى بشكل غير مسبوق في ممارستها وتوجيهها الذي يمثل خطورة على المجتمعات البشرية، وأن النظام السعودي كان على علاقة وثيقة مع المجرم جيفري أبستين. طيب إلى أي مدى كشف طوفان الأقصى حقيقة المنظومة الصهيونية كخطر على المجتمعات البشرية، وما الذي تكشفه علاقة النظام السعودي الحميمية بالمجرم جيفري أبستين عن حقيقة ارتباطه بالمشروع الصهيوني؟
0: هي منظومة واحدة متكاملة كلها تعمل في محاولة استهداف القضية الفلسطينية واستهداف المقدسات الإسلامية، العدو الأمريكي البريطاني الصهيوني وكذلك السعودي والإماراتي كلهم يعملون في هدف واحد وفي خندق واحد، هدفهم الرئيسي هو استهداف كل هذه المقدسات والقضية الفلسطينية. لذلك لاحظنا أن كل هذه الدول قدمت الدعم اللامحدود للكيان الصهيوني في مواجهة القضية الفلسطينية وفي ضد أخواننا في فلسطين وفي حركات المقاومة الفلسطينية، وهؤلاء أنفسهم هم الذين يتحركون ضد محور المقاومة بشكل رئيسي، لذلك كلهم يصطفون في مواجهة القضية الفلسطينية في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهؤلاء أيضا يصطفون في مواجهة اليمن، لذلك هم يتحركون وفق أجندة معينة وفق مخطط واحد، وهدفهم الأساسي هو تحقيق مشروعهم الكبير المتمثل في إسرائيل الكبرى أو تغيير الشرق الأوسط الجديد ونشر الإلحاد ويعني الاستكبار العالمي بشكل كبير في المنطقة والعالم أجمع.
1: نعم، أيضا خاطب السيد القائد في هذه المناسبة، المناسبة طوفان الأقصى المناسبة الثالثة، خاطب العالم والأمم المتحدة أن من النتائج المهمة لطوفان الأقصى نبذ الصهيونية وفي المقدمة

0: حكومة العدو والمجرم نتنياهو. وقد تجلت في خروج الوفد في الأمم المتحدة عند لقاء المجرم نتنياهو في تلك في ذلك الاجتماع في الجمعية. نعم، لكن لماذا دعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأمم المتحدة إلى نبذ الصهيونية وحكومة نتنياهو بالتحديد في هذا الاجتماع؟ وهل سيكون لهذه الدعوة الذي دعا بها السيد القائد أن يخرجوا نتنياهو من منظومة الأمم المتحدة أو من منظومة الجمعية العمومية سيكون لها صدى عند المجتمع الدولي، خاصة ونحن رأينا الكثير من أعضاء الجمعية خرجوا أثناء ما صعد المجرم نتنياهو إلى منصة الخطاب؟
1: أولا، الصهيونية لا يمكن حصرها في المجرم نتنياهو أو في الصهيونية التي تتحرك بخصوص اليهود الموجودين في الكيان الصهيوني.
0: لكن هي تعتبر رأس الحربة.
1: الصهيونية هي لديها ثلاثة أضلاع. الضلع الأول هي الضلع الصهيوني المسيحي، والضلع أيضا المتمثل في اليهودي الصهيوني، والضلع الثالث هي تتمثل في الصهيونية العربية. كل هؤلاء هم يشتغلون في هدف واحد وفي إطار واحد، لكن كما هو واضح أن العالم نظر إلى المجرم نتنياهو بنظرة الزراء، وخاصة أنه أسرف في عدوانه الكبير على قطاع غزة وارتكب الكثير من جرائم الإبادة، وكان لديه هناك محاكمة متعددة، محكمة الجنايات الدولية، وكان يعني غضب كبير جدا تجاه التصرفات التي يرتكبها هذا المجرم نتنياهو، ولذلك أصبح العالم ينبذ هذه التصرفات الخطيرة جدا التي يرتكبها هذا المجرم. ويعني أنا أرى أنه يتم نبذ المجرم نتنياهو وليس الصهيونية، لأن الصهيونية لديها امتداد واسع في كثير من الدول، واليهود هم بطبيعة الحال يتحركون في هذا المشروع امتدادا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني إلى البلدان العربية، ومخططهم كبير ومشروعهم كبير، ولذلك يجب الوعي والانتباه لهذا المخطط الذي هو يهدف إلى الاستيلاء على العالم بشكل عام، وإلى تمزيق أمتنا ومنطقتنا ونهب ثرواتها ومقدراتها.
0: نعم، لو تكلمنا عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودورها تجاه فلسطين والمنطقة وثباتها في مواجهة الطغيان الصهيوني، السيد القائد ذكر أنه أفاد ويفيد الأمة كلها طبعا النظام الإيراني، وأن الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت التضحيات الكبيرة في مواجهة الطغيان الصهيوني، وعلى رأسها قائد وإمام الثورة الإسلامية في إيران السيد الشهيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه. طيب أستاذ أحمد، ما أوجه الاستفادة التي تعود إلى الأمة من ثبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الطغيان الصهيوني ونصرتها لفلسطين والمنطقة بشكل عام، وما قيمة التضحيات الكبيرة التي قدمتها وعلى رأسها شهادة قائد استشهاد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الحسيني الخامنئي؟
1: بالنسبة للجمهورية الإسلامية، هي منذ انتصارها في عام 1979 هي كانت على لديها مبدأ واحد، هو يتمثل في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الاستكبار العالمي الأمريكي والصهيوني، لذلك هذا المبدأ لم يتغير على الإطلاق في كل مراحل الصراع الذي جرى بين الكيان الصهيوني والإخوان في فلسطين. كانت الجمهورية الإسلامية تقدم الدعم الكبير والمتزايد للحركات وفصائل المقاومة الفلسطينية، ولولا إيران لما امتلكت هذه الفصائل السلاح المتطور ولم امتلكت القدرات المالية. لذلك عندما جاءت اللحظة الفاصلة أو المعركة الكبرى بعد طوفان الأقصى، العدو الصهيوني ونظر إلى أن إيران هي تمثل رأس الحربة فيما يتعلق بمواجهة الاستكبار العالمي، فقررت الولايات المتحدة الأمريكية ومنظومتها العالمية التخلص من هذا النظام. فلذلك الجمهورية الإسلامية هي دفعت ثمن باهظ جدا أثناء مناصرتها للقضية الفلسطينية، ومثل ما تفضلت أنه أبرز ثمن هو استشهاد السيد القائد علي الخامنئي وهو شهيدا على طريق القدس، وكذلك استشهد قاسم سليماني ومن قبله الكثير من القادة الإيرانيين وهم في هذه الجبهة المفصلية مع أخواننا في فلسطين.
0: نعم، لو ذهبنا إلى العراق وما جاء في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو الخروج الأمريكي من العراق درس كبير للأمة ومن ثمار المقاومة في العراق، وإلا ما الذي يدفع الأمريكي من الخروج في هذه الأثناء؟ طيب، هذا ما قاله السيد القائد. طيب، ما الدرس الكبير الهام والمهم للأمة من إجبار المقاومة العراقية للخروج الأمريكي من أراضيها من أراضي جمهورية العراق؟
1: نعم، يجب أن نفهم أن الاحتلال الأمريكي هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف إلى احتلال الكثير من الدول العربية والإسلامية. هي احتلت العراق عام 2002، ولذلك هي منذ ذلك التاريخ عملت على نهب الثروات العراقية وعلى تفتيت الشعب العراقي وعلى تمزيقه وتحويله إلى كيانات متناحرة، فيما بينها هي غزة الطائفية المذهبية أوجدت شعبا فقيرا. ولذلك أي دولة، هكذا هو سياسة الاحتلال، عندما يسعى إلى أي منطقة هو يسعى إلى تدميرها إلى تفكيكها إلى تمزيقها، وهذه هي سياسة الاحتلال في كل مكان وفي كل عصر وفي كل زمان. ولذلك مهما كان ومهما طال عمر الاحتلال لا بد له من يوم أن يخرج من هذه الأراضي. وهذا هو درس كبير، أن الاحتلال الأمريكي خرج من العراق وخرج من أفغانستان وسيخرج من البلدان العربية ذليلا ساغرا، وتبقى صفحته سوداء في هذه المنطقة نتيجة لإجرامه وجرائمه البشعة التي هي ومن أبرزها المتمثلة في سجن غوانتنامو وأبو غريب وغيرها.
0: نعم، أيضا أشار السيد القائد إلى أن هناك أصوات داخل تركيا وباكستان التي ترفض أن يزج بها النظام السعودي في العدوان على اليمن. طبعا هناك مظاهرات شعبية حاشدة خرجت في كل من تلك الدولتين. طيب إلى أي مدى ستعكس تلك الأصوات والحشود الرافضة دخول تركيا وباكستان للزج بسلطتها في العدوان على اليمن مع النظام السعودي؟
1: هي من وجهة نظري أن هاتين الدولتين هي لا يمكن أن ينخرطا في العدوان على اليمن بشكل مباشر. هم يريدون الحصول على المال والمكاسب المالية من جانب السعودي، وهذه ذكرها السيد القائد في خطابه اليوم، أنهم حريصون على المكاسب المالية. لكن مهما كانت هذه المكاسب المالية هي فيها إساءة لدورهم في الاشتراك في هذه الجرائم التي تستهدف الأطفال والنساء وتدمر الشعب اليمني. لذلك ليس من مصلحة تركيا ولا باكستان أن تدخل أو تنخرط بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان على بلادنا، لأن هذا الانخراط يجلب لها المزيد من المشاكل والمزيد من الدمار. أيضا أضف إلى ذلك أن الشعوب في باكستان وفي تركيا هي بعكس الشعوب العربية والشعوب العربية هي ترفض مثل هذا التدخلات، وهي تعتبره تدخل سافر في الشارع اليمني، ولا يعود لها ولا يعود بالمصلحة الوطنية عليها. يعني ما فائدة تتدخل باكستان في عدوان على اليمن، وما فائدة تتدخل تركيا في العدوان اليمن؟ هذا لن يجلبها إلا مزيد من العزلة، مزيد من يعني المشاكل الكبيرة التي سترتد بشكل أساسي على النظامين التركي والباكستاني.
0: لكن هل سيكون لها تأثير لدى النظام، يعني المسؤولين على النظام الباكستاني والتركي؟
1: هو ربما أن يعني هناك مظاهرات خاصة في باكستان، أن هناك سلطة وهناك معارضة. المعارضة هي تشتغل بشكل كبير جدا ضد هذا النظام الذي هو أصلا هو نظام انقلابي وصل إلى السلطة عن طريق الانقلاب على رئيس الوزراء الحر عمران خان الذي كان هو رئيس الوزراء باكستان، وتم الانقلاب عليه من قبل العسكر. باكستان يحكمها العسكر وليس الجيش، لكن هو بطبيعة الحال باكستان هي دولة ذات يعني دولة متعددة فيها الكثير من التنوعات، وفيها معارضة وفيها يعني مشاكل كبيرة جدا. لذلك هو من الغباء أنها تزج بالقوات الباكستانية في معركة اليمن، لأنها تواجه الكثير من التحديات في باكستان وكذلك مع الهند وكذلك مع الداخل الباكستاني الذي يتواجد فيه 10% من الشيعة الذي لديهم تأثير كبير جدا داخل باكستان.
0: نعم.
1: ولذلك لا أعتقد أنه سيصب في مصلحة هذا النظام.
0: نعم. ننتقل إلى خطاب اليوم الذي كان بمناسبة ذكرى جريمة الصالة الكبرى، وأفتتح السيد القائد خطابه اليوم بأن النظام السعودي يقدم نفسه كخادم للحرمين الشريفين، والسيف المرسوم على علمه لم يشر إلا بويج شعوب أمتنا الإسلامية، وجريمة الصالة الكبرى التي ارتكبها النظام السعودي في صنعاء أدت إلى استشهاد وجرح نحو 1000 مواطن من اليمنيين. طيب أستاذ أحمد، ما التناقض بين ادعاء النظام السعودي خدمة الحرمين وسيفه المسلط على شعوب الأمة كما تجلى في جريمة الصالة الكبرى بصنعاء؟
1: هذا أهم توصيف لم يتطرق إليها الكثير من الباحثين والمفكرين والعلماء الذين يتحدثون عن النظام السعودي. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتحدث عن هذا النظام الذي يتخذ من الدين شعار له في والمقدسات الإسلامية شعار له، وهو في حقيقة الأمر هو يتجه في يعني في معارضة المقدسات الإسلامية وفي محاربة كل ما هو إسلامي في سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. لذلك هذا السيد هو حاول أن يفضح هذا النظام السعودي وأن يقول له بأنك عندما تدعي بأنك خادم الحرمين الشريفين يجب عليك أن تحقن دماء الأبرياء وتحقن دماء اليمنيين.
0: نعم.
1: لكن النظام مثل ما هو تحدث السيد القائد بأنه ألد الخصام وبأنه هو في هذه المعركة هو يحاول أن يستمر إلى ما لا نهاية دون أن يستفيد من تجارب 12 سنة قد مضت.
0: نعم. كل المحافظات اليمنية شهدت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها النظام السعودي وبشراكة أمريكية صهيونية يتعمد ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني، هكذا تكلم السيد القائد في خطاب اليوم بمناسبة ذكرى الصالة الكبرى. طيب ما الذي تكشف من وراء جرائم العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني بحق أبناء الشعب اليمني في عموم المحافظات عن طبيعة الإجرامية واستهدافه الممنهج للمدنيين والبنى التحتية وحرق الحرث والنسل؟
1: النظام السعودي هو تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بارتكابه للجرائم ضد أبناء الشعب اليمني، لم يترك شيئا إلا وتم استهدافه في هذا البلد. استهدف المساجد، المنازل، استهدف الأسواق، استهدف كل شيء، حتى المقابر لم تسلم من هذا الاستهداف. وأسوأ شيء أنه استهدف وقتل النفس المحرمة باستهدافه للأعيان المدنية، وما زال يستمر بهذه الجرائم إلى يومنا هذا. عن طريق اليوم يتم استهداف حافلة في محافظة تعز ويستهدف الطلاب والطالبات، يستهدف كل شيء. لذلك لم يعد مثل ما قال السيد القائد لم يعد يوم إلا وارتكب فيه هذا العدو جريمة معينة ضد الشعب اليمني. لذلك الفاتورة كبيرة والحساب عسير على هذا النظام، وأنه إذا لم يتوقف عن عدوانه على الشعب اليمني فإن القوات المسلحة اليمنية قد وصلت اليوم إلى مرحلة من القدرات التي تجعل العدو السعودي يكف عن جرائمه البشعة ضد الشعب اليمني. وسيظل التاريخ يدون كل هذه الجرائم في صفحاته السوداء، وسيظل محمد بن سلمان رمز للفساد والإجرام والطغيان الذي لا يمكن للشعب اليمني أن ينساه أو أن يغفر له.
0: نعم. أيضا تكلم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن النظام السعودي بأنه يسعى إلى كسر إرادة الشعب اليمني وإجباره على الاستسلام، وهذا وهم وسراب، وأن السنوات 12 من العدوان تشهد على أنه كلما أسرف في الدماء فإن الشعب اليمني الأبي يزداد اندفاعا لمواجهة المعتدي. طيب لماذا فشل رهان النظام السعودي على كسر إرادة الشعب اليمني بعد 12 عمل من العدوان؟
1: نعم، لأن هذا الشعب اليمني شعب أصيل، شعب عزيز، شعب يحمل من الإباء والكرامة والعزة والنخوة ما لا يملكه أي شعب في هذا العالم. الشعب اليمني عندما ينظر إلى هذه الجرائم وهو يرتكبها العدو السعودي بدم بارد هو يستفز هذه الجرائم وتدفعه للصمود وللثبات وللتوجه إلى الجبهات أو إلى الانتقال في كل طرف في عمله أو في أماكنه. ولذلك الشعب اليمني أثبت وحدة منسجمة متناغمة في وجه المشروع الصهيوني السعودي الأمريكي، وهي الحقائق هي تتجلى من يوم إلى آخر. والشعب اليمني يطبع على درجة عالية من الوعي وهو يدرك جيدا أن العدو السعودي هو يريد احتلال أراضيه ونهب ثرواته، وأنه يريد استعباده ويريد السيطرة وتحويله إلى حديقة خلفية. لكن الآن الشعب اليمني عندما وجد قيادة ثورية ووجد مشروعا قرآنيا هو الآن يتحرك في ظل هذا المشروع وفي ظل هذه القيادة للثأر والانتقام من العدو السعودي الذي كان لديه سوابق سيئة في اليمن، ليس منذ 12 سنة الماضية وإنما من بعد تحقيق الجمهورية في ستينيات القرن الماضي.
0: نعم، أيضا خاطب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي النظام القطري بأن النظام السعودي له أمل في تغيير نظامه، نظام القطري طبعا، كما غير نظام خليفة الخليفة في البحرين. وقال السيد القائد بالأمس: نصحنا القطري الذي بات يتبنى العدوان السعودي على بلدنا وهذا القدر من المشاركة، مشاركة في الظلم على شعبنا. طيب، ما الذي يفضحه رهان النظام السعودي على تكرار سيناريو البحرين في قطر وانخراط الدوحة في عدوانها الظالم على الشعب اليمني حتى من خلال قنواتها الإعلامية؟
1: نعم، هو السيد القائد هو وضح طبيعة النظام السعودي ووجه النصيحة الصادقة والمخلصة للنظام القطري بألا يكرر تجربتها الماضية في التي بدأ فيها عام 2015 عندما اشترك في العدوان على اليمن، ووجه له النصيحة بأن العدو السعودي انقلب عليه.
0: نعم.
1: وحاصره وسبب له الكثير من المشاكل، وهو السيد القائد يوضح لهم جميعا بأن هذا العدو السعودي هو ليس وفيا مع أحد،
0: من باب الذكرى ذكرهم من باب الذكرى حتى يتذكروا المواقف السعودية.
1: نعم، هو بالضبط يأتي في هذا السياق.
0: نعم، هناك رسالة للسيد القائد في هذا الخطاب، قال: نضرب أي أهداف في البحر الأحمر والبحر العربي من أي بقعة في اليمن، والأعداء متغاضون لأن اليمن بسط سيادته على أرضه، ومن يهدد السلامة للملاحة الدولية هو تحويل النظام السعودي منطقة باب المندب إلى منطقة حرب. طيب، ما هو محتوى الرسالة من هذه الجزئية، ومن المسؤول الحقيقي عن تهديد الملاحة في باب المندب، سيادة اليمن أم سيادة اليمن على أرض الواقع أم النظام السعودي؟
1: لا، الرسالة كانت واضحة، الرسالة هي للدول العالم أجمع بأنه العدو السعودي هو الذي يفتعل المشاكل في باب المندب وليس الحكومة في صنعاء، ولذلك إذا ما حدثت أي مشاكل في هذه المنطقة التي تحاول المملكة العربية السعودية افتعالها، فإنه يعني يقول لهم: لقد أنذرتناكم ولقد وضحنا لكم وبينا لكم. ولكن كان هناك يعني استغراب من السيد القائد أن العالم لم يتحرك ولم يكن لديه أي تحرك تجاه منطقة حساسة فيما يتعلق بباب المندب، وهذه هي سببها الدعاية السعودية ومحاولة تضليل العالم بما يحدث في هذه المنطقة، وكأن الصراع هو يدور في مناطق بعيدة من باب المندب وليس في المنطقة الاستراتيجية. لكن السيد القائد هو وضح بأن موقفنا متقدم وفعال، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق العدو السعودي أي انتصار في هذه المنطقة التي حققنا فيها انتصارات كبيرة وفعالة.
0: أيضا صح، نعم، حتى أنه تكلم السيد القائد عن التحشيدات القائمة وأكد أن الموقف اليمني قوي وينكل بتحشيدات السعودية أشد التنكيل، وكلما أصرت السعودية على العدوان والحصار تخسر أكثر وأكثر. طيب، كيف تحطمت تحشيدات النظام السعودي على صخرة صمود اليمن وقوة موقفه بعد 12 عاما من العدوان والحصار الجائر؟
1: هو في حقيقة الأمر وخاصة فيما يتعلق بمنطقة باب المندب هو لن تهدأ هذه المعركة، وسيظل العدو الأمريكي والصهيوني والسعودي يعملون بشتى الوسائل المتاحة من أجل إبعاد يعني القوات الوطنية قوات المسلحة والأمن من هذه المنطقة. هم يريدون أن تبقى هذه المنطقة تحت سيطرتهم وتحت احتلالهم، لأن لكل طرف من هذه الدول مصلحته المعينة. الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد هذه منطقة باب المندب في صراعها مع الصين، والكيان الصهيوني يريدها في صراع مع العرب، والسعودية تريدها في خدمة المشروع الصهيوني والأمريكي.
2: نكتفي بهذا القدر، والساعة الآن تشير إلى 8 مساء في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: طاب سمسيتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليات عسكرية نوعية في العمق السعودي وعمليات أخرى. بن حبطور يدعو للتعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية بعيدا عن الازدواجية، ويؤكد أن أمن اليمن والسعودية لا يتجزأ. استشهاد طفل وإصابة 6 مواطنين في غارة العدو السعودي استهدفت منزلا في حي شعوب بأمانة العاصمة صنعاء، والحكومة والهيئات الحقوقية تدين الجريمة. طهران تؤكد خضوع مضيق هرمز لسيطرتها وإدارتها، كاشفة عن تورط أمريكي إماراتي في تهريب النفط. من عناوين نشرة إلى التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية خلال 24 ساعة الماضية استهدفت العمق السعودي وتحشيدات العدو والتصدي لعدد من التشكيلات الحربية السعودية.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر، نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية ب6 صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت 10 القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: دعا عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبطور مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية وإنصاف، بعيدا عن ازدواجية المعايير والانتقائية في المواقف. وأكد دكتور بن حبطور في تصريح صحفي أن التصعيد العسكري السعودي الأخير والتطورات بالمنطقة لا يمكن فصلها عن سنوات العدوان والحصار، موضحا أن أمن السعودية لا ينفصل عن أمن اليمن، وأن حماية المنشآت والمدنيين مبدأ يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء. وشدد على أن السلام العادل لن يتحقق بفرض الشروط والحلول العسكرية، بل بوقف العدوان السعودي وإنهاء الحصار وفتح الموانئ والمطارات وتمكين الشعب اليمني من ثرواته، مجددا التمسك بالحق المشروع في الدفاع عن السيادة اليمنية والاستقلال، ومحذرا من مغبة أي تدخل خارجي جديد يهدد أمن واستقرار المنطقة. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة دكتور أنيس الأصبحي استشهاد طفل وإصابة 6 مواطنين بينهم امرأة وطفل كحصيلة أولية لجريمة إرهابية ارتكبها طيران العدو السعودي باستهدافه المباشر لمنزل في حي سكني مكتظ بالسكان بمنطقة باب شعوف في أمانة العاصمة صنعاء. في السياق ذاته أدان ناطق الحكومة دكتور عمر البخيتي وأمين العاصمة دكتور حامود عباد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة انتصاف وهيئة المحافظة على المدن التاريخية الجريمة المروعة، مؤكدين أن استهداف الأحياء السكنية المأهولة وفي أحد أعرق أحياء صنعاء التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي يمثل جريمة حرب وإبادة جماعية وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والاتفاقات جنيف، كما استنكرت البيانات الصادرة صمت المنظمات الأممية والدولية المشين، وشددت على أن تلك الجرائم لن تكسر إرادة الشعب اليمني بل ستزيده صلابة وإصرارا في مواجهة العدوان ودعم القوات المسلحة لتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. واصل طيران العدو السعودي شن غاراته العدوانية المكثفة مستهدفا البنية التحتية ومقومات الحياة في عدد من المحافظات، حيث شن غارة على مطار صنعاء الدولي وغارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء وسبع غارات على مديرية حرس سفيان بعمران، استهدفت إحداها مزرعة دواجن ودمرتها كليا. وفي محافظة تعز شن العدو 5 غارات طالت مديريتي الوزعية وصالة، إلى جانب استهداف نقيل الزربي بمديرية حيفان. وفي محافظة صعدة شن العدو غارة على مدينة الصعدة و6 غارات على مديرية مجز، ونفذ عدوانا صاروخيا استهدف مديرية سحار. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مبدأ المعاملة بالمثل هو المبدأ الذي يحدد طبيعة الرد العسكري على النظام السعودي في هذه المرحلة، ردا على التدمير المنهجي للبنية التحتية واستمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي. الوزارة أوضحت أن رفع الحصار وإنهاء كافة الأنشطة العدائية يعد الأقل كلفة على الرياض من المغامرات التي سوف تلحق بها ضررا استراتيجيا، ناصحة شركات الطيران المتجهة إلى المطارات السعودية بالتنسيق مع مركز العمليات الإنسانية اليمني لإخلاء المسؤولية الأخلاقية والقانونية. كما حذرت الخارجية النظام القطري من الاصطفاف الإعلامي والسياسي الخاطئ مع النظام السعودي الشريك في سفك الدم اليمني، مؤكدة أن انحياز الأمم المتحدة يشرعن الجرائم السعودية، وأن استمرار الاستهداف لممر باب المندب يكشف حقيقة النوايا الدولية مدفوعة الثمن. أحيا تنظيم التصحيح الشعبي الناصري بساحة مقبرة الشهداء في العاصمة صنعاء الذكرى 49 لاستشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه المقدم عبدالله الحمدي بحضور نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام ورئيس تنظيم التصحيح مجاهد القهالي وعضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم وعدد من القيادات والشخصيات الوطنية والسياسية، حيث استعرضت نضالات الشهيد ومشروعه الحضاري لبناء الدولة اليمنية الحديثة ولمواجهة قوى الاستعمار، وتخللت الفعالية قراءة البيان ووضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات الاستهداف الجوي الممنهج الذي طال منشآت ومحطات الاتصالات المدنية، وأوضحت أن غارات العدو السعودي استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة النقلين بمديرية السياني بمحافظة إب، وأدت إلى تدميرها وخروجها عن الخدمة. وأكدت البيانات أن تدمير قطاع الاتصالات يمثل جريمة عقاب جماعي تهدف إلى عزل اليمنيين عن العالم وحرمان مئات الآلاف من الخدمات الإنسانية والإغاثية والطبية، محملة النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن تلك الانتهاكات الجسيمة. جددت وزارة الداخلية الدعوة لجميع المواطنين إلى الامتناع التام عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض لقصف العدو السعودي، مؤكدة أن توثيق الأضرار يمثل خدمة مباشرة للعدو ويضر بالأمن القومي وبالمصلحة العامة. الوزارة أوضحت في بيان لها أن توثيق الأضرار يقتصر حصرا على الجهات الرسمية المعنية، محذرة من أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعمده تقديم خدمة للعدو عبر تصوير للمواقع المستهدفة أو تداول محتواها، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وباليقظة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أدانت وزارة الإعلام وهيئة حقوق الإنسان إقدام منصتي فيسبوك وإكس على حظر وإغلاق عشرات الحسابات والصفحات اليمنية المناهضة للعدوان السعودي. الوزارة أكدت في بيان، وأكد الهيئة أن هذا الإجراء غير قانوني ويهدف إلى تكميم الأفواه وحجب الحقائق لصالح السردية الأمريكية الصهيونية السعودية وتغطية على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين بالتزامن مع التصعيد الميداني. كما أوضحت أن هذه الحرب الرقمية كشفت الزيف الغربي بشأن حرية التعبير والانتهاك الصارخ للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشددت على أن وعي الشعب اليمني الصلب سوف يحطم تلك الحملات الإعلامية والنفسية، داعية إلى التضامن الدولي واعتماد استراتيجيات إعلامية لا مركزية لمواجهة التواطؤ التقني والانحياز الرقمي. استشهد الطفل جهاد الغندور متأثرا بجروحه برصاص قوات العدو الإسرائيلي بمحيط شارع الهوجة في معسكر الجبالية شمال قطاع غزة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوان المستمر إلى 64,377 شهيدا. في الضفة الغربية وصلت قوات العدو وعصابات المستوطنين اعتداءاتها على المزارعين أثناء قطف الزيتون، حيث اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح واحتجزوا 4 مزارعين مسنين جنوب بيت لحم، الأمر الذي أدى إلى دخول أحدهم في غيبوبة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في بلدة يتمى جنوب نابلس، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنات بالاختناق وإجبارهن على مغادرة أراضيهن بقوة السلاح. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن التهديدات التي أطلقها وزير حرب العدو الصهيوني يزرائيل كاتس باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية تمثل إرهاب دولة وتعكس منطقة الدول المارقة والإفلاس السياسي لحكومة الكيان الفاشية. الحركة شددت على أن تلك التهديدات لن تغير موقفها الثابت في المقاومة حتى استعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وبالخارطة المرعية أمريكيا، ومطالبة الوسطاء بموقف حاسم للضغط على حكومة العدو لوقف العدوان ورفع الحصار. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة وإدارة إيرانية كاملة، كاشفا عن قيام القيادة المركزية الأمريكية والجيش الإماراتي بتهريب النفط عبر سفن صغيرة في المياه العمانية لنقلها إلى ناقلات أكبر. وأكد أن القوات الإيرانية تستهدف تلك السفن بصفة يومية. وأوضح رضائي أن واشنطن تكبدت هزائم متكررة ولجأت إلى الحرب الاقتصادية والتهريب، مشددا على أن طهران هي من سيحدد نهاية المواجهة، وأن تسجيل أكثر من 30 مليون إيراني في حملة فدائيو إيران يجسد الجاهزية العالية دفاعا عن البلاد، ومحذرا من أن أي اعتداء أمريكي جديد سوف يعرض أصول واشنطن وأنظمتها التقنية الحساسة للاستهداف المباشر. النبأ الأخير، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن إيران وشعبها وقواتها المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية العالية للدفاع عن أراضي البلاد وجزرها كافة. وأوضح خلال زيارته لمحافظة هرمزكان وتكريم شهداء مدرسة شجرة طيبة بمدينة ميناب، أوضح أن الخارجية تتابع عبر المحافل الدولية والمحاكم الأجنبية مراجعة وتوثيق كافة السجلات والملفات المتعلقة بالجريمة الأمريكية لاستهداف المدرسة والمدنيين لملاحقة مرتكبيها قانونيا ودوليا. كان ذلك مستمعينا الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا التذكير بالعناوين: القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليات عسكرية نوعية في العمق السعودي وعمليات أخرى. بن حبطور يدعو للتعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية بعيدا عن الإزدواجية، مؤكدا أن أمن اليمن والسعودية لا يتجزأ. استشهاد طفل وإصابة 6 مواطنين في غارة العدو السعودي استهدفت منزلا بحي الشعوب في أمانة العاصمة صنعاء، والحكومة والهيئات الحقوقية تدين الجريمة. طهران تؤكد خضوع مضيق هرمز لسيطرتها وإدارتها، كاشفة عن تورط أمريكي إماراتي في تهريب النفط. إلى هنا سمعنا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي تستمعون فيها الجرائم التي ترتكب حق الشعب اليمني، جرائم حرب مكتملة الأركان. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء مظاهرات عالمية ضد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، فأهلا بالجميع.

أكد الصحفي توفيق الحميري أن الجرائم السعودية بحق الشعب اليمني تمثل جرائم حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم وتعكس إفلاسا عسكريا وسياسيا وعجزا عن إيجاد خيارات توقف مسار المواجهة أو تثني اليمن عن مواصلة معركة كسر الحصار وإيقاف العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني. وقال إن استهداف المنشآت المدنية ومصادر معيشية ومصادر معيشة المواطنين بما فيها منزل القاضي علي السامعي ومطار صنعاء ومنشآت القطاع الخاص لم يحقق أهدافه، بل عزز الإصرار على مواصلة المواجهة. وفي المقابل نوه الحميري إلى أن خيارات الرد اليمني اتسعت وتطورت الضربات التي تستهدف مراكز الثقل السعودية وفي مقدمتها المنشآت النفطية والرمزية السياسية في الرياض ضمن معادلة التصعيد بالتصعيد والرد على الاعتداءات خلال أقل من 24 ساعة. وشدد على أن استمرار الجرائم لن يوقف التقدم في مواجهة التحشيدات السعودية ولن يغير الموقف اليمني المساند لغزة، مؤكدا أن استهداف مقومات الحياة لن يدفع الشعب اليمني إلى الخضوع أو البأس أو اليأس، وأن التصعيد السعودي سيضيف إلى فاتورة الرد والعقاب، بينما ستواصل القوات المسلحة اليمنية تطوير عملياتها حتى إسقاط أهداف العدوان. وفي المقابل أشار الحميري إلى أن بنك الأهداف اليمني يتسع وأن الخيارات الرادعة أصبحت أكثر تنوعا بالتوازي مع الضربات الموجعة التي تستهدف مراكز الثقل لدى السعودية، لافتا إلى أن عمليات اليمنية اتجهت إلى المنشآت النفطية والحيوية وإلى الرياض باعتبارها مركزا سياديا، رغم ما أنفقته السعودية على منظومات الدفاع الجوي والاعتراض التي استخدمتها من الولايات المتحدة وأوروبا والكيان الصهيوني ودول أخرى إضافة إلى الصين. ورأى الحميري أن عجز تلك المنظومات عن منع الضربات اليمنية يكشف محدودية قدرتها على حماية المنشآت والمراكز المستهدفة، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية تواصل توسيع خياراتها وتطوير قدراتها الردعية. ووصف الصحفي السعودية بأنها جزء من محور إجرامي يمتد من الجهات التي ربطها بجزيرة إبستين إلى الجماعات التكفيرية والإجرامية التي ظهرت في العراق واليمن ودول أخرى تحت مسميات مختلفة بينها تنظم القاعدة. وقال إن اختلاف وسائل القتل من الطائرات إلى الأحزمة الناسفة والمناشير لا يغير وحدة في التوجه الإجرامي الذي لا يمت إلى الإنسانية والأخلاق والإسلام بصلة. وشدد على أن هذه الجرائم لن تمر دون ردع وأن اليمن يتحرك في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد، مشيرا إلى أن السعودية تحاول دفع المواجهة نحو خيارات أخرى وتتشبث بالتركيز عن مراكز الثقل وتتشتت عنها كثيرا التي تستهدفها القوات المسلحة اليمنية. كما شدد على أن مسار العمليات سيستمر وأن الاعتداءات لن توقف استهداف التحشيدات السعودية في مختلف المناطق اليمنية ولن تنهي معركة كسر الحصار أو تغير الموقف تجاه غزة. وأضاف أن الجرائم السعودية ستضاف إلى رصيد الرد والعقاب الذي ينتظر المعتدي وأنها سترفع كلفة المواجهة عليه، مؤكدا أن الشعب اليمني يتحرك من موقع الحق وأن ما يقدمه من تضحيات لن يدفعه إلى التراجع في ظل إيمانه وثقته بالله سبحانه وتعالى وتمسكه بمظلوميته وعدالة قضيته.

شهدت عدة عواصم ومدن أوروبية أمريكية تظاهرات ومسيرات حاشدة شارك فيها آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة وإنهاء الدعم العسكري الغربي والأمريكي لكيان العدو الصهيوني. ففي العاصمة البريطانية لندن جابت مسيرة حاشدة محيطة مبنى البرلمان رفع فيها المشاركون لافتات تطالب بوقف الإبادة وتؤكد الحرية لفلسطين. وأكدت إيمي شيلان مديرة حملة التضامن مع فلسطين أن العقوبات الغربية التي تقودها بريطانيا ضد المغتصبين الصهاينة في الضفة الغربية غير كافية، داعية إلى فرض عقوبات شاملة على كيان العدو. وشهدت التظاهرة اعتقال الشرطة البريطانية لعدد من الأشخاص على خلفية رفع لافتات مؤيدة لمنظمة باليستين أكشن. وفي العاصمة الألمانية برلين شارك نحو 3500 شخص في مسيرة نظمتها مجموعة يونايتد فور، انطلقت من الساحة الواقعة بين مقر المستشارية والبرلمان، وندد المشاركون بالدعم العسكري الألماني لعدو الصهيوني مطالبين بإيقافه. كما خرجت العاصمة الإيرلندية دبلن في مسيرة مماثلة نظمتها الحملة الإيرلندية للتضامن مع فلسطين. وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي شهدت مدن أمريكية عدة إلى جانب العاصمة واشنطن تظاهرات تضامنية حاشدة ضمن فعاليات اليوم الوطني للتحرك بالتزامن مع مرور 3 أعوام على اندلاع العدوان. وتجمع المحتجون أمام مبنى الكابتون مقر الكونغرس في واشنطن مطالبين بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية للعدو وممارسة ضغوط سياسية لوقف الحرب. كما امتدت التحركات التضامنية إلى مدن شيكاغو ولوس أنجلوس، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وجددوا مطالبهم بوقف الحرب وإنهاء الاحتلال الصهيوني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وتأتي هذه التحركات في سياق حراك دولي متصاعد، حيث أعلن التحالف العالمي من أجل فلسطين مطلع أكتوبر الجاري تنظيم تحركات متزامنة في 6 قارات بمشاركة أكثر من 200 منظمة في أكثر من 60 دولة للمطالبة بمحاسبة العدو الصهيوني وتطبيق القانون الدولي ووقف إمدادات السلاح إليه. وكان الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي قد أشار إلى أن التحالف يستعد لتنظيم 10 تظاهرات حول العالم بينها أكثر من 40 مسيرة وفعالية في الولايات المتحدة، إلى جانب تحركات في دول أوروبية أسيوية أفريقية رفضا للعدوان المستمر. يذكر أن هذا التحرك في العالم المتصاعد مع الشعب الفلسطيني جاء متزامنا مع استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 366 على التوالي، رغم الاتفاق المبرم في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 أكتوبر 2025، إذ أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى ما لا يقل عن 1481 فلسطينيا منذ إعلان الاتفاق نتيجة القصف والاستهدافات اليومية المتواصلة.

وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. في نهايتها أجمل التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت سيما إبراهيم، هي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

المقبلة أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار،

0: الرباش بين عيونه.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. كما رأينا في وقفة الأمس في العمق، ليس النظام السعودي نسيج وحده ولا فريد شاكلته بين أنظمة العدوان والبغي وطغم الإجرام المتفرعين المستكبرة في حياكة لبوس التضليل والخداع والاحتيال وقمصان الافتراء والبهتان الساترة لقبحه وبشاعته والملطية لنواياه وأفعاله الإجرامية. وهذا حاله على الدوام، وحاله خصوصا مع الشعب اليمني المبتلى بعدوانه الغشوم وحصاره الظلوم وبهتانه الساقط المفلس المعنون بفرية الاستهداف للمقدسات في مكة المكرمة والمدينة المنورة. فعبر التاريخ، كما هو واضح لكل باحث ومفتش بين سطوره وزواياه، صنعت مئات وربما آلاف القمصان لتلبيس جرائم الطغاة والطغيان وتجميل قبح أطماعهم ومشاريعهم ومخططاتهم الظلامية المدمرة. ولو طالعنا فقط حقب ما يسمى التاريخ الحديث وتاليه المعاصر، سنرى كيف أن الاستعمار الغربي الأوروبي وفي ذروة نشاطه وتفشيه عبر القرنين التاسع عشر والعشرين الفائتين، عربد وعاث ولاث بالغزو والاحتلال والسلب والنهب والمذابح والإبادات وتجريف الكيانات والهويات في عشرات البلدان الضحايا على مستوى العالم وفي منطقتنا العربية والإسلامية. كان مركز ذلك الطغيان والعبث الدموي التدميري، مستعينا في كل حالة بقميص تبريري تضليلي حاكت عقلية أولئك الشياطين الغزاة اللصوص القتلة. فالاستعمار الفرنسي للجزائر الذي دام 130 عاما من القتل والإبادات والفظاعات التي التهمت ملايين من الجزائريين شهداء، كل ذلك كان بذريعة مختلقة هي إهانة الداي أو الحاكم المحلي الجزائري آنذاك للسفير الفرنسي لديه، وهي حجة تمزق قميصها الذرائعي وثبت بطلانها منذ لحظة ولادتها الكاذبة. ومثلها مبرر الذئب الاحتلالي البريطاني الماكر في احتلاله لمدينة عدن في العام 1839 وبقية المناطق التي احتلها من جنوب يمننا العزيز على مدى 128 عاما، وهو مبرر مكذوب مفضوح ومشوه منذ لحظته الجنينية، تمثل في كذبة الهجوم على سفينة مملوكة لشركة الهند الشرقية التابعة للإمبراطورية الاستعمارية البريطانية آنذاك. وكثيرة عدا هذين المثالين أمثلة التمرس الاستعماري الإجرامي في إبداع المبررات الكاذبة وقمصان التضليل والخداع المواربة لأطماعهم ومآربهم وعدواناتهم التوسعية الاحتلالية الاستلابية الظلامية الخبيثة بعناوين التمدين والتحضير وسواها من العناوين المفترات المكذوبة وقمصان عثمان البالية الممجوجة. وغير بعيدة في طورنا التاريخي المعاصر، قمصان وحجج أمريكا وبوشها الصغير المجرم المكذوبة المأفوكة وسيئة الحوك في احتلال وتدمير العراق وأفغانستان كأكذوبة السلاح الكيماوي وقميص البرجين في نيويورك. وقبل ذلك قصة الغرب الصهيوني وعلى رأسه بريطانيا في حياكة قميص ضحايا الهولوكوست لتبرير جريمتهم الكبرى في السطو على فلسطين وذبح وتهجير شعبها وإعطائها لقطعان اليهود المحتلين. ولا ننسى في السياق الشيطان الأكبر الأمريكي وقميص البارجة يو اس اس كول في العام 2001 الذي أريد له أن يكون بوابة خداعية تبريرية لاحتلال اليمن، وقبله في هذه المتوالية الإجرامية المحترفة للإفك والتضليل يذكر كيان الإجرام الصهيوني المحتل في فلسطين الذي خاط كذبة أو قميص محاولة اغتيال سفيره المزعومة بلندن عام 1982 لتبرير جريمة غزوه للبنان في العام ذاته. وأخيرا وليس آخرا، العدوان الكوني الثلاثين على اليمن برباعي رأس حربته الشيطانية القاتلة الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني وقمصانه الذرائعية المتعددة كالشرعية والحضن العربي وسواها، وصولا إلى قميص الكعبة ومكة والمدينة. والله العالم ما هي قمصانهم لغد. والملاحظ بكل جلاء أننا أمام حياكات تضليلية بائسة مسفة صدئة وقمصان سريعة البلا والتمزق والاهتراء كهذه التي يلقمها العدو السعودي وبقية الضالعين معه في العدوان الخبيث المأزوم والمستمر على اليمن، آلتهم الدعائية التضليلية المتهاوية أمام الحقائق الناصعة، وخصوصا قصة الاستهداف المزعوم المفترى على الكعبة والمقدسات. وهنا تنهض التساؤلات المفعمة بالمزيد من الضوء الكاشف والمحطم لبهتان المعتدين الكذابين العظيم. فمن قصف الحرم والكعبة وسفك الدماء في قلب الحرم المكي الشريف بمشاركة فعلية من وحدات نخبوية من الجيش الفرنسي العام 1979، ومن سفك دماء أكثر من 1500 حاج إيراني في المكان المقدس ذاته العام 1986، ومن الذي أقدم جده الفكري يزيد وفي سابقة لا تخطئها عين التاريخ المدون الثابت على قصف الكعبة المشرفة بالمنجنيق، من دمر آثار الإسلام في مكة والبقيع وفي الوقت نفسه يحافظ على آثار يهود خيبر والدرعية وسروال المؤسس، بل من يقصفها اليوم من يقصف الكعبة بما هو أسوأ من النار والصواريخ بالراقصات العاريات والإباحيين والإباحيات وحفلات الترفيه وعروض الأزياء والتعري. إنه النظام المارق الكهنوتي الوهابي الدموي المتصهين الفاجر، نظام بني سعود، وإن شئت سمهم محقا بني سموم. في عالم الطغيان والإجرام إذن، وفي الخلاصة والإجمال، نجد أن صناعة قمصان الدجل والخداع والافتراء والبهتان صناعة مزدهرة عبر التاريخ ولا تعرف الركود والبوار. ويبقى السؤال في كل الأحوال ليس حول من يصمم ويفصل ويروج قمصان السوء هذا، بل حول من يلبسها ويقع في أحابيلها وأفخاخها الخطيرة، حول ضحايا التضليل والاستغفال والتزوير والتزييف والخداع الذين تخلع عليهم قمصان هذه الآفات القاتلة للحقائق والمبيدة لمعالم الحق والجاعلة من الجلاد ضحية والقاتل مقتولا والمدان بريئا.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: وقفة إعلانية.
4: اسمي أحمد والغالب المشلي، أنا أشتغل في شركة خاصة قعدت فيها حوالي أكثر من سبع سنين، يؤمنوا ويجوا المؤسسة يشتريوا معاشاتهم. استلم معاشاتي باستمرار ولا في وقت محدد، يعني في خلال اسبوع من الشهر استلم. والان انصح اخواني الذين هم يشتغلوا بشراي القطاع الخاص، انصحهم انهم يمنعوا على انفسهم ويستعملوا التامين هذا، لانه يعيد الانسان الحياه بالنسبه للناس واسرهم، ويستفيدوا استفاده زي ما استفدنا احنا.

0: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
2: هي
3: وهو
2: هم
3: وأنتم
2: نواة المجتمع وأساسه،
3: بناة الجيل ورعاته،
2: وكل شؤون الأسرة
3: في دائرة اهتمامنا.
2: فعونكم في محط عنايتنا
3: عبر مساحة أسبوعية
2: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم.
3: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
4: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقتنا الأسبوعية في القلب أنتم. سامعين الأحباء، متناقضات الحياة متعددة ومتشعبة، ولنا أن ننظر إليها كنوع من الإيجابيات. فالحزن لا يستمر، تعقبه الفرحة، والألم ينتهي بالشفاء، وهكذا. ومن التعاملات بين الناس ما قد يحدث أي خلاف أو عدم اتفاق في موضوع أو في موقف ما، أو قد يحدث شجار واشتباك، إلا أن كل ذلك ينتهي بالصلح والتسامح. هنا نقول البعض ممكن يقول ممكن أن أسامح عمن جرحني أو أساء إلي، ولكن لن أستطيع إعادة ثقتي به من جديد كما كانت. وهذه من الحالات التي قد تسود بين بعض الأسر، خاصة الأزواج. وهنا نجد أن التسامح لا يعني إعادة الثقة كما كانت سابقا، ولكنها قد تعود مع الزمن، لأنها تبنى بشكل تدريجي من خلال التصرفات والسلوكيات الإيجابية التي تنبأ بالتغيير الإيجابي فعلا، وليس بالكلام والألفاظ فقط. فالسلوك الإيجابي يظهر من خلال الصدق في القول والفعل وبالوضوح، إلى جانب الوفاء بالوعد واحترام وتقدير الحدود والثبات الدائم والمستمر على الخصال الحميدة. أما إذا كان في القول فلا يبرهن بالفعل، هذا من شأنه أن يكون هناك بعده وتعقبه حالة التشكيك، بث القلق في النفس بين الزوجين، فيزود الخوف والحذر في علاقتهما ببعض. وقد تعمل الزوجة على مراقبة زوجها في حركته وسكونه، أو قد يكون هناك اتهامات مستمرة من أي طرف للآخر، أو حتى انتظار الخطأ والعمل على تصيده في كل موقف، بل وضعه تحت المجهر واختباره بكيفية السلوك في رد فعله. إذن أيها الأحبة، المسامحة قرار يتخذ، ولكن الثقة تبنى ترمم مع مرور الوقت. يقول سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. هكذا يحثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالتجاوز وبالإحسان، بعدم التضييق على الآخر، وأيضا بالاعتراف بالخطأ والاعتذار، لتستمر الحياة وتعاد الثقة وتطمئن النفوس.

0: في القلب أنتم.
1: استمعين الأحبة، كثيراً ما يشكو الآباء والأمهات من إصابة الأبناء بسوء التغذية، والذي يعد من الحالات الخطيرة على حياة الأطفال إن لم يتم تداركه بسرعة. من الرسائل الواصلة إلى برنامجنا رسالة أم منال تقول: ابنتها نحيفة جداً، تحاول معها تحثها على الأكل إلا أن شهيتها ضعيفة جداً، وكثيراً ما تصاب بالأمراض. ورسالة أم ريافة: ابنها قليل الحركة، ليس كحال الأطفال في عمره، كل ما تنظر إليه تتألم لشحوبة. عند علاجه أخبرها الطبيب أنه يعاني من سوء التغذية. حول هذا الموضوع سامعنا الأحباء، يسرنا أن نستضيف عبر الخط الهاتفي الدكتور محمد حفيظ، مسؤول التغذية العلاجية في المركز الصحي. مرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: شكرا لك يا استضافتكم لنا في إذاعة صنعاء.
1: حياكم الله دكتور. أولا نتعرف منكم ماذا يقصد بسوء التغذية لدى الأطفال؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لسوء التغذية للأطفال، هو عبارة عن نقص في المأخوذ الغذائي كما ونوعا، سواء يكون بالزيادة أو بالنقصان. هذه الزيادة أو النقصان يؤدي إلى غذاء غير متوازن، يتأثر منه احتياجات الجسم للوجبة الغذائية، مما يكون عجز للجسم عن أداء وظائفه. وسوء التغذية الأطفال المستهدفين من الشهر السادس إلى الشهر 59، يعني أقل من 5 سنوات.
1: طب دكتور، ما هي الأسباب التي تؤدي لإصابة بسوء التغذية؟ هل هناك أسباب معينة؟
2: طبعا الأسباب هي أسباب كثيرة،
1: منها
2: كله حسب على حسب المناطق المنتشرة سواء في بلادنا أو على مستوى العالم. ولكن بالنسبة للوضع الاقتصادي في اليمن، يكون السبب هو السبب الرئيسي بسبب عدم كفاءة المأخوذ الغذائي وتوازن الوجبة الغذائية. تكون الوجبة الغذائية غير متكافئة في الكربوهيدرات مع البروتينات والدهون وأغذية الوقاية، مما يسبب عجز الجسم عن هذا. هذه تكون أحد الأسباب. وهناك الأسباب، بعض الأسباب التي تنتشر في المنطقة كالأمراض كالإسهالات والالتهابات الجهاز التنفسي، تؤدي إلى ضعف المناعة، ويكون الطفل دائما عرضة للعدوى. وبالنسبة للبنية التحتية في اليمن، انعدام وعدم توفر مياه نظيفة، وقلة أو تدني مستويات الرضاعة الطبيعية خاصة في 6 الأشهر الأولى، وكثرة النزوح وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي له أثر كبير في دخول الأطفال إلى سوء التغذية، خاصة الآن سوء التغذية الوخيم الذي انتشر في الوضع في الأيام الأخيرة، ودخول الأطفال من الوضع المتوسط سوء التغذية المتوسط إلى الوخيم، ومن الوخيم إلى TFPC التي سبب لنا مشاكل كثيرة بسبب المضاعفات نتيجة ما نمر به من حصار وتدني الوضع الصحي داخل اليمن.
1: نعم، إذا نستطيع نقول مثلا سوء صحة الأم أيضا عند الحمل، عدم تنوع الغذاء.
2: عدم تنوع الغذاء خاصة الأم الحامل في 3 الأشهر الأولى يكون أحد الأسباب التي تؤثر على الطفل، حتى إن الأطفال أقل من 6 أشهر، بعض الأطفال تخرج تحدث الولادة والطفل مصاب بسوء التغذية، مما يسبب لنا عجز في استقبال الأطفال الأقل من 6 أشهر داخل المراكز الصحية والوحدات الصحية، لأن البرنامج الأجسام الداخلية لا توجد إلا في المستشفيات، فنضطر بحالة الطفل إلى الأجسام الداخلية في FC، فنلاقي بعض من الصعوبات بسبب الفقر الأسرة، عدم وجود المادة.
1: نعم، أيضا نستطيع القول عدم نظافة المية، وأنتم ذكرتم ذلك، عدم الوعي أيضا.
2: بالنسبة لعدم وجود مياه نظيفة تعتبر من الأسباب المهمة التي تسبب سوء التغذية، خاصة دخول الطفل في سوء التغذية الوخيم.
1: نعم، إذا دكتور محمد، ما هي الأعراض لسوء التغذية التي تظهر على الطفل حتى يتم تداركها منذ البداية؟
2: بالنسبة للأعراض، أهم بالنسبة لسوء التغذية الحاد الوخيم للأطفال الذي يترددون دائما على المراكز والوحدات الصحية، يكون الطفل مصاب يا إما بالتوزم أو بالهزال الشديد، يعني النحافة. هذا الطفل بمجرد ما نأخذ المقاسات الجسمانية يظهر أن الطفل مصاب بسوء تغذية وخيم، فتكون يعني بالنسبة للمعالجة شوية من الصعبة داخل المراكز لأنه سوء التغذية الوخيم دائما يريد أطباء أخصائيين مدربين في هذه الحالات، لأنه حتى بالنسبة للمحاليل الوريدية محلول سوء محلول الأورس هذه ممنوع عليهم داخل المراكز الوحدات الصحية، لأنها تعود بأثر سلبي على الطفل. فنضطر بيننا نعمل حالة داخل الأجسام الداخلية بالمستشفيات.
1: قصر القامة ممكن أن تكون أيضا من ضمن الأعراض دكتور؟
2: طيب بالنسبة يعتبر أن قصر القامة أحد أسباب سوء نقص التغذية، لأن نقص التغذية ينقسم إلى سوء التغذية الحاد الوخيم اللي ينقسم إلى الوخيم الوخيم والمتوسط، وسوء تغذية مزمن يسبب تقزم وهذه منتشر في بالنسبة للوضع اليمني، ونقص الوزن بالنسبة للعمر هذا أحد الأسباب، وعولت في المغذيات الدقيقة مثل عنصر الحديد واليود وفيتامين ألف.
1: نعم. أيضا من ضمن الأعراض أن يكون مصاب مثلا تتكرر الإصابة بعدوى مرض معين،
2: الطفل يكون أكثر عرضة للعدوى خاصة بالالتهابات الرئوية والإسهالات والجفاف.
1: نعم. التأخر في النمو أيضا،
2: التأخر
1: الحركة الإدراك
2: بالنسبة لتأخر الطفل لما يكون في تأخر الطفل قصدك تأخر الطفل في النمو، هذا يسبب أثر من الآثار الوخيمة لسوء التغذية، أثر سلبي على النمو الجسمي والعقلي، حتى يفقدون نسبة 18% من نقطة من معدل الذكاء للأطفال، ويصابوا بإعاقة، بعض الأطفال يصابوا بإعاقة بدنية.
1: نعم. ماذا أيضا عن تورم القدمين؟
2: بالنسبة للتورم هذا يحدث نتيجة الاختلالات ما بين عنصر نسبة الصوديوم والبوتاسيوم، مما يسبب تورم للأطفال، وهذه تعطي أو بالنسبة للتورم تكون يا إما درجة أو درجتين أو ثلاث درجات، فهذه إشكالية للطفل إذا دخل في حالة التورم، يتم معالجة الحالة الأولى والثانية داخل المراكز الصحية والوحدات، أما بالنسبة للدرجة الثالثة فهذا يحال إلى الطبيب الأخصائي في القسم الداخلي التيفسي.
1: طب دكتور هنا ما التأثير والانعكاس الصحي على حياة الطفل؟
2: والله عنده تأثير، بالنسبة لتأثيره على الطفل إنه تأثير قوي، بالنسبة للأطفال قد يصال الطفل حتى في حالات عندنا تدخل في حالات الوفاة.
1: هذا في حالة الإهمال مثلا منذ البداية؟
2: بالنسبة للوضع الصحي الآن أصبح إيش المشكلة الآن؟ السبب المشكلة هو انعدام الغذاء، الفترة هذه الغذاء الأغذية منعدمة نتيجة عدم وجود أي تدخل من جانب الإنساني لسوء التغذية، سبب مشاكل كثيرة للانقطاع، مما زادت الحالات الوخيمة وحالات التي اف سي داخل المنطقة.
1: نستطيع القول مثلا انخفاض المناعة لدى الطفل؟
2: طبعا سوء التغذية، أي طفل مصاب بسوء التغذية يكون أكثر عرضة للعدوى ونقص المناعة، فأي إصابة فيروسية أو بكتيرية يكون أول الأطفال إصابة.
1: نعم. إذن دكتور بإذن الله تعالى سنواصل معكم هذا اللقاء، ولكن لحلقة قادمة. نشكركم دكتور محمد حفيظ مسؤول التغذية العلاجية في المركز الصحي، شكرا كثيرا لكم.
2: أشكركم وأشكر استضافتكم.

0: في القلب أنتم. أيها الأحبة، في دراسة طبية شملت العديد من الذين يعانون من أعراض بعض الأمراض كالضغط، الكوليسترول، القلب وزيادة الوزن، وفي هذه الدراسة تم إدخال الحبوب الكاملة في نظام غذائهم اليومي، ونعني بالحبوب القمح، الذرة، الشعير، الدخن، الشوفان، الغريبة وبغيرها من الحبوب الكاملة. طبعاً عندما نقول الحبوب الكاملة هي غير المنزوعة والمكررة كالدقيق الأبيض الذي تنادي المنظومة الصحية بتجنب استهلاكه. نتيجة هذه الدراسة شملت انخفاضاً في وزن الجسم خاصة في منطقة الخصر، إلى جانب الانخفاض الكلي في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وانخفاض لضغط الدم المرتفع، إلى جانب تحسن السكر في الدم والالتهابات وبالتالي تحسن صحة القلب. وكما تعلمون أيها الأحبة، النظام الغذائي يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه ويلمسها الإنسان، لذلك لا تملوا ولا تستعجلوا في التأثير الإيجابي، أو أن البعض قد لا يستسيغ مذاق هذه الحبوب في بعض الوجبات والأطعمة خاصة الصغار في الأسرة. عملية الطعم والتذوق بالاستمرار سيتم تقبلها وأيضا التعود عليها بالتكرار. دوما لكم الصحة. سامعين الأحبة، تحدثنا في الحلقة التي مضت عن الأمراض النفس الجسدية التي يعانيها البعض، طرحناها ولكن لم يتم إكمال المحاور الخاصة بهذه الفقرة. يسرنا أن نستضيف معنا أيضا عبر الخط الهاتفي الدكتور عبد المحسن الشريلي، أخصائي نفسي واجتماعي، لنكمل معه باقي المحاور. مرحبا بكم معنا دكتور عبد.
1: الله يسلمك ويحييك إن شاء الله.
0: حياكم الله دكتور. طبعا كنا نتحدث عن الأمراض النفس الجسدية، وصلنا إلى أن احنا نتساءل ما هي الأعراض الخاصة بهذه الحالات.
1: الأعراض الجسدية طبعا اللي تظهر قلنا أنه نتيجة القلق والتوتر، أنه أغلب الأعراض بتكون قرحة المعدة، لأنه القلق والتوتر بيخفف أنزيمات المعدة بشكل كبير، وبالتالي تظهر القرحة أو تظهر أعراض القرحة. أيضا مثلا الاكتئاب الشديد، يعني ممكن الاكتئاب الشديد برضو ممكن يسبب يعني انخفاض في ضربات القلب، يحس الإنسان يعني أحيانا يحس أنه بيموت يعني. أحيانا يعني مثلا تظهر على يسموها الطفح الجلدي عندما يزيد التوتر زيادة، أو مثلا نتيجة صدمة نفسية قوية نتيجة تركيب الجسم، يعني اللي هو الجلد أنزيمات معينة أو يعني صبغات معينة عندما يحدث الإنسان بشكل مفاجئ، مثلا نسميها عندنا في البلد بنسميها فجيعة، هنا بتظهر على شكل طفح جلدي، تظهر على أساس تظهر للآخرين أو تظهر يعني للشخص إنه يستطيع يعني يقدر يميزها ويقدر يروح يشتكي مثلا عند طبيب جلدي. لكن عندما تخف الصدمة النفسية أو تخف مثلا أعراض القلق أو الاكتئاب بتختفي هذه الأعراض الجسدية الموجودة.
0: هناك أيضا الشكوى من عدم المقدرة على النوم مثلا، هل هي من ضمن هذه الأعراض؟
1: أكيد، يعني بالنسبة للقلق والتوتر والاكتئاب دائما من أغلب الريزلت والنتائج حقها اللي هي بنسميها اضطراب النوم، لأنه اضطراب النوم يعني بتوصل بالدماغ، وبالتالي يعني أول ما يعني يصاب بها الإنسان هو اضطراب النوم، إما زيادة النوم بشكل طبعا كبير إذا صار مثلا عنده خمول واكتئاب، أو مثلا عند القلق يصاب بقلة النوم أو تقطعات النوم أو الفزع بالنوم. هذه هي الأعراض اللي بتظهر على الشخص نتيجة أنه عنده هذه العوامل النفسية، بالتالي يتأثر النوم، وبالتالي يعني يكون هنا في تبادل، يعني عندما يكون النوم قليل أو النوم مثلا متقطع يسبب له إيش؟ حالة نفسية، يعني بسبب له قلق واكتئاب، انه ما قدرش ينوم، ما قدرش يركز، حتى الطالب ما يقدرش الانسان يركز في عمله عندما قلت النوم. طيب نفس الشيء عندما الانسان يصاب بالقلق او التوتر كثير، ايضا يضطرب معه ايش؟ النوم. فهنا يكون عملية تبادل، يعني تبادل في التأثير، اللي يسموها سيكوسوماتية، يسموها سيكوسوماتية بمعنى تبادل الأعراض النفسية مع الأعراض الجسدية، التبادل فيها. والعلاج طبعا هنا بيكون برضو بشكل تبادلي، اللي هو تخفيف القلق، تخفيف التوتر، بالتالي تخفيف الأعراض المنشأة اللي ذكرناها.
0: إذن دكتور، بما أن النفس والجسد والعقل كيان واحد مترابط، المنبع نفسي في العديد من هذه الآلام والمعاناة للإنسان، ما الذي يساعد على تخفيفها أو حتى معالجتها؟
1: لا لا لا، التخفيف طبعا زي ما قلت لك بالنسبة للأعراض هذه اللي هي أحيانا بيكون إذا كانت مثلا طبعا بشكل بريمري أو بشكل أساسي، إذا كانت أي أعراض نفسية تكون شديدة وصلت لحد الشدة، وصلت التكرار مثلا، يعني اضطراب النوم كثير، الأعراض الجسدية كثير، يعني أحيانا بالخط الأول بنتعالج دوائيا، يعني الخط الثاني ممكن بعلاج مثلا نفسي، علاج معرفي، علاج سلوكي، أحيانا علاج تحليلي، نشوف الأسباب اللي أدت إلى القلق، الأسباب اللي أدت إلى الاكتئاب، هنا بيكون عبر الجلسات النفسية لتخفيفها. يعني بعدين جانب الأسرة مثلا، جانب المجتمع تلعب دور برضو لتخفيف القلق والتوتر.
0: قبل أن نصل إلى دور الأسرة يا دكتور، نقول مثلا تحدثتم عن النوم، المفروض أن يكون هناك نوم كافي ومنتظم، أيضا غذاء متوازن.
1: أكيد طبعا هذه من ضمن المعالجات، إنه يعني النوم الجيد، أيضا الغذاء المناسب، الغذاء الغير يعني طارد مثلا للنوم، يعني أحيانا قد تكون أحد الأسباب مثلا القات، يعني تناول القات قد يضعف طبعا من النوم.
0: الأغذية مثلا النوم أيضا الغذاء بالنسبة للطعام أيضا يا دكتور،
1: طريقة الأكل عفوا، طريقة الأكل حتى عندما يكون الإنسان حتى مثلا تناول وجبة العشاء، عندما تكون الوجبة يعني كثير قد يصاب الإنسان بالخمول وبالتالي ينام كثير، أو قد يضعف عند النوم أكثر.
0: أيضا نستطيع القول عدم الكبت مثلا.
1: عدم إيش؟
0: الكبت.
1: إن كان
0: يعاني مثلا لا يريد الحديث مع أحد،
1: يصاب الإنسان بالاكتئاب الشديد. بعض الناس طبعا يعني أنه يعني يختلفوا، عندما يصاب بالاكتئاب بعضهم ينام كثير، يعني يصاب أكثر. بعض الناس برضو عندما يصاب بالاكتئاب الحزن مثلا ما يقدرش ينام، حسب تكوين شخصية الفرد.
0: نعم،
1: بالتالي تختلف الطريقة.
0: طب دكتور، هنا نصل إلى دور الأسرة في الدعم لأفرادها، كيف تعمل على دعمهم؟
1: الأسرة طبعا زي ما قلت لك هي مهمة جدا، يعني مش بالأمراض النفسية
0: بشكل عام،
1: يعني بس حتى بالمشاكل الاجتماعية، حتى بالتعامل مع الطفل، كيف تعاملها مع الطفل، يعني مثلا لا شدة ولا رخوة أكثر، العنف مثلا اللي تعرض له مثلا الإنسان سواء كان طفل أو سواء كان كبير هذا بيأثر عليه، العطف والحنان، الحنية، التعامل مع الأسرة مثلا، يعني الاحترام المتبادل بينهم، هذه عوامل كثيرة بتلعب بطريقة غير مباشرة لتخفيف الأسباب النفسية الموجودة عند الفرد. فإحنا يعني بطريقة غير مباشرة كيف نخفف هذه؟ بطريقة غير مباشرة، التعامل الجيد والأسرة الجيدة، بالتالي تخف عندنا الأسباب النفسية، تلقائيا بتخف الأعراض الجسدية.
0: نعم، أيضا نستطيع القول دكتور الحوار مع الشخص مثلا حتى يخرج ما بنفسه، دون إهانة، دون تقريع، دون تنمر.
1: أكيد يعني الطفل، يعني خاصة الأطفال زي ما قلنا، إحنا بنركز على الأطفال بشكل أساسي، لأنه أغلب الأمراض النفسية أحيانا بيكون منشأها من الطفولة، يعني أحيانا يقولوا علميا بعد 5 سنوات يستطيع الإنسان أنه يتأثر، بالتالي العنف، التنمر، الشدة الزائدة مثلا، إحنا بنجي الآن إن شاء الله بعد 2 أسبوع بنجي الاختبارات مع الطلاب، بنسميها قلق الاختبارات الموجودة عند الطلاب، إيش دور الأسرة، كيف توعي الطالب أنه ما يخافش من الاختبار، كيف تزيد ثقته بنفسه مثلا، كيف تزيد مثلا يعني ما تضغطش عليه كثير قبل الاختبار علشان ما تظهرش عليه أعراض الجسدية اللي بيشكو منها خاصة قبل الاختبار، ممكن تبول لا إرادي، ممكن يعني آثار اضطراب معدة، يعني كثير بتظهر، بالتالي دور الأسرة هنا كبير مهم جدا، يعني كيف نستطيع أن نتعامل معها، نسميها التعامل المتوازن مع الطفل تخف الأعراض النفسية بشكل كبير.
0: طب هنا نتساءل دكتور كيفية اعتناء الشخص البالغ الراشد بنفسه حتى لا يصل إلى حد المعاناة الجسدية العضوية التي تذكرونها؟
1: طبعا بالنسبه للبالغين او الكبار نستطيع ان نتعامل معهم يعني بطريقه مثلا تاكيد الذات لدى الانسان هذا، ايضا الثقه مثلا تكون ثقه بقدراته بشخصيته، ايضا حتى تعامله مع الاخرين كيف تعامله مع الاخرين بلا خوف بلا قلق بلا توتر بلا بنسميها الفوبيا مثلا الرهاب الاجتماعي الموجود عند الشخص قد يصاحبه قلق وتوتر ايضا، بالتالي تظهر عليه اعراض جسديه ارتجاف خوف احمرار العين التعرق مثلا تعرق الجسد عندما يقابل الاخرين، هذه كلها اعراض جسديه تظهر عليه، لكن عندما نخففها ونعطيه ثقه وندخله في مجتمع اكثر بتخف الاعراض بشكل اكثر.
0: دكتور البعض يقول يشعر بالتعب عندما تسأله عن حاله يقول أنا تعبان لكن لا يعرف ما هي الأسباب، هنا نقول له أن يراجع حالته النفسية بشكل جيد، قد لا يكون مثلا لديه أشياء أو أمراض عضوية إنما نفسية.
1: هو يعني بالنسبة يعني الإنسان زي ما قلت لك بشكل عام يعني بشكل عام عندنا في المجتمع اللبناني أو المجتمعات يعني بشكل عام انه الامراض النفسيه دائما الناس ما بيشكوش منها يعني صح. بيسموها الوصمه الاجتماعيه.
0: نعم.
1: ما
0: بيشكوش لذلك يقول اشعر بالتعب نفسي.
1: لكن عندما يروح للطبيب العضوي طبيعي انه يشكي، عندي قلق عندي لا عندي القلب عندي المعده عندي يعني يشكي منها بشكل تلقائي وبشكل ما بيخافش ما حد بيعايره. نعم. بالتالي لما يروح عند يشكي عند الطبيب هذا الاعراض يعني يفرح انه حد بيسمعه وما فيش فيها عيب، لكن عندما يعني يشكي أكثر ويشكي أكثر وما فيش نتيجة يكون سببها هنا نفسي، بالتالي عندما يحصل الطبيب الذكي أنه هذه أعراض كلها نفسية ما فيش لها سبب عضوي، عندما لأنه الأعراض الجسدية أصلاً الأعراض الجسدية والأمراض الجسدية ما فيش فيها تخمين يعني.
0: نعم. إذن هنا دكتور هنا نقول في رسالة
1: طلع مريض لكن أحياناً الأعراض النفسية قد يكون فيها نوع من الشك، قد يكون في عياء من التسامح والتغافل من الدكتور انه يقول له عندك اعراض نفسيه علشان يريحه بس.
0: نعم. اذا دكتور هنا نقول للجميع عليه ان يركز مثلا على اشارات يبعثها الجسم وعدم اهمالها.
1: اكيد يعني الانسان زي ما قلت لك عندما بشكل عام عندما هو يضع نفسه مثلا بشكل مباشر او بشكل مباشر تحت ضغط قلق تحت توتر تحت رهاب عندما يضغط هذا الشيء هو يعني ما تقول يرحم نفسه.
0: نعم.
1: لأنه بتظهر
0: وبهذا الطرح أن يرحم نفسه نصل إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم دكتور عبد محسن الشليلي أخصائي نفسي واجتماعي، يعطيكم ألف عافية دكتور.
1: الله يسلمك. الله يسلمك وأهلا وسهلا بكم إن شاء الله.

0: في القلب أنتم. لا يتألم المرء من أمور الحياة، ولكن من توقعاته التي بالغ في تضخيمها. أعظم وسائل الإعانة والإنجاز والتغلب على الصعاب وتخطيها الصبر والصلاة. وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفة إعلانية.
1: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: نحييكم سمعنا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، استهدفت مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد بالدمام ومحطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية ومعمل أرامكو تجاريب فهد الدمام ومحطات شقدم الغازية. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله تعالى، كما نفذت القوات المسلحة عملية نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة راس العارة والسقية ب6 صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله تعالى وخلفت 10 القتلى والجرحى في صفوفهم، فيما تصدت القوات لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع وتم إجباره على التراجع بفضل الله. وفي ذات السياق، جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة الشركات العالمية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية لأنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. أكد مصدر عسكري الوكالة الأنباء اليمنية سبا أنه تم بعون الله وتوفيق طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المصراخ بمحافظة تعز. جددت وزارة الداخلية الدعوة لجميع المواطنين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض لقصف العدو، مؤكدة أن ذلك يمثل خدمة مباشرة للعدو وأن المصلحة العامة والوضع الأمني الراهن يقتضيان الالتزام بهذا التوجيه. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة دكتور أنيس الأصبحي استشهاد طفل وإصابة 6 مواطنين بينهم امرأة وطفل جراء استهداف العدو السعودي منزلا في حي سكني في منطقة شعوب بأمانة العاصمة صنعاء، فيما شن طيران العدو السعودي سلسلة من الغارات على العاصمة صنعاء وعدة محافظات. استشهد طفل فلسطيني مساء اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات العدو الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم مواطنين من مدينة الخليل ومواطنا من بلدة العبيدية شرق بيت لحم. وهدمت قوات العدو 3 منازل في بلدة بيت حنينة، كما دهمت منزلا خلال اقتحامها بلدة أبو ديس، فيما اعتقلت شابا من بلدة العزيرية. شهد جنوب لبنان اليوم تصعيدا واسعا من قبل العدو الإسرائيلي، طال عددا من البلدات والطرقات أسفر عن استشهاد مواطن وسقوط قذائف في مناطق متفرقة. هاجم نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم السياسات الأمريكية تجاه بلاده، مؤكدا أن واشنطن تواصل نشر الأكاذيب والروايات المغرضة بشأن التكنولوجيا النووية الإيرانية في وقت تتجاهل فيه القوانين الدولية وتتبع سياسة ازدواجية المعايير. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة
0: مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الحدث والقصة والخبر بصورة شاملة كاملة. معكم في هذه الدقائق من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. في عناوين 60 دقيقة، موضوع الساعة: القوات المسلحة تجدد تحذيرها للشركات الملاحية الجوية من استخدام مطارات السعودية. صنعاء تربك الملاحة السعودية وتحول مطار الرياض إلى أكثر المطارات اضطرابا في العالم، أي مسار جديد ترسمه معادلة اليمن في واقع المنطقة؟ استهداف تحشيدات كيان العدو السعودي في كهبوب والوازعية، مشاهد ورسائل في وراء الأحداث. في المرصد: قطر تدخل الحرب على اليمن من بوابة الجزيرة، والسيد القائد يحذرها قبل فوات الأوان. بعد استهداف مطار الرياض، المجرم ترامب يلوح بالانضمام عسكريا إلى السعودية ضد صنعاء حول العالم. وفي موضوع الساعة: القوات المسلحة تجدد تحذيرها للشركات الملاحية الجوية من استخدام مطارات السعودية.
4: نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا عواقب ذلك خطيرة عليكم. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.
0: جددت القوات المسلحة تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. وأوضحت في بيان صدر عنها اليوم أن المطارات السعودية معرضة للاستهداف، وهي عبارة عن مسرح للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأهابت بالجميع بأخذ تحذيراتها على محمل الجدة، محملة السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة. وأكدت القوات المسلحة أنها ماضية في تثبيت المعادلة المعلنة، المطار بالمطار، الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد، حتى تحقيق أهدافها.
5: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحاً لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
0: وفي موضوع الساعة أيضا، صنعاء تربك الملاحة السعودية وتحول مطار الرياض إلى أكثر المطارات اضطرابا في العالم، أي مسار جديد ترسمه معادلة اليمن في واقع المنطقة؟
4: إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى.
0: صنعاء تنقل المعركة إلى العمق السعودي مرة جديدة. مطار الرياض تحت القصف اليمني في خطوة تعتبرها صنعاء جزءا من معادلاتها المشروعات أن الحصار يقابل بالحصار. الحصار ليس في البحر فقط بل أيضا في الجو. توسع القوات المسلحة اليمنية عملياتها النوعية على كيان العدو السعودي، حيث نقلت وسائل إعلام سعودية تصريحات لما يسمى بمتحدث وزارة الدفاع السعودية، لفت فيها إلى تعرض مطار الدمام لهجوم صاروخي، معترفا أن ما أسمه بالهجوم الصاروخي حقق إصابة مباشرة داخل المطار. وفق المعطيات الحالية تشير التطورات إلى توسع العمليات اليمنية في عمق العدو السعودي، بما يهدف إلى توسيع رقعة الاستهداف للمطارات نحو تجديد الخناق الجوي ردا على الحصار السعودي المفروض على بلادنا. يأتي هذا التطور في ظل توقف مستمر للرحلات من وإلى مطار الرياض الدولي جراء الاستهدافات المتكررة له بالصواريخ والمسيرات من قبل قواتنا المسلحة، محققة إصابات مباشرة أدت إلى اندلاع حرائق واسعة داخل المطار ومرافقه.
6: تعرض مطار الملك خالد الدولي اليوم السبت لهجمات جديدة فاقمت الاضطرابات غير المسبوقة التي يشهدها منذ أيام. ونقلت وكالة رويترز عصر اليوم عن مصادر مطلعة وشهود عيان قولهم أن انفجاراً قوياً سمع في مطار الرياض. وكتب مستشار بريطاني يتواجد في الرياض أمس الجمعة أن 7 صواريخ سقطت في منطقة المطار، وأضاف على منصة أكس: نسمع دويها كل يوم، ربما لم تقرأ عنها لكن هذا لا ينفي وقوعها. وكان المتحدث باسم قوات صنعاء يحيى سريع أعلن أمس أنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء، في إشارة إلى فرض سيطرة فعلية على أجواء وحركة مطار العاصمة السعودية. وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لحكومة صنعاء إنه وجه تحذيرا ثانيا لشركات الطيران بشأن خطورة الملاحة الجوية في الأجواء السعودية. وجاء في التحذير: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن على جميع شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية أخذ الحيطة والحذر، كون أجواء السعودية تعتبر مسرحا لعمليات قواتنا الصاروخية باستثناء الأجواء المقدسة فوق مكة والمدينة حتى انتهاء العدوان والحصار على بلدنا. وأظهرت مواقع تتبع الملاحة الجوية اضطرابا كبيرا في حركة مطار الرياض والكثير من المطارات السعودية، وأظهرت البيانات إلغاء 22 رحلة وتأجيل 77 رحلة من وإلى مطار الدمام ليوم السبت حتى 17:00 عصرا، وإلغاء 70 رحلة وتأجيل 267 أخرى من وإلى مطار جدة. ولا يزال نشاط مطاري نجران وجيزان متوقفا بالكامل منذ أيام، فيما تشهد مطارات أخرى كأبها وينبع اضطرابات متكررة. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية يوم الجمعة عن تعرض مرافق مطار الرياض وطائرة تابعة للخطوط السعودية للاستهداف بهجمات يوم الخميس.
7: يلا نقلع،
8: استنوا باقي العجلة من صنعاء، حتى العجلات ما تتحركش.
9: السلام عليكم، نطلب الإذن لرحلة جوية من وإلى مطار الرياض.
5: يسمح للرحلات الإنسانية فقط من وإلى مطار الرياض.
0: إلى ذلك عمدت وكالة وشركات طيران دولية وأوروبية إلى توسيع نطاق التحذيرات وتعديل مسارات الطيران لتجنب الأجواء المضخمة بالتوترات. هذا الارتباك في حركة الملاحة وتراجع رحلات الأعمال والسياحة يعمق حالة الحذر لدى الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من عواصم المنطقة مراكز إقليمية لعملياتها، مترافقاً مع تفاقم المخاطر في مياه البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب التي فرضت قفزات غير مسبوقة في رسوم التأمين البحري وبتكاليف الشحن التجاري، لتلقي بأعباء تشغيلية هائلة على سلاسل التوريد السلعية والغذائية وتنعكس سلباً على مؤشرات التضخم وتكلفة ممارسة الأعمال. وباستمرار هذا النزيف وتأجيل الاستحقاقات الكفيلة بإنهاء حالة الحصار والتوتر، يجعل الاستقرار التنموي في المنطقة رهيناً لمعادلات الميدان العسكرية. تعليقاً على هذا الموضوع يقول الخبير العسكري العميد عمر معربوني: اضطراب المجال الجوي السعودي يؤشر إلى أن استراتيجية الحصار بالحصار تلقي بظلالها على قطاع الطيران، تضغط باتجاه إعادة التفكير في مسار المواجهة.
10: منذ يومين يعني حتى اللحظة الاضطراب وصل إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة يعني بشكل واضح، وتم تأجيل يعني بحدود 300 رحلة أخرى، وبالتالي هذا مستجد كبير وخطير يعني يجب أن يقرأ القيادة السعودية بشكل دقيق، ويجب أن يدفع القيادة السعودية إلى التفكير الجدي يعني بتوجه مرة جديدة إلى الحوار، إلى مدخل حقيقي لتجنيب السعودية يعني ما يمكن أن يحدث فيها أضرار كبيرة. هذه المسألة في الحقيقة يعني لها أثار خطيرة جدا على الموقع يعني الاقتصادي يعني السعودي، ستؤدي في لحظة من اللحظات إلى تراجعات كبيرة في برامج رحلات يعني شركات الطيران، وستؤدي طبعا إلى فقدان الثقة، وهو الأمر يعني يعطي حتى لحظة أثار سلبية جدا لم تقرأ حتى اللحظة، بسبب طبعا القتل الذي يدير يعني هذه الهجمة على اليمن، والذي بتنا يعني على خبرة واسعة ودراية واسعة بطريقته في تقدير الموقف واتخاذ القرارات. لذلك للأسف الشديد المواجهة مستمرة. ما يحصل الآن أن الحصار بالحصار مستمر، ويعني وصل إلى مرحلة كبيرة جدا فيما يرتبط يعني بالمطارات، وبما يرتبط أيضا بالمنشآت النفطية، بعامل التصعيد بالتصعيد الذي طرح بعد عامل الحصار بالحصار. لأنه لما أعلنت القوات المسلحة اليمنية والقيادة اليمنية مبدأ الحصار بالحصار، كان الجواب السعودي باستهداف أهداف في منطقة الحديدة، وللتذكير فقط يعني من بادر إلى إشمال هذه المواجهة من جديد هو قصف مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط على أرض المطار. إذا نحن أمام تحول للأسف الشديد سيكون له أثار يعني خطيرة وكبيرة جدا، لا أعرف يعني كيف يمكن أن تتم معالجته، خصوصا في غياب يعني وسطاء نزيهين قادرين على الدخول يعني في وساطة لإنهاء هذه الحرب الدائرة.
0: أما الكاتب والباحث محمد يعقوب فيؤكد استراتيجية الحصار بالحصار تفرض معادلة جديدة فيما يجري في مطار الرياض من إخلاء وتحويل لرحلات، يؤشر إلى أن الاعتداء على اليمن لم يعد دون كلفة.
11: يعني كما نقول جنت على نفسها براقش، هني من جنوا على نفسهم، اعتدوا على بلد عربي شقيق يدافع عن حقه، واليوم نتكلم باستراتيجية يعني 30 مليار دولار شراء سلاح لزمهم فيه ترامب، وأخذ منه 7 تريليون دولار أيضا بحجة الحماية. اليوم يعتدون على اليمن، 12 سنة الاعتداء على اليمن والقتال بهذا البلد، واليمن لم تعتدي على أحد بحجة شيء، لا إلى الآن لا نعرف السبب ولن نعرفه. يعني صدقني نتكلم بكل عقلانية وبكل وجدانية، نريد أن نعلم لماذا هذا الهجوم على اليمن، هل لحماية أمنك الذاتي؟ ما أمنك كان مأمن ومحمي سنوات وسنوات وسنوات، أنت تنفذ أجندة خارجية، أنت تنفذ مشروع إسرائيل الكبرى، ولن يحصل. اليوم أنت تطبع من تحت الطاولة وليس من فوق الطاولة، أنت تطبع وتنفذ الأجندة الأمريكية الإسرائيلية ولن تنجح. راجع تاريخ اليمن يا سيد العزيز، اليوم ذلك القائد عبد الملك الحوثي الذي وراءه الملايين وكانت الملايين تجتمع وتهتف وتدافع عن أرضها وشعبها، ماذا فعل الآن محمد بن سلمان؟ اليوم نحن كنا نريد أن يكون يد واحدة ضد الجميع، يجب علينا أن نكون قلب واحد. تفضلت حضرتك وقلت أنه سعي إلى السلام، طب أنا أذهبت إلى السلام، أنت تريد أن تعادي وتريد أن تأخذ خيرات بلادي وتريد أن تقتل وتريد أن تدمر، وكل هذا ولا نعرف أقول لك لماذا. اليوم اليمنيين ووحدة الساحات من اليمن إلى إيران إلى لبنان إلى فلسطين الحبيبة إلى العراق، كلنا سنقف يد واحدة، واليمن هي من دافعت وأمطرت مطار بن غوريوم آنذاك بصواريخ فلسطينية، ومعروف عن هذا الشعب وعن اليمنيين كيف يقاتلون بشراسة، وهذا حق مشروع سيد العزيز. هم يعتدون على دولة ولا يعلمون إلى أين ذاهبين، يعني 12 سنة من العدوان ولم يكتفوا ولم يكترثوا من شيء، وكل هذا ولم يصنعوا أي إنجاز، وأيضا يدعمهم الأمريكي ويعطيهم سلاح، وأيضا هذه معلومة لك على الهواء، من ما طائرين يعني طيارين يقاتلون بطائرات سعودية هم أمريكان. نعم كل هذه الهجمة ونفس الشعار ونفس هي زيت المعزوفة، هي حماية الأمن. أي أمن تتكلمون عنه؟ أي أمن؟ والآتي أعظم سيد العزيز، والآتي أعظم، أنت من حربت وأنت من قصفت من أكثر من شهر مطار صنعاء، أنت من أقدمت على هذه الحرب بدون أي مبرر، وكانت طائرة إيرانية ومعها ركاب يمنيين يذهبون إلى هذا المطار وكأنهم استشهاديين. يجب علينا جميعا أن نوجه كلمتنا كلمة واحدة هي وحدة الساحات، ونقول لهذا العدو أنت من أقدمت على هذا الشيء، فتحمل عاقبة نفسك وتحمل إلى أين ستصل النتائج. لن نبقى مكتوفي الأيدي بعد اليوم، ولا بعمرنا كنا مكتوفي الأيدي سيدي. كل هالتضحيات التي قدمناها من بلش من الشهيد السيد حسن نصر الله إلى السنوار إلى أيضا عبد الملك الحوثي حفظه الله يتهدد كل يوم وكل ساعة وهو واقف في الساحات وهو يخاطب الجماهير الحبيبة ويخاطب شعب اليمن. نعم سوف نوقف الملاحة ونوقف الحصار بالحصار، النار بالنار، والدم بالدم، والحديد بالحديد. لا أحد يعتدي علينا، نحن لن نست مكسر عصا لأحد ولن نكون يوما مكسر عصا لأحد. فليعلم آل سعود والجميع نحن لن ننفذ أجندة أمريكية أو إسرائيلية على بلادنا.
12: هي رسالة سنوصلها إلى من يريد أن يتورط مع العدو السعودي في حربنا وفي معركتنا، معركة التحرير والخروج من الوصاية السعودية. فمن يتدخل سواء الباكستاني أو التركي أو من سوى له نفسه في الوقوف مع العدو السعودي سيناله النصيب الأوفر مما يناله قرن الشيطان.
13: فمن أراد أن ينخرط مع العدو السعودي في معركة تحرير بلدنا وأراد أن ينخرط مع العدو السعودي في إذلال الشعب اليمني فنقول له باب المندب مغلق عليك، نقول له مطاراتك مغلقة، نقول له أجواءك برًا وبحرا وجوا مغلقا من قبل الشعب اليمني. تحالفكم هذا كان المفروض أن يكون مع أطفال غزة وليس ضد أطفال الشعب اليمني.
14: وعلى العدو السعودي أن ينتبه وأن يتراجع عن خطواته الغاشمة ضد شعبنا. فنحن بإذن الله متوكلين عليه ومنتصرين عليه، وسيرى بعثنا في العمق السعودي بإذن الله.

0: 60 دقيقة ووراء الأحداث. استهداف تحشيدات كيان العدو السعودي في كهبوب والوازعية، مشاهد ورسائل.
1: عندما يتحشدون مع العدو السعودي،
2: العودة إلى صف الوطن،
3: إلى صف الوطن، العودة إلى صف الوطن،
4: نعود إلى صف الوطن،
3: إلى صف الوطن، نكون نحن يمنيين أخوة ننتمي يدا واحدة ضد أي عدو أجنبي، كان السعودية، أمريكا، إسرائيل.
1: أكرمكم، أدعو لكم
4: الله، أكرمنا
5: أخوة،
4: والله ترحمنا في قلوب.
1: كيف كان التعامل؟
6: بأخلاق وتعامل بإنسانية، حسب العفو العام، حسب العفو العام اللي صدر من الرئيس المشاط، تم تعاملنا بذلك. والسلام.
0: وزع الإعلام الحربي مساء أمس مشاهد نوعية جديدة توثق بدقة عالية عمليات استهداف تجمعات القوات المدعومة السعودية في جبهة كهبوب والوازعية باستخدام طائرة شواظ الانقضاضية. أظهرت المشاهد المصورة كفاءة واحترافية عالية للوحدات المعنية في رصد الأهداف المعادية وتحديدها بدقة، قبل أن تطالها طائرة شواظ المسيرة وتدكها بشكل مباشر، مسفرة عن خسائر فادحة في صفوف الأفراد والآليات والمعدات العسكرية للتشكيلات المستهدفة.
7: أمجاد فراس، يا ربي لك الحمد.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تم السيطرة على جبل سامع بالكامل، يا ربي لك الحمد.
9: فضل الله سبحانه وتعالى، تم تنكيل تحشيدات العدو السعودي الأمريكي الصهيوني.
0: وتأتي هذه المشاهد امتدادا لمشاهد الإعلام الحربي الممثلة لتؤكد مستوى الجاهزية العالية والقدرات الميدانية المتطورة التي تمتلكها قواتنا المسلحة في التعامل مع أي تحركات هجومية أو استطلاعية للقوات الموالية لكيان بني سعود في مختلف الجبهات. تعليقا على هذه المشاهد، يقول مدير مركز الدراسات الانتروستراتيجية العميد نضال زهوي، توثيق العملية العسكرية بالمسيرات الانقضاضية يسقط سردية العدو السعودي عن السيطرة ويجبر قواته على التراجع في عمق الميدان.
10: العمليات التي شهدناها عم حقيقة توحي بثلاث نقاط على الأقل. النقطة الأولى هو لا يوجد في هذه المناطق تحشيدات هجومية، إنما هي تحشيدات دفاعية. وأصلا بهذه الحالات، يعني عند وجود هكذا سلاح كمسيرات الانقضاضية شواظ أو غيرها، لا يمكن أصلا التحشيد الجبهوي، إنما التفرق والتشتت هو الظاهرة المنطقية. وبهذه الحالة لا يمكن أن يكون لا للعدوان السعودي ولا لمرتزقته قدرة على أو الإمكانية على الهجوم بأي جبهة من هذه الجبهات، لأن الفارق الحقيقي هو التشتت وليس التجميع وليس التحشيد. النقطة الثانية حقيقة بأن هذه النوع من المسيرات هي أكثر دقة، وهي قادرة ليس فقط على إخراج بعض المنظومات القتالية من الخدمة بالكامل، وكما شهدنا بالملاحقة حتى بعض يعني الأفراد، ولكن أيضا هي قادرة على تشتيت الذهن من بين ما بين الدفاع بالعمق والدفاع من قبل ضد إمكانيات بشرية قادمة، أو من خلال النظر إلى السماء، وهذه مهم جدا الانتباه إليها من ناحية القدرة الدفاعية إذا كان هناك انتشار دفاعي. النقطة الثالثة وحقيقة هي الأهم من ناحية هذا الاستخدام للتصوير مع العملية بحد ذاتها، لأنها تعطي مسألتين: حرب نفسية وحرب إدراكية، وتكذيب السردية سردية العدوان بهذا عن هذه السيطرة الكاملة أو عن سيطرات معينة في نقاط أخرى ونقاط إضافية. هنا هذه تكمن الأهمية الثالثة. الحرب النفسية هي فعلا يعني تكبد العدو خسائر كبيرة من ناحية الحالة النفسية، لأنها مباشرة أي هجوم باتجاهه هو سيضطر إلى الانسحاب بسبب هذه هذا النشاط النفسي المعاكس يعني ضده. الحرب الإدراكية حقيقة يفهم مجاميع البشر الذين تلقوا الرسائل والسرديات الخاصة بالإعلام المعادي على إعلام العدوان بأن هناك سيطرة أو هناك قدرات قادرة على تحقيق والانتصار والوصول إلى صنعاء كما كان يدعي العدوان. أعتقد بهذا القدر يعني يمكن أن نكون قد يعني فصلنا المشاهد التي شاهدناها قبل قليل.

0: أما الباحث والخبير العسكري فيؤكد أن صنعاء تتعمد استدراج تحشيدات العدو إلى مناطق القتل المحددة مسبقاً، وتمتلك معلومات لحظية تجعل المسرح العمليات شفافاً مكشوفاً أمامها.
1: طبعاً نحن أمام صورة متكاملة، على اعتبار أن هذه المشاهد التي بثها الإعلام الحربي وتتناول استهداف تحشيدات العدو في منطقة في جبال تهبوب، في جبهة كهبوب، بطائرة شواظ التي هي طائرة الاف بي بي. اليوم هذه الطائرة تحولت إلى كابوس، وهي أشبه ما يكون إذا ما جاز لنا التوصيف أو التعبير وكأنما قناصة تقوم بعمل القناص ولكن بأسلوب آخر وبطريقة أخرى. تحولت فيها مهام الدروع وأصبح الاستهداف دقيقا إلى درجة مرعبة. شاهدنا أنها تطارد فرد وتجمعهم تحت شجرة واحدة وتم استهدافهم، متى ما كانت الخسارة أكبر على العدو تم استهدافهم. تعطيل آليات العدو وتعطيل تحركاته، كل نقطة ستصبح خطر وأن العدو مكشوف في كل الأماكن، لا توجد نقطة يستطيع أن يختبئ بها. هذه الصورة ليست مفصولة عن الصورة المتعلقة باستهدافات القوة الصاروخية وأيضا سلاح الجو المسير الآخر. بمعنى نحن أمام تكامل في الوسائل ترسم أمامنا صورة واحدة. الضربات المتتالية التي استنزفت قدرات العدو وزحوفاته المستمرة على هذه المنطقة ووهم السيطرة على باب المندب، حجم الخسائر أكبر بكثير مما يتم تناوله والحديث عنه، سواء العدو الذي يزرع الأوهام بأنه سيطر على منطقة مكشوفة وهو يكرر نفس الأساليب ونفس المقدمات ويريد الحصول على نتائج جديدة. بمعنى أنه إذا كان يراقب المشهد سيلاحظ بأن قوات صنعاء تحتفظ بالمواقع الحاكمة وهي ليست بحاجة لمراقبة نارية طالما إلى الحضور الميداني، طالما ولديها قدرة نارية للمراقبة والإطلال إلى مضيق باب المندب، وكانت عند عملية الإسناد لغزة على بعد مئات الكيلومترات ومع ذلك فرضت حصارا خانقا على الأمريكي وعلى الكيان الصهيوني. أن يمتد العدو بتلك الزحوفات المتكررة ويحاول الحديث عن اختراقات وعن تقدمات وعن سيطرات ويكرر نفس الخطأ ولا يراجع تلك الحسابات بأن استراتيجية صنعاء هي قائمة على هذا الأمر، استدراج العدو المتكرر واستهدافه بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. سمعنا أو قرأنا بيانات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في أكثر من بيان، وهو يتحدث عن استهدافات طالت تحشيدات العدو في محاولاته المتكررة للزحف نحو باب المندب ومحاولة إحداث أي اختراق. بمعنى أن هذه الاستهدافات كيف يتم اختيار الوسيلة؟ أن يكون الضرر أكبر بكثير من خلال الصاروخية، تتم استهدافهم من خلال مثل هذه الصواريخ، سواء الصواريخ المتشظية كصاروخ بدر بأجياله المتنوعة أو وصولا إلى بدر إف واحد الذي يحمل 14,000 شظية، هنا تكون الخسائر كارثية على العدو، أو صواريخ نقطوية باستهداف قيادات وتحركات لقيادة تلك التحشيدات. لاحظنا بأن هناك سقوط متكرر لقيادات تلك التحشيدات التابعة للعدو السعودي، وكان آخرها بالأمس الذي يسمى المعدة أو الذي تم إسقاطه أيضا من تلك قيادة تلك التحشيدات. بمعنى أن صنعاء لديها المعلومة ولديها الرؤية والمسرح العملياتي أمامها شفاف ومكشوف، وبالتالي هي في حالة أريحية تختار الوسيلة الأنسب لاستهداف تلك التحشيدات، سواء عبر طائرة رجوم أو عبر طائرة شواظ، عبر الصواريخ والطائرات المسيرة الأخرى. اليوم تكررت تلك الزحوفات في أكثر من مرة وتم استهزافها، حجم الاستنزاف هائل جدا لتلك القوات ولتلك القدرات، ومع ذلك من يدير المعركة يبدو أنه فاقد القدرة على قراءة الموقف وتقديره بشكل جيد، لذلك يكرر نفس المقدمات ويريد الحصول على نتائج جديدة، وهذه الكارثة بعينها، لأن ربما من هو في أبسط مستوى من قراءة الموقف العسكري وتقديره لن يكرر نفس التجربة، لأن من يسيطر على المواقع الحاكمة هو يسيطر على خطوط العبور، على طرق الإمداد، على كل التحركات بالنسبة للعدو، وبالتالي ليس بإمكان العدو أن يحقق ذلك الاختراق وهو بعيد عن رقابة صنعاء. لماذا نقول ذلك؟ أولا، إذا كانت صنعاء قد وصلت إليها المعلومات الدقيقة التفصيلية حول القوات التي وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن، بمجرد وصول الطائرة تم استهدافها. إذا كانت قد استهدفت تحشيدات العدو في المنطقة الشمالية الشرقية في الرويك وفي التنية وفي العبر وفي الوديعة، بمجرد وصول تلك الإمدادات تم استهدافها، استهداف التحشيدات في لحظة الاجتماع، استهداف لقاء لقيادات في الثلاث الآليات والمدرعات التي تم استهدافها، هذه معلومات لحظية لا يمكن أن يكون مستقرا أو مستديما، بل هو لقاء لحظي ربما دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق، على اعتبار أن هناك حالة استنفار وبالتالي سيغادر الاجتماع، ومع ذلك المعلومة لم تتأخر ولم يتأخر القرار في. فكيف لصنعاء أن يغيب عنها مشاهدة تلك الزحوفات والتحركات في منطقة مشتعلة نحن نتحدث عن كهبوب أو عن رأس العارة أو عن المضاربة أو عن غيرها من هذه المناطق. بمعنى أن صنعاء تراقب هذا المشهد وهي تقرأ تماما ما الذي يريده العدو، لذلك تركت العبور لتلك التحشيدات إلى أن تصل إلى منطقة القتل التي رسمتها لتلك التحشيد، وبالتالي بمجرد وصولها إلى تلك الأماكن كانت الاستهدافات الدقيقة والكثيفة من قبل الصاروخية وسلاح القوة المسير، وكان الهروب لتلك التحشيدات.
2: هذا الطقم الثاني فكوا وهربوا يا ربي لك الحمد.
3: تم فضل الله سبحانه وتعالى اغتنام هذا المعدل في جبل مدران وقتل مدران. فضل الله سبحانه وتعالى بان فحل فوقهم الآن. فضل الله سبحانه وتعالى.
0: ويؤكد الخبير العسكري العميد أكرم كمال سيروي أن المعركة متعددة الاتجاهات ليست محصورة في سلاح واحد، فالكفاءة القتالية للمقاتل اليمني وعامل الأرض والجهوزية الاستخباراتية ترجح الكفة لقواتنا المسلحة.
4: أولاً التحشدات كانت قديمة وكان هناك معلومات قديمة لدى قوات أنصار الله أن القوات الموالية للسعودية كانت تحشد من أجل التقدم باتجاه المناطق التي تسيطر عليها قوات أنصار الله اليمنية، لكن بفضل المعلومات الاستخباراتية وبفضل الجهوزية العسكرية العالية نفذت قوات اليمن

0: السعودية دعم بالطيران السعودي وقصف مكثف من السعودية. المعركة متعددة الاتجاهات. أولا تبدأ المعركة بالكفاءة الفردية للمقاتل وبإرادة القتال التي هي تجدها بشكل مرتفع جدا وعالي جدا لدى القوات اليمنية، إضافة إلى القدرة على تنسيق العمليات، التنظيم، الدقة في التوجيه والتكتيك الحديث، استخدام وسائل بشكل مكثف وناجح جدا، خاصة مسألة المسيرات وإصابة الأهداف. هذه الدقة في إصابة الأهداف أكان من المسيرات أو من الصواريخ، إضافة إلى عامل مهم جدا آخر وهو عامل الأرض. المنطقة بغالبيتها خاصة في محور تعز مثلا هي مناطق جبلية، ممرات ضيقة، القتال يحتاج إلى يعني كفاءة عالية من المقاتلين، ولا تكون الآليات فعالة بشكل كبير ولا حتى السلاح الجوي. يعني هنا تعتمد المسألة أكثر والمعركة أكثر على القدرات الفردية للمقاتلين، ولهذا السبب هنا يوجد تفوق لدى قوات أنصار الله اليمنية، في حين أن المقاتل الذي جاء من السودان أو جاء من السعودي من سوريا أو من غيرها، يعني بعض هؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون، هؤلاء أولا ليس لديهم خبرة في الأرض، هؤلاء ليسوا أصحاب الأرض، ثانيا يعني هؤلاء ليس لديهم الإرادة الكافية للقتال والشجاعة الكافية للقتال. وبالتالي أنا أعتقد يعني في إذا كنت أريد أن أقيم هذه المعركة فلا شك أن الكفة سترجح لقوات اليمن، وخاصة في مسألة أساسية عندما يقول يعني السيد الحوثي نحن نبسط السيادة اليمنية على أراضي يمنية، القتال هو من أجل تحرير اليمن، من أجل تحرير الأراضي اليمنية، ومن أجل القرار اليمني الحر المستقل، ومن أجل الدفاع عن كرامة اليمنيين. إذن هذه مسألة جوهرية ومهمة جدا، أولا في الحق ووجود الحق ونصرة هذا الحق اليمني، ثانيا في حق الشعب اليمني في تقرير مصيره وإرادته الحرة في مواجهة أي عدو أو أي تدخل خارجي، ثالثا هناك عامل آخر يجب أخذه في الحسبان، أن المسألة بين عام 2015 و2026 انقلبت رأسا على عقب. يعني اليوم نتحدث عن مسألة قدرة يمنية كبيرة جدا على مستوى المسيرات والصواريخ الدقيقة والصواريخ الفرد صوتية التي تصيب أهداف مهمة جدا. إذا نظرت إلى ما يحصل الآن في السعودية، أكان في مطار الملك خالد أو غيره، يعني من قواعد عسكرية وقواعد مدنية ومطارات ومنشآت وأرامكو وغيرها، هذا التأثير. واليوم أمام إلغاء هذا الكم من الرحلات، الحظر السفر إلى السعودية، أعتقد هذا الضرر كبير جدا ويقلب الموازين رأسا على عقب. نحن نتحدث عن مشهد مختلف كليا عما كان عام 2015.
1: أن الموقف السعودي مرتبط بالصهيونية، مرتبط بالعدو الإسرائيلي، بخدمة هدف أمريكي بريطاني إسرائيلي، ووضع هذا البلد اليمن تحت الاحتلال المباشر، تحت السيطرة المباشرة لعميل تابع لأمريكا، سيمكن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي من فعل أي شيء في هذا البلد ويعطيهم أي شيء في هذا البلد. والله والله لو تمكن العدو السعودي من السيطرة الكاملة على بلدنا لأعطى لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أي شيء تريده في هذا البلد، قواعد، نفوذ، سيطرة، تدخل، جزر، أي شيء يريدونه لا أعطاهم ولا ما مانع من ذلك أبدا. أما مرتزقته فليسوا شيئا، يعني هم مجرد متلقين أوامر، مأمورين، خاضعين وبشكل عبيد للسعودي، لا يترددون عن أي شيء يريده أو يأمر به أو يوجه به، يتركون له المجال في فعل أي شيء، خائنون لوطنهم ولشعبهم. خائن هل يمكن أن يتحفظ عن شيء؟ قد رضي على نفسه بالخيانة العظمى. على كل، هذه هي الحقيقة في الموقف السعودي، لأن البعض يحاول أن يصوره موقفا هناك وكأنه في اتجاه بعيد عن الأمريكي وعن الصهيونية، بل البعض يحاول أن يسيء إلى شعبنا ويقدم اتهامات وافتراءات سخيفة للغاية. في هذا السياق نفسه، في من هو المرتبط بالأمريكي والإسرائيلي؟

0: الإسرائيلي؟ من يخدم الأمريكي والإسرائيلي؟ من له ارتباط بالموقف الصهيوني؟ السعودي شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل في كل مؤامراتها وأجنداتها في المنطقة. وما يفعله ضد بلدنا هو في هذا السياق، وليس له أي سياق آخر، ومنذ البداية، منذ العام 2015 وإلى اليوم. مرحلة خوض التصعيد استثمرها في خدمة الصهيونية بأقصى ما استطيع.
1: في اليمن روايتان، سردية وضخ عالمي يقول: نتصدى، استعدنا وصمدنا، وواقع موثق بمشاهد ومعطيات تثبت صدق القول والفعل والاقتدار. في جديد القوات اليمنية تدخل المحلقات الانقضاضية الميدان، وتعود بمشاهد لاستهداف تحشيدات قوى العدوان الموالية للسعودية، والنتيجة جنود وآليات يهيمون في سهول كهبوب والوازعية جنوب غربي اليمن. هنا آلية يهرب أفرادها أمامها، وهنا آلية أخرى لم تستطع الفرار.

0: وتستمر هذه الدقائق عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفي المرصد. قطر تدخل الحرب على اليمن من بوابة الجزيرة، والسيد القائد يحذرها قبل فوات الأوان.
1: الموقف القطري الذي تبنى سياسيا وإعلاميا العدوان على شعبنا وما يفعله العدو السعودي المعتدي ضد بلدنا، مثل ما فعل حينما تورط في بداية العام 2015، عليه أن يتذكر كيف غدر به النظام السعودي ولم يقدر له ذلك، وما فعله ضده المعتدي السعودي على بلدنا من إجراءات ظالمة. غدر به، حاصره، حضر عليه الأجواء، منع منه حتى لبن المراعي، وبدون سبب يبرر له ذلك. هكذا هو السعودي، ولا تظنوا بأنه وفي سيقدر لكم ما تفعلونه معه الآن. قناة الجزيرة التي هبطت لتكون كأي قناة سعودية، كالعربية والحدث، العبرية والحدث، تقدم تمارس التضليل الإعلامي وتقدم الأكاذيب وتسعى لتشويه موقف شعبنا العزيز وتغطي على الإجرام السعودي على بلدنا، هي في سياق الموقف القطري. ولكن السعودي في يوم من الأيام لن يتحاشى أن يغدر من جديد بالقطري كما غدر به آنذاك، وأن يفعل معه ما فعله آنذاك. السعودي ليس وفيا مع أحد ولا يقدر أحدا، لهذا يجب أن يكون الجميع على وعي بحقيقة السعودي، طبيعته، غروره، استكباره، ما هو معروف عنه.
0: وجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الخميس الماضي رسالة جديدة هي الثانية إلى القيادة القطرية، دعا فيها الدوحة إلى إعادة حساباتها تجاه مواقفها السياسية والإعلامية مع السعودية ضد أبناء الشعب اليمني.
2: وجه قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحذيرا مباشرا إلى قطر، داعيا إياها إلى الاستفادة من دروس الأزمات الخليجية السابقة وترك الرهان على التحالفات الإقليمية الهشة، وذلك في إشارة منه إلى أن الدوحة من خلال ما وصفه بالموقف القطري بدأت تسلك المسار نفسه الذي قاد أبو ظبي إلى مواجهة صنعاء. ولم يأتي التحذير منفصلا عن توصيفه لدور قناة الجزيرة حين قال إن القناة هبطت إلى مستوى قنوات العبرية والحدث، معتبرا أداءها في سياق الموقف الرسمي القطري على ذات المنوال. وبذلك بدا أن الرسالة ليست مجرد نقد إعلامي، بل هي تنبيه إلى انتقال قطر من موقف المراقب أو الوسيط إلى موقف الشريك في معركة تستهدف اليمن. الوقائع التي سبقت التحذير وتلته تعطي هذا الكلام أساسه، ففي الخامس من أكتوبر الجاري دفعت الجزيرة بقوة رواية السيطرة على ذباب وباب المندب والمخا، وقدمتها باعتبارها تحولا عسكريا كبيرا، وعززتها عبر مراسليها ومحلليها وحساباتها الرقمية. لكن واقع الميدان أظهر عدم صحة الرواية، ومع ذلك واصلت القناة التمسك بها حتى 7 أكتوبر في وقت بدأت فيه منابر أخرى تتراجع عن ذلك. وهنا تتضح دلالة الربط بين الموقف القطري والجزيرة، فالقناة لم تكن تنقل فقط رواية عسكرية خاطئة، بل أصرت على تثبيتها في الوعي العام رغم تغير المعطيات الميدانية. ثم جاء التحرك السياسي القطري بالتزامن مع الحملة الإعلامية، ففي 5 أكتوبر بعث أمير قطر برسالة إلى العميل الخائن رشاد العليمي، أكد فيها دعمه لما أسماه بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. أهمية هذه الرسالة تكمن في توقيتها وفي ظرفها، إذ جاءت بينما كانت وسائل الإعلام القطرية تروج لرواية تقدم فيها قوات المرتزقة موجهة إلى شخصية سياسية مرتبطة بالسعودية، هذا يجعلها من الناحية السياسية جزءا من اصطفاف يتجاوز الحياد المعلن. في اليوم التالي أعلنت قطر إدانتها لما وصفته باستهداف المقدسات الإسلامية والأعيان المدنية في السعودية، واعتبرت ذلك انتهاكا لسيادة المملكة. وهنا انتقل الموقف من الإعلام إلى السياسة بصورة أوضح. الدوحة لم تكتفي بتغطية الحرب بل أعلنت اصطفافها إلى أحد أطرافها ووجهت الإدانة إلى صنعاء. أما التطور الأكثر حساسية فيتمثل فيما أثير حول اجتماع أبو ظبي أواخر سبتمبر والذي قيل إنه جمع أطرافا سعودية وقطرية وإماراتية وإسرائيلية، وتم بحث التعاون الأمني والحرب على إيران واليمن. ودلالة ذلك تتجاوز التنسيق السياسي والإعلامي لأنها تضع قطر داخل نقاش أمني إقليمي يرتبط مباشرة بمواجهة صنعاء. وعند جمع تلك الوقائع تتشكل لدينا الصورة من ثلاثة مستويات مترابطة. الجزيرة تتولى صناعة الرواية، القيادة القطرية تعلن مواقف سياسية منسجمة مع الرياض، بينما التحركات الإقليمية تفتح الباب أمام تنسيق أمني تشارك فيه الدوحة إلى جانب السعودية والإمارات وإسرائيل، وهذا يقدم مؤشرات واضحة على تقارب متزايد في الأدوار. وهنا يصبح تحذير قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لقطر أكثر دلالة، فالإمارات سبقت الدوحة إلى الانخراط المباشر في الحرب على اليمن، ثم تحولت المواجهة معها إلى صراع استهدف مصالحها وأدواتها داخل المنطقة. ومن ثم فإن الرسالة القطرية الأهم في هذا السياق ليس ما تقوله الدوحة عن وحدة اليمن، بل ما إذا كانت قد قرأت بالفعل الدرس الإماراتي. من هنا تبدو رسالة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى قطر بمثابة إنذار مبكر أن الانتقال من دور الوسيط إلى دور الشريك في الحرب يعني انتقال قطر أيضا إلى دائرة التداعيات والكلفة الباهظة. السؤال الذي يفرض نفسه الآن ليس ما إذا كانت الدوحة قد اقتربت من هذا المسار، بل ما إذا كانت ستتعلم من دروس من سبقها قبل أن يصبح الانخراط في الحرب على اليمن خيارا مكلفا يصعب التراجع عنه.
3: قبيل إعلان الحصار ضد قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر وتزامنا مع انعقاد القمة الخليجية الأمريكية في الرياض، شنت وسائل إعلام سعودية وإماراتية حملة ضد قطر ركزت على اتهام الدوحة بدعم الإرهاب. في ساعة متأخرة من ليلة 23 مايو تعرض موقع وكالة الأنباء القطرية قانا للاختراق وبثت تصريحات ملفقة نسبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سرعان ما كذبتها الدوحة وأعلنت عن تعرض موقع الوكالة وحساباتها للاختراق. تزامن ذلك مع حملة مبرمجة شنتها وسائل إعلام سعودية وإماراتية ومصرية ضد قطر، إضافة إلى نشر 13 مقال رأي تستهدف قطر في الصحافة الأمريكية. تحقيقات وزارة الداخلية القطرية كشفت أنه في 19 من إبريل 2017 تسلل مخترق إلى موقع الوكالة متخفيا باستخدام برامج VPN وأجرى كشفا على الموقع. بعد عدة أيام استغل المخترق ثغرة في الموقع للدخول إلى الشبكة وتثبيت برامج خبيثة وشاركها لاحقا مع شخص آخر عن طريق برنامج سكايب الذي دخله من عنواني IP عبر جوال آيفون من إحدى دول الحصار.
0: في هذا السياق يؤكد الخبير في الشؤون السياسية وسيم بزي أن نصيحة السيد القائد للقطريين هي رسالة توضيح مخاطر الانخراط في المرحلة الحالية، وعليهم إدراك أن اليمن ليست سوريا.
4: القطريين تخصيص بالاسم برسالة من السيد القائد بإطلالته له معنى بسياق منفصل عن سياق الآخرين، لأن القطريين سبق ولعبوا دورا في مرحلة ما سمي بالحروب الستة بين 2004 و 2009 كانوا فيه أكثر فهما وتفهما رغم وجود النظام البائد في ذاك الوقت، لكن حينما كان دورهم الإقليمي يملك هوامش وقدرة على التأثير الإيجابي الذي يبنى عليه في ذاك الوقت، هون تذكير السيد تحديدا بمرحلة الأمير حمد ينبه القطريين إلى مخاطر الانخراط بالمرحلة الحالية سواء من حيث موقعهم الأساسي كممول، ثانيا من حيث التعاضد السياسي مع الأتراك بموضوع مشروع معين تبنوه في أكثر من مكان ومحطة من سوريا، وبرأيي هون التذكير مباشر بالرسالة من خلال العمق أن اليمن ليست سوريا، وأنه عليكم أن تدركوا معاني الخصوصيات. ثلاثة، القطريين عليهم في حال انخرطوا، وهذا مبني أكيد على معطيات ومعلومات ملموسة دفعت السيد القائد لتوجيه هذا التحذير غير المألوف بالشكل المباشر الذي قدم به. وما بدنا ننسى هون الأداء الإعلامي التحريضي، والذي يحاول أن يتلاعب بالحقائق القائمة على الأرض من خلال بعض القنوات الأساسية في هذا الإطار، وعم نحكي عن أكثر من قناة تعبر عن الموقف القطري بشكل مباشر أو غير مباشر. وبرأيي أن القطريين معنيين أمام هذه الرسالة بإعادة مراجعة سريعة، خاصة أن القرب الجغرافي يجعل قطر ليست بمنأى عما نشهده الآن من عمل مركز وحثيث لفرض الحصار الجوي استكمالا للحصار البحري على دولة تمتد مساحتها بما يتجاوز 2,100,000 كيلومتر مربع. لك أن تقارن بين الجغرافيا القطرية والسعودية وتفهم مسألة بنك الأهداف إذا ذهبوا بعيدا بهذا الخيار الخطر.
5: يلا يا جماعة جاهزين؟
6: عقدان من الزمان ونحن في عين العاصفة، وما زلنا سنظل، لم تتغير رسالتنا.
7: عندما ألتفت ورائي كم كانت تجربة الجزيرة ثرية.
8: قصة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر.
9: الجزيرة هي المنتوج العربي الوحيد الذي وصل إلى العالمية وبجدار.
10: أهلا بمن خبى ودبى وتسابقت في مدحه الأمم.
11: أينما وجد وفد إسرائيلي فثمة عين قطرية تترصد تحركاته، شريطة ألا يذكر اسم الدوحة. فالعلاقات القطرية الإسرائيلية خارج التغطية، ولا تستدعي على كثرة شواهدها فضول قناة الجزيرة وصحفيها ممن لا تغيب عنهم شاردة ولا واردة. فقناة الجزيرة تستفيق كما يحلو لها معلنة مشاركة وفد إسرائيلي بمؤتمر دولي في البحرين يناقش أمن الملاحة البحرية والجوية في المنطقة بمشاركة أكثر من 60 دولة، لتصهب في تحليل المغزى والدلالات متناسية المشاركة القطرية في النسخة الأولى من هذا المؤتمر في مدينة وارسو البولندية جنبا إلى جنب مع دولة

0: للعالم. بعد استهداف مطار الرياض، ترامب يلوح بالانضمام عسكريا إلى السعودية ضد صنعاء. هذا الموضوع تطرق إليه المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
1: مطار الرياض أخرج عن الخدمة حاليا نتيجة للهجمات اليمنية أولا، وبنتيجة الهجمات اليمنية تم تعليقه من قبل السلطات السعودية، تعليق العمل بالمطار. طيب، مطار الرياض مطار مهم ومطار حيوي جدا، ويعني مطار الملك خالد، ويؤثر بحركة التنقلات، حركة تجارية، مسائل كثيرة جدا، سواء بالداخل المملكة العربية السعودية أو مع الخارج. وبالتالي نحن أمام تطور كبير جدا. يعني يمكن القول بالتوصيف، نجحت صنعاء بإخراج المطار عن الخدمة حاليا أو عن استقبال الطائرات، والمملكة العربية السعودية تقوم بإجراءات، لكن يبدو أن هذه الإجراءات بمواجهة صنعاء غير رادعة، هذا واضح جدا. هون بيجي العامل الجديد اللي هو اسمه العامل الأمريكي. يعني شوفوا، حلف مكي وكله ما قدر يغير بالمشهد، حتى لو أخذ معدات المشهد ما عم يتغير. فالترامب ماذا يقول؟ طبعا هو بالأول من أمس حكي عن موضوع الرياض، حكي عن استهداف المطار وقال تلقيت تقرير. اليوم قال علمت للتو بوقوع هجوم على مطار الرياض وسأتخذ قرارا. كلمة سأتخذ قرارا كلمة كبيرة، يعني نحن ما عم نحكي عن مسألة بسيطة، هون كلمة كبيرة جدا. الأسئلة المطروحة الآن، رغم المحاذير الأمريكية واحتمال توسع الصراع وربما دخول إيران على الخط بمواجهة الأمريكيين، هل سيذهب إلى حملة عسكرية شاملة على اليمن؟ هذا سؤال كبير. إذا ذهب إلى هذه الحملة تحت عنوان استهداف مطار الرياض، ماذا ستكون النتيجة؟ طيب، شو ممكن تكون النتيجة إذا اليوم السعودية أمريكا راحت عملت حملة موسعة على اليمن وضربات مكثفة؟

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخامس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. بالصواريخ والمسيرات، القوات المسلحة تنفذ عمليات عسكرية نوعية بالعمق السعودي وعمليات أخرى، وترطو تحشيدات العدو السعودي من المصراخ بمحافظة تعز. شهداء وجرحى جراء توصل الغارات الهستيرية على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. بن حبطور يدعو للتعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية بعيدا عن الإزدواجية. ناطق الحكومة يؤكد أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى تعز مفتوحة ومؤمنة من جانبنا. بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن انفجار ناقلة نفط جنوب مضيق هرمز، وتحذر السفن تحذر السفن التي تطفئ أنظمة الملاحة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية خلال 24 ساعة الماضية استهدفت العمق السعودي وتحشيدات العدو السعودي والتصدي لعدد من التشكيلات الحربية السعودية. إليكم تسجيلا للبيان.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر، نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية ب6 صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت 10 القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه تم بعون الله وتوفيق طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المصراخ بمحافظة تعز. كما بث الإعلام الحربي مساء اليوم مشاهد لطرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت التقدم من لحج نحو مرتفعات الوزعية وتطهير وادي شريرة والجبال المحيطة باتجاه الشمايتين بمحافظة تعز. وأظهرت المشاهد المعارك التي خاضها مجاهدو القوات المسلحة لطرد تحشيدات العدو وتطهير ما تبقى من وادي شريرة والجبال والتباب المحيطة به والهروب الجماعي لتحشيدات العدو التي حاولت التقدم من بعض مناطق لحج نحو مرتفعات الوزعية. ووثقت المشاهد الاشتباكات التي جرت من مسافة الصفر والتي أظهر فيها أبطال القوات المسلحة مهارة فائقة في الاختراق للمواقع المعادية، كما أظهرت عمليات الاستهداف لمدرعات وآليات العدو العسكرية بالقصف المدفعي والإصابات الدقيقة لعمليات القصف. وكذا التنوع في عمليات الاستهداف بمختلف الأسلحة وأسر العديد من العناصر التابعة لتحشيدات العدو. وبينت المشاهد الأسلحة والأليات العسكرية التي اغتنمها أبطال القوات المسلحة وتم تفعيلها باتجاه مواقع العدو وتحصينتها. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد طفل وإصابة 6 مواطنين بينهم امرأة وطفل كحصيلة أولية لجريمة إرهابية ارتكبها طيران العدو السعودي باستهدافه المباشر لمنزل في حي سكني مكتظ بالسكان بمنطقة باب شعوب في أمانة العاصمة صنعاء. فيما شن طيران العدو السعودي اليوم غارة على مطار صنعاء الدولي واستهدف بغارتين مديرية نهمة. وفي محافظة تعز أصيب 3 مواطنين بينهم امرأة جراء استهداف طيران العدو السعودي منزل مواطن في منطقة وادي عرش بمديرية صالة. كما شن 3 غارات على مديرية الوزعية. وفي محافظة عمران شن العدو 7 غارات على مديرية حرف سفيان، منها غارات استهدفت مزرعة دواجن ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل. وفي محافظة أب استهدف العدو شبكة الاتصالات في منطقة النقلين بمديرية السياني، فيما جددت وزارة الداخلية الدعوة لجميع المواطنين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض لقصف العدو، مؤكدة أن ذلك يمثل خدمة مباشرة للعدو وأن المصلحة العامة والوضع الأمني الراهن يقتضيان الالتزام بهذا التوجيه. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها أن توثيق الأضرار الناجمة عن القصف يدخل ضمن اختصاص الجهات الرسمية المعنية. دعا عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية وإنصاف بعيدا عن ازدواجية المعايير والانتقائية في المواقف، مؤكدا أن أي تحرك دولي جاد لخفض التصعيد يجب أن يشمل وقف العمليات العسكرية السعودية وإنهاء الحصار والقيود المفروضة على المطارات والموانئ اليمنية وتمكين الشعب اليمني من ثرواته واحترام سيادة اليمن واستقلاله. وحذر من مغبة أي تدخل عسكري خارجي جديد أو محاولة لتوسيع دائرة المواجهة. وأكد الدكتور بن حبتور أن التصعيد العسكري السعودي الأخير والتطورات بالمنطقة لا يمكن فصلها عن سنوات العدوان والحصار، موضحا أن أمن السعودية لا ينفصل عن أمن اليمن وأن حماية المنشآت والمدنيين مبدأ يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء. كما شدد على أن السلام العادل لن يتحقق بفرض الشروط والحلول العسكرية، بل بوقف العدوان السعودي وإنهاء الحصار وفتح الموانئ والمطارات وتمكين الشعب اليمني من ثرواته، مجددا التمسك بالحق المشروع في الدفاع عن السيادة والاستقلال، ومحذرا من مغبة أي تدخل خارجي جديد يهدد أمن واستقرار المنطقة. أكد ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مدينة تعز مفتوحة ومؤمنة من طرف حكومة التغيير والبناء، وذلك لاستقبال حركة المواطنين ونقل الغذاء والدواء والوقود وكافة المستلزمات، وأن الإغلاق والعرقلة تأتي من طرف ميليشيات العدو السعودي وتحشيداته. وقال الدكتور البخيتي إن تحشيدات العدو السعودي المجرم أعلنت بشكل رسمي إغلاق 19 طريقا ومنفذا حيويا بمحافظة تعز بكل وضوح وعبر وسائلهم الإعلامية، وتقوم باستهداف سيارات المواطنين العابرة خلال هذه الطرق بواسطة غارات جوية سعودية، ورغم ذلك يحاولون قلب الحقائق واختلاق الأكاذيب. وجدد تحذيره للتحشيدات السعودية من مغبة استمرار قطع الطرق الرئيسية ومحاولة حصار أبناء مدينة تعز بهدف تعميق معاناتهم والمتاجرة بها إعلاميا، داعيا إلى تجنيب المدينة المكتظة بالسكان أي مغامرة وتغليب المصلحة العامة وحقن الدماء. وأشار إلى أن كافة أجهزة الحكومة تعمل بأقصى الجهود لتوفير الاحتياجات الأساسية في كافة مديريات تعز المحررة، وذلك لتخفيف معاناة أبناء المحافظة، وقد بدأت الكثير من الجهات بتوفير الخدمات والمواد الأساسية لعدد كبير من المديريات المحررة، مؤكدا الاستعداد لتوفير كافة المستلزمات لأبناء مدينة تعز لولا أن تحشيدات العدو هي من تمنع ذلك. وحث ناطق الحكومة العقلاء والوجهاء من أبناء مدينة تعز إلى التعاون مع الأجهزة الرسمية لتسهيل دخول المواد الأساسية وتوفير الخدمات والأدوية والمحروقات للمديريات داخل المدينة لكسر الحصار المفروض على أبناء المدينة من قبل العدو السعودي المجرم وتحشيداته. أحيا تنظيم التصحيح الشعبي الناصري بساحة مقبرة الشهداء بالعاصمة صنعاء الذكرى 49 لاستشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه المقدم عبد الله الحمدي بحضور نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام ورئيس تنظيم التصحيح مجاهد القهالي وعضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم وعدد من القيادات والشخصيات الوطنية والسياسية، حيث استعرضت نضالات الشهيد ومشروعه الحضاري لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومواجهة مؤامرات قوى الاستعمار. وأكد ضرورة استلهام الدروس من تلك المرحلة وتعزيز وحدة الصف في مواجهة أعداء الوطن وحماية ثرواته وسيادته واستقلاله ورفض الوصاية. وتطرق بيان الفعالية إلى مسلسل التآمر على اليمن ومنجزات الشعب اليمني، وتخلل الفعالية وضع إكليل من الزهور على الضريح. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب عدد آخر مساء اليوم جراء غارة جوية للعدو الإسرائيلي استهدفت نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد طفل متأثر بإصابته برصاص قوات العدو في مخيم جباليا شمال القطاع. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم مواطنين 2 من مدينة الخليل ومواطنا من بلدة العبيدية شرق بيت لحم. وهدمت قوات العدو 3 منازل في بلدة بيت حنينة، كما داهمت منزلا خلال اقتحامها بلدة أبو ديس واعتقلت شابا من بلدة العيزرية. فيما توصلت اعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين وموسم الزيتون، حيث أصيب مواطنان في قلقيلية وتعرضت عائلة لاعتداء وسرقة محاصيلها في نابلس. سياسيا أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تهديدات وزير حرب العدو الصهيوني إسرائيل كاس باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية تمثل إرهاب دولة منظم، وتعكس منطقة الدول المارقة والإفلاس السياسي لحكومة الكيان الفاشية. وشددت الحركة على أن هذه التهديدات لن تغير موقفها الثابت في المقاومة حتى استعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار والخارطة المرعية أمريكيا، ومطالبة الوسطاء بموقف حاسم للضغط على حكومة العدو لوقف العدوان ورفع الحصار. شهد جنوب لبنان اليوم تصعيدا واسعا من قبل العدو الإسرائيلي، طال عددا من البلدات والطرقات أسفرت عن استشهاد مواطن وسقوط قذائف في مناطق متفرقة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مواطنا من بلدة ياطر في بنت جبيل استشهد بعد استهداف العدو أطراف البلدة بالقصف المدفعي أثناء تفقده لأرضه وموسم الزيتون فيها. وفي السياق نفسه تعرضت بلدة كفر تبنيت لسقوط عدد من القذائف المدفعية، كما طاول القصف طريق المحمودية الجرمق وأطراف بلدتي ياطر وبيت ليف وبلدة حداثة، إضافة إلى وادي زبقين بقصف مدفعي متقطع. وتعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت يحون وبرعشيت لقصف مدفعي متقطع تزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كونين، كما نفذت مسيرة معادية غارة على النبطية وألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية في ساحة بلدة النبطية الفوقى. الخبر الأخير، أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلة نفط عملاقة واندلاع حريق في غرفة محركاتها اليوم إثر اصطدامها بلغم بحري في المنطقة الواقعة جنوب مضيق هرمز، مؤكدة أنها ثالث ناقلة تصطدم بألغام بحرية منذ يوم أمس أثناء عبورها مسارا غير مصرح به. وحذرت من أن جميع السفن الموجودة في نطاق مضيق هرمز التي تطفئ أنظمة الملاحة والتعرف الخاصة بها ستصنف على أنها معادية وسيتعامل معها بشدة وحزم. وفي ذات السياق هاجم نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي السياسات الأمريكية تجاه بلاده، مؤكدا أن واشنطن تواصل نشر الأكاذيب والروايات المغرضة بشأن التكنولوجيا النووية الإيرانية في وقت تتجاهل فيه القوانين الدولية وتتبع سياسة ازدواجية للمعايير. ختام نشر سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بالصواريخ والمسيرات القوات المسلحة تنفذ عمليات عسكرية نوعية بالعمق السعودي وعمليات أخرى، وطرت تحشيدات العدو السعودي من المصراخ بمحافظة تعز. شهداء وجرحى جراء توصل الغارات الهستيرية على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. بن حبتور يدعو للتعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية بعيدا عن الإزدواجية. ناطق الحكومة يؤكد أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى تعز مفتوحة ومؤمنة من جانبنا. بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن انفجار ناقلة نفط جنوب مضيق هرمز وتحذر السفن التي تطفئ أنظمة الملاحة. بهذا سامعينا الكرام نكون قد وفينا حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

مباشرة وعلى الهواء نحن معكم بكل جديد ومواكبة لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار وبالنبأ اليقين أولا بأول. بحر بحر جو جو أرض أرض معكم بكل الأخبار مع رجال الله.

بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالثقة بوعد الله ونصر الله، بمعنويات عالية فوق السحاب. يا ربي لك الحمد يا الله، إنجازات وانتصارات وبشائر بفضل الله وتأييد الله.

0: بسم الله نبدأ. والبداية قبل التحايا، البداية في قبل التحايا، بيانات في بيان بفضل الله وتأييد الله، يا ربي لك الحمد يا الله. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية،
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة

0: حق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر، نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية ب6 صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت 10 القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 11 أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية.
2: النصر حجمه
1: يا ربي لك الحمد يا الله، يا ربي لك الحمد يا الله، فضل من الله. والله الحمد لله، عدة بيانات في بيان واحد، كمن 9 بيانات، 9 بيانات في بيان واحد.

0: تقرب ما كان في وسعه ولا مقدوره الله جبار والسماء ما يغلقه.
1: أبشركم مطار خالد الدولي مذبب تم إغلاقه. الآن انتقلنا إلى مطار فهد الدولي بنغلقه. واليوم بدأ يعني الرحلات في مطار الملك فهد تم إلغاؤها وتغيير مساراتها. 5 مطارات مذببات، باقي 22 مطار هنغلقهم كلهم.
2: سنبيد كل جحافل التهويد ويظل غطاسة التكبر بأسنا.
1: عنوان الانتصار وعنوان الليلة: نمتحدث القوات المسلحة أعلن قبل أيام أنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. يا قوة الله يا قوة الله.
3: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

والله سبحانه وتعالى. اليوم اليمن يسمح بفضل من الله، بقوة الله، اليمن يسمح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض، للرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء، من صنعاء، تصريح بالإذن بإقلاع طائرة لرحلة إنسانية وإلا ممنوع. حاضر. وبالعودة إلى بيان اليوم، بيانات في بيان. كيف تسعى بيانات في بيان؟ بفضل من الله، اليوم العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أعلن عن عدة عمليات نوعية في العمق السعودي وكذا عمليات أخرى أيضا. البيان الأول والعملية الأولى، ثلاث عمليات في عملية بفضل من الله، وانتو حسبوها. استهداف مطار خالد في الرياض، ما بيش اسمها الملك خالد ولا الملك فهد، استهداف مطار خالد في الرياض على ثلاث مراحل منذ مساء أمس الأول، يعني ثلاث استهداف، ثلاث بيانات أجلها عميد يحيى سريع في بيان واحد منذ مساء أمس الأول، وإحنا بننطح مطار خالد الدولي في الرياض بفضل من الله، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. خلاص غلقوه مطار خالد الدولي. أنا ثلاثة بيانات في العملية الأولى بس. العملية الثانية وهو البيان الرابع، استهداف محطة شق دم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع أو في الموقع المستهدف. الغاز الغاز غاز وبترول، عادكم وعادهم وعادوا عاد لله بادي. بعد تصعيد بالتصعيد، بترول غاز مطارات، بعد عاد احنا وعاد البنك ملان. بعد شق دم بفضل من الله، العملية أيضا الثالثة، استهداف معمل أرامكو تنجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها بفضل من الله سبحانه وتعالى. معمل أرامكو تنجيب

0: كان حاصر جواه.
1: العملية الرابعة، استهداف مطار فهد بالدمام، أكبر مطار في السعودية، المطار الأول في السعودية، مطار فهد بالدمام. وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.
0: كان حاصر جواه.

0: كان حاصر جوه.
1: القوات المسلحة اليمنية أيضا نفذت عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية بستة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. هذا البيان، العملية الأولى ثلاثة بيانات، العملية الثانية الرابعة، الثالثة الخامسة، الرابعة السادسة، والتحشيدات البيان السابع. البيان الثامن في هذا البيان: تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله سبحانه وتعالى. دفاعاتنا الجوية قوة. البيان التاسع في هذا البيان: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كل المطارات، كل الأجواء السعودية محظورة. واختتام البيانات: إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز.

وهكذا بفضل الله تتلقى السعودية هذا العدو المعتدي السعودي تلك الضربات المدلة له أمام كل العالم جراء غطرسته وكبره وغروره وأمام جرائمه التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني. الحمد لله، فضل من الله، والقادم أعظم وأشد وأنكى بعون الله. سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.

0: أخرك.
1: وبعد إطلالة العميد يحيى سريع والبيان الذي تم إعلانه اليوم، بعدها كانت الأخبار وعبر وكالة فرانس بريس سماع دوي انفجارين جديدين في العاصمة السعودية الرياض. بعد البيان

0: قبل التحايا. مساء اليوم أيضا إعلام العدو السعودي، عبر إعلام العدو السعودي، مطار فهد الدولي في الدمام تعرض لهجوم جديد مساء اليوم الأحد. يا قوة الله يا ربي لك الحمد يا الله.
1: من سمع خبر ومن شاف خبر.
0: مساء اليوم استهداف مطار فهد الدولي في الدمام والذي تعرض لهجوم جديد مساء اليوم الأحد. طرف مطار خالد الدولي موقف، تم إغلاقه نهائيا الآن باتجاه فهد الدولي.

قبل التحايا بفضل الله وتأييد الله وعون من الله سبحانه وتعالى، مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، تم بعون الله وتوفيقه طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المصراخ بمحافظة تعز. الربط خلاص، محافظة تعز في حكم المحررة بالكامل. قالوا قد وصلوا لنقطة الهنجر أعبد، هذا داخل المدينة.

قبل التحايا بعد الخطوط الجوية السريلانكية، تعليق جميع الرحلات بين الرياض وكولومبو حتى 18 أكتوبر. بيانات فلايت رادار، توقف الرحلات الجوية في مطار فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي السعودية. وكالة فرانس بريس، سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض عصر اليوم. قبل التحايا في آخر الأخبار عبر صحيفة وول ستريت جورنال، الهجوم على مطار الرياض دفع شركات الطيران إلى تحويل مسارات عشرات الطائرات وإلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية.

0: قبل التحايا وول ستريت جورنال. فرنسا وكندا وألمانيا تحذر شركات الطيران من أن التحليق فوق السعودية أو أجزاء واسعة من مجالها الجوي لم يعد آمنا.
1: فان حاصر جوا حاصر مطاري فان حاصر جوا
0: كيف المعنويات عالية فوق السحاب
1: حاصر بحرة ظل السعودي بان حاصر جوا ما عندنا أي خطوط ومانع
0: ونسترجلون الله. السلطات السعودية أصدرت قرارات بإغلاق عدة مطارات أخرى عقب تصاعد الهجمات اليمنية.
1: فان حاصر جوا
0: الله

0: وول ستريت جورنال عن مجموعة أوبس جروب لسلامة الطيران. نوصي شركات الطيران بتجنب التحليق على جميع الارتفاعات في المجال الجوي السعودي. ما بش مجال لا مطلع ولا منزل.
1: فان حاصر جوه
0: قبل التحايا بيانات فلايت رادار في آخر الأخبار. توقف متجدد واضطرابات في حركة الطيران بمطار فهد الدولي في الدمام وإلغاء 53 رحلة منذ فجر اليوم الأحد.
1: فان حاصر جوه
0: إعلام سعودي. مطار فهد الدولي في الدمام تعرض لهجوم جديد مساء اليوم الأحد.
1: فان حاصر جوه
0: بيانات فلايت رادار. توقف العمليات الجوية في مطار فهد الدولي بالدمام وتحويل رحلات جوية كانت عالقة في أجواء المطار إلى مطار القصيم. القصيم يلا بعد بعده كانوا يحول الرحلات من مطار خالد بالرياض إلى الدمام، للحين بيحولها من الدمام إلى القصيم. بان هنوصل للقصيم.
1: حصر مطاري بان حصر جوه.
0: قبل التحايا موقع تتبع حركة الملاحة الجوية. اسمع أجواء مطارات الرياض، الدمام، أبها، جيزان، نجران، كلها تخلو من الطائرات. يا قوة الله ملببات المطارات السعودية. هم السيد القائد، المطار بالمطار والعاصمة بالعاصمة، ماشي. الكبر، الغرور، الغطرسة، يلا هل التنبع ينفعك؟ اح يا والله دليلك. اسمع خلاص هاوت امانة عيدة يا حفظ الله عيدة. اسمع المبروك احيا والله دنيناك. يوصل عندهم وهم بهذا الصوت ويقرح قارح لما يحصل له زلزال.
2: اذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. هذا ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.
0: رجل القول والفعل سلام الله عليه يحفظه الله، أرواحنا له الفداء.

قبل التحايا، بيان العميد يحيى سريع. وتحدث القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم: نجدد تحذيرنا لكل الشركات الملاحية والخبراء والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. والمطارات السعودية معرضة للاستهداف ومسرحا للعمليات من قبل قواتنا باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتهيب قواتنا بالجميع لأخذ تحذيراتنا على محمل الجد، وتتحمل السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة. العميد يحيى سريع: قواتنا ماضية في تثبيت معادلات المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها.

قبل التحايا. اليوم أيضا وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها حارق خارج. وزارة الخارجية: مبدأ المعاملة بالمثل هو المحدد لطبيعة الرد العسكري على النظام السعودي في هذه المرحلة. المعاملة بالمثل، اعتدى علينا نعتدي عليه بمثل ما اعتدى علينا، مطار بمطار. وزارة الخارجية: عشرات الشهداء ومئات الجرحى وتدمير البنية التحتية تضع القوات المسلحة أمام مسؤولية الرد. وزارة الخارجية اليمنية: النظام السعودي تجاهل طوال 12 عاما المطالبات برفع الحصار ووقف استهداف مطار صنعاء. وزارة الخارجية: مطار صنعاء تعرض لمئات الغارات وتدمير بنيته التحتية قبل استكمال العدو الصهيوني استهدافه. وزارة الخارجية: رفع الحصار وإنهاء الأنشطة العدائية أقل كلفة على السعودية من مغامراتها العسكرية. وزارة الخارجية في بيانها: مغامرات النظام السعودي العسكرية ستلحق به أضرارا استراتيجية. وزارة الخارجية: ننصح شركات الطيران المتجهة للمطارات السعودية بالتنسيق مع مركز العمليات الإنسانية اليمني. وزارة الخارجية: التنسيق مع مركز العمليات الإنسانية يمثل إخلاء للمسؤولية الأخلاقية والقانونية لشركات الطيران. وزارة الخارجية في بيانها: الأنشطة السياسية والإعلامية العدائية للنظام القطري تجعله شريكا في دماء ومعاناة اليمنيين. وزارة الخارجية: الدور القطري تراجع من الوساطة لحل الصراعات إلى الاصطفاف الخاطئ مع النظام السعودي. وزارة الخارجية: ندعو النظام القطري لمراجعة موقفه ومشاركته في استهداف الشعب اليمني سياسيا وإعلاميا. وزارة الخارجية: عبر الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن يكشف أنشطة مشبوهة تشرعن الجرائم السعودية، وما لم يكف العدو السعودي عدوانه وتدخله في اليمن فالقادم أعظم بإذن الله. وزارة الخارجية اليمنية في بيانها: على أصحاب البيانات والإدانات مدفوعة الثمن دفع النظام السعودي للكف عن إجرامه وعدوانه، وإن لم يكف العدو السعودي عدوانه فإن القائمة ستطول وسيكون صراخه عنوان المرحلة القادمة. وزارة الخارجية: تحويل النظام السعودي باب المندب إلى ساحة مواجهات عسكرية يكشف حقيقة النوايا والدوافع. واختتمت وزارة الخارجية بيانها: صمت المجتمع الدولي تجاه عسكرة السعودية لباب المندب يفضح ازدواجية مواقفه.

للتحايا. عاجل عاجل عاجل عاجل. بيانات فلايت رادار. عاجل بيانات فلايت رادار. توقف تام لحركة الرحلات الجوية في مطار فهد الدولي بالدمام منذ عدة ساعات في ظل استمرار إغلاق مطار خالد بالرياض لليوم الثاني على التوالي. يا قوة الله يا ربي لك الحمد يا الله. الدمام غلق. تم إغلاق مطار فهد الدولي بالدمام. عاجل بيانات فلايت رادار. توقف تام لحركة الرحلات الجوية في مطار فهد الدولي بالدمام منذ عدة ساعات في ظل استمرار إغلاق مطار خالد بالرياض لليوم الثاني على التوالي.

المفضول. إغلاق المطارات السعودية تزامن وهكذا تتحدث القنوات الإخبارية والمواقع وعبر المحللين أنها تزامنت مع قرب مؤتمر الطاقة في السعودية. يعني بح هذا المؤتمر عاجل عاجل عاجل. فاينانشال تايمز: انسحاب رؤساء شركات إكسون موبيل وتوتال إنرجيز وشل وبي بي من المشاركة في مؤتمر الطاقة بالرياض وسط مخاوف أمنية عقب الهجمات اليمنية على مطار العاصمة السعودية الرياض. انسحاب رؤساء شركات إكسون موبيل وتوتال إنرجيز وشل وبي بي من المشاركة في مؤتمر الطاقة بالرياض وسط مخاوف أمنية عقب الهجمات اليمنية على مطار العاصمة السعودية الرياض.

عاجل عاجل عاجل. فاينانشال تايمز: المخاوف الأمنية واضطرابات الطيران تدفع كبار مسؤولي شركات النفط العالمية إلى إلغاء خطط حضور مؤتمر الرياض وسط تحذيرات السفارات الأجنبية لرعاياها. يا ربي لك الحمد يا الله. المخاوف الأمنية واضطرابات الطيران تدفع كبار مسؤولي شركات النفط العالمية إلى إلغاء خطط حضور مؤتمر الرياض وسط تحذيرات السفارات الأجنبية لرعاياها.

عاجل عاجل عاجل عاد احنا في قبل التحايا يا ربي لك الحمد يا الله عاجل. فاينانشال تايمز: الهجمات اليمنية المتكررة تثير القلق بشأن أمن السعودية وتهدد النشاط الاقتصادي والثقة في أمن المملكة السعودية. قلنا له اعقل يا سعودي اعقل. الهجمات اليمنية المتكررة تثير القلق بشأن أمن السعودية وتهدد النشاط الاقتصادي والثقة في أمن المملكة السعودية.

0: صوت الله
1: قبل التحايا. في تصريحات لعضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتورة، التصعيد العسكري السعودي الأخير على اليمن لا يمكن فصله عن سنوات العدوان والحصار وتجاهل جذور الأزمة والاكتفاء بإدانة نتائجها، سيبقي أسباب الصراع قائمة ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد. بن حبتورة: أمن السعودية لا ينفصل عن أمن اليمن، ولا تستقيم المطالبة بحماية المطارات السعودية مع تجاهل حق اليمنيين في تشغيل مطاراتهم وموانئهم. بن حبتورة: حماية المدنيين والمنشآت المدنية والإنسانية يجب أن تكون مبدأ ثابتا يطبق على الجميع دون ازدواجية أو انتقائية، واليمن متمسك بحقه المشروع في الدفاع عن سيادته وأمنه واستقلاله، بل واستقلال قراره الوطني. بن حبتورة: السلام العادل لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الحصار والعدوان والتدخلات الخارجية. بن حبتورة: على مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي التعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية وإنصاف، بعيدا عن ازدواجية المعايير والانتقائية في المواقف. بن حبتورة: أي تحرك دولي جاد يجب أن يشمل وقف العمليات العسكرية السعودية وإنهاء الحصار على المطارات والموانئ اليمنية وتمكين الشعب اليمني من ثرواته. بن حبتورة: نحذر من مغبة أي تدخل عسكري خارجي جديد أو توسيع دائرة المواجهة، فلن يحقق الأمن للسعودية أو لغيرها، بل سيزيد من تعقيد الأزمة. بن حبتورة: اليمن ليس ساحة مفتوحة للتدخلات الخارجية، وسيادته واستقلال قراره وكرامة شعبه حقوق أصيلة لا تقبل الوصاية أو الانتقاص. بن حبتورة: أمن المنطقة لا يمكن أن يبنى على حساب أمن اليمن، والطريق إلى السلام لا يمر عبر الحصار والعدوان وفرض الشروط، وإنما عبر إنهاء أسباب الحرب.

0: قبل التحايا. السفارة الأسترالية تدعو مواطنيها في الرياض إلى لزوم أماكنهم والبقاء في الداخل.
1: أين يجلسوا؟ في بيوتهم صعب. أقع فيهم شيء. مش ما بلا الأستراليين، حتى السعودي. جلس في بيته، في جامعتك، في الجامع، في المسجد، في المدرسة، في الطريق، ألا يقع بك شيء. أما هذا الأهداف المشروعة خليك بعيد منها، ولا صدق حقك النظام يقول لك ما عليك المطار مفتوح سيري والشي يحركها دوليا، مع أنه بهن نفسه أمام العالم. على العموم حربنا حرب الشرف، نتعامل بالمثل أكيد، التصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار، بس المدنيين مش بالمدنيين، هذا أكيد، والعدو يعرف ذلك تماما. لذلك العامي بحياة سريع حذرهم أكثر من مرة، ولا زال وحتى اليوم حذرهم مرتين. العاملين في هذه الأهداف عليهم الابتعاد، سواء في المطارات أو في شركات النفط أرامكو. أما الباقي اجلس في بيتك، اخرج السوق، طاف الطريق، ولا يقع فيك حاجة أبداً.

0: هذا الوطن.
1: قبل التحايا، الطيران المدني السعودي يعلن وردت تقارير عن وقوع إصابات في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم الأحد. قضاء غلقتوه من جلين الإصابات بدون غلاق والدمام قضاء غلقنا ذحين عن جعل القصيم وبقية المطارات مالك غلق من ذلحين أنت ولا عاد مطار يشتغل ولا عاد رحلة. اسمع اسمع اسمع هذا الخبر اسمع. موقع فلايت رادار مطار صنعاء ومطار الرياض لا توجد أي حركة مرور للطائرات. غريبة مع أنه اليوم كان معنا يمكن حوالي 300 رحلة تم إلغائها. لا صح، العدو السعودي استهدف مطار صنعاء، ما حد داري ما حد ذكره ولا بأي تنديد من كل دول العالم. ليش مطارنا على خالة ولا كيف؟ ما هو مطار بمطار ومطار صنعاء الدولي، مطار صنعاء في العاصمة صنعاء ومطار خالد في العاصمة الرياضة. استهدفنا قالوا ليش؟ جن جنون العالم، إدانات وبيانات وشجبوا. مطار صنعاء قصفوها اليوم للمرة 1700 ما حتى حاجة. المهم انه في خبر موقع فلايت رادار، مطار صنعاء ومطار الرياضة لا توجد اي حركة مرور للطائرات. قلنا لكم المطار بالمطار.

حتى ولو قبل التحايا إلى إيران. الحرس الثوري الإيراني يجري مناورة واسعة بالصواريخ فرد صوتية داخل إيران، وإطلاق 30 صاروخ باليستي من طراز خيبر شكن وعماد في تجارب صاروخية للحرس الثوري الإيراني. 30 صاروخ تجربة، أوف كم معاه مولا.

قبل التحايا، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، التضخم في الولايات المتحدة يبلغ حاليا مستويات مرتفعة جدا، والأمريكيون غير قادرين على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين والعسكريين. أين الراتب يا ترامب؟ هذا هو معاد.

مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية في إيران محمد مخبر يقول: إيران ستوجه بالتأكيد ضربات للعدو خارج حدودها في إطار الحفاظ على أمنها، والغزاة الجدد الذين يتصورون بعقولهم الصغيرة أنهم قادرون على إخضاع هذه الأمة العريقة فسيغرقون هذه المرة في مضيق هرمز.

0: قبل التحايا.
1: إلى أوكرانيا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ردا على ترامب، ترامب قال أنه لازم يتم تغيير الرئيس الأوكراني، تمام، لأنه بيستهدف أهداف الطاقة في روسيا، مش عاجب له ترامب. عارفين ما رد عليه؟ هو مرتزقة، أداة أمريكي، الرئيس الأوكراني أداة بيد الأمريكيين، بس شوفوا ما رد عليه. إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة ترامب اللي أصبح مسخرة أمام كل العالم. الرئيس الأوكراني بيقول ردا على ترامب: الأوكرانيون وحدهم يختارون رئيسهم. أما وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر صحيفة معاريف العبرية فتقول: ترامب يضعف ونتنياهو يصر على التذلل له، وهو ما قد يؤدي إلى تضرر إسرائيل. صحيفة معاريف العبرية: كبار الجالية اليهودية في الولايات المتحدة لا يفهمون تجاهل نتنياهو لمكانة ترامب المهتزة في الرأي العام الأمريكي. صحيفة معاريف العبرية: استطلاعات الرأي تتوقع هزيمة الجمهوريين بالانتخابات النصفية وخسارة ترامب ما تبقى من نفوذه وقدرته على قيادة أمريكا. صحيفة معاريف العبرية: في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يتبلور ائتلاف من دول غربية رئيسية لمواجهة ترامب. الله أكبر، الله أكبر. يعني الخلاصة، الخلاصة سبحانه، اليوم المنبوذ في العالم بالدرجة الأولى نتنياهو والكيان، بعدين ترامب وإدارته، وبن سعود ونظامه، هؤلاء ثلاثة أكثر منبوذين في كل العالم. حصاد جرائمهم بغزة واليمن هذا هو، وعاد القادم أعظمه.

عاجل عاجل عاجل عاجل. السفارة البريطانية في السعودية، السفارة البريطانية لدى السعودية، ندعو المواطنين البريطانيين إلى تجنب السفر عبر جميع المطارات السعودية باستثناء مطار المدينة المنورة. أيوة هكذا، يأخذوا تحذيراتنا على محمل الجد. هم عارفين من هم اليمن، عارفين من هو السيد القائد، إذا قال فعل، وغالبا ما يفعل قبل القول. السفارة البريطانية لدى السعودية ندعو المواطنين البريطانيين إلى تجنب السفر عبر جميع المطارات السعودية باستثناء مطار المدينة المنورة.

0: عاجل عاجل، السفارة البريطانية في الرياض تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلا للضرورة القصوى إلى جدة والدمام وجميع مطارات السعودية محظورة باستثناء مطار المدينة المنورة.
1: فينا البأس وفينا الشدة وروح فدائية.
0: قبل التحايا فرانس بريس بعد الزامل هذا، والله ما زعل المخرج.

فرانس بريسا وزيرة الاقتصاد الألمانية، تعرفها يا حفظ الله؟ أيوة. كاثرينا رايخة وزيرة الاقتصاد الألمانية علقت في الرياض إثر الهجوم على مطار خالد الدولية، وحنبت في الرياض إلى يوم الثلاثاء. قالوا لها معيش رحلة يوم غد الاثنين، احتمال تخرجي من الرياض. فرانس بريس: مواعيد وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايخة الاثنين كما هو مقرر، ويتم حاليا بحث خيارات عدة لكيفية عودتها إلى ألمانيا بعد أن علقت في الرياض. أقول لكم كيف. ادوا لها طائرة الأمم المتحدة. طب لا، هذا الحل.

عينوا مبعوث من الأمم المتحدة إلى الرياض. تمام. صار ما عندنا هانس كورنبرغ، وهذا السعودي عينوا لها مبعوث، وبعدين يجي بالطائرة يشل وزير الاقتصاد الألمانية قدي عالقة معلقة. تمام. ينزلوها بدل ما هي معلقة ويطلعوها فوق الطائرة ويلا هي عرافي. ولا ولا ولا ولا عاد بحل طلعوها في رحلة إنسانية، توصل لمطار صنعاء، مطار صنعاء قدوم مضروب، مطار الحديدة، هنعمل مطار الحديدة ساعة مطار بيشة. تمام. توصل عندنا فتش الطيران والموظفين والركاب، ونسمح لها بعدين اني ترجع ألمانيا. توصل لألمانيا توصل تسجد تحب تراب ألمانيا، قلت لها خيرات هذا كم معاد

تبغاه بطريقة ثانية طبيعي. تستأجر عبر شركة سيارات إيجار، تمام، من اللي كان نسير من صنعاء على عدن، تستأجر من الرياض للمدينة فوق بيجو وتوصل، بتطلع وهي آمنة ولا يقع فيها حاجة. تطلع الطيران السعودي أيا كان اليهودي من مطار المدينة المنورة

في هذه الأثناء عدوان سعودي على العاصمة في صنعاء. يعلم الله ما استهدف المطار ولا كيف شيء، الغير رحلات اللي في مطار صنعاء ولا شيء وقفه ولا كيف.

0: أمريكا، أمريكا، بريطانيا، كندا، ألمانيا، أستراليا، سريلانكا، الفلبين، الهند، مصر، الكويت، الإمارات، وكم قدوم والخيرات كلهم علقوا الرحلات إلى السعودية. ليش السعودية ليست آمنة؟ السعودية أصبحت خطر على الرحلات الدولية. ليش ما به المهفوف عرضي عقل
1: خان حاصر جواه

يمن الصمود، يمن الثبات، يمن الوعي، يمن الإيمان والحكمة والجهاد. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. سلام الله عليكم أيها الأحرار أيها اليمنيون، سلام الله عليكم أيها المنتصرون بعون الله وتأييد الله، وسلام الله على رجال الله، على الأسد اليمنية، على الأبطال البواسل، على أولياء الله المجاهدين في كل الجبهات وهم يحررون ويطهرون أرض اليمن.

في كل وحدات الجيش اليمني والأمن، وهم يذلون هذا العدو بفضل من الله. اللهم لك الحمد، حماهم الله، حفظهم الله، ثبت الله أقدامهم، وسدد الله رمى

وهي التحية من طاقم هذه الليلة أحمد هائل، بسام الحمامي، أحمد عامر، عبد الدعوس، بشير العريقي، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد الشرفي.

يمل الصمودة إخراج الإذاعي للمخرج أبو إلياس، حفظ الله علي الحرزي، وتحياتي من الإعداد والتقديم من أمام الميكروفون أخوكم سند عبد الكميم. أهلا ومرحبا بالجميع.

0: وفي الأخبار العاجلة، عدوان سعودي على مديرية همدان بمحافظة صنعاء. عدوان سعودي على مديرية همدان بمحافظة صنعاء. إذن بسم الله نبدأ. الأول كل كان قبل التحايا، إنجازات انصارت بشائر بفضل من الله، الحمد لله. البداية أيوة، 9 بيانات في بيان واحد للعميد يحيى سريع. استهداف مطار خالد الدولي بالرياض على 3 مراحل، يعني 3 مرات من أمس الأول. خفع قال خفع قال خفع. وبعدين العملية الثانية، استهداف محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية وحرقات. وبعدين استهداف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية ونشوب حريق بفضل من الله. وبعدين استهداف مطار فهد بالدمامة والإصابة مباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. ومن ثم استهداف في عملية نوعية، استهداف تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية ب6 صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين. وكانت العملية دقيقة بفضل الله، خلفت 10 القتلى والجرحى في صفوفهم. بعدها الدفاعات الجوية تصدت لتشكيلات لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من صواريخ أرض جو محلية الصنع ميد إن يمن، أجبرتها على الهروب على الفحاض. وبعدين قوات المسلحة حضرت كافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسير الرحلات باتجاه المطارات السعودية لأنها غير آمنة، باستثناء مطارات أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبعدين أكدت القوات المسلحة أنها ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز. ولكن ما بيعلم مذاق وطعم هذه البيانات إلا بصوت العميد يحيى سريع.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر، نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية، استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية ب6 صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت 10 القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

في آخر الأخبار، هيئة بحرية بريطانية تعيد تصنيف واقعة في محيط مرسى في الصحارى بسلطنة عمان على أنها هجوم. هيئة بحرية بريطانية: ناقلة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في محيط مرسى في الصحارى بسلطنة عمان، والسلطات المحلية تساعد في إخلاء الطاقم. في آخر الأخبار، المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب منطقة منهاسة في جزيرة سولاويسي بأندونيسيا. في آخر الأخبار، إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تصدر إشعارا تدعو فيه الشركات الأمريكية لتوخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها، أو حتى عبور أجوائها. احذروا.

0: من 2015 من 26 مارس 2015 واليمن بتحاول توضح لكل العالم أن هناك اعتداء على شعب بأكمله وانتهاك لسيادة الدولة، ولكن العالم صم أذانه. الرياض والسعودية اختصرت المسألة بشكل سريع. 12 سنة وإحنا بنحاول نوصل رسالة لكل العالم، ما معنى قصف المطارات؟ ما معنى حصار الموانئ؟ ما معنى إغلاق الأجواء لبلد بأكمله؟ بنحاول نفهم العالم ما معنى خنق شعب بأكمله. فهمنا، أوصلنا الرسائل، صرخنا، حذرنا، استنجدنا، يا عالم يا هو، هذا عدوان، هذا الجرائم، هذا تحالف كوني علينا. حتى بحت أصواتنا والعالم يتصرف وكأن اليمن خارج التغطية، ولا حد سمع ولا حد رد. فجأة عندما أصبحت المطارات السعودية والملاحة البحرية محور الأخبار في كل العالم، اكتشف العالم أخيرا والنظام العالمي أن المطارات منشآت مدنية. عاد من الآن عرفوا أن المطارات منشآت مدنية وأن الحصار جريمة وأن تعطيل السفر كارثة إنسانية. سبحان الله، حتى حقوق الإنسان يبدو أنها تحتاج إلى عنوان في الرياض فقط حتى تصل إلى المجتمع الدولي. ما عجز اليمنيون عن إيصاله بالكلمات، بمد يد السلام، بالمناشدات من أجل سلام عادل شامل لكل الأطراف، ما حاول اليمن أن يفهمه لكل العالم المنافق بأن هناك جريمة وجرائم ترتكب بحق اليمنيين، بحق شعب بأكمله، بإغلاق المطارات والأجواء والموانئ والحصار وتعطيل السفر للمرضى، ما فهموهاش. تشاغلوا عن كل هذا. لما وصلنا إلى مرحلة لا بد منها ولا بد من الرد ولا بد من وقف هذا العدوان ورفع هذا الحصار وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وفرضنا الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، يصعد من صعد، والمطار بالمطار والميناء بالميناء. اليوم تحركوا، هل كان هذا العالم المنافق يحتاج إلى كل هذه السنوات كي يفهم معاناة اليمن، أم أنه كان ينتظر أن تصبح المعاناة سعودية حتى يعترف بوجودها؟ كي نسمع في المواقع والأخبار والقنوات الفضائية المدعومة سعوديا بأن هذا اختراق وخرق للقانون الدولي والإنساني ولمواثيق الأمم المتحدة. حتى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أمام آلاف الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي بحق اليمن كان صامت، ولما بدأ الرد اليمني بدأ يدين الضربات اليمنية. عالم منافق ولا مش منافق؟ عالم يرى النفط السعودي أغلى من الدم اليمني، بيهب هبة واحدة من أجل النفط السعودي. أما الدماء اليمنية التي سفكت فكان أصم وأعمى أمامها. مع السعودية كذبا وزيفا يدينون يشجبون من أجل المال السعودي المدنس، وأمام الشعب اليمني المسلم المظلوم سكتوا وصمتوا وبنوا اقتصادهم واقتصاد بلدانهم على حساب الدم اليمني. كل من أراد مال عليه أن يدين الدفاع عن النفس من قبل اليمن ويعتبره هجوم إرهابي على المظلومة السعودية. يصم أذانه ويعمي عيونه أمام الدماء اليمنية المسفوكة ظلما وعدوانا من قبل هذا النظام. فأصدر البيانات اليوم العالم كله محلق مع السعودية بالإدانات والشجب والتضامن. نذكرهم ما قال السيد القائد سلام الله عليه لهذا العالم المنافق:
1: اصدروا في اليوم الواحد 1,000,000,000 بيان. اجتمعت منظماتنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا لا نعبأ به، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا. لأننا نعرف أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، يقفون مع الظالم، مع الطاغي، مع صاحب الثروة والمال. حساباتهم حسابات دنيئة منحطة قائمة على أكل السحت الحرام، على المجاملات مع الطغاة والمجرمين، ولهذا لم يعملوا شيئا للشعب الفلسطيني في مظلوميته الرهيبة. وهم نتجه في موقفنا بقناعة، وكذلك نقدر كل المواقف الشريفة التي تنطلق من أصالة الموقف الإنساني الإسلامي الأخلاقي على مستوى أمتنا الإسلامية أو الموقف الإنساني على مستوى العالم في كل الدول والبلدان في أحرارها الذين يقفون موقف الحق لتأييد الموقف المظلوم والموقف الحق. أولئك ما عليهم من سبيل مهما كانت الإدانات والاستنكار.
2: من يورط نفسه مع المعتدي السعودي بكل رصيده الإجرامي الأسود في قتل الأطفال والنساء وفي ارتكاب كل أنواع الجرائم في بلدنا وبحق شعبنا فهو يسيء إلى نفسه، يشوه نفسه، يدنس نفسه، ويسيء إلى شعبه ويسيء إلى بلده. تشويه كبير أن تقف مع مجرم قاتل الأطفال والنساء مرتكب لكل أشكال الجرائم، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، بكل أنواع الجرائم، ثم تذهب لتشاركه. يفترض بكل بلد مسلم، بكل نظام، بكل حكومة، بكل جيش، بكل تنظيم يريد أن يكون له موقف أو أن يتحرك في أي موقف في الساحة الإسلامية أن يذهب لمساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، القضية الإسلامية والإنسانية الواضحة التي لا لبس فيها بإجماع عالمي في كل الدنيا بين كل شعوب العالم. والشعب يستحق أن تناصره، أن تؤازره، لأنه مظلوم وقضيته واضحة، قضية حق وقضية عادلة، ويحتاج إلى المساندة، مستضعف، بحاجة إلى أن تقف معه هذه الأمة. سعودي، ما الذي ينقصه؟ هل ينقصه المال؟ هل تنقصه الإمكانات العسكرية؟ هل ينقصه من يقف معه؟ شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل، ويتحرك تحت المظلة الأمريكية وفي النهج الصهيوني، وعنده الإمكانات الهائلة على المستوى المادي والعسكري وغير ذلك. ليس بحاجة إلى أن تذهبوا لمناصرته أو أن تقفوا معه، فمن يقف معه هو يتورط في الإثم والعدوان. ولاحظوا يعني من التعاليم الإلهية العظيمة القيمة في كتاب الله المجيد في القرآن الكريم لأمتنا الإسلامية، للذين آمنوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين الكثير من الأنظمة، من الجماعات، من التنظيمات، من هذه التعاليم الإلهية في هذه الآية القرآنية المباركة؟ فهم لا يتجهون للتعاون على البر والتقوى، وسرعان ما يتجهون للتعاون على الإثم بكل ما هو إثم، من مثل جرائم القتل والإبادة للأطفال والنساء والوقوف مع قاتل الأطفال والنساء والمناصرة له، وكذلك العدوان، عدوان على شعبنا اليمني، لأن السعودي اعتدى علينا وابتدأنا بالحرب والعدوان والهجوم والقتل والدمار والقصف بدون أن نكون قد فعلنا به أي شيء على الإطلاق. حينما شن المعتدي السعودي عدوانه في 26 مارس العام 2015، ما الذي كان قد فعله به الشعب اليمني؟ هل كان في عمليات هجومية عليه؟ الكل تفاجأ بالعدوان أصلا في الشعب اليمني وعلى المستوى الإقليمي والدولي عندما أعلن الخبر، لأنه لم يكن هناك ما يبرره.
0: في آخر الأخبار، عدوان سعودي يستهدف حيا سكنيا في خط المطار بمديرية الثورة. عدوان سعودي يستهدف حيا سكنيا في خط المطار بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء. قرابة 12 عاما من القصف والحصار الوحشي، ولا صوت يدين ولا أنظمة تندد إلا حين يرد اليمن فقط. شارك في حملة تغريدات تبرز جرائم العدو السعودي المستمرة وتفضح هذا العالم المنافق الذي يصمت حين تسفك دماء الفقراء ويغضب حين يحرق نفط الأغنياء. على الهاشتاجين جرائم السعودية في اليمن بالعربي وبالإنجليزي، والموعد اليوم الاثنين مساء الساعة 9 بتوقيت صنعاء.

في 26 مارس 2015 عندما شن هذا العدو السعودي برعاية أمريكية وتم إعلان عاصمة الحزم من واشنطن، كان يريد أن يثبت للعالم العربي وللعالم بكله أنه اليد الطولة لأمريكا في الإقليم وأنه الدولة العظمى. 12 سنة وهو يتمادى في غية وبغية وجرائم بحق الشعب اليمني، واليوم محاصر مضروب مهان، يستجدد الإدانات والبيانات من دول العالم. اليوم مطاراته تغلق وكل شركات الطيران العالمي تحذر من أن السعودية أصبحت غير آمنة. سبحانه والله، اليمن بيحاصر السعودية، اليمن بيفرض المعادلة على السعودية، وعلى مرأة ومسمع من كل العالم المنافق الذي صمت 12 سنة 12 سنة والعدو السعودي بيرتكب أبشع الجرائم بحق أبناء اليمن. كم نعد لك كم؟ 12 سنة أعلنها بكل غطرسة وغرور وكبر وإجرام بأن الجمهورية اليمنية بأكملها أجواءها مغلقة، موانئها محاصرة، منافذها غير مفتوحة، لا يسمح لطائرة أن تقلع بمرضى إلا بإذن سعودي، ولا لمواد غذائية أو دوائية بالدخول إلا بإجراءات سعودية. بكل عنجهية وغطرسة استمر هذا العدوان، وكل العالم بيشاهد وكل العالم بيراقب وكل العالم صامت أمام المال السعودي. عالم بلا ضمير، عالم سكت على أبشع الجرائم في غزة، لم يتحرك، لم يدن حتى إدانة واحدة، بينما تحرك اليمن اللي هو خارج من حرب منهك ولا زال في حصار كي يساند غزة. واليوم اليمن بيحاصر السعودية بقوة الله رغم عن أنف كل العالم. أمريكا العظمى قالت ما ليش دخل، ترامب الذي قال وكان دائما يمسح بكرامتهم الأرض أنه لولا أمريكا لما كان هذا النظام السعودي، نحن من يحميكم، لو ما احنا موجودين ما تقدروا أسبوع واحد تجلسوا فوق الكراسي. أمس بيقول السعودية مقاتلون وقادرين أنهم يحموا أنفسهم، ما ليش دخل. المحفوظ محمد بن سلمان الذي كان يمكنها هياط وعنتريات وأنه قادر يجتث أنصار الله في يومين وأنه يحتل اليمن كلها في أيام، اليوم شغال فوق السنترال فوق التليفون يبحث عن استجداء ومساندة من أي دولة في العالم. كود اتصال من هنا لهنا، من رئيس لرئيس، أنقذوني. اليوم الدول تحذر رعاياها من الوصول أو السفر إلى السعودية، شيء عجيب والله، أمر مش سهل، راه أمر عادي. ومن قبل اليمن المحاصرة 12 سنة، المعتدى عليها 12 سنة، هم بيعتدوا علينا ومحاصرين لنا 12 سنة، اليوم بنحاصر السعودية، بنغلق مطاراتها، بنوجه لهم أوامر أنه ممنوع إقلاع أي رحلة ولن تكون إلا رحلة إنسانية وبإذن من صنعاء، بتصريح من صنعاء. الحمد لله، فضل من الله. هذا دائما من كان مع الله هذا هو النصر العظيم. وأمام كل العالم يعقد التحالفات، والتحالفات تحاول أن تتبرأ من التحالفات، احنا تحالف دفاعي مش هجومي، واحنا كذا واحنا، خوفا من اليمن بفضل الله بقوة الله. 12 سنة والعدو بيحاصرنا بر وبحر وجو،
لا تحرك مجلس أمن ولا أمم متحدة ولا منظمات ولا رجعوا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ولا حتكلم، ساكتين، وكأنه يحق لهم أن يسفكوا الدم اليمني على مرأة ومسمع من كل العالم، ولا يحق لنا أن ندافع عن أنفسنا. نقول للعالم مش ما بلا بيانات العالم، وكل هذه أنظمة العالم تحت أقدامنا.

حزام. النظام السعودي الشيء بيناسه يعني الشيء إذا ناسه أشريها بالمال وكأنها بتنفعه إدانات العالم، لكن بيانات الدول حول التحضير لرعاياها ولشركات طيرانها من الوصول إلى السعودية هذا ما تششها السعودية، ولكن رغما عن أنفها كل دولة بتعلن حتى ولو أغرتها بالأموال، لأن بعض الأنظمة تخشى فقط من المعارضين، يقول لك العالم كله بيحذر من الوصول إلى السعودية وأنت ليش ما تحذر، لذلك بتسارع كل الدول للتحذير من أن السعودية أصبحت غير آمنة. هذه الإدانات أو هذه البيانات لهذه الدول والتحذير لرعاياها وشركات طيرانها بتكسر ظهر السعودية. اليوم السعودية أصبحت مسخرة أمام كل العالم، مسخرة. الكويت تلغي رحلات إلى السعودية، الكويت والإمارات ومصر ودول عالم أوروبي وأمريكا وبريطانيا والكل، ما ناقصهم إلا نتنياهو يعلن، لكنهم بيخطين أصلا سر، يعني يبلغهم يحذرهم من دون من تحت الطاولة. ما العالم كلها الآن أصبح يرى السعودية وهي تضرب وهي تصرخ وتولول أمام كل العالم. من اللي بيضربها؟ أمريكا، دول عظمى تضربها دولة السعودية محاصرة لها 12 سنة قوة الله.

عاجل لا عاجل لا. فلايت رادار تمديد إغلاق مطار الرياض اليوم آخر وفقا لإشعار الطيارين الصادر اليوم الاثنين. تكونوا تعلنوا كل يوم اعلنوا لمدة أسبوع، بعد أسبوع مددوا لمدة أسبوعين، بعد أسبوعين مددوا لمدة شهر، ما عايشتغلش إلا كمان شغل مدار صنعاء كلمة وعشر سواء. فلايت رادار تمديد إغلاق مطار الرياض اليوم آخر وفقا لإشعار الطيارين نتام الصادر اليوم الاثنين. البيانات هذه بتوجع النظام السعودي، تكسر ظهره، ما ينفع مواقع عالمية دولية

0: العسيري لما أعلن أنه سيطر على أجواء الجمهورية اليمنية في ربع ساعة وأعلن أنه لا يمكن إقلاع أو هبوط أي طائرة إلا بإذن التحالف، كان عادي عند العالم كله وإحنا الآن حرام علينا؟ لا والله، أن ندعسهم فوق رقابهم ولا طائرة تقلع وأجواءهم محظورة رغما عن أنف السعودي وأنف العالم بكله، واللي يشي ضامن مع السعودية لا يضامنش بالبيانات، يدخل المعركة ويورينا رجالته.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

0: واجهنا العدو الصهيوني والأمريكي وإحنا خارجين من عدوان، ولا زال العدوان مستمر علينا والحصار، وحضرنا الملاحة البحرية الصهيونية وذبب أم الرشاش، صح ولا لا؟ وفرضنا حظر جوي على مطارات العدو، وتابعنا الأخبار آنذاك في وقتها، وكل شركات طيران العالم كانت تلغي رحلاتها إلى مطار اللد تل أبيب اللي هو بن غوريون، صح ولا لا؟ استهدفنا العدو بصواريخ فرصوتية وباليستية وطائرات مسيرة، وأدخلنا الملايين من اليهود إلى الملاجئ كل يوم ليل ونهار، وقتلنا صهاينة وجرحنا الكثير منهم. وبعدين عن خاب من السعودية المهفوف عيعمل الحساب نواجهنا القوة الأمريكية ورمز القوة الأمريكية البحرية، وفرن أمامنا وشردن خمس حاملات طائرات أمريكية بقوة الله بفضل الله سبحانه وتعالى، لم نخاف أبدا. اليوم يشتينا نقبل أن يستمر الوضع على ما هو عليه، أن يتحكم باليمن وأن يدنس أرض اليمن وأن ينهب ثروات اليمن وأن يحاصر الشعب اليمني على أساس لا حد يديننا ولا حد يقول علينا إرهابيين. تحت أقدامنا هم الإرهابيون هؤلاء، هذا النظام العالمي. أما النظام السعودي فسبحان الله، سبحان الله الذي أمده الله في طغيانه. 2022 وأرسل وفد وأتى متأطئ الرأس صاغرا رغما عن أنفه بعض ربط خريص وبقيق، وكان في النفس بتحز في النفس للأمانة، معقول خلاص يسلم منها يستسلم خلاص هكذا؟ سبحانه هو الله العادل، عدل عدل، أمده الله في طغيانه رغم كل ما حدث في البحر الأحمر في طوفان الأقصى ومواجهة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وتحالفات غربية فشلت وعجزت أمام القوة اليمنية بفضل الله. رجع يستعرض ويفرض عضلاته ويتعنتر وهيات وكلام، ولا يمكن أبدا أن يسمح للميليشيا الحوثية. سبحانه هو الله، هو الله اللي بيسوق بذنوبه. اليوم بنقول للعدو السعودي وكل العالم بيقول له الوصاية على اليمن انتهت، ولت إلى غير رجعة، بعيدة عليك أنت وأحفاد أحفاده. هذا إذا بقيتوا أنتم أصلا، اليمن الوصاية عليها بعيدة ولت، لا للسعودي ولا لغير السعودي، وحقنا بيرجع رغما عن أنفه، وسنصل إلى حقوقنا المشروعة واللي طالبنا بها. بس اليوم اللي هو مقبول غدا لن يكون مقبول أبدا، بالعكس الفاتورة بترتفع والكلفة بتتضاعف، لكن عند واحد مهفوف بمعنى الكلمة ومسخرة أمام العالم، أصبح مسخرة أمام كل العالم، سيدفع الكلفة مضاعفة بعد أن انهارت مكانته وهيبته وسمعته وشكل الدولة السعودية، وستنتهي الدولة السعودية.
1: جابه الله لا يدي سلمان، جابه خادم إسرائيل حاطت به ذنوبه، زج جيشه والتحالف واصطقابه والوحوش الكاسرة تنهش قلوبه.

0: أولا السعودية توهمت أنها بمجرد شن عدوانها على اليمن ستهرع كل الدول بجيوشها وكل أسلحتها وطائراتها وكل ترساناتها، فمنها من سيتولى الحماية ومنها من سيشارك في الهجوم، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا كان يبدو التفكير الطفولي لدى أبناء سلمان. في المقابل أصمت الرياض آذانها عن نصائح الناصحين، عن تحذيرات المحذرين، حتى أننا نستطيع القول إن النظام السعودي بقيادة المهفوف أصبح بيئة طاردة للعقلاء، فلا يقبل إلا المتملقين ويستبعد كل من يقدم له النصح أو يحذره من عواقب سياسته. المهفوف تجاهل التحذيرات اليمنية واستهان بهذه التحذيرات اليمنية. ظنت السعودية أن قدرات اليمن محدودة الجدوى وصدقت تقارير كاذبة رفعها بعض الفاسدين في اللجنة الخاصة ومجموعة من اليمنيين ممن تحركهم المصالح الشخصية والرغبة في استعادة مناصبهم حتى لو كان ثمن تدمير السعودية. واليوم يجد العدو السعودي المعتدي يجد نفسه في مأزق كبير، يغرق في الوحل وقد ضاقت خياراته وتراجعت أوراقه عدم المجموعة من المقاتلين الذين حشدهم بأمواله، وهي ورقة ضعيفة لأن من يقاتل بالمال لا يستبسل ولا يثبت ولا حتى يضحي. في المقابل هذا الشعب العظيم العزيز يمتلك اليد العليا بفضل الله، قضية عادلة مظلومية واضحة حق، يملأ الميدان برجاله المتوكلين على الله وفي السياسة بقوة موقفه وعدالة قضيته، ويثبت في الإعلام بمصداقيته. اليوم العدو السعودي مرتبك منبوذ، العالم كله يسمع صراخه وعويله، وهو يستجدي كل العالم بأن تقف إلى جانبه، ولا يصله إلا الإدانات المكتوبة فقط.
1: شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع متقدم في المواجهة والتصدي الفعال، الضربات ليل نهار التي يتصدى بها شعبنا العزيز للعدوان، الحرائق المشتعلة في المنشآت النفطية لا تتوقف، السعودية لا تتوقف لا ليلاً ولا نهارا، صفارات الإنذار في كل يوم تصيح في مناطق كثيرة في السعودية، في الميدان كذلك الضربات لا تتوقف من خلال الإسناد الصاروخي للعمليات الميدانية والاستهداف للتحشيدات السعودية المعتدية الباغية. وهكذا الفاعلية العالية في الموقف تبين أن العدو السعودي يتجه اتجاها غبيا بكل ما تعني الكلمة، ولقد نصحه الكثير بأن يوقف عدوانه وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدوان، وأن بإمكانه أن يدخل في سلام مشرف مع الشعب اليمني قائم على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ الاحترام المتبادل ومبادئ القواسم المشتركة في الانتماء الإسلامي والعربي، ولكنه لم يصغي لأي نصح استكباراً وعتواً لأنه ألد الخصام ولنزعته الإجرامية.

في آخر الأخبار، فلايت رادار وتحديث بشأن اضطرابات حركة الطيران في السعودية. في آخر الأخبار، فلايت رادار، مطار خالد الدولي بالرياض لا يزال مقلقا، مطار فهد الدولي بالدمام مغلق ولم تسجل أي رحلات جوية خلال أكثر من ساعتين، واقتصر الأمر على 3 عمليات هبوط فقط في الساعات 4 الماضية. فلايت رادار، مطار جدة اضطرابات كبيرة حيث ألغيت 156 رحلة بنسبة 20% وتأخر 374 رحلة بنسبة 49%. لو هي على الخسائر المادية لا يدفعها المهفوف، هذا خسائر مادية ومعنوية، سمعتها طاحت يا عيبة، سمعة ملطخة خلاص. أخي ساعة شرف الساعة ما يقولوا عودي الكبريت صح خلاص، ما ولع ما أعز الجاج، لك تسر لك تسر، طاحت سمعتها السعودية، والله ما حد يقبلها إلا مثل ياهو، قالوا حق الله.

0: موعد زوالك حان. اي
1: والله شوفوا الاجرام السعودي, الاجرام السعودي على اليمن وعلى كل الدول العربيه بسبب المال. اقتصاد سعودي بالمليار بالتريليونات بالتريليونات. ارامكو هذا سبب بلاء الامه العربيه والاسلاميه. اليوم احنا بنجففها سبحانه, بنغلق عليك كل الواردات, بس ما حاول انه يغلقها على اليمن بنغلقها عليه. اقتصاده بيطيح, بعدين بدل ما بيدور من يساعده عيدور يدين ظلط علشان يدور من يساعده. اما القادم اعظم, والله ان عاد احنا لا في البدايه مش مصدقين, والله ان عاد احنا لا في البدايه. إذا استمر بهذا العتو والبغي إن شاء الله أنه يستمر بإذن الله, فالقادم مهول جدا, مصيبة على النظام السعودي بس, ونصر عظيم لنا وللأمة العربية والإسلامية ولكل العالم.

ما دوروا الطاقة الشمسية أن الكهرباء طاح، وبعضهم طاقة شمسية على المولدات عندهم وعلى المكيفات وعلى وأنه كودا معين معاش الشيء 4 معاشات يسدد الكهرباء بس.

بإذن الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. عائدات النفط السعودي بإذن الله عائدات النفط السعودي عن موردها على كاك بنك إن شاء الله بإذن الله. أما نسعيد حقنا بالكامل وبعدين نجي عن بصير منوال النظام اللي بعده يقول هذا بقية حقكم لا كاك بنك. والمواطن السعودي يرجع يقول لا أبغى راتب يا سلمان ما عبشها طويل العمر أين الراتب؟

المسؤولين حقهم الخونة، المسؤولين حقهم عرجعوا يهربوا تركيا ويستثمروا هناك. بيننا الأيام أما الطيران وما أدراك ما الطيران، لا حاضر مع عب السفر مع ممنوع معهم رحلات إنسانية فقط تصريح من صنعاء، معهم رحلتين في الأسبوع يا حفظ الله صح، رحلتين عن فعل ثلاث رحلات ما تشتو ثلاث رحلات، هم ساكين يرحموا رحلات علاجية فقط ذي الشيء يسافر يعني حالة إنسانية، مش كلهم ما ندري الله قدهم كلهم قال مريض قال مريض وفي الأخير إنه فجيعة قطر الحديد ولا كوه في رقبته ويجلس في السعودية. يا دول العدل

عاجل عاجل. شركة إير كايرو المصرية، استمرار تعليق جميع رحلاتنا إلى الرياض حتى 14 أكتوبر. أزغفها وباس. لا 2027 عادوا 14 أكتوبر، يوم 14 أكتوبر يطلع. شركة إير كايرو المصرية، استمرار تعليق جميع رحلاتنا إلى 20 أكتوبر، ومن 20 أكتوبر يعلقوها على نهاية أكتوبر، وبعدها لا نفس الذي فعلوه مع نفس اليهود ما معنا من الحين علقها مرة واحدة وبس. عندي ما تقول استمرار تعليق جميع رحلاتنا إلى الرياض حتى يرفع الحصار على مطار صنعاء. ما معك إلا هذا إن شاء الله بعد 10 سنين.

الرحلات الإنسانية من المملكة مع جلالة عندنا أكيد رمضان الحديدة، كنت وقف هناك وتقلع من عندنا ساعة ما فعلونا في مطار بيشة صح؟ سبحانه هو الله والركاب اللي في الطائرة لازم كل واحد مع التقرير الطبي ولا يرجع ها باش ما هو مرضك مش تجي يقول لي اظفوري بيوجعني راسي مدري ما هو بين حس بالصداع ها باش بالمرض يسهل قلت بطنك مفتوحة قلبك مفتوح سافرت تقرير تقرير طبي من عندنا مش من عندكم من مستشفى الثورة ولا الكويت ولا الجمهوري

الله يمكن لنا حارس حارس مرضي يطلع النطاوي غاثي مدري ما هو بين رجع ما هو هذا الخبر على فكرة غير مقبول الجوازات الصادرة من الرياض أو الدمام أو جدة غير مقبولة ما نقبل الجوازات الصادرة من جيزان ونجران من عندنا عالم لا معدل

ثلاث رحلات في الأسبوع وجهة واحدة ولا غير، والله ما يبصروا الله وجهة واحدة. مشى الأردن، لا لا لا لا لا، الصومال، من الصومال يدبر نفسه. خلاص يا عهد الوصايا، الشيء غير غير الصومال عادي، يوصل لا مطار الحديدة وينزل ويستأجر سيارة بيجي، ولا مطار عدن ولا حضرموت يركب من هناك. كلمة

انت ما يوصل له مطار الحديده مش من هناك ما يتحرك من مطار الرياض عندنا تمام من هناك يطرح العقال ممنوع عمل جنبيه يسافر بالزنة مصري بدون عقال ما بالشنيط يتحمل شنطة ولا لا لا لا لا يحط ذاته ووعيته في زنبيل أيوة من هذا حق كريستا ويخطأ غير ما بش

عدل سبحان الله. هذا ما يذوقوا ما ذوقنا ما لكم. السفن حقهم عيتم تفتيشها في المخاء بإذن الله بإذن الله. سنة هاي فاضل 14-15 كل سفينة والنفط حقهم ولا ما يوصلوا ولا القطرة واحدة ولا قطرة واحدة من

بحصصة على البحصصة. أقمار صناعية 24 ساعة محلقة فوقنا. حصار السفينة تجلس في جيبوتي ما ينتهي تاريخ الإنتاج، سواء غذاء ولا دواء. هؤلاء المجرمين احنا ما عن فلسهم، بس عن أخرى يرتفع السعر فقط. بنفتش أخي، بنفتش بضمير، بنفتش كل يعني كل حاوية، كل صندوق نفتش فيه. يمكن في حبوب بنتاجون ولا مدري ما هو هذا ما هنشي احنا لهم الضرر أبداً.

احد المستمعين استاذنا كيف بالبطايق حقهم لما يسافروا، هل ستتعاملون معهم باسم القبيله او اي شيء اذا كانوا من آل سعود؟ هم كلهم آل سعود، الجنسيه سعودي، لكن هذا هو عسيري ولا تركي ولا ذي يغير اسمه بالحين. ولا ولا ولا يطلع يطلع، احنا محمس مثل ما لكم يطلع، بس يجي مصري بدون عقال، ممنوع العقال، مثل ما الجنبية ممنوعة، زلنا مصري وفعل وعيته في كريستال مجمع كريستال، يطلع فوق الطائرة ويلبس شوب شوب، يلا غير ماشي يرجع، الله معه. الجوازات بدوننا، الجوازات أكيد ما بلا، صادرة من الرياض، صادرة من أي، ما ممنوع من نجران وعسير، يسافروا لهناك يقطعوا تمام ويحاولوا يعني يتهربوا من النقاط، لما يوصل نجران وجيزان ويقطع الجواز صادر من نجران ومن جيزان وبعدين يرجع للرياض، يطلع فوق طائرة يجي لعندنا للحديدة نفتشه وبعدين نسمح له يسافر.

0: فارق عفش عندهم بالزلنة مصري ما عليكم. خلهم مصري بالزلنة.
1: الباد يظلم
2: الباد يظلم والله.
1: والسن بسن في الشريعة وفي الدين، بس تقبل الغازي برشاش ال12 واسكين.

يلبسوا لي بالطو هات يتلقبوا الأمراء حقهم الله ما باش. هم عارفين ان احنا عندنا المرأة خط احمر اكيد خط احمر, لكن معانا حرائر اليمن بإذن الله النسوان فتشن النسوان. الله الله حط

0: مباشرين.
1: المستمعين كلهم بيرسلوا رسالة بيقولوا كل الحالات الإنسانية حقهم اللي هم مرضى يطلعوا كلهم فجايع. إذا قلنا لكم الفجايع يكوها هناك يفعلوا لك كوي وقطرة حديد ويجلس مع التقرير الطبي من صنعاء سافر ماشي يجلس عند سلمان وابنه

0: متاجرين. العملة حقهم ما عادش مقبولة، ما ينفعش يحولها عماني.
1: عاد أم عاد بإذن الله.

عايزين يخربوا عندنا، ما عايزين يخربوا عندنا، ما اخترجوش في بلادهم، هاد عايزين يخرب عندنا. يلا أرض الله واسعة، وإحنا بنرحب بهم، اللي يجي يشتغل يجي يشتغل وبدون كفيل. ها، أنا أحسن منكم وبدون كفيل.

0: شيخ
1: يعني هذا على أساس إن إحنا بنعذب ما الله ما هو عذاب العكس عيجوا رخوات ورجعوا مشحوطين بهم يتعلموا الرجالة شوية مالك
0: مبتاي يا فلسطين يستنكر
1: ما لو بالرجالة من ذي الحين ما هم قابلين بهذا المهفوف ودهم في 60 داهية أكل ثرواتهم ونهبها وكودي يوزعها على كم من إبسيني.

اسمها مطار خالد الملك خالد الدولي والملك فهد كله، ولا جامعة الملك عبد العزيز، ولا مستشفى المدريمة، ولا عبد حاجة، كلهن عيقوا على مطارات الشعب، شوام على الشعب، مساجد الشعب. والله هو حق أبتهم اللامة. مطار الملك خالد، مطار الملك عبد الله، مطار الملك فهد، ما عباش. بس بدل ما نطولها ونقول مطار شعب نجلة، مطار الشعب حق الشعب من ثروات الشعب.

استغربوش والله لا استغربوش ربك عدل. الظلم الذي ظلمه الأمة العربية الإسلامية وخاصة غزة فلسطين واليمن بيرد الله عليهم سبحانه. القادم لهؤلاء الويل والثبور. كفروا بنعمة الله، سلموا واستسلموا وتأطأوا رؤوسهم لأسرة مردخائية معادية للإسلام. استمعوا ووعوا العلماء البلاط الملكي اللي ابتعدوا كل البعد عن الإسلام، كل فتاواهم وخطبهم وتحذيراتهم كلها من أجل الخضوع لولي الأمر حتى لو طبيعي. سلم سلم خلاص، هذا ولي الأمر يفعل ما اشتهى. وهكذا فهذا الشعب لابد أن ينتفض، أن يثور ضد هذه الأسرة، هذه الأسرة التي وجدت أصلا لدعم الكيان الصهيوني عبر المخابرات البريطانية. عيني عينك محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود

الأهم من هذا كله، الأهم من هذا كله أن مكة والمدينة ستكون مفتوحة لكل المسلمين وبالمجان إن شاء الله، بالمجان. أما أنك تدفع اللي واللي اللي معك، اللي ورك واللي قدامك، تبيع ما معك علشان توصل للسعودية تحج، تدفع كل هذا المال ويدفع لترامب ونتنياهو، بعيدة عليه. ورجع أقول لك خادم الحرمين الشريفين، كم بتدفع لها كل ما معك، بتبيع اللي اللي وراك واللي قدامك علشان تحج توصل إلى بيت الله، يقول لك خادم الحرمين. يا أخي أما الخدمات اللي بيقدموها الله والدولة، أمانة خدمات للحجاج والمعتمرين، يا لطيف لطف بزلطك.

الله صارت عظيمة في صدور المؤمنين بفضل الله. السعودية محاصرة، مطارات السعودية مغلقة، الملاحة السعودية محظورة، السعودي حانب، السعودي أصبح مسخرة أمام كل العالم، كل قنوات العالم، كل الناشطين، كل المواطنين الأحرار في كل العالم بيتمسخروا بهذا النظام السعودي. خسائر مهولة في كل المجالات بفضل من الله سبحانه وتعالى. واليمن أصبح رقما صعبا. هلوكم من الإدانات والتوصيفات اللي بيوصفوها هذه الأنظمة كلها من أجل المال السعودي، أقسم بالله. فقط أقول لكم حاجة، كل هذا الأنظمة اللي بالدين، الضربات اليمنية في قرارة نفسها متشفية فارحة بما يحدث للسعودي، وأولهم دول الخليج. وزير خارجية قطر الأسبق عمل منشور وأنه لابد أن نتحرك مع السعودية، خلاص الآن مش وقت البيانات والإدانات، لابد أن يكون حراك على أرض الواقع، لأن السعودية هي الدولة الأكبر في مجلس التعاون الخليجي، ولابد أن يكون موقفنا واحد مع السعودية. كذب، كلهم كذابين، كلهم بيتمنوا زوال آل سعود اليوم قبل غدوة، ولكن عادوا يقول لك نتلحم من جزمنا بيتلحم. يلا، لا، ما قدي عظم، قدي عظم، وبعدين عيطلوا على البيانات والإدانات، والسعودي اقترف الجرائم بحق اليمنيين، واليمن من حقها أن ترد، وهذا رد يعني مشروع، وكل القوانين تكفل لليمنيين، كل الكلام اللي بنقوله عيقوله، بس بعد ما قدي جلد على عظم السعودية.

0: قلنا لكم النظام السعودي أصبح اليوم مسخرة أمام كل العالم ومن كل أقطار العالم ودول العالم. أضعكم في بعض الفيديوهات التي بتوثق سخرية هذا العالم من هذا النظام السعودي اللي أصبح يستجدي كل العالم، كل العالم بيدور أي دولة تقول له حاضر مرحبا. أولهم من السعودية، في ناس بيقولوا أنه ناشط سوري وبيقلد اللهجة السعودية، وفي مواقع بتقول أنه مواطن سعودي بس في الخارج طبعا معارض، بيتكلم بأن النظام السعودي الدولة العظمى اللي بتحاول أنها تجعل من نفسها يعني بين دول العالم الكبرى، أن لديها قوة استراتيجية، القوة الاستراتيجية الصاروخية السعودية. تمام، ركزوا معي، السعودية بتقول أن معاها قوة استراتيجية صاروخ، قوة صاروخية استراتيجية سعودية، وأن معاها صواريخ بعيدة المدى طويلة المدى تصل أو يصل مداها إلى 4000 كيلو. أنتوا عارفين الهيئة السعودية. المهم، هذا المواطن السعودي من الخارج اتصل بهذه القوة الاستراتيجية، القوة الصاروخية الاستراتيجية. عارفين ما معنى القوة الصاروخية الاستراتيجية؟ سامع عندنا قوة صاروخية، من اللي يقدر يوصل لها؟ هذا وصل لهم وأهان كرامتهم وخرج معلومات وهم حاضر يا سم طويل العمر سعودي. أتوقع منه. اسمع اسمع وركز.
1: إيه وهذا هو، ركزوا معي مضبوط، ركز مضبوط أنت وياه، ركز مضبوط. هالحين بتصل على مين؟ عندهم شيء انتم ما كنتوا تدرونه، اسمه قوة الصواريخ الاستراتيجية السعودية. انتبه، قوة الصواريخ الاستراتيجية السعودية. عندهم صواريخ اسمها رياح الشرق.
0: هذا اسم عطر.
1: عطر، قلت لهم والله دقيت عليه، اسم عطر ذا رياح الشرق، والله اسم عطر.
0: صاروخ
1: الحين ادق عليهم وينكم؟ قوة الصواريخ الاستراتيجية، تعال.
0: بس قال لا، انا وسموه يعني بنتصل، انا وسموه بنتصل بكم، وهذا طرح اي خرج لك كل المعلومات.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: صوتك شوي لا انت ارفع بالله لو سمحت. صوتك بعيد. وزارة الدفاع، الصواريخ الاستراتيجية في ذا؟
3: ايه، هذا قوة الصواريخ.
2: قوة الصواريخ. نايمين يا الحبيب، صار 3 مرات ادق عليك، ما كل واه واه خلف القرشي.
3: والله ونعم الله
2: ونعم بحالك.
3: لا والله كان سوي يجيني اتصال، والله
2: لا دقيت اكثر من مرة انا وسموه، كنا مع بعض كان في اجتماع سري ودقدقنا عليكم، وما ادري شكلكم نايمين او شيء، عادي اذا بتنامون ترى وحنا في ازمة عادي.
3: لا مش دعوة، لا والله ابدا ما عندنا، ترى عندنا اتصال هنا يجيني على طول، انا موجود هنا ما تحركت.
2: انت بروحك في المقسم ولا معك احد؟
3: لا لا انا الحال هنا.
2: الحال كل النهار موظف واحد فقط؟
0: تحويله.
3: اي والله انا موجود هنا حاليا.
2: متى تنتهي نوبتك؟
3: الين الساعة 8 الى 9 الصباح.
2: واجد، من اللي مسؤول عنك انت؟ كثير كذا لازم يريحونك شوي. من اللي مسؤول عنك طال عمرك؟
3: اللي مسؤول عني طال عمرك اللي هو محمد ظافر.
2: وين الحين هو؟
3: ما ادري هل هو موجود حاليا، مو موجود في المكتب.
2: طيب، في عندنا ترى بنجهز دفعات جديده للقصف الحوثي، نبغاكم تكونون جاهزين
3: ان شاء الله.
2: مين عندك الحين من الضباط موجود؟
3: في ضابط خطر بموجود.
2: شو اسمه؟ عطني الاسم بالله في الرتبة. ما تعرف حتى ضابط الخطر من هو طال عمرك؟
3: لا لا لا.
2: بس عفوا، انت عسكري ولا مدني ولا وش الوضع انت يا؟
3: لا عسكري.
2: انت عسكري حلو زين ما شافك ما
0: يقول لك بس نظير الدفاع السعودي. قال خالد بن فهد خالد بن سلطان خالد بن سلمان
2: ما تعرف شيء يعني كل ما نسألك عن شيء ما تدري.
3: لا لا بس
2: قهوتك وتمرك قدامك طال عمرك
0: تتقهوى
3: احنا
2: ايه يعني يبغالكم مجلس كذا على الحال هذه شايفكم ما انتم مهتمين في العمل ولا في حماية الوطن.
3: لا والله لا والله مهتمين بس انا يمكن كنت دقيت كنت في القائد
2: ايه كنتم في مشغولين كذا صح ايه دقيت وقت غير مناسب اجدك بعدين سم
3: لا لا لا وش تعوى في اي وقت احنا موجودين.
2: انت تعرف من هو شو اسمه وزير الدفاع ولا بعد ما تدري من هو وزير الدفاع؟
3: منو
2: وزير الدفاع منو شو اسمه؟
3: خالد بن سلطان.
2: ها اوكي اشو خالد بن فهد وشو
3: خالد بن سلمان من معي.
2: لا تقول لي خالد بن سلطان بعدين خالد بن فهد
3: ما في
2: اساسا
3: ما في عندي هنا اتصال ما في
2: مبين
3: هنا
2: رقم ما يبين عندك حبيبي هد هد شو
3: لا اتصال خارجي هنا جاي
2: حبيبي تقول لي خالد بن فهد بعدين خالد بن سلطان بعدين خالد بن فهد بعدين تذكرت انه سمو الامير خالد بن سلمان كذا تقول. المهم عطني الضابط الخفر من هو الضابط الخفر
3: خلني احولك عليه
2: شو اسمه شو اسمه ورتبته بسرعه
0: تخيلوا هذه القوة الصاروخية
2: شو اسمه اقول لك
0: استراتيجية عدي لك كل البيانات عدي لك كل المعلومات الآن حول لضابط آخر

0: لايكات لايكات لايكات. لايكات يا الربع لايكات. لا انا بسجل البث بنزله هلا يا ماجد بنزل البث مسجل اوتوماتيك بنزل المقطع مره ذا يعطيني الاسماء ما يعرفه والله ما اعرف يقول خالد بن فهد بعدين قال خالد بن سلطان بعدين قال خالد بن سلمان ما يعرفه سير الدفاع والله ما يعرفه طيار انت ذكرتني بالسؤال ذا انت معقوله ما يعرفه رقم القوات الاستراتيجية 407-42 نايمين يا طويل العمر
1: أهلا وسهلا
0: وين ضابط الخفر
1: تفضل
0: من معي
1: من معي أنت
0: معك اللواء الله الخلف القرشي حط لي بزران نايمين على المقسم حقك أنا ضابط خفر أنت وش رتبتك
1: النقيب عبد الرحمن حسن الكبيشي
0: يا عبد الرحمن سالفتك انت وش هذول اللي حطوهم هناك انا وسموه وندقدق عليكم من اليوم نايمين وش التسيب هذا
1: المعذره طال عمرك موجودين والله لكن اتصال جاء بس من رقم خارجي والرجال دق علي حق السنترال يقول ما ادري لان اتخوفوا من الرقم
0: الرقم ما لكم شغل فيه ارقام سريه هذه احنا مو عند الرقم رقم الرجال ما يدري يقول لك للسبعه الصبح معقوله كل الليل 15 ساعه مداوم هو
1: الله يطيل العمر يعني انا جاي على على على اللي عندي عندي واحد نوم سنترات
0: بس واحد ما في غيره من اللي مسؤول عنك انت من اللي مسؤول عنك
1: مسؤول عني طال عمرك امر خفر
0: شو اسمه ورتبته
1: اعتذر منك طال عمرك انا صراحه يعني الرجال اللي كلمني الان لعيال سنترات يقول الرقم غريب صعب اني اعطيك معلومات وانا ما اعرف
0: بصراحه مش مشكله لا تعطيني معلومات الحين الرقم غريب ايش دخله في التسيب اللي انتم فيه انت عملكم لازم تعدونه على اكمل وجه بغض النظر اللي متصل منه والرقم وشه يعني غريب موضوع جوابكم غريب صراحه اول شيء الرجال متكي وكان نايم جالس يقعد قهوه وتمر في المكتب في السنترال وانت ما شكلك كنت نايم تاخر لين حولني وفوقها تقولون رقم غريب طيب ايش دخل الرقم في الموضوع؟
1: والله يطول عمرني على المكتب واني مصحصح وماسك الشغل ويعني اعطي والله جهدي وزياده
0: ترى سمو الامير جالس يسمع كل شيء ترى مو بس انا بروحي بس عشان اوريكم التسيب اللي انتم فيه انت جالس تاخذ راتبك على اكمل وجه ولا لا؟ راتبك قاعد ينقص عليك؟
1: نعم طال عمرك
0: ولا في السنترال نقص عليه شيء؟
1: لا لا طال عمرك
0: ليش طيب تسيبكم هذا؟ شو تسمونه ذا؟
1: المعذرة طال عمرك وبإذن الله إن ما تشوفوا منا إلا بياض الوجه بإذن الله
0: يعني أنتم عارفين الوضع الأمني اللي حنا فيه ولا ما تدرون؟
1: أكيد أكيد والله
0: عندكم توجيه سياسي يوجهكم كيف تسوون ولا ما تدرون؟ وش دراستك أنت؟
1: أنا دراستي طال عمرك إعلام علاقات عامة
0: علاقات عامة؟
1: أي نعم
0: يصير خير إن شاء الله يصير خير يصير خير اللي قاعد تسوونه هذا الحوثي ما بقى له يدخل الرياض وانت ولا همك شيء وانت الجكي انت والبزر هذا اللي حطه في السنترال كل الليل بروحه حط اثنين ثلاث مئة
1: ابشر طال عمرك مالك
0: هذه قوة الصواريخ الاستراتيجية ما هي بلعبة دي
1: اكيد طال عمرك اكيد طال عمرك
0: انت وين ساكن الحين ساكنك وين بعيد
1: سكني انا
0: ليه
1: لا طال عمرك ما هو بعيد
0: اي زين يعني مرتاح ما عندك شيء يشغلك
1: لا يا طويل العمر موجود وجاي ومداوم والله من من من بدايه استلامي وواقف على الشغل من يعني ما في اي مشاكل وعلى التلفون اول ما جاني اتصال مباشره رديت نفس اللحظه
0: كل الناس اللي موجودين الحين الخفر كلهم نايمين ولا بس انت ولا شو الوضع؟
1: موجودين طال عمرك
0: كلهم؟
1: اي نعم
0: إذا الحوثي الحين أطلق علينا صاروخ شو بتسوون؟
1: طال عمرك بنبلغ المسؤولين في لحظتها يعني إن شاء الله أن الله يبعد ساعة الشر لكن بإذن الله جاهزين لكل لكل لكل شيء بإذن واحد أحد
0: يصير خير يصير خير الملك سلمان متوفي ولا وش صاير في الدولة؟
2: ترحم الله يسلمك.
0: ما أدري أنتم حماة وطن ولا شو وضعكم أنتم يا أخي؟
1: الله المستعان.
0: لا إله إلا الله. ترحم على الملك سلمان. ترحم عليه. ترحم على الملك سلمان.
2: هذا ناشط سعودي خارج السعودية لعب القوة الصاروخية الاستراتيجية السعودية لعبهم رفعات صرتوا كيف خلاهم مثل الطلاب عنده أمانة لدهم ولا هم شيء أي خرج كل المعلومات اللي شيها بس سموك قاعد جنبي هذه القوة الصاروخية الاستراتيجية السعودية

0: وفي آخر الأخبار، آخر الأخبار، وزارة الخارجية الأمريكية على المواطنين الأمريكيين توخي الحذر الشديد عند استخدام جميع المطارات الرئيسية في السعودية. أمس كانت بتحذرهم من مطار خالد الدولي. اليوم وزارة الخارجية على المواطنين الأمريكيين توخي الحذر الشديد عند استخدام جميع المطارات الرئيسية في السعودية. وزارة الخارجية الأمريكية على المواطنين الأمريكيين الانتباه إلى احتمالية إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي السعودي. أحمر الطريق بالكامل. في آخر الأخبار، الطيران المدني السعودي، مقتل شخص وإصابة 11 في هجوم اليوم الأحد على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. أمس قالوا 12، مقتل 12 وإصابة 309، واليوم مقتل شخص وإصابة 11. وغلقوا، قد حذرناكم، قد لنا أسبوع من حذركم، تحذير وراء تحذير وراء تحذير وراء تحذير. قادر يتعامل مع الحالة اللي هو فيها، غبي. الأولى أنك تغلق المطارات على طول، كل المطارات، تجنبا لوقوع أي حوادث. أيوة، غلق المطارات ولا بتكابر. وما لكم نظام مسخرة، العالم كله بيتمسخر به سبحانه. هذا واحد مصري، اسمع اسمع ما بيقول.
1: ونرجع تاني لمعيز الخليج وبهائمه بتوع العظمى، اين انتم اولاد الكلب الان؟ لم نسمع انكم خاطبتم ابن سلمان، جرى ايه يا ابن سلمان؟ لماذا استعنتم بالباكستان؟ اولسنا دولة عظمى؟ أولسنا قادة العالم؟ أنا سعودي فوق، أنا سعودي فوق. فوق إيه يا ابن الكلب يا واط؟ فوق حجري بهجت صابر، فوق فوق حجري بهجت صابر. قلت لك يا ابن الكلب، كنت بغنيها لك، أنا سعودي فوق، فوق حجري بهجت صابر، واللي زي بهجت صابر. فانت لما تستعين بدولة اقتصادها ميت، باكستان لا اقتصاد له، باكستان اقتصادها ميت بح.
0: اعلان اعلان اعلان،
1: ميت ميت. لما تستعين بباكستان اللي جيشها تسليحه متخلف كتير جدا عن تسليح دول الخليج كلها، عندك انت طائرات احدث من طائرات واقوى من طائرات الباكستانية. اين اين العقل؟ اين العقل؟ اين العقل يا معيز وخراف آل سعود؟ أين عقولكم؟ أين يا كلاب الأرض وحسالة المجتمعات؟ ولما قلنا لك مهما ضحكوا عليك وجابوا لك رونالدو وجابوا لك المغنيات وعملوا لك ليالي جدة والرياض، فأنت في النهاية عنزة متخلفة وطية نايمة على بطنها طول الوقت للغالي والرخيص يطرطر فيه. أو الله العظيم، وطول ما انت يا واطي يا ابن الواطي لابس الخد الغطرة والعقال مش هتروح أي مكان، ما تفرش عن أمك في حاجة. ده بالعكس، ده أمك الحجاب اللي لابساه بتعرف تطروق بيه وتطلع بيه. انما انت يا ابن الكلب لما بتوطي بيقع منك، لما بتروح بيقع. ايه اللي حتى اللباس بتاعكم لا يوحي بانكم رجال، واحد قاعد وقدامه عنزتين، أقصى حاجة تقدر تعملها يا ابن الكلب.

0: نفسه على نفسه.
1: وهذا هو الوضع الحالي للنظام السعودي.
2: حالة من الضياع يعيشها آل سعود في الرياض. اليمنيون يضربون آل سعود ويكفخون بيهم ليل نهار يمنى ويسرى، وماكو واحد يساعدهم أو يوقف وياهم. يشعر قادتهم بالحيرة والارتباك بسبب إنفاقهم عدة تريليونات من الدولارات على مدى نصف القرن الماضي بالمجال العسكري، واللي اليوم أصبحت ما إلها أي قيمة. هذه المعدات والأسلحة ما جابت لهم الردع، بل جعلتهم أيضا موضع سخرية على مستوى العالم. خلال العقود الماضية مئات المليارات من الدولارات دفعوها كرشاوي لهاي الدول وذيك الدول، واشتروا منهم واستثمروا عندهم على أمل أنه يتمكنوا اليوم من الحصول على المساعدة، لكنهم صاروا يشعرون بالرعب من تخلي الجميع منهم وغضبهم واضطرابهم، لأنهم ما جاي يقدرون يحمون حتى منشآتهم النفط والغاز، وهذه المنشآت جاي تتعرض للهجوم بسهولة، والآن سمعتهم ومكانتهم أصبحت موضع تساؤل في الداخل وبالمنطقة وبالعالم. وحتى جيرتهم ما مخلين احترام واعتبار الابن سلمان. السعوديين فقدوا السيطرة على أنفسهم وأصبحوا في حالة من الاضطراب والاكتئاب، لأن ما حد يعتبرهم قوة إقليمية يعترف بها أو طرف يؤخذ برأيه. ولو لم تكن لديهم حتى هذه البراميل القليلة من النفط لما رد عليهم أحد حتى السلام، والآن منتظرين المعجزة. طبعا هم اللي أوصلوا أنفسهم إلى هذا المأزق. لما أنت مسلم وتخلي إيدك بيد الكافر وبيد الصهيون وتصير ضد أبناء جلدتك المسلمين وما توقف معهم، فاطمئن بأن يجي لك يوم تندم على ما سويت. من الغباء والجهل إنهم لم يدركوا أن مظلة الأمن الأمريكية كذبة، وهم لا يستطيعون رفع رؤوسهم، لأن الشخص الوحيد الذي استجاب لمساعدتهم هو نتنياهو المجرم والملاحق في العالم، كما أنهم عاجزون عن فعل شيء أمام سخرية واستهزاء وسائل الإعلام العالمية وشعوب العالم منهم. نصف قرن من الزمن أنفقوا أموال ومجهود كبير من أجل تحريض الشعب الإيراني ضد دولة إيران، لكن الآن انقلب السحر على الساحر.
1: نراكم من كل دول العالم، من كل دول العالم.
3: تعال بقى، لأن أنا اتضربت كتير، إنما دي لأ أفهمها يا روح أمك. الواد ضربك بوشه في إيدك إزاي يا روح بابا؟
4: أنا كنت مطبق إيدي كده
3: أي
4: ومددها كده
3: أي،
4: راح هو جاي مدد وشه وضربني كده.
5: اسمع اسمع اسمع اسمع،
3: وبتعقفها ليه يا روح أمك؟ ما تقول إنك ضربته بالبوكس في وشه.
5: الله دريسي، ما تقولي ما تسيب الواد في حاله.
3: ما تسيبوش في حاله، لازم أفهم دي، أفهمها بقى. فهمني هات كده التركيز، ضربك ليه بوشه في ايدك؟
4: اصل هو كان معاه حتة شوكولاتة.
3: الواد معاه حتة شوكولاتة؟
4: اه.
3: كويس،
4: قلت له تعالى نعمل انا وانت شركة.
3: كويس،
4: انت اجيب حتة شوكولاتة اللي عندك.
3: ايوه،
4: وانا اجيب حتة شوكولاتة اللي عندك.
3: الاتنين عنده هو. وبعدين
4: ونقسمهم سوا
3: انت وهو.
4: اه
3: طيب يا ابني، ما فيهاش حد يعني حتتين الشوكولاتة عند الواد بتقسموهم سوا؟ لا، اصل يمكن يكون الواد غلطان برضو التاني. ايوه انا عارف ابني.
5: الادب، امال انا ابني مضرب
3: اني ومنصف؟ لا، انا ما اسيبش حد من عيالي يتهز ابدا.
5: امال عليك
3: يا
5: اخويا.
3: دلوقتي يا حبيبي حتتين الشوكولاته، هي حته واحده عند الواد، انت قلت له جيب الحته اللي عنده وانت تجيب الحته اللي عنده برضو.
4: نقسمهم سوا
3: وتقسموهم سوا. وبعدين يا ابني
4: انا حته.
3: كويس،
4: وانا اخد حته وانا اخد حته.
3: والواد جولد فينجر خالص ما يجيبش حاجه. يعني تمشي عيال مع بعض. لا استنى بس، ما تاكلنيش في دوكه، افهمك وزعق لاني مش سامعك. دلوقتي قلت للواد انت حته وانت حته، وبعدين
4: ودارت المناقشة بينا.
3: اتناقشتوا؟ طبعا، طلبة وشباب مع بعض بيكلموا. ما انا احب المناقشة. يعني الواد لما يتناقش من صغره يبقى في اصل، مش غلط انه قال له انا حتة وانا حتة.
5: لا
3: يعني هو الواد له نظرة. طب يا حبيبي، وبعد ما قلت له انا حتة وانا حتة ودارت مناقشة حصل ايه؟
4: وكلمه مني وكلمه مني.
3: يعني الواد التاني واقف مالت ما بينطقش خالص. اسود يا دي، انت اللي شغال والتاني يمكن جديده. وبعدين
4: وقبل ما يتكلم راح متعازم وضربني بوشه في ايدي.
5: يتين
4: خر الدم.
5: ابني ايدك خرت الدم يا اخويا. اسم الله على ايدك. اسم الله على ايدك يا اخويا. اسم الله على ايدك.
4: لا يا ماما مش من ايدي.
5: امال منين؟
4: من وشه.
1: المهفوف المهفوف ده لا مهونج. كل شيء حقه، شيء كل شيء له، ويضرب العالم بكله، ما حد يرد عليه. اسمع اسمع اسمع، العالم كله بيتمسخر عليه. من المغرب،
0: السعودية والخليج وإسرائيل وأمريكا وكل الدول العالم ضد الإخوة اليمنيين، لكن النتيجة انهزام السعودية. أيها الإخوة، السعودية الآن تصعد في العالم من أجل إنقاذها من الإخوان اليمنيين. والله يا يمنيين ما شاء الله عليكم، ما شاء الله على الرجال أهل اليمن. من أين جلبتم هذه القوة؟ من أين لكم هذه القوة يا اليمنيين؟ أحلى تحية وأحلى سلام لأهل اليمن الشجعان والأبطال والأحرار. نحييكم من المغرب الحبيب، نحيي الشرفاء ونحيي الرجال.

0: والصخر يعرف.
1: ومن فلسطين:
2: اليمن، وما أدراك ما اليمن؟ يمن الحكمة والإيمان، قاهر الغزاة على مر التاريخ، قهر ثلاث إمبراطوريات: البرتغالية والعثمانية والإنجليزية، قهر ثلاث أحلاف عسكرية: عاصفة الحزم والازدهار والحلف الباكستاني التركي السعودي. أغلق ميناء مرشراش، ميناء إيلات في الكيان الإسرائيلي، وفرض حظر جوي وبحري على مطارات وموانئ إسرائيل. قصف إسرائيل بالصواريخ، أول ناطحات سحاب في العالم شيدت في اليمن. إنه اليمن السعيد، يمتاز بسد مأرب وهدهد سليمان وملكة سبأ وبلقيس. الشعب الوحيد في العالم الذي يتظاهر دوريا بالملايين نصرة لفلسطين. البلد الوحيد في العالم الذي يطل رئيسه بخطاب دوري لشعبه للتوعية والتعبئة. ناصر المظلومين والمستضعفين، قاهر أمريكا العظمى بعد حصار ظالم وحروب طاحنة استمرت 12 عام، يطارد أعداءه حافيا أو بالشبشب، وينتصر ويأسر ويغنم. دخل نادي العظام بتصنيعه صواريخ فرد صوتية. البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية الخالي من القواعد العسكرية الأجنبية. أصل العرب الأقحاح والمعبر عن كرامتهم ومرؤتهم وشهامتهم. إنه بلد المعجزات ومحفز الثورات وأمل العرب والمسلمين في التحرر والنهضة والسيطرة على المقدرات والثروات. عاش اليمن، وسقطت السعودية الصهيونية وكازيات الخليج العبرية. من الداخل الفلسطيني، من داخل فلسطين التاريخية، ابن كعواش يغرد خارج السرب والقطيع.

0: ومن سلطنة عمان.
1: الكثرة تغلب الشجاعة لكن ليس على اليمن. هذا التحالف وإن كثر لن يهزم اليمن، سينتصر اليمن. يقول الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، وسوف ينتصر اليمن بإذن الله تعالى.

الشمال غربي صنعاء. وين الإدانات؟ وين الأنظمة العربية لجما يدينوا هذا الهجوم وهذه الجرائم؟ لا ما بش معنا زلط ما

منو يا رب؟ يا الله يا الله. سنلاقكم في الأخبار وبالنبأ اليقين بإذن الله. إعلام أمريكي يعلن عن 5 قتلى في حادث إطلاق نار في ولاية جورجيا. نائب الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي: عازمون على ملاحقة جرائم أمريكا والكيان الصهيوني أمام المحاكم الأجنبية والدولية. وفتحنا ملفات قضائية لملاحقة هذه الجرائم على الصعيد الدولي ضمن المنظومة القضائية للبلاد ودائرة العدل بطهران ومحافظة هرمزكان. عاجل إعلام سعودي إطلاق إنذار في أبها للتحذير من خطر. قوة الله، فأفراد الرعب. إعلام السعودية: إطلاق إنذار في أبها للتحذير من خطر.

الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في مدينة أبها للتحذير من خطر. أنا سيد القائد، الإنذارات وصل دائما واصل، والحرائق مستمرة نكبت على آل سعود. الدفاع المدني قبل قليل إطلاق الإنذار المبكر في مدينة أبها للتحذير من خطر.

وفي أخبار اليوم أيضا. الدفاع الروسي تم توجيه ضربات ليلا إلى مراكز بيانات ومنشآت البنية التحتية للموانئ في أوكرانيا، وكذلك إلى سفن بحرية مستخدمة لصالح الجيش الأوكراني. الدفاع الروسي استهداف سفينة شحن بحرية في ميناء تشيرنومورسك كانت تنقل شحنات ذات طابع عسكري لأوكرانيا.

نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تحاول إقناع روسيا بوقف جزئي لإطلاق النار مع أوكرانيا من خلال اقتراح تقييد العمليات القتالية في البحر أو وقف الضربات على منظومة الطاقة. مركز معلومات فلسطين: اقتحام أكثر من 284 ألف مستوطن المسجد الأقصى منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى أكتوبر الجاري في تصعيد هادف إلى فرض وقائع جديدة وتغيير هوية المسجد. إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني: 12 ساعة من عمليات التمشيط في الجليل الغربي، ويواصل الجيش حتى هذه الساعة التحقيق في ماهية الجسم المجهول الذي رصد مساء أمس في أنظمة الرادار قرابة الساعة 8 في أجواء المنطقة الحدودية. إذاعة جيش الاحتلال: تتواصل عمليات التمشيط من البر والجو حتى الساعة. إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني: لم يعلن بعد عن انتهاء الحدث، لكن لا توجد تعليمات خاصة للجبهات الداخلية. وكالة أسوشيتد بريس: مؤسسة أمريكية في غزة تعتزم مراقبة أحاديث المعلمين والطلاب بالذكاء الاصطناعي داخل الفصول وتحليلها. وخطت مؤسسة قرية أطفال غزة لتسجيل أحاديث المعلمين والطلاب ورصد عبارات تصنفها الخوارزميات على أنها تحريضية أو معادية لسانية أو تنطوي على الكراهية. عبر يزيدون كلهم الهواء، سرور الهواء هذا بدي لهم دفعات معنوية ولا كيف؟ أيضا وزير الخارجية الإيراني عراقجي في اجتماع أوكوسايد يقول: لا ينبغي لأي دولة أو جهة أن تعتبر نفسها فوق المسؤوليات الدولية، فالتدمير الواسع النطاق للنظم البيئية وإلحاق أضرار جسيمة بالبيئة يجب أن تقابله آليات فعالة للوقاية والتوثيق والمساءلة. الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت الطاقة الإيرانية خلفت تداعيات بيئية واسعة النطاق. عراقجي: الهجمات العسكرية على غزة ولبنان وإيران تسببت إلى جانب الخسائر البشرية بأضرار بيئية عميقة وطويلة الأمد.

نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية غريب أبادي من إيران يقول على العدو أن يتعقل. وإيران لم تسعى أبدا إلى الحرب لكنها تجيد القتال وستلقن المعتدي درسا قاسيا. في الأخبار أيضا، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يقول صمت المؤسسات الدولية والوكالة الذرية واعتمادها نهجا انتقائيا إزاء الهجمات المباشرة على المنشآت النووية وغير النووية الإيرانية يشكلان تناقضا صارخا وخطيرا في النظام الدولي. والهجمات الأخيرة استهدفت مراكز التشعيع التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

0: ومن لبنان، قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا في مزرعة بيوت السياد في قضاء صورة. الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأندونيسي في إندونيسيا: نرفض تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم، ونطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن إلى قطاع غزة، وندين الاعتداءات على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
1: بس
0: ورقد

مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. وزراء خارجية الاتحاد يبحثون اليوم الاثنين تصاعد التوترات بالشرق الأوسط. أما منظمة الهجرة الدولية، جميع سكان غزة تقريبا بحاجة لمأوى من خطر سيول ظاهرة النينو. ومن سوريا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل على أطراف وادي عابدين بريف درعا الغربي صباح الأحد. الحين 20,000 اللي عجوا لعندنا بيواجهوا هؤلاء الصهاينة، يعني عجوا قد حرروا سوريا ولا عيأجلوا تحرير سوريا ولا كيف؟ شي معك خبر يا عبد الله؟

رئيس أركان ومساعد للتنسيق في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري يقول سنوجه ضربات إلى سفن العدو مجددا إذا اقتضت الضرورة. الأدميرال سياري: دافعنا عن بلادنا بحزم وسنواصل الدفاع عنها وسنتحرك لضرب العدو أينما اقتضت الضرورة. مصادر إعلامية سورية: سماع دوي انفجار في ريف دير زور السورية. الناطق باسم مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حسن كامل يقول بغداد تستضيف الدورة 52 للمجلس بعد 45 عام على استضافتها دورة عام 1981. يقول حسن كامل القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة تتصدر أولويات دورة بغداد إلى جانب القضايا السياسية والإنسانية.

في الأخبار أيضا، الرئيس الإيراني مسعود بازوكيان في مكالمة هاتفية مع سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق يؤكد أهمية استمرار المشاورات وتعزيز التعاون الإقليمي، ويدعو سلطان عمان هيثم بن طارق إلى زيارة طهران، ويؤكد ضرورة مواصلة التعاون الثنائي والمشاورات البناءة لترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين. وسلطان عمان يؤكد دعم بلاده للسلام والاستقرار في المنطقة خلال اتصال هاتفي مع بازوكيان، ويرحب بدعوة الرئيس الإيراني لزيارة طهران ويعرب عن أمله في تلبيتها في الوقت المناسب. وفي الأخبار، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تقاعس أوروبا إزاء العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية والتهديد بتفكيكها حجرا حجرا سيعد تواطؤ في استهداف القانون والعدالة. مصادر عربية: الإمارات تمدد إلغاء رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى نهاية الشهر الحالي.

وزارة الإعلام اليمنية تدين حظر منصتي فيسبوك وإكس لصفحات وحسابات يمنية مناهضة للعدوان السعودي على اليمن.

الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: لن يستطيع العدو إخضاعنا. الرئيس الإيراني: يجب علينا السعي جاهدين لتوفير بيئة مناسبة لظهور مواهب وقدرات جميع الشباب الإيراني وإبرازها. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضا يقول: قوى أكبر من الولايات المتحدة حاولت إخضاع إيران لكنها انتهت في نهاية المطاف إلى مزبلة التاريخ. اللواء رضائي: مضيق هرمز تحت سيطرتنا ونحن من نقوم بإدارته. اللواء رضائي: ترامب يدعي يوميا بأن مضيق هرمز مفتوح ولكن المضيق يخضع للسيطرة الإيرانية ونحن من يديره. وإلى سوريا، أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمة وتفتيش في قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالية.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضا يقول: الهجوم الأمريكي على إيران من أغبى الحروب في تاريخ البشرية. وإدارة ترامب سلمت زمام الأمور لنتنياهو بلا تفكير، ودخلت الحرب مع إيران بلا أي تقييم دقيق. اللواء رضائي: نحن على أتم الاستعداد لإظهار قدرات جديدة إذا اندلعت الحرب مرة أخرى. اللواء محسن رضائي يقول: تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أصولا بالغة الأهمية في الإمارات، وحول مضيق هرمز لم ندرجها بعد ضمن أهدافنا.